واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا

رسولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

إن الحكم إلا لله

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون.

قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

يوسف لولا أن تفنن

بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.

سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

لقد جاء.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
0: كودو كودو،
1: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
0: كودو كودو،
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: صوامع الأخبار حين يصبح العالم مفصلا على مقاسك.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها. منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصاً لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكماً إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتوائم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب، وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصاً وموضوعات، وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد، أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصاً لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة، نجحت في صناعة صومعة أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك، محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة.

تعد بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية. لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما

بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها، ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى الرغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية وربما المليارية التي تغزو دول الأرض بثقة وسرعة وهدوء، إذ يحمل كل من هذه المليارات من البشر مخزونا خبريا وتحليليا ومعرفيا يختلف عن الآخر.

زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد، يأكلان الطعام نفسه، ويجمعهما الأبناء والأحفاد أنفسهم، لكن لكل منهما وجبته الإخبارية المختلفة على التطبيق ذاته. هو يفضل أخبار أمريكا والصين ومناطق الصراعات ومستقبل العملات الرقمية ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن إن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين وما آلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها، والصراع الممتد في الشرق الأوسط وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين، ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة، وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماما بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيدا من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته.

على الرغم من هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثاً عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزاً من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على الرغم ذلك، تسمع بين الوقت والآخر جملاً مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجياً، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي أن صوامع الأخبار وفقاعاتها خافتة وغير مسموعة، الغالبية متيمة بوجباتها المفصلة خصيصا لها، لكن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أعراض جانبية يصفها بعض المتخصصين بالخطرة والمتفاقمة. وتمتد الصوامع والفقاعات الأخبارية والمعرفية بصورة واضحة وصريحة على السوشيال ميديا، وهي الموطن الأصلي والمنشأ الأكبر للفكرة بين من يطهر صفحته على فيسبوك بحيث لا تحوي إلا من يتطابقون معه فكرياً، ومن لا يتابع سوى شخصيات معروفة بتوجهات بعينها تتوائم مع ما يؤمن به، وغيرها

على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصا له، أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة، أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكريا وعقائديا وأيديولوجيا بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقا، وأيضا فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاماً الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الإنترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء، وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفية.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول.

والجيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار، إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصا لهم يذكرون أسبابا مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتكليم أظافر الشركات التكنولوجية ما آلها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأنه أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفنا دماغيا، إذ تتضاءل أعداد من يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانسى ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل، تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الذرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: حين قررت دول العالم أن تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، كان ذو الإعاقة أول من التفتت إليهم، لا بوصفهم فئة ضعيفة، بل باعتبارهم أصحاب حق كامل وكرامة لا تمس. هناك تصمم المدن لأجلهم، تفتح الأبواب قبل أن يطرقوها، وتمهد الطرق قبل أن يصلوا إليها. لكن حين نقترب من المشهد هنا في العراق عموما وفي البصرة تحديدا، تبدو الحكاية مختلفة. عندنا لا يبدأ الألم من الإعاقة وحدها، بل من الطريق إليها، من الرصيف، من الدائرة، من النظرة، من الإجراءات الثقيلة، ومن الحقوق التي تؤجل حتى تفقد معناها. استمعنا إلى قصص كثيرة، قصص لا تبحث عن شفقة بل عن إنصاف، لا تطلب المستحيل بل الحد الأدنى من الحياة الكريمة. في قصتنا هذه لسنا شهود اتهام ولا نكتب بيانا غاضبة، نحن فقط ننقل ما سمعناه بصدق وبمسؤولية وبوجع إنساني صامت. من هنا تبدأ حكايتنا، ومن صوت يعرف هذا الملف من الداخل ويعيش تفاصيله كل يوم، نفتح باب الاستماع إلى مها، مسؤولة شعبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مديرية الشباب والرياضة في البصرة.
1: كثير من المباني غير مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني كثير من الأشخاص يعانون من هاي المسألة، أنه ماكو بيئة صديقة مناسبة لأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا واحدة من الناس اللي عانيت من هاي المسألة، لكوني أنه أنا كملت بكالوريوس وحاليا طالبة ماجستير الحمد لله، بس أيضا كان القسم فوق، فكنت أضطر أصعد وأنزل. يعني هاي المسألة كانت يعني جدا معاناة لي، هو عن طريق الكرسي المتحرك، يعني أنا كنت أصعد يعني بمساعدة الطلاب، بس كنت أنا وحدي، يعني أنا أمشي المسافة منه وحدي على ما أوصل للدرج الطلاب يصعدوني، يحملوني يعني منه تقريبا 3 نفرات يعني يشيلوني يصعدوني للدرج، والدرج كان يعني حتى ضيق، يعني حتى ناس تصعد وتنزل أشوف، يعني ما أقدر، يعني كلش ضيق، يعني يا دوب يكفي نفر نفرين، فيعني شوي كانت بها معاناة المسألة. وأنا طالبت طبعا، يعني أول ما داومت دخلت على يعني العميد وقلت له يعني وفروا لي قاعة على جوا، يعني شنو المشكلة؟ قالوا مع الأسف ما عندنا قاعات، ماكو قاعات فارغة، يعني كلها قاعات فوق ومضطرين أنه أنت الصاعدين.
0: شاهد آخر على الخلل، جاسم الكعبي نائب رئيس منظمة تحدي المعاقين في البصرة، نستمع إليه وهو يقيم واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في دوائر الدولة بوضوح قاس ومن دون تجميل. إلى جاسم نترك الصوت ونترك لكم الحكم.
2: قضية إمكانية الوصول قضية مهمة جدا، وإحنا يعني نسعى من هيئة الاستثمار بأن تلزم المستثمرين بتوفير المصاعد أو الرمبات اللي يعني يقدر يستخدمها الشخص من ذوي الإعاقة الحركية. طبعا الإعاقة الحركية هي من أكثر الإعاقات صعوبة بقضية يعني التعليم والدراسة والجانب التعليمي. أنا أقيم تقييم ما أقول لك يعني نسبته 0%، لا دون 0%، يعني احنا جاي نعاني كاشخاص ذوي اعاقة حركية من قضية امكانية الوصول. جاي نشوف يعني اغلب الدوائر اعيد بناها ولم يؤخذ بنظر الاعتبار قضية ذوي الاعاقة وبالاخص الاعاقة الحركية.
0: بابتسامة خفيفة تخفي اكثر مما تقول، مها لا تسأل عن العناوين ولا عن المكاتب ولا عن الوقت، سؤالها الوحيد قبل اي زيارة أكو درج؟
1: من الطرفة، يعني من أرض أطلع فد مكان أسألهم أكو درج لو لا، حتى أتأكد أنه حتى لا سري معاناة. يعني شو المشكلة إذا وفروا مصاعد للمباني الحكومية؟ يعني ما أشوف إلها فالتكلفة معينة، تكون صديقة لذوي الإعاقة، يعني حتى ما تكون معاناة إلهم. حقيقة دخلت وتفاجأت أنه ما شفت أي مسؤول حكومي يهتم بهذه الفئة، يعني ظلت أصافني أقول يعني مع الأسف المفروض أنه يكون فد مسؤول حكومي يقدر هنا على الأقل يشوف معاناتنا، يلقي فد فكرة معينة أنه هذا الناس من الأشخاص ذوي الإعاقة لهم فد معاناة المفروض الحكومة تلتفت إليها ولو لشيء بسيط. موجودة القوانين، موجودة قانون رقم 13/2013 أعتقد، لكن ماكو أي تفعيل لهذه القوانين. يعني أنت لو تقرأ القوانين تقول ما شاء الله الأشخاص ذوي الإعاقة في القمة، لكن مع الأسف ماكو أي تفعيل لهذا القانون. وإحنا نطالب الحكومة أنه تفعل هذه القوانين حتى يعيش الأشخاص من ذوي الإعاقة عفوا في كرامة وفي عزة من ولا المعاناة اللي
0: عانيها. بالعودة إلى جاسم الكعبي الذي لا يتكئ على العاطفة وحدها بل على القانون وعلى الأرقام التي لا تجيد المجاملة، يا يتحدث إلينا وهو ممسك بالدستور كنقطة أخيرة في النقاش، لا يطلب امتيازاً إنما حق مكتوب، يناشد ويطالب بأن تمارس الحكومة واجباتها كما ينبغي لا أكثر ولا أقل، وذلك أضعف الإيمان.
2: دائماً ما نعاني من قضية تهميش وإقصاء من قبل الحكومة المحلية وعدم تسليط الضوء على شريعة ذوي الإعاقة إلا ما ندر يعني، وهذا الشيء يعني إحنا دائماً نفتقر في محافظة البصرة، مع العلم بأنه في التعداد السكان الأخير كانت نسبة ذوي الإعاقة 16%، نسبة جداً كبيرة ويجب الاهتمام يعني بها من قبل مجلس محافظة البصرة من خلال يعني تفعيل القوانين المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللي هي القانون 38 لسنة 2013 المعدل بالقانون 11 لسنة 2024.
0: وفي ختام قصتنا نستمع إلى رامي التميمي، فنان لم يسمح لإعاقته أن تكون نهاية طريقه، فقد جعل منها بداية مختلفة.
3: دائما نوصل رسالة للمجتمع أنه ترى ذوي احتياجات أنه متواجدين، أصحاب همم، أصحاب طاقة، أصحاب فنون، أصحاب حرف، ليس هم بالعامية احنا نسميها خطية، لا هم ممكن يعطون طاقات أكثر من السليم. هاي رسالة بصورة عامة، بصورة خاصة للحكومة أنه حتى لو تواجدهم يكون بسيط، احنا نقول احنا متواجدين ونتمنى تواجدكم، لأن هذا مو فقط يسعدنا، هذا يوصل ويدعم هواي متطلبات الأساسية احنا نسميها للحياة. مثلا أبسطها يعني احنا ممكن انت اذا تسوي رمبة مال هاي تصعد عليها الدوار الحكومية، هذا في شيء جدا مفيد.
0: وهكذا بين وجع مها ومرارة جاسم وصوت رام الذي ينهض فوق كل شيء، نترك لكم هذه الحكايات كما هي بصدقها وبإنسانيتها وبسؤالها المفتوح.
4: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
5: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب، الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته. ونحن الذين نتحرك بلا توقف، الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً. منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق. لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم. نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: حيث يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكل مجرى شط العرب. تواجه البصرة أزمة بيئية غير مسبوقة. تشير قراءات الخبراء إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 14 ألف وحدة TDS، وهو ما يعادل تقريباً نصف ملوحة مياه البحر، بينما قد تتجاوز النسبة في مركز المدينة 30 ألف TDS وفق بيانات مرصد العراق الأخضر البيئي. بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، لم تشهد المحافظة مثل هذه المستويات من الملوحة منذ 89 سنة، إذ سجلت مستويات الملوحة في بعض نقاط شط العرب ما يقارب 29 ألف جزء في المليون، مقارنة بمياه النهر العذبة التي يجب أن تقل ملوحتها عن 1000 ppm، بينما تبلغ ملوحة مياه المحيطات حوالي 35 ألف ppm، ما يعني أن مياه شط العرب باتت أقرب إلى مياه بحرية منها إلى مياه نهرية عذبة. وفق دراسات إحصائية تشير إلى أن الإنتاج السمكي من المياه الداخلية في العراق قد وصل في سنوات سابقة إلى مئات الآلاف من الأطنان سنوياً، بينما تشير مراقبات ميدانية إلى تراجع محسوس في إعداد هذه الأنواع أو اختفاؤها نهائياً من مجرى شط العرب مع ارتفاع الملوحة وقلة الإطلاقات المائية من منابع دجلة والفرات. صوت من ضفاف شط العرب. رجل كبر وأكل رزقه من نهر كانت مياهه عذبة وأسماكه وفيرة. في لقائنا معه يحكي الصياد أبو علاء عن الأنواع السمكية النهرية التي اختفت من مجرى الشط وما استبدل بها من أنواع بحرية تتحمل الملوحة العالية، وكيف تغير عالم الصيد في سنوات قليلة.
1: كل الأسماك النهرية اللي الملوحة كنستها كانت خذتها وصعدت لفوق، السمكة صعدت لفوق على الماء الحلو، راحت وين ما بداية الماء الحلو انتهى راحت وياه صعدت لفوق صوب القرنة. ما قرنة ما ظل عندنا سمك نهري نهائيا، بس البلطي ظل النهري، البلطي قاوم. هسه شط العرب بس بلطي نهري والباقي كله بحري. البحري عندنا قاعد نطلع طعطعوه ونطلع المزلق ونطلع الروبيان ونطلع السمكة حرام صغيرة يسمونها الحمار، ونطلع حتى بعوينة اجى وصل عندنا موجود. قبل لا يملح الماء كان عندنا بني بس قليل، قطان كان بكثرة موجود، قطان صيد احنا اختصاص قطان، شغلنا قبل قطان ايام الشتاء بس. من ملح الماء ذيك السنة قبل 15 سنوات ازيد انتهى القطان، اجى قليل فترة من استعدل الماء ومطر امطار انقطع البني وانقطع الشبوط كلش ما نهائيا ما موجود، ظل بس السمتي. السمتي هم غريب على على العراق، مو جديد، مو جديد. بال 85 طب الشط ايام الحرب العراقية الإيرانية طب زرعوا السمتي، ما كان اكو سمتي قبل.
0: يشرح الأستاذ عباس دخيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة ما سجلته السجلات الرسمية من اختفاء تام لأسماك المياه العذبة من شط العرب وهجرة البقية شمالا بحثا عن مياه أقل ملوحة، وكيف أثرت هذه التغيرات على الإحصاءات الإنتاجية السنوية لقسم الأسماك.
2: تغيرات مناخية والشح المائي وامتداد اللسان الملحي في عمود حوض شط العرب، هذا تأثير حقيقة تأثير مباشر على الأسماك، على اعتبار الأسماك كانت حية تعيش في وسط مائي، فأدى الحقيقة الاختفاء هذه الأنواع. طبعاً أنا أتحدث عن أنواع الأسماك المحلية، البني والقطان والبرزة وغيرها والخشني وكل الأنواع الأخرى الموجودة كانت موجودة في بيئة شط العرب. من خلال تقاريرنا الشهرية بكمية الأسماك المصادة ومسوقة للمحافظة، يعني خلال ملاحظتنا لهذه الأنواع سجلنا اختفائها بصورة مباشرة. طبعاً عدة أسباب، سبب رئيسي أنه البيئة أصبحت غير ملائمة لها، فبدأت الأسماك هذه كلها تهاجر إلى شمال محافظة البصرة على اعتبار منطقة مصبات، يعني منطقة مياه عذبة ممكن تلائمها بالعيش والتكاثر. فهذا نتيجة الملوحة الحقيقة اللي كان تأثيرها تأثير مباشر على الأسماك.
0: من منظور علمي يؤكد الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيترين في البصرة أن ما يحدث ليس تراجعاً عابراً بقدر ما يمثل كارثة بيئية حقيقية. يصف لنا في حديثه كيف أن الهجرة الجماعية للسمك النهري شمالاً ليست فقط بحثاً عن عذوبة الماء، إنما هروب من بيئة لا تتحملها المخلوقات التي كانت تسخر بها الأنهار.
3: الحيوانات اللي بلشت تنقرض، نجي مثلا الثروة السمكية، الثروة السمكية تهرب بسبب تلوثات المياه وامتداد المد الملحي، وخصوصا الأسماك النهرية مثلا القطان الشبوط. عندنا هواية من الأسماك النهرية جايين نشوف تهاجر إلى شمال العراق بحثا عن المياه العذبة، لأن تعرف هي مياه نهرية.
0: مرة أخرى نسمع من الصياد أبو علاء وهو يعدد الأنواع النهرية الغنية التي كانت تملأ شط العرب وأنهار البصرة، حتى إن بعض الأسماك كانت أوزانها تصل إلى نحو 50 كيلوغراماً، ثم يصف بصوت ملؤه الأسى كيف أصبحت مياه الشط مالحة ومرة كأنها البحر.
1: وهذا السمك الزغار اللي عندنا الخشني، الخشني واللي بياح يجينا من البحر، هذا الخشني الزغار يسمونه أهل شمال البصرة يسمونه أبو زريدة، إحنا لا نسميه خشني. السمك الحمري والبني والقطان والشبوط، وتالي إجا السمتي والشصان، قبل موجود الشصان، أهل الفوق يسمونه بز، الفوق يعني شمال البصرة يسمونه بز، من تتعدى الناصرية يسمونه بز، إحنا لا نسميه شصان. وقبل كلش أنا كنت طفل نعبر على بالخصيد، يسمون سمتة يسمونها حمرة، حمرة كبيرة تكبر ذيك تطلع 50 كيلو 60 كيلو الوحدة، حمر يسمونه. انقطع قديما، انقطع مو من هسه. سمتة النهرية انقطعت نهائيا، لأن الماء ما تقدر تضوه، يعني ما تقدر تحطها بحلقك، ماء بحر خالص، مو بس ملوحة، بمرورة مرورة بحر. أنا كنت نأخذه عندي هناك، عندنا لنجة قبل، يعني بعد عايشين بالبحر، الماي ماي البحر مر يصير، لا إذا تحطه بحلقك وتبلعه يخنقك، ما قدرت نفس.
0: يشرح الدكتور عبد الله نجم وكيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة أن المشكلة لم تقتصر على الملوحة فقط، بل هناك تلوثات بيئية خطيرة وظهور أسماك البلطي المقاومة التي زاحمت الأنواع النهرية وطردتها شمالاً، ما زاد الطين بلة في النظام البيئي المائي.
4: عندما خفضت يعني كمية التصاريف بالسنوات الأخيرة، بدأت تقدم الجبهة الملحية باتجاه شمال شط العرب، فهذا أدى إلى انحسار كثير من الأنواع المحلية، منها البني والقطان والشبوط إلى آخره من الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الملوثات، يعني طرح الملوثات بدون معالجة إلى مياه شط العرب أيضا أدى إلى انحسار هذه الأسماك، وبالتالي انخفاض مخزونها. أيضا هناك سبب آخر، وهو دخول بعض الأنواع الغازية مثل أسماك البلطي، هذا أيضا أدى إلى يعني منافسة لهذه الأنواع، وبالتالي أدى إلى انخفاضها، باعتبار هذه الأنواع أنواع يعني انتهازية تنافسها على المكان وعلى الغذاء وأيضا على التكاثر.
0: الدكتور شكر العامري عضو مجلس البصرة يركز في حديثه على الإجراءات الحكومية والبلدية، ويصفها بأنها خطوات غير جذرية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإطلاقات المائية للبصرة. ومن بين الإجراءات التي يذكرها إغلاق 400 بحيرة سمكية في محافظة ميسان المتجاوزة على الحصة المائية للبصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية، خطوة ساهمت قليلا في تحسين الوضع.
5: صار تواصل مع السيد النائب عامر الفائز، أرسلت له بصمة صوتية لإنقاذ البصرة بالحقيقة، ووصلت للسيد رئيس الوزراء، وبالتالي السيد رئيس الوزراء وجه بأن تخرج قوة عسكرية إلى العمارة من أجل إغلاق البحيرات، وتم فعلا إغلاق أكثر من 400 بحيرة، والعمل مستمر لغاية اليوم، جهد مشترك من القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية لأجل استكمال إغلاق باقي البحيرات. وفعلا عندما أغلقت هذه البحيرات ازدادت قليلا الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة. نعم هذا ليس حل جذري، إنما هي حلول مؤقتة، وننتظر الحل الجذري. الجذري هو حل مشكلة مياه البحر.
0: ما يحدث في شط العرب وأنهار البصرة كارثة بيئية متكاملة تهدد نظاما إيكولوجيا عمره آلاف السنين، من انخفاض المياه إلى تسلل الملوحة من الخليج، ومن تراجع الإنتاج السمكي إلى اختفاء أنواع أساسية من الحياة النهرية. تتكشف أمامنا قصة صراع بين الإنسان والطبيعة المتغيرة. هذه الأزمة تستلزم تدخلا متخصصا عاجلا من فرق علمية بيئية وإدارية، قبل أن يتحول شط العرب إلى مجرد ذكرى مائية في ذاكرة الأجيال القادمة.
6: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا، كربلاء في عاشوراء. التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية.

إنسانيتي في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق وصحبت نساءه سبايا والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يالي ثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالا أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لابد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أضلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

المعتقلات التربوية، حين تتحول البيوت إلى زنازين وتصير التربية سجناً. في كثير من الأحيان تتحول العملية التربوية إلى سجن أو مقرات احتجاز مقننة ينفر فيها الأبناء من الآباء والمربين بسبب صلفهم وقسوتهم وشدة مواجهتهم للسلوكيات التي يحسبونها غير سوية، فيتسلح المربون بكافة الأسلحة الصلبة التي تشوه صورة المربي لدى المتربي، وتصنع من المربي الرمز في نهاية الأمر جلاداً أو سجاناً على قضبان الزنزانة التربوية، يصدر الأوامر ويطلق الرصاص هنا وهناك ليسيطر على المتمردين، وينتظر من جموع المتربين الصاغرين الأنصياع والطاعة العمياء. الممارسة الخطأ للعملية التربوية والنظر إليها على أنها مجرد توجيه من الأعلى إلى الأدنى أو علاقة بين طرفين أحدهما يرسل بصرامة والآخر يستقبل بسلبية هي اختزال مخل لعملية معقدة ومتشعبة غاية التشعب، وتبسيط لأمر خطير لا يمكن تبسيطه بهذه الطريقة المسطحة، وانتقال سافر بممارسة يفترض أن تكون زاخرة بالمودة والرفق من خانة التأثير إلى خانة الإذلال والترويع المهين، ما قد يودي بالعملية التربوية برمتها ويؤثر تأثيرا سلبيا على جميع الأطراف، المربي والمتربي والمجتمع من حولهما. لقد دفعت هذه النظرة السطحية كثيرا من المؤسسات التربوية والتعليمية في كثير من دولنا العربية إلى تسوير مدارسها بالأسلاك الشائكة والقواطع الحديدية تجنباً لتسرب الطلاب منها، لتتحول فعلياً إلى سجون وإصلاحيات عالية الأسوار يمقتها المتربي ويعد فيها الساعات ليهرب منها سالماً بلا خدش أو جرح تربوي جديد كل يوم. إن الممارسة التلقائية العاجزة التي يحلو للبعض تسميتها الممارسة الفطرية غير المستندة إلى أصول وأسس علمية وتربوية سليمة، والتصور الخطأ عن عملية التربية والتلقي غير المدروس وغير المهني للمبادئ والوسائل التربوية والنفسية، كل ذلك أداة بائسة في تأسيس فشل تربوي محقق وتحويل أدوات التوجيه التربوية الفاعلة إلى سياط تسلخ جلود المتربين ولا تعمق فيهم قيما ولا مبادئ ولا تزيد جراحهم إلا غورا. ورغم الانفجار المعرفي الضخم الذي غزا العالم والتدفق الهائل لكم المعارف والمعلومات في كافة المجالات وسرعة وسهولة الوصول إليها وتحصيلها، إلا أننا لا نزال نتعامل مع أخطر الحقول الإنسانية، الحقل التربوي والنفسي والتعليمي، بصورة عشوائية وبدائية خالية من التخصص أو الدراسة، ونمارس التسلط والسادية على كائنات الطفولة البريئة فقط لأنها وقعت تحت مسؤوليتنا بلا أي استحقاق أو أفضلية، وننظر إلى الأطفال على أنهم مجرد عقول بدائية سهلة التوجيه ويناسبها أي مستوى تلقيني مبتدئ، فتسند مهام تربيتهم إلى المبتدئين، في حين يؤكد المتخصصون أن المراحل السنية الأولى هي أشق المراحل وأشدها وعورة وأهمية. لقد تحولت كثير من البيوت وقاعات التربية ومحاضن التعليم إلى سجون قاسية القضبان يساق إليها المتربون تحت سياط النقد الهادم والتوجيهات المشوهة والسلطة الأبوية الخالية من العاطفة، غير عابئة بالأثر النفسي القاتل لها ولا موجهة نظرة بعيدة المدى لما يمكن أن يؤول إليه حال الفتى أو الفتاة في المستقبل جراء هذه الممارسات الاستبدادية القميئة، ليصير هو الفتى سجاناً مستقبلياً جديداً، وتصير هي الفتاة جلادة مستقبلية لزنزانة جديدة تكتمل بها دائرة الاضطهاد للتربية في أسرة أو مؤسسة أو منظومة محكوم على أدائها مسبقاً بالانهيار. We'll be right back.
إن رفق المربي بأبنائه وتفهمه لطبيعة مرحلتهم ومتطلباتها وتعامله مع ذلك بحكمة وروية ليس داعية لاستهانة المتربين بتوجيهاته كما يظن الكثيرون، بل هو البلسم الشافي لجراحهم الدامية ما دام بالقدر المناسب لكل بحسبه، وهو الرمانة التي توازن التوجيهات المباشرة التي يكرهها المتربون أحياناً، فبه تتهدم أسوار السجن ويعود أداة فاعلة حيوية في التأثير والتوجيه. يحتاج المربي أحياناً إلى الحسم والحزم، لكنه بحاجة أكبر إلى الحكمة لترشده متى يستخدم اللين والرفق، ومتى يكون الموضع موضع الشدة والمفاصلة، ومتى يستطيع التفرق بين الحزم المحمود والقسوة المذمومة. إن التباسط المحسوب مع المتربي واستمالة قلبه بالوسائل المختلفة والتفنن في ذلك يسهم في إنشاء أجيال يسكن الحب أفئدتها وتبدد المودة المزروعة بداخلها نوازع الأثرة والأنانية والتسلط، وتفتح عقول الناشئة لتقبل الأفكار والتغيير الذي يبذل المربي جهده لإحداثه. فمهما كان المربي باذلاً ناصحاً نشيطاً متمكناً من أدواته، لكنه فظ غليظ الكبد والفؤاد فلن يفتح له قلب متربيه، وسيظل يعاني من قصور وصول المفاهيم المرسلة منه إلى المتربي، وسيظل أبد الدهر يشكو قلة التأثير وشح المردود. فاشرعوا نوافذ القفص ولا تقفوا حراسا بالرماح على أبوابه الصدئة، واسمحوا لدفء الرفق والمودة بالنفاذ، بل أزيلوا جدران الزنازين وأتيحوا لأسراكم تنسم هواء العطف وعبق الألفة، وتمثلوا قول المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.

لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضروعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: من السلوكات الذميمة التي يتفق الجميع بحللهم ومللهم وعقائدهم بأنها خارج دائرة التبرير هي الخيانة الزوجية، حيث ذهب بعض علماء النفس والاجتماع إلى تعريف موحد تقريبا أن الخيانة الزوجية كسر غير أخلاقي لرابط مقدس يحدث بالسر ويسبب الضرر النفسي للشريك، وربما يشمل أطراف العائلة والأقرباء والسمعة العامة، ولا يمكن بحال تصنيفه كمرض، وإنما هو تدهور سلوكي وضيع. اليوم وبسبب السوشيال ميديا بات من السهل على ضعاف النفوس والأخلاق من كلا الجنسين استسهال الخيانة العاطفية التي يجر حبلها إلى ورطة الخيانة الجسدية، لأن الخطأ يبدأ بالاستسهال ويمضي العقل الغريزي بالتبرير، ومن ثم تتناسل الخيانات بوصفها متعة سرية لا تؤثر على المكون الاجتماعي. لكن ماذا سيحدث في حال انكشفت سرية الخيانة؟ هذا ما سنتعرف عليه في قصة وليد إبراهيم، الشاب الوسيم المتعلم الذي لم يدخر جهدا لكي يجعل شريكة حياته في بحبوحة من العيش والترف الممكن، لكن سهم اصطياد السعادة لزوجته قد ارتد عليه ونال من قلبه وماله وحاله. وليد يروي لإذاعتنا قصة اكتشاف خيانة زوجته له، وأصابع يديه لا تكف عن الانقباض، وكأنه يود خنق حروف حكايته التي لم ينصفه فيها القانون بعد خيانة زوجية بالجرم المعلوم.
1: أنا متزوج وصار لي أقل من 10 سنوات زواج، حياة زوجية اعتيادية، ما عندنا أطفال، ساكن بشقة من بداية زواجنا. في فترة معينة من زواجنا يعني حسيت أكو شيء يصير مو طبيعي يعني بتصرفات زوجتي. حاولت أعرف هذا الشيء وقدرت أعرف أشياء قليلة. خليت جهاز تسجيل صوتي داخل البيت، اكتشفت أنه أنا أتعرض للخيانة من قبل زوجتي. واجهتها بالموضوع وصارت قدام الأمر الواقع. أنا صراحة يعني ردت الموضوع أنه ينتهي بيناتنا بود، يعني ما تكون مشاكل هواي، لأن يعني مثل ما تعرفون المحاكم والقضايا مشكلة طول هواي. بس شفت نفسي بعدين أنه أنا اللي جرجرت بالمحاكم سببها هي، لأن يعني القانون وياها يعني. فرفعت علي قضية يعني طالب بالمقدم والمؤخر والنفقة وتبعاتها والأثاث، وتريد كل شيء، وهذا كله وأنا ما مطلق يعني بعدني يعني على ذمتي هي. لأن قضيتي هاي أنا لما عرضتها للمحامي بلغني إنه كل هاي التسجيلات ما تفيد بالقضية، وأكثر شيء راح يسوي القاضي لك هو إنه يفرق بيناتكم، وإذا فرق راح يعطيها أيضا حقوقها كاملة، لأن هاي ما تعتبر يعني خيانة قانونية أو خيانة كبرى على قولتهم. والخيانة الكبرى يعني اللي نعرفها يعني اللي موجودة أيضا مذكورة بالقانون العراقي، إنه لازم تلقاها في وضع مع شخص وعندك 4 شهود على الأقل. فبهاي الحالة الله تصير خيانة يعني كبرى، وتقدر إنه تحرمها من كل شيء، تاخذ حقك حتى أنت منها يجوز.
0: أصبح الشاب المغدور بالخيانة الزوجية وليد إبراهيم هو الجرح والسكين معا. تغيرت أدوار الحقيقة والحق في قصته، لبس المجني توب الجاني، واختلف المنظور داخل مرآة المواجهة. ومثل كوابيس المنامات التي تثقل فيها أيدينا وأرجلنا لرد الصفعة بمثلها، أو عجزنا في الهرب من حيوان مفترس أو سفاح باطش، يقف وليد بكامل عجزه وجرحه الراعف أمام قانون لم ينصفه، وأدوات الخيانة تلصف بين أيديهم كدليل لا تشوبه شائبة أو يعوزه إثبات. يشرح وليد صدمته غير المتوقعة قائلا:
1: بالفعل لقيت نفسي قدام القاضي، حتى أصلا ما سألني عن السبب، لأن ما يعتبر فد شيء اعتيادي ويحاول أن يصلح بينك وبينها. بالرغم أنه أنا شرحت للباحث، شرحت له قبل لا وصل القاضي، شرحت له أنه أنا تعرضت الخيانة وأكو تسجيلات عدي وغيرها، ودون هذه الأشياء وهي نكرت يعني بوقتها. فالرفع هذا التقرير للقاضي يعني كنت أحس أنه راح يسأل وراح ينطي رأيه بالموضوع ويأجل وغيره وغيره. ماكو. ما بالمناسبة يعني أنا طلقتها هنا غيابي. يعني رفضت الطلاق أصلا. كان قال سألها أنه أنت راضية بالطلاق؟ قالت لا. وسألها عن السكن أيضا، قالت أريد أرجع للسكن مالتي، لأن يعني مثل ما تعرف أنه إحنا كنا بشقة خاصة بينا. وتعرف اللي طلق غيابي حتى لو خيانك وبالموضوع لازم إلها نفقة وتعسفية وحق السكن. حق السكن تصرف عليه 3 سنوات إيجار إذا كان عتا أطفال، وإذا ما كان عتا أطفال يعني لازم يقعد وياها واحد من أهلها بس يكون قاصر، وإذا ما يعني ما صار هذا الموضوع كله لازم تعطيها تعويض يعني 1.5 مليون وتدفع لها بدل إيجار 3 سنوات، وهاي هي مطلقة يعني أنت تصرف عليها وهي مطلقة هنا. فيعني يمتى يكون القانون يعني يجرم هاي الأفعال؟ المرأة تعرف حدودها، يعني هسه رجل أي شيء يسوي يسجن على أقل فعل، يعني ليش المرأة بهيك قضايا يكون كل شيء وياها وأنت تكون المتفرج والخسران بكل شيء؟
0: لجأ الشاب وليد إلى الحكم العشائري كمحاولة منه لنيل حقه الاعتباري، فسمع ما لا يود سماعه، حيث اكتشف خروج عائلة زوجته من العشيرة. أما لسان حال عشيرته فراح يلهج بدعوى المسامحة والصلح. يا ترى ماذا يقول العرف العشائري أو يبت في قضايا الخيانات الزوجية ذات الطابع الشبيه بقصة وليد؟ الشيخ ضياء حسن المطوري أفاد إذا عتنا قائلا:
2: إذا كان اعتراف واضح من البنية بالخيانة فبعد هاي ما بيها أي مجال، يفصل الطرفين، يفصل رجلها ويفصل أهل البنية حتى إذا من غير عشيرة يعني. فإذا كان هذا اعتراف صحيح وواضح، بس إذا كان بالصوت وصوت مفبرك أو ما هذا ما حد يقدر يطلع إلا الحكومة بس فقط الصوت يعني، وأنت تعرف هذا الشيء، مو أي واحد يطلع الصوت يعرف هذا الشخص هو لو مو هو. فأعتقد يعني إذا بيها اعترافات واضحة وصريحة فيكون الفصل للطرفين، للزوجة ولأهل البنية. تبقى حسب رأي العشيرة مالتها، كتلوها يخلوها يضموها، بعد كل عشيرة لها قانونها.
0: تدور راح السلطات الثلاث: القانون، العشيرة، الدين، لإيجاد مخارج من مشكلات شتى تتعثر إحداهن أو تتعثر فيسندها الآخر كعضيد فاعل لحماية مجتمع من منزلقات سلوكية. كيف ينصف الدين من خانته زوجته بالجرم المشهود وهو قد وضع جهاز تسجيل ليكتشف بأنها تخونه عبر مكالمات هاتفية قيل فيها النابي والرذيل؟ هل خيانة الزوجة جرم تعسفي؟ يجيب الشيخ رعد ناصر قائلا لإذاعتنا:
3: أما رأي الدين بوضع جهاز لأنه يشك بمرته فيضع جهاز تنصت في غرفتي هذا ليس من حقه، لأنه تجسس والتجسس حرام عندنا. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، إذا فعلا قد اكتشف أنها تخونه باتصالات عاطفية مع غيره، وهنا يعطي أولا فرصة لأن تتوب من هذا الأمر، فإن هذا أمرها حرام، خب هاي العلاقة العاطفية حرام، ولكن يعطيها فرصة أن تتوب.
0: الخيانة الزوجية لا تتجزأ ولا يمكن التغاضي عن أي تفصيلة فيها. يقول الدكتور خالد هندي المتخصص في العلاقات النفسية والأسرية إن وضع لايك لمنشور يظهر صورة لشاب وسيم خيانة. التبسم لرسالة غزلية من زميل أو زميلة عمل خيانة، الإمعان في الوجوه الجميلة والتبسم خيانة، التزلف والتغنج لمدير عمل خيانة. أثبتت الدراسات الحديثة أن نسبة الخيانة قد ارتفعت عند النساء بنسبة 20% من الرجال، وإن الرجال يخونون عاطفيا أكثر فيما النساء يخن جسديا. تبقى القاعدة مرتبكة ويشوبها بعض النقص، لكن يبقى الوعي والإدراك هما الرادعان الأساسيان لرأب الصدع وحماية النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
4: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: راديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
6: التربية وتدخل العائلة الممتدة فيها. علينا الاتفاق بشكل أولي على أن كرامة الطفل هي الأساس والمرجعية الأولى في رسم حدود تدخل العائلة الممتدة، سواء من طرف الأم أو طرف الأب. ونقصد تماما هنا الكرامة بمفهومها المرتبط بحرية الإرادة، وليس مجرد طفل نظيف وبصحة جيدة، ولكن أيضا يتم النظر لرأيه. النقطة الثانية التي يجب الاتفاق عليها أيضا هي أن الأم والأب الأكثر دراية ومعرفة وأحقية في تحديد السلوكيات والقيم التي يرغبان في تقديمها لأطفالهما. ومن هنا يمكننا مناقشة جوانب أخرى كحدود تدخل العائلة في الأبناء وطريقة الحد من التدخل وكيفية التعامل مع الأهل في حالة تدخلهم. وعلى الرغم من حداثة العصر وتوافر الروضات والحضانات، فإن وجود بيت العائلة في حياة الأطفال أمر ضروري من الناحية العاطفية، ويؤثر بشكل إيجابي على صحتهم النفسية. يهتم الأجداد دائماً بلم شمل العائلة، ولهذا عادة يكون منزلهم مقراً لاجتماع جميع الأبناء والأحفاد، مما يسمح للصغار بلقاء أعمامهم وعماتهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم وخالاتهم وأبناء أخوالهم. كل هذا يساعد في تكوين ذكريات مشتركة بين الأحفاد وتعزيز الروابط العائلية. يجب أن لا ننسى أن الجد والجدة وبقية أفراد العائلة ليسوا قدوة لأطفالنا، فنحن لدينا طريقتنا المختلفة في التربية. بغض النظر عن الإحصاءات الحديثة التي تبين وبشكل صارخ اختلاف الآباء مع الأجداد حول الخيارات التربوية، يرغب القليل منا في تربية أبنائه برؤية عائلته، وجميعنا نقف حائرين أمام المواقف التي قد تحدث من وقت إلى آخر. ولعل التصرفات اليومية المتعلقة بمواعيد النوم ومشاهدة التلفاز واليوتيوب أو حتى نوعية الطعام قد يسهل السيطرة عليها بشكل ما، ويمكن مناقشة الأهل وشرح أسباب هذه الأنظمة من خلال توضيح مصالح الطفل والتوصل إلى اتفاق حول السماح وعدم السماح بتجاوزات معينة. يجمع معظم أبناء جيل الثمانينات فما فوق على أنهم جيل لم يتح مجتمعهم لهم طرح الأسئلة. يفعلون الأشياء في الخفاء خوفاً من العقاب دون إدراك سبب المنع، ولم يكونوا يغادروا مكانهم ما لم يسمح لهم بالخوف والطاعة. هكذا عشنا وتربينا، وهذا تماماً ما لا نتمنى أن يحدث مع أطفالنا. تربينا على ثقافة القمع، ممنوع الكلام، ممنوع السؤال، الشدة في التعامل، وقت للنوم ومكان مخصص للأكل، ممنوع التحدث على الطعام، ممنوع الحديث مع الكبار، وتطول قائمة الممنوعات. ولكن كيف يمكن تكرار هذه النسخة من التربية مع كل ما نشعره هذه الأيام كأمهات وآباء من امتنان لوجود الأطفال في حياتنا؟ ربما ثمة اختلاف في طبيعة الأوامر، ولكن هل اختلفنا في مبدأ التربية؟ إذ نقمع أطفالنا بأساليب راقية عبر منعهم من مشاهدة التلفزيون أو مزاولة الألعاب الإلكترونية، وحثهم على الدراسة وعدم تناول الحلويات. تختفي أمامنا صور الماضي التي حملت نفس الأوامر ولكن لأفعال مختلفة. علينا أن نغير المبدأ في التعامل مع أطفالنا، نحافظ على حريتهم في التعبير عن آرائهم، وننسى فكرة وضع قانون لإدارة المنزل دون استشارتهم ووضعهم أمام أسبابه وأخذ موافقتهم عن قناعة تامة، وألا نخشى من خوض حوار نكون الخاسرين فيه أمام منطق الأطفال الصحيح أحياناً. ومن ثم لنتذكر بعد ترتيب أمورنا الداخلية أن صراع التغيير الذي يبدو صعباً مع العائلة سيكون أسهل الآن، لأنه متفق عليه مع أطفالنا، وهذه الصراعات سيخوضونها يوماً مع مجتمع مشابه. ولكن سيكون أطفالنا قد أصبحوا شباباً وسيدركون أننا كنا حقيقيين وقدمنا لهم جميع الأدوات التي سيحفرون بها الجدار معنا. ولنتذكر أن الكرامة لا تتجزأ، فابدأوا بالعائلة الممتدة وخوضوا تجربة التغيير من هنا. قد نرتبك أحياناً أمام تصرفات أهلنا مع أطفالنا ولا ندري كيف نتصرف، وتكون ردة فعلنا عنيفة وجارحة مع الأهل لأننا لا نمتلك الأسلوب والأدوات المناسبة للتغيير والمناقشة. لذا قبل أن نبدأ بردة فعل على تصرفات الأهل مع أطفالنا، لنفكر جيداً برغباتنا تجاه أطفالنا، لنفكر في القضايا التي تتسبب في مضايقتنا من تصرفات الأهل، لنفكر في الجانب الجميل والمضيء من علاقة الأبناء بعائلتهم الممتدة، ولنتذكر أن الأهل قابلون للتغيير بمحبة، ويمكن الحديث معهم بخصوص أطفالنا، وسواء كان الأهل من النوع الذي يصر على انضباط أبنائهم أو من غير الآبهين لكل تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم الروتين اليومي، فإن الاختلاف لا بد منه، لأن النزاعات المتعلقة بالانضباط والوجبات التي يتناولها الأطفال والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات عموماً، هذا بالإضافة إلى وجود موضوعات شائكة أخرى مثل الآداب والسلامة والصحة ووقت النوم ومعاملة أحفاد معينين بشكل مختلف عن آخرين ومشاركة الصور أو المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي مجرد أمور سطحية مقارنة مع تلك التصرفات المتعلقة بالحفاظ على كرامة أطفالنا وكيانهم بجعلهم يتخذون القرارات حسب المراحل العمرية التي يمرون بها بالحوار معهم ومنحهم اللغة التي تتيح لهم خوض تجاربهم الخاصة، وألا نتجاهل بينما نلقي بالأوامر على أطفالنا سواء أمام الأهل أو في البيت أو الشارع، إن طريقتنا ستكون بمثابة دليل لأطفالنا في معنى الكرامة واحترام الذات والآخرين، وألا نتجاهل أن الالتزام بالقوانين والتعليمات هي مرحلة ثانوية بعد الحرية المطلقة. وتذكروا أيها الآباء والأمهات أن الخيارات كلها مفتوحة أمام الإنسان إلا خيار ألا يكون حراً. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه القاعدة المعلومة تؤسس لشيء مهم، وهو أهمية تنقيح التصورات ومراجعة المواقف الفكرية والصور الذهنية حول الأشياء للتأكد من أنها تعكس حقيقة الأمور أو ما ينبغي أن تكون عليه قبل أن يباشر المرء التعامل معها والحكم عليها، حتى لا يكون حاله كحال طائر يبيض في غير عشه. وإن التربية كممارسة إنسانية تختلف تصوراتها ومبادئها وأعرافها من شخص إلى آخر ومن أمة إلى أخرى لا تخرج عن هذه القاعدة. في فيلم البحث عن نيمو الحاصل على جائزة أوسكار نلمس جانباً من تصور خاطئ لمفهوم التربية وعواقبه الوخيمة، حيث نشاهد ذلك الأب السمكة الذي يريد أن يجعل حياة ابنه مجموعة قواعد محددة لا مكان للأخطاء فيها حتى الصغيرة منها، لا يجوز الحياد عنها أو تجاوزها بدعوى الحماية والمصلحة. قواعد هي نتاج خبرات هذا الأب المحدودة والقاصرة وربما الخاطئة، مما يفضي بالصغير إلى أن لا يتجاوز تلك الحدود وحسب، بل وأن يقع في أعقد المشاكل كان يمكن لهذا الأب أن يتخيلها يوماً.

إنها نتيجة مباشرة لوأد ذلك الشعور المتغلغل في أعماق الصغار كما الكبار، شعور الكرامة والاعتزاز بالذات بكثرة النصح والمراقبة اللصيقة والنظام والمنع وهوس الحماية المفرطة، والتعامل مع الصغار من أفق العارف بكل شيء والوصي الذي ينبغي أن يطاع في كل صغيرة وكبيرة لأنها الأصح والأفضل، حيث يضعف ذلك الشعور الجبلي ويخفت صداه في النفس حتى يصير الحصول على الاستجابة الجيدة للتوجيه حتى في المواقف التي تستدعي ذلك على نحو يمنع الوقوع في خطر محتم صعب الحدوث أو غير وارد. إن هذا التصور السائد عن التربية، التربية كوصاية، وصاية تكاد تكون غير مشروطة على الصغير أو نوعاً خفياً من الاستبداد يمارس في حق الصغار بدعوى فارق السن والتجربة والخبرة والأعراف، أو علاقة يعد فيها الصغار مخلوقات ضعيفة لا إرادة حقيقية لها ولا حرية ولا تملك سوى الإذعان والخضوع وتشرب وجهات نظر مغلقة النهايات، لا مناقشة فيها ولا مصارحة مع الصغير ولا حتى اعتبار بأن الصغير يمكن أن يصارح ويستفهم ويؤخذ منه ويرد، كما لا مجال لدى الصغار فيها لمحاسبة الكبار على شيء أو على جودة التعامل وأحقية فرض الرأي وأسلوب التربية الذي يتلقونه، فالكل يخضع للاجتهاد الشخصي الكامل للكبار حتى يعقل الصغار ويرشدون، علاقة لا يمكن أن يصعب الحديث فيها عن اتهام للذات من لدن الكبار أو الاعتراف بالتقصير ما دامت شروط الرعاية الأساسية قد تحققت. هذا التصور السائد عن التربية خلف كثيراً من التشوهات الفكرية والنفسية لدى الصغار، فأخرج أجيالاً تعاني من ضعف الشعور بالمسؤولية وضعف الثقة والاعتزاز بالهوية والذات، وتتسم بإحادية النظرة وانغلاق العقل ونمطية التفكير وصعوبة التلاؤم مع التغيير، ولا يكاد يختلف فيها الناس عن بعضهم البعض سوى في الشكل. إن التربية ما لم تجعل الصغار يرغبون في المزيد منها فإن ذلك علامة على وجود خطب ما فيها، حيث الجذب والتأثير الناعم سمتها الأساسية والصحية، وهي حتى تكون كذلك ينبغي أن يجد فيها الصغار نوعاً من المساعدة وتقديم الدعم والاستشارة وإعطاء القدوة الجيدة لمعرفة المزيد عن هذا الوجود الذي قدموا إليه وتحسين نظرتهم إليه وموقعهم فيه دون مساس بكرامتهم أو انتقاص من قدرهم، أو تكون كهدية أشبه ما تكون بهدايا أعياد الميلاد، هدية تعطى عن حب وتتحين المناسبات الملائمة فلا ترد.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
2: 102.5
1: FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لمواجهتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات بانتظاركم هذا الصباح، راح أكون ياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحباً.

مستمعينا الكرام، نستعرض معكم ملفات جديدة تهم صحتكم وأيضا تربية الأبناء وإصرار التقنية وأيضا الكثير من الموضوعات المتنوعة، وراح نكون ياكم أيضا على مدار هذا الوقت. رحب أيضا بكل مستمعينا على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت في كل مكان، أيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحو وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم أو طقس أيام الأحد والاثنين والثلاثاء سيكون صحوا على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في الأيام السابقة. وأضاف البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 43، وأيضا في المثنى 45، وأيضا ميسان وديقار والبصرة 46. وأشار إلى أن طقس يوم الأربعاء سيكون الطقس صحوا مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد. مستمعين، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. الحصول على نوم عميق ومريح خلال ليالي الصيف الحارة يعتبر الركيزة الأساسية لصحة الجسد وسلامة العقل. ينصح أيضا الأطباء بتهوية غرفة النوم جيدا وتثبيت درجة حرارة التكييف عند 24 درجة مئوية لتجنب الصدمات الحرارية، كما يتوجب الابتعاد عن الوجبات الدسمة قبل النوم لتفادي الأرق. النوم المنتظم يعزز المناعة ويمنحك الطاقة الكافية لاستقبال أسبوع بنشاط أيضا وتركيز عالي، فلا تبخل على جسدك بالراحة التي يستحقها ويستحقها كل ليلة.

ومستمعينا الكرام، إلى هذا الخبر المحلي. أعلنت وزارة التجارة عن نجاح الخطة التسويقية لمحصول الحنطة خلال الموسم الحالي، مؤكدة تخطي الكميات المستلمة حاجز 4 ملايين طن، ومع استمرار عمليات الاستلام في المحافظات الشمالية. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة إن كميات الحنطة المسوقة في جميع محافظات العراق بلغت حتى هذه الأيام إلى 4,100,000 طن، مشيرا إلى إغلاق جميع منافذ التسويق في المحافظات كافة باستثناء 5 محافظات شمالية: كركوك، نينوى، السليمانية، أربيل، دهوك، نظرا لبدء موسم الحصاد فيها متأخرا. وأضاف أيضا إلى أن الكميات المستلمة من إقليم كردستان بلغت 150,000 طن حتى الآن، من أصل الحصة المقررة للإقليم البالغة 400,000 طن، لافتا إلى استمرار عمليات التسويق لاستلام الكمية المتبقية البالغة 250,000 طن، فضلا عن استلام كميات أخرى خارج الخطة المقررة في محافظتي كركوك ونينوى. وأيضا توقع مدير عام الشركة بأن يقارب حجم الحنطة المسوقة إجمالا خلال العام الجاري إلى 5 ملايين طن، مؤكدا إلى أنه على الرغم من كونها أقل من الموسم الماضي إلا أنها كافية تماما لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد. وعزى أيضا نجاح عملية التسويق في 13 محافظة إلى اعتماد نظام الأتمتة والحجز الإلكتروني المسبق من قبل الفلاحين، موضحا إلى أن هذا الإجراء أسهم بشكل كبير في خفض التكاليف المالية التي كان يتحملها المزارعون.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت دراسة من الاستخدام المتكرر أو الطويل الأمد لمضادات الحموضة، مؤكدا أنها قد تؤثر سلبا في توازن البكتيريا المعوية واستقلاب الكالسيوم والفوسفور.

كل شوية أكو أشخاص عندهم يعني هذه مضادات الحموضة موجودة عندهم في كل مكان، بالثلاجات، في أي مكان تجدونها، بالحقائب اليدوية وغيرها أيضا. فبالتالي بعد وجبة دسمة أو أي شيء، وقت متأخر من النوم ويأكل وغيرها من التفاصيل، فتلقى مباشرة يأخذ مضادات الحموضة. أوضحت هذه الدراسة لأن تناول مضادات الحموضة عند الحاجة لتخفيف حرقة المعدة العرضية خاصة بعد تناول بعض الأطعمة يعد أمرا مقبولا، إلا أن استخدامها بشكل متكرر قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال، فضلا عن آثار جانبية مرتبطة باستهلاك مركبات، ومن ضمن هذه المركبات الألومنيوم والكالسيوم لفترات طويلة.

أيضا أكدت الدراسة أن مضادات الحموضة لا تعد علاجا مناسبا لمرض الارتجاع المعدي المريئي، موضحا أنها أيضا تعمل على معادلة حمض المعدة الموجودة لحظة تناولها فقط، في حين يستمر الجسم بإفراز الحمض بصورة طبيعية، ما يجعل تأثيرها مؤقتا ويتراوح بين 4 و6 ساعات، وقد أيضا يضطر المريض إلى استخدامها عدة مرات يوميا. وأشار أيضا إلى أن هذه الأدوية لا تصلح كعلاج أساسي للارتجاع المعدي المريئي والتهاب أيضا المريء التآكلي أو قرحة المعدة، لافتا إلى أن الجينات أو الأجينات هي ممكن تمثل خيارا مساعدا لتخفيف أعراض الارتجاع، إذ أيضا تشكل طبقة واقية فوق محتويات المعدة تحد من تهيج المريء خاصة في حالات حرقة المعدة الليلية. بينت أيضا إلى المثبطات أيضا مضخة البروتون تمثل العلاج الأساسي أو ما يعرف بالمعيار الذهبي لمرض الارتجاع المعدي المريئي، إذ تعمل على تقليل إنتاج حمض المعدة ورفع درجة الحموضة بما يسهم في السيطرة على الأعراض وعلاج المرض. أيضا أضاف أنه في حال عدم الاستجابة الكافية يمكن للطبيب استبدال الدواء بآخر من الفئة العلاجية نفسها، كما يمكن اللجوء إلى الأدوية المحفزة لحركة الجهاز الهضمي بوصفها علاجا مساعدا لتحسين حركة المعدة والحد من ارتجاع محتوياتها إلى المريء، مؤكدا أن استخدامها لا يغني عن العلاج الأساسي. إذن يعني هذه ممكن تكون نصائح مهمة للكثيرين اللي يعني دائما يستخدمون علاج حرقة المعدة أو الحموضة وغيرها أيضا من هذه التفاصيل.

وإلى فقرة الطفل مستمعينا الكرام، تعليم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره بوضوح هو خطوة الأولى لبناء ذكاء عاطفي ونضج نفسي. عندما يشعر الصغير بالغضب أو الحزن، يعني لا تقمع بالصراخ والضرب والتفاصيل، بل ساعده على تسمية مشاعره ويعني معرفة أسبابها بهدوء. وهذا الاحتواء الأبوي الذكي رح يحميه من الانطواء ويجعله أيضا أكثر قدرة على مواجهة المشكلات في المستقبل. لذلك احرص على أن تكون ملاذا آمنا لأفكار طفلك، فأيضا النشأة السليمة تقوم على الحوار المبني على التفاهم والحب النقي.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن كيف يؤثر التفاؤل على الصحة النفسية. تفاصيل راح نسمعها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: كيف يؤثر التفاؤل على الصحة النفسية؟ يعتمد التفاؤل الميول على التوقعات الإيجابية لمستقبل المرء. لا تقتصر هذه على جانب أو جانبين من جوانب الحياة، ولكنها توقعات عامة لتحقيق نتيجة جيدة في عدة مجالات. يعرف التفاؤل بأنه توقع عام بحدوث أشياء جيدة، أو الاعتقاد بأن المستقبل سيكون مؤاتياً لأننا نستطيع التحكم في النتائج المهمة. في دراسة عام 2002، وجد علماء النفس أن الناس المتفائلة هم فقط من يحافظون على صحتهم العقلية والجسدية. الأشخاص المتفائلون هم أقل عرضة للتدخين وأقل عرضة لشرب الكحول، فهم يحصلون على مزيد من النوم بشكل أفضل، ويأكلون المزيد من الفاكهة والخضروات. تؤدي الإجراءات الصحية الصحيحة التي يقوم بها المتفائلون إلى نتائج صحية أكثر إيجابية. هذه بدورها تعزز الأنشطة الصحية وتنتج دورة حميدة من أجل صحة جيدة. بغض النظر عن مدى تفاؤلنا، فإننا جميعاً نواجه انتكاسات قد يتم تشخيصها بحالة مزمنة خطيرة أو التعرض لحادث مفاجئ أو مرض. تظهر الأبحاث أن المتفائلين أكثر فعالية في التعامل مع مثل هذه الضغوطات أو الصدمات. يتمتع المتفائلون بشبكات اجتماعية أفضل، ويتلقون دعماً أكبر بعد الأحداث الصحية السلبية، أو على الأقل يعتقدون أنهم يفعلون ذلك. ركز الباحثون على الصلة بين التفاؤل والحالات الطبية المحددة فالقلب المليء بالبهجة، حيث قام الباحثون بتتبع جميع مرضى القلب لمدة 6 أشهر بعد الجراحة، ووجدوا أن المتفائلين كانت الحالة الصحية لديهم أفضل من المتشائمين الذين أعيدوا للعلاج في المستشفى. وجدت دراسة أمريكية شملت 2000 رجل وامرأة تجاوزوا 65 عاماً أن التفاؤل مفيد لضغط الدم. استخدم الباحثون مقياس ملخص المشاعر الإيجابية المكون من 4 عناصر لتقييم كل مشارك خلال زيارة منزلية. قاموا أيضاً بقياس ضغط الدم والطول والوزن، وجمعوا معلومات حول العمر والحالة الاجتماعية ومرض السكري والأدوية. استكشفت دراسة أجريت عام 2006 العلاقة بين العواطف والالتهابات الفيروسية في الجهاز التنفسي. قام العلماء بتقييم شخصية 190 متطوعاً سليماً، ثم أعطوا كل منهم فيروساً تنفسياً شائعاً. كان الأشخاص الذين أظهروا نمط شخصية إيجابية أقل عرضة للإصابة بأعراض فيروسية من أقرانهم الأقل إيجابية. إذا كان التفاؤل يحسن الصحة بالفعل، فيجب أن يعزز طول العمر أيضاً، ووفقاً لدراستين من الولايات المتحدة ودراستين من هولندا، فإنه يفعل ذلك، حيث قيمت الدراسة الأمريكية الأولى 800 شخصاً في أوائل 60s، وأجرت اختباراً نفسياً للتفاؤل وللتشاؤم، بالإضافة إلى التقييم الطبي الكامل. عندما أعيد فحص الناس بعد 30 عاماً، ارتبط التفاؤل بطول العمر مقابل كل زيادة قدرها 10 نقاط في التشاؤم. في اختبار التفاؤل والتشاؤم ارتفع معدل الوفيات بنسبة 19%.

نعم مستمعينا الكرام، أيضا فعلا يعتبر التفاؤل يعني مو مجرد أنه تتفكر بشكل وردي وهاي الأمور يعني أو تجاهل للواقع، لا أكيد طبعا ما تقدر تنفصل عن الواقع، لكن يعني استراتيجية نفسية هي وعقلية تعيد تشكيل الطريقة اللي يتفاعل بها الدماغ مع تحديات الحياة والصعوبات اليومية اللي نمر بها بحياتنا بشكل يومي، ومن مشاكل البيت، مشاكل الشارع، مشاكل العمل، ومشاكل الاقتصادية والمادية، ولا زالت أيضا وزارات لحد الآن ما طالق الرواتب، ويعني كثير من الأمور والمشاكل أيضا، فبالتالي إنهن أكو توترات نفسية يعني، فبالتالي تقليل مستويات التوتر والقلق هذا يميل الأشخاص المتفائلون إلى رؤية الأزمات، يشوفونها كعقبات مؤقتة ومحددة وليست دائمية أو دائمة، وهذا راح يقلل من إفراز هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول ويحمي العقل من الإنهاك. أيضا بناء المرونة النفسية، التفاؤل يمنح الفرد القدرة على التعافي السريع من الصدمات والخيبات بدلا من الاستسلام لوم الأفكار، وأيضا يركز المتفائل على السؤال الأهم، شنو ايش راح اسوي هسه، يعني ما الخطوه التاليه، بهاي الطريقه يعني ما يبقى يراوح مكانه ويلطم ودق وشلون وش اسوي هسه، هاي مشكله جتني وهاي التفاصيل. فبالتالي مقاومه الاكتئاب يساعد التفاؤل في كسر حلقه الاجترار السلبي، التركيز المستمر على الاخطاء والماضي هو هذا واحد من أكبر مسببات الاضطرابات المزاجية والاكتئاب. هاي الأمور اللي نفكر بيها، يعني مو قضية إنه واحد يعني يتفائل ومدري شنو، لا، إنه أنت دام إنه تعايش بالماضي وتركز بس على الأخطاء وبس على الأمور السلبية، فهذه من الأشياء الخطأ يعني هي اللي يعني توقعك في يعني موضوع الاكتئاب والمزاجية. لذلك أيضا هناك تأثيرات على السلوك والعلاقات من حيث تعزيز الروابط الاجتماعية الإيجابية، طاقة جاذبة، الأشخاص المتفائلون غالبا ما يعني يتمتعون بشبكة دعم اجتماعي أقوى وأكثر صحة، والدعم الاجتماعي هو يعني حجر الزاوية في الاستقرار النفسي. أيضا يعني تبني سلوكيات صحية للشخص الذي ينظر للمستقبل بإيجابية يكون أكثر دافعية للاهتمام بصحة الجسد، اللي هي مثلا النوم المنتظم، بعض الأشخاص يعني يلعبون رياضة، بعض الأشخاص عندهم مثلا يعني موضوع التغذية جيدة، عدة مهم موضوع التغذية يهتم به بشكل كبير، وهذا هل قد سعرات، وهذا يعني هل قد دهون، وهذا كارب، وهذا نشويات، وهذا لازم ما الصبح، وهذا سبعة من عنده مدرش قيد، وهذا لتر ونصف، يعني في التفاصيل، فتلقاه مهتم بهذا الموضوع. وهناك ارتباط أيضا وثيق ومتبادل بين صحة الجسد وصحة العقل، لذلك التفاؤل ما يعني إنكار وجود العواصف والظلم والظلايم اللي احنا نعيشها، لكن يعني اليقين بأنها ستمر، راح تمشي، راح تعبر، وبالتالي تواجه الأمور بشكل أكثر إيجابية.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هوا راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن هل هناك أخلاق بين البشر. نستمع للتفاصيل بصوت لبنى الفضل.
1: هل هناك أخلاق بين البشر أم أنها مجرد وهم للضعف؟ بعد الحوادث التي حصلت والتي راح ضحيتها الكثير، كان أكثر ما أثار حفيظة الناس متمثلا في شباب يلتقطون صور سيلفي مع بقايا أثار الحادث، باعتبار أن من المتوقع ألا يكون موقفنا تجاه حوادث كتلك بهذا الاستهتار، والتي يجب أن نواسي الضحايا فيها أو على الأقل أن نستشعر درجة من الحزن. هذه التباينات في المواقف تدفعنا للتساؤل، هل الأفعال الأخلاقية هي أشياء كونية؟ بمعنى أوضح، هل هذا النوع من الأفعال الأخلاقية يتعلق بثقافة المجتمعات أم أنه شيء موجود في طبيعة البشر؟ في دراسة جديدة حاول فريق بحثي من متخصصي الأنثروبولوجيا التطورية والإدراكية أن يجيب عن هذا السؤال، فعلى الرغم من أن الأنثروبولوجيا كانت قد ظلت على مدى فترة طويلة من دون تعريفات واضحة لظاهرة السلوك الأخلاقي لدى البشر، فإن نطاقات أخرى دخلت في الآونة الأخيرة في هذا المجال كالوراثة وعلم الاقتصاد السلوكي والبيولوجيا التطورية لتعطي فرصة أكبر لنطاق جديد متماسك. يقول إن الأخلاق تتكون من مجموعة من الحلول البيولوجية والثقافية لمشاكل التعاون المتكررة في الحياة الاجتماعية البشرية، تسمى تلك النظرية بالأخلاق كتعاون. ببساطة، إنه لا يوجد شيء غامض أو سحري في الأخلاق، فهي مبنية على مجموعة من القواعد التعاونية، إضافة إلى أن هناك أنواع كثيرة من التعاون، وبالتالي فهناك أنواع كثيرة من الأخلاق، وهي متميزة نفسية وعابرة لثقافات وذات جذور ممتدة في تاريخ الحياة. ومن أجل إعطاء إجابة عن سؤال الأخلاق، هل هي موضوعية أم نسبية؟ النسبية الأخلاقية هي التوجه الذي يقول إن الأحكام الأخلاقية ليست موضوعية أو عالمية، بل تختلف باختلاف الثقافة أو العرق أو الزمن أو الجنسية. بالتالي فإن التفريق بين ما هو جيد أو سيء يتعلق بالأساس بطبيعة مجتمع ما وسياقاته. على العكس من ذلك، يقع توجه آخر يسمى بالأخلاقية الشاملة، والتي تعني أن الأحكام الأخلاقية هي قواعد عامة توجد في كل البشر ولا تتوقف على المعايير التي عرضناها منذ قليل. سئل الخاضعون للتجارب عن موضوعات تتعلق بتلك الممارسات الأخلاقية، فعلى سبيل المثال اهتم الباحثون بمعرفة الدرجة التي سيعطيها الناس لسلوكيات مثل كونك أبا يحمي أبناءه، أو أخا يساعد أخاه، العمل كفريق أفضل من العمل مفردا، الاهتمام بأتباع نمط المجموعة. بالتالي فإن ما هو جيد أخلاقيا بحسب تلك النظرية كان دائما جزءا من اللعبة التعاونية التي كانت بدورها جزءا رئيسيا من طبيعة تطور الحياة نفسها على كوكب الأرض، والتي تخضع في الكثير من جوانبها لقواعد نظرية الألعاب، بحيث يكون الأفضل دائما من أجل الجميع هو تقليل الخسائر قدر الإمكان. ومن هنا تم تمرير كل القواعد الأخلاقية للأجيال المستقبلية بيولوجيا في صورة أولية، وهو ما تطور بعد ذلك ليصبح ثقافيا تتداوله المجموعات المختلفة من البشر بصور مختلفة، ولكنها جميعا ذات قلب واحد. إن الأحكام الأخلاقية تعتمد على حس داخلي في كل واحد منا عممته الطبيعة على كل الكائنات، ويبدو أن هذا التوجه التجريبي ينتصر لتلك الفكرة، لكن هناك في الحقيقة ما هو أكثر عمقا من ذلك في عالمنا المعاصر. وفي أثناء كل ذلك التشتت والتخبط حول طبيعتنا كبشر، تصور البعض أننا مختلفون عن بعضنا البعض.

نعم مستمعينا الكرام، ممكن تكون الأخلاق يعني حيلة الضعفاء، وهذا منظور نيتشه والواقعية. وهناك أيضا يعني مدرسة فلسفية وتطورية ترى أن الأخلاق يعني ليست مطلقة، بل هي ممكن أداة تم اختراعها لغايات محددة. فأيضا هناك الكثير من يعني الأقاويل بخصوص هذا الموضوع، والفلاسفة أيضا تحدثوا عن هذا الوضع بشكل كبير. ولكن أيضا هناك نظرة أخرى تشوف إلى أن الأخلاق ضرورة بيولوجية وقوة تطورية. يعني بالمقابل يثبت العلم الحديث والفلسفة العقلانية أن الأخلاق أبعد ما تكون عن الوهم أو الضعف، بل هي سر البقاء، ذكاء تطوري وليس ضعفا. في علم التطور أيضا يظهر أن الكائنات التي نجت وتطورت ليست يعني الأكثر شراسة، بل الأكثر قدرة على التعاون. لذلك الإيثار ومساعدة الضعيف في المجموعة مكنت البشر البدائيين من صيد الفرائس أكبر، وأيضا مواجهة أخطار الطبيعة. الأنانية المطلقة كانت تعني الفناء الفردي. أيضا أدمغتنا تحتوي على ما يسمى بالخلايا العصبية المرآتية، وهي تجعلنا نشعر بألم الآخرين جسديا ونفسيا. والتعاطف ليس فكرة فلسفية نختارها، بل هو برنامج يعني مسبق الصنع. وبالتالي يعني ممكن يكون هناك معيار عقلاني لهذا الموضوع. لذلك الأخلاق ليست وهما ناتجا عن الضعف، بل هي أعلى درجات الذكاء البشري. إنها الأداة التي حولت الإنسان من مجرد حيوان يتبع يعني غريزة البقاء في الغابة، إلى كائن قادر على بناء حضارات مجتمعات قائمة على الثقة والتعاون. والضعف الحقيقي قد يكون في العجز عن الالتزام بها عندما تتعارض مع مصالحنا الضيقة.

حماية الهواتف الذكية من الارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة في الصيف خطوة تقنية هامة للحفاظ على سلامة البطارية. تجنب تماما ترك هاتفك داخل السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة، وأيضا لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الأجزاء الداخلية أو انفجارها عند شعورك بسخونة الجهاز أثناء الشحن. نزع الغطاء الخارجي، وأيضا أوقف التطبيقات الثقيلة فورا، وأيضا الوعي التقني البسيط يحمي استثمارك الرقمي ويضمن لك أداء آمنا ومستداما لجهازك الذي يرافقك في كل مكان.

هل تعلم أن الصفر الذي نستخدمه اليوم في الرياضيات لم يكن مجرد رقم عابر، بل هو ثورة فكرية غيرت وجه العلوم العالمية؟ والعالم العربي المسلم الخوارزمي هو من أعطى للصفر قيمة حسابية دقيقة في القرن التاسع الميلادي، ما سهل حل المعادلات المعقدة ومهد الطريق لظهور علوم الفلك والتقنية الحديثة. التاريخ يشهد أن عبقرية علمائنا كانت الحجر الأساس الذي بنيت عليه النهضة العلمية المعاصرة، وهو ما أيضا يدعنا دائما للفخر بإرثنا العظيم.

أيضا مستمعينا الكرام، خصص 10 دقائق كل صباح لقراءة صفحات من كتاب مفيد قبل تبادل الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا السلوك البسيط يعتبر تمرينا ممتازا لتنشيط خلايا الدماغ وتوسيع المدارك الفكرية مع بداية اليوم. قراءة أيضا القراءة الصباحية تمنحك هدوءا نفسيا وتساعدك أيضا على التفكير بعقلانية في مواجهة التحديات. غير أسلوب حياتك بعادات يعني تبني العقل تهذب الروح. القراءة هي النور الذي يضيء دروب النجاح والتميز الدائم.

ترتيب المهام اليومية حسب الأولوية يعتبر السلاح الأقوى لتطوير الذات والتغلب على ضياع الوقت الثمين. لذلك ابدأ صباحك بتحديد الأعمال العاجلة والمهمة أولا، ولا تنشغل بالأمور الهامشية التي تستنزف طاقتك الذهنية. الانضباط في إدارة الوقت راح يمنحك شعورا بالإنجاز ويقلل من مستويات التوتر العصبي. تذكر أن العباقرة لم يمتلكوا أو يملكوا ساعات أكثر منك، بل ملكوا تنظيما ذكيا لأيامهم، فكن مديرا لوقتك ولا تدعه يدير حياتك.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلناكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنت يكون في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باشر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: مضيق هرمز وألغاز الأعلام، من يملك السفن حقاً؟

0: احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز، بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
0: الطماطم أو الطماطة في سلة الصراع السياسي في العراق. منذ تسعينيات العقد الماضي التجأت بعض العوائل من الطبقات المتوسطة والفقيرة إلى جعل الطماطم وجبة إفطار رئيسية مرغمة على ذلك، وهو فطور مستمر حتى الآن لأسباب تتعلق بالاحتياد والحنين إلى الماضي ونتيجة للوضع الاقتصادي أحياناً. صباحاً في طريق الذهاب إلى المدرسة ترافق رائحة الطماطم الطلبة، تتشبث بالحقائب والكتب وشعر البنات، رائحتها مع الزيت والبصل تتسلل من الشبابيك والأبواب، ناهيك عن وضعها طازجة مقطعة مع خضروات أخرى. استهلكها الأطفال فاكهة بسبب ارتفاع أسعار الفواكه في حينها، لكن ذلك كله هامشي مقارنة باستخدامها الأساسي في كل أنواع المرق، ولا يكاد يخلو غداء أو حتى عشاء منها. عند الظهيرة حين العودة من المدرسة نقطع طريق السوق الذي يزدهر بالخضار الشاحب، هناك نشاهد آخر ما تركه الحصار على المائدة بشكله الأول. كانت صناديق الخشب والبلاستيك تكدس الطماطم والباذنجان والبصل. كان سعر الكيلوغرام منها قبل 2003 يتراوح بين 25 إلى 75 ديناراً عراقياً، ولم يسبق لأم عراقية في الحصار أن عجزت عن توفير مبلغ ذلك الكيلو. رافقت الطماطم العراقيين في رحلة الجوع، أصبحت الغذاء الأثير الذي لا يحتاج سوى القليل من الملح والدهن ويقدم مع الخبز. ورغم استحواذ وحش الطاوة أو الباذنجان على رمزية المنقذ في الحصار، فإن الطماطم لم تأخذ كفايتها من المديح. مرق التبسي يسمى أسود بسبب الباذنجان، غير أن كثيراً من الأمهات يؤكدن أنه يحتاج الطماطم أكثر من الباذنجان.

من ذلك الحضور لا تنفك الطماطم عن الظهور في السياق الشعبي وبسياقات عديدة، خصوصاً في الجولات والهوسات. وواحدة من أشهر جولات العقد التسعيني التي راجت في المناطق الشعبية هي تلك التي تتهكم من هذا الغذاء الذي يعد فقيراً. شموك للولد، خبز وطماطية. في الأعراس تقول النساء خدها طماطة ولا تقول محمرة، ويأتي ذلك في سياق امتداح جمال العروس مشبهات وجنتيها بالطماطم، إذ أن اللون الأحمر دلالة ثراء وجمال وترف. عندنا في البصرة ما يحسدنا عليه سكان بقية المحافظات، الأصبور والزبادي والبرحي وحنة الفاو وحلاوة أبو الخصيب، وفي مقدمتها جميعها طماطة الزوير، تلك الفاكهة الأخاذة الحامضة الحلوة الرائجة كحبات الياقوت الحمراء. يعتقد أن الطماطم أكلت لأول مرة في أمريكا الجنوبية في منطقة تمتد من الإكوادور إلى شمال تشيلي، وكانت تستهلك من قبل الشعوب الأصلية في هذه المناطق، حيث عثر العلماء على أدلة تفيد بأن حضارات مثل الأستك والمايا كانت تزرع الطماطم وتستخدمها في طعامها اليومي. عند الأستك تسمى توماتوز، ومن اللفظ جاءت تسميتها في أغلب اللغات ومنها العربية. مع وصول الإسبان غزاة إلى أمريكا الجنوبية في القرن 15، اكتشفوا نباتات جديدة منها الطماطم التي جلبت إلى أوروبا في القرن 16، انتشرت في إسبانيا وإيطاليا ثم إلى آسيا وأفريقيا عبر الاستعمار. في أمريكا اعتبرت سامة حتى القرن 18، لكنها أصبحت محصولاً رئيسياً. خاضت الطماطم رحلة شاقة من كونها نباتاً برياً في أمريكا الجنوبية إلى اعتبارها ثاني أهم أنواع الخضار بعد البطاطس. بلغ إجمالي إنتاج العالم منها في عام 2011 حوالي 189 مليون طن متري، بزيادة 2% عن 2020، إذ بلغ إنتاجها 184.8 مليون طن متري، بزيادة 4% عن المتوسط في السنوات الثلاثة السابقة. هذه الرحلة لها خصوصيتها هنا في العراق. لم تكتفي الطماطم بكونها محل إشكال إن كانت خضار أم فاكهة، بل صارت الصديق الوفي للطبقات المسحوقة والمتوسطة، خصوصاً وقت الأزمات. دخلت ضمن سلة الصراع السياسي القائم بوصفها ورقة ضغط يمكن أن تمنح قوة لطرف على حساب آخر، وهذا هو الوجه الآخر غير البريء الذي تلبسه السلطة لهذه الثمرة الحمراء.

لو دهستها العجلة لا تموت، بل تصبح معجون كما يقال عندنا. منذ 2003 بدأت عملية رفع العقوبات الاقتصادية، ومنها استيراد المواد بضمنها الأسمدة والمبيدات وغيرهما مما يدخل في عصب قطاع الزراعة. لكن غياب الأرقام في السنوات الأولى للاحتلال يصعب من مهمة البحث، غير أن الجهات الرسمية أطلقت العديد من المبادرات الزراعية، أبرزها تلك التي أعلن عن نجاحها رئيس الوزراء وقتها نور المالكي في نهاية 2013، وآخرها أطلقت من قبل حكومة محمد الشيع السوداني الذي وجه في شباط 2025 بالتحقيق في سلف المبادرة الزراعية بسبب المخالفات المالية، فما أن خرجت الطماطم وباقي المحاصيل من ضغط العقوبات حتى وقعت في شباك الفساد والتجريف المتعمد للأراضي، ما جعل ترنح قطاع الزراعة مستمراً حتى اللحظة.

المبادرات الزراعية لم تحسن كثيراً من واقع الزراعة في العراق، الذي ما يزال يعاني من مشاكل بنيوية. خلاف ذلك، يعاني محصول الطماطم من معوقات أساسية تقف في طريق النمو، منها الاستيراد وقلة الطلب على المنتج المحلي، ضعف التمويل الحكومي، ضعف التوزيع في السوق، وأزمة المياه في بعض المحافظات التي تؤثر على جميع المحاصيل. لا يمكن فحص هذه الأرقام على نحو دقيق طالما لا توجد دراسة جدوى تثبت حاجة الاستهلاك المحلي العراقي من المحصول سنوياً بأشكالها المتعددة: طماطم، معجون، كاتشب. مقابل ذلك، استورد العراق 81 طناً من المعجون والكاتشب بنحو 37 مليون دولار في العام 2020 من أجل تغطية الحاجة المحلية، على الرغم من أن 2020 هي الأعلى إنتاجاً في المحصول ب 754,760 طن، بينما أعلنت تركيا أن العراق استورد خلال 3 أشهر من العام 2021 معجون طماطم بقيمة 25,613,000 دولار. كميات الاستيراد التي يعلن عنها تلك تعود لسببين في الغالب: الأول هو أن تلك الأرقام المالية لا تخلو من الفساد المالي، وهذا ما تشير له تقارير صحفية، والحرب المتعمدة على الصناعة في العراق التي ضحيتها مصانع المعجون المحلية، هذا كله يؤدي إلى كساد محصول الطماطم المحلي، ما يدفع الفلاحين للهجرة إلى المدن والدخول في عالم الاستهلاك بدلاً من الإنتاج.

لكن اعتقادا يسود بأن الحرب ضد الزراعة ذات جنبة سياسية، إذ أن هناك جهات معنية مستفيدة من الاستيراد، ذلك ما يبرر الانخفاض الملحوظ الذي حدث في عام 2023 في مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للخضروات، إذ أصبحت 283 ألف دونم، أي أن محاصيل الخضروات إجمالاً فقدت 56% من مساحاتها مقارنة بالعام 2020، وهذا ما انعكس على انخفاض كميات محصول الطماطم المنتجة محلياً في 2023، ما تشير إليه الأرقام الرسمية مرتبطة بجملة من الأسباب بضمنها الرزنامة الزراعية التي تحدد كميات إنتاج كل محصول والحصص المائية وغيرها، لكن محصول الطماطم تحديداً محاصر بظروف تبدو أكثر تعقيداً. مدير زراعة الزبير في عام 2024، وهي المدينة التي تنتج حوالي 700

الزراعية التي تمولهم بجميع المواد الزراعية على شكل قروض يصعب سدادها. هذا دفع لانتحار أحد المزارعين في عام 2023 بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها، ونتيجة لتراكم الديون وطلبات المكاتب الزراعية.

هذه الأعباء يضاف لها الانهيارات المستمرة التي تطال أسعار الطماطم العراقية نتيجة اغراق السوق بالمستورد. جغرافياً، العراق يجاور أكبر منتجي ومصدري الطماطم في العالم، تركيا، المنتج الثالث عالمياً للطماطم بثلاثة عشر مليون طن سنوياً، وإيران الحادي عشر عالمياً من حيث الإنتاج بواقع 3.4 مليون طن، والثالث من ناحية التصدير بواقع 824 ألف طن، إضافة للطماطم المصرية التي تعد السادس عالمياً بالتصدير ب 6.2 مليون طن سنوياً. مقابل ذلك، العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على إيران تجعل محصولها ضاغطاً على المحصول المحلي، رغم أن المنافذ الحدودية العراقية تلتزم عادة بالتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة بين فترة وأخرى، وتغلق الحدود على بعض المحاصيل الزراعية حين يصل العراق للاكتفاء الذاتي منها. الوزارة أعلنت في أكثر من مناسبة اكتفاء العراق من منتوج الطماطم، ولم تحدد كمية الاحتياج، كما أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي في شباط 2025 التنسيق مع السلطات ووزارة الداخلية بالتجديد على تفتيش السيارات التي تنقل هذه الطماطم إلى محافظة البصرة.

الملفات الشائكة بين الإقليم والمركز تجعل من الإقليم يستخدم حدوده مع إيران وتركيا ورقة ضغط سياسية على المركز. حسب مصادر غير رسمية، الطماطم المستوردة تدخل إلى العراق من حدود كردستان وبكميات تنافس المحلي وبأسعار أقل بكثير، وهذا ما أعلنت عنه مصادر رسمية وغير رسمية في مناسبات عديدة. لكن حكومة الإقليم نفت هذه الادعاءات عبر مستشارة وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان شيماء جمال كوخة، التي تقول في تصريح صحفي أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة بمنع استيراد الطماطم إلى الإقليم التزاماً بالرزنامة الزراعية المتفق عليها مع وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية. كما أعلنت حكومة الإقليم نهاية كانون الثاني 2025 حظر استيراد الطماطم، لكن تدفق الطماطم المستوردة يبدو من الصعب السيطرة عليه حسب حكومة الإقليم. مقابل ذلك تبدو الطماطم المحلية في مهمة شاقة أمام نظيرتها التي تصل الأسواق بأسعار زهيدة، ولم يتبقى للمزارعين سوى المناشدات والشكوى، رغم أن استجابة الإقليم أنعشت السوق العراقي من المحصول المحلي. وهذا في نفس الوقت لا ينفي أن الإقليم أحياناً لا يلتزم بالرزنامة الزراعية، خصوصاً وقت الأزمات السياسية، أو كما أعلن مراراً عن صعوبة السيطرة على الاستيراد ضمن جملة التحولات غير المفهومة التي يعاني منها محصول الطماطم. ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق في الأسبوع الأول من نيسان 2025، حين تراوحت من 2000 إلى 3000 دينار عراقي، بينما كانت تترنح لسنوات من 500 إلى 1000 دينار.

المصادر الرسمية تقول إن السبب هو انتهاء موسم الزراعة، وإن هذا الارتفاع سببه غلق الحدود أمام الطماطم المستوردة، والإنتاج المحلي لا يغطي السوق، بعد أن كانت البصرة تصرح بالوصول إلى 700,000 طن. اتضح من انتهاء الموسم إنها لم تنتج سوى 550,000 طن، وهذا بحسب هادي حسين مدير زراعة البصرة. لا يغطي السوق سوى لشهري نيسان وأيار، ذلك ما دعا نواب من محافظة البصرة إلى توجيه رسالة إلى الحكومة العراقية مطالبين فيها بفتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام السلع والبضائع المستوردة. سنوات من إهمال قطاع الزراعة كانت كفيلة بتحويل العراق من بلد يحتفي بمواسم الطماطم إلى سوق مفتوح لكل ما هو مستورد، ومن مزارعين حالمين بالربح إلى ضحايا على هوامش المعادلة السياسية والاقتصادية. وهكذا لم يعد ارتفاع السعر أو انخفاضه هو السؤال الأهم، بل من المتحكم في الزراعة؟ ومن المستفيد من الاستيراد؟ وما نتائج الخطط الزراعية والمبادرات العديدة التي سبق وأن أطلقت؟ تتكشف مأساة عراقية على هيئة محصول بسيط، الطماطم، تلك الثمرة الحمراء التي كانت رمزاً للوفرة والغزل، أصبحت مرآة عاكسة لفشل السياسات وتواطؤ المصالح وغياب التخطيط. حكاية الطماطم في العراق ثمرة بدأت برية وانتهت سياسية، صارت ورقة ضغط ثم سلعة ثم لعنة بيد مزارع لا يستطيع سداد القرض.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب، ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
1: ألف منزل عشوائي وثلاثة أنابيب طاقة وجرذان تهدد آثار بابل.

عندما أدرجت اليونسكو مدينة بابل الأثرية على لائحتها للتراث العالمي في تموز 2019، شعر علماء الآثار العراقيون ومعهم المجتمع والسلطات بارتياح وفخر، إذ عادة ما تسمو مثل هذه الخطوة بمكانة الموقع الأثري وتزيد من وعي المواطنين والحكومات للحفاظ عليه، والتي يمكن أن تتلقى مساعدة مالية ومشورة خبراء من لجنة التراث العالمي لدعم أنشطة الحفاظ على مواقعها كما تشير اليونسكو. لكن مدينة بابل الأثرية لم تحظى بمثل هذه الحماية من السلطات والسكان، ما بات يهدد إبقائها على اللائحة، ناهيك عن تهديد إرثها وكينونتها الفعلية. المدينة التي تقع على بعد 90 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد، وحدائقها المعلقة عدت واحدة من عجائب الدنيا السبع يعرفها العالم أجمع، فبابل هي مركز الإمبراطورية البابلية الحديثة بين عامي 626 و539، وكانت قد توسعت في حينها حتى باتت أكبر مدينة في العالم آنذاك. تضم بابل شواهد تعود لتلك الحقبة كأسد بابل وبوابة عشتار وشارع الموكب، إضافة إلى أسوار داخلية وخارجية. هناك سطر حمورابي مسلته القانونية، ومنها كان الملك نبوخذنصر ينطلق لشن غزواته الكبيرة.

مدينة بابل من أشهر المواقع الأثرية في العراق، وكان طلاب المدارس يؤخذون إليها للتنزه، ويقصدها سياح من الداخل والخارج لغاية أواخر الثمانينيات قبل أن يقضي الحصار الدولي على السياحة في العراق. وأثار فيلم بابل حبيبة فضول عرب لزيارة بابل بعد أن اتخذ من المدينة مسرحاً لأحداثه في منتصف الثمانينيات، وهو نتاج تعاون مصري عراقي من بطولة يحيى الفخراني وسماح أنور وهند كامل وسامي قفطان وإخراج فيصل الياسري. بيد أن بابل المدينة الأثرية قد أهملت منذ عقود بفعل الحروب والنزاعات التي شهدها العراق، في 2009 أصدرت اللجنة الفرعية الخاصة ببابل المنبثقة على لجنة التنسيق الدولية لحماية التراث الثقافي العراقي التابعة لليونسكو تقريرها الخاص بتقييم الأضرار في بابل، وذلك بأعقاب استخدام المدينة كقاعدة عسكرية لقوات التحالف وخصوصا الأمريكية إثر الغزو عام 2003 و2004.

لإقامة تحصينات وإجراءات دفاعية للقاعدة العسكرية في بابل، قامت قوات الاحتلال والمقاولون المتعاقدون معها ببناء سواتر ترابية وكتل كونكريتية وبأعمال حفر خنادق وحفر وقطع وإزالة طبقات من تلال ومساحات لم تجرى أعمال تنقيب فيها، ما يعني أنها قد تحتوي على آثار، وفي بعضها وجدت آثار. إلى جانب أعمال قشط وتسوية بعض المساحات والتلال الأثرية التي كسيت بالحصى والرمل وبعضها بالمواد الكيميائية، كما أحاطوا المدينة بالأسلاك الشائكة وأدخلوا الأوتاد الحديدية المثبتة لها في الأرض والتلال والجدران الأثرية. ألحقت هذه الأعمال أضراراً مباشرة وغير مباشرة جسيمة لمباني المدينة الأثرية، منها بوابة عشتار التي تضررت أجساد الحيوانات التي تزينها، كما تضرر شارع الموكب الذي كان الملك البابلي يسير عليه مع حاشيته ويصطف السكان على الجانبين لتحيته، والذي بدت آثار عجلات الآليات الثقيلة واضحة والسحق واضح أيضا على تبليط الشارع، مما أدى إلى تهشمه. وفقا لتقرير تقييم الأضرار في بابل، ناهيك عن وضع 3 صفوف من الكتل الكونكريتية في وسط الشارع والتي تزن ما يقارب 2 طن والتي تم إيصالها بواسطة آليات هي نفسها ثقيلة.

لذلك وعندما رحلت القوات الأجنبية عن العراق في 2011 ثم سلمت قوات عراقية مدينة بابل إلى سلطات الآثار بعد اتخاذها لفترة كموقع عسكري، استغرقت أعمال التنظيف أكثر من سنتين لرفع أطنان من النفايات والأنقاض والأسلاك الشائكة الممتدة على مساحة شاسعة، مع بقاء بعضها لأمد أطول. وكانت آثار بابل قد تعرضت لأضرار عديدة قبل 2003 أيضاً جراء بناء خنادق وأبنية ومنشآت حديثة مثل البحيرات والتلال الترابية التي أطلق عليها أسماء تموز ونيسان وصدام، إضافة إلى القصر والأبنية المحيطة به والمطاعم والأبنية الخدمية وساحات وقوف السيارات. إلى ذلك يضاف التجاوزات الناجمة عن النشاط الزراعي والتوسع العمراني الذي أسفرت عن إزالة أجزاء من السور التاريخي بموجب تقرير تقييم الأضرار في بابل. مع التوسع العمراني والنشاطات السكانية على مدى العقدين الأخيرين، زاد تحول التجاور ما بين السكان والآثار إلى تجاوز يهدد المدينة الأثرية، فثمت حوالي 1000 منزل الكثير منها عشوائي بني بالتجاوز قرب الآثار. تقع 800 من هذه المنازل من جهة منطقة زوير الغربي وسنجار، بينما تنتشر عشرات غيرها في منطقة الجمجمة وهي مناطق أثرية.

تتزحف الدور السكنية باتجاه الموقع علامة خطر تهدد بإخراج بابل من لائحة التراث العالمي وفقاً لقحطان عبد علي العباد الأثري العراقي الذي ترأس فريق كتابة ملف قدمته بغداد إلى اليونسكو. وكحل لهذا تفكر السلطات المعنية بالآثار استملاك هذه المنازل وتعويض مالكيها والطلب من ساكني الدور المبنية بالتجاوز إخلاءها وإحالة بعضهم إلى القضاء بحسب العبيدي. لكن المشكلة الأكبر تتمثل بثلاثة أنابيب تخترق حدود المدينة وفق مدير مفتشية الآثار في بابل حسين فليح. ينقل أحد هذه الأنابيب الغاز السائل من البصرة إلى بغداد منذ عام 1984، والآخر يستخدم لنقل النفط منذ عام 1976، أما الثالث فقد أنشأته السلطات لنقل النفط أيضا في عام 2012، وجميعها تخترق السور الخارجي للمدينة الأثرية. فجر واحد من هذه الأنابيب في السبعينيات، وعندما مدت وزارة النفط الأنبوب الثالث قبل 10 سنوات اعترضت هيئة الآثار وتخوفت من وقوع انفجار جديد يلحق الدمار بالمدينة. ويقول فليح إن وزارة النفط وافقت على تحويل مسار الأنابيب، لكنها حددت ذلك بظرف 10 حتى 15 سنة من أجل توفير الأموال واستملاك الأراضي البديلة. يضاف إلى ذلك تلوث نهر اليهودية الذي يمتد في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وهو مجرى مائي شقه الملك حمورابي ليمر منه نابو ابن كبير الآلهة البابلية وحامي المدينة مردوخ، عندما يأتي لمحاسبة الملك على أعماله تجاه الشعب. كان الملوك البابليون يسلكون هذا المجرى في مواكب مهيبة تحف بها جموع المحتفلين بأعياد السنة الجديدة. أما اليوم فالنهر مليء بالنفايات وماؤه آسن. من نهر اليهودية تخرج جرذان حجمها أكبر من ابني وتدخل إلى منازلنا، قال رجل من سكان مدينة الحلة، ظهر في تقرير مصور بثته قناة محلية في آذار الماضي. مثل كثيرين أمل قحطان عبد علي العباد الأثري العراقي الذي ترأس فريق كتابة ملف قدمته بغداد إلى اليونسكو، وعلى أثره أدرجت المدينة على لائحة التراث العالمي، أن تفلح هذه الخطوة على الحفاظ على المدينة الأثرية وتحظى بحماية دولية تمنع تكرار ما حل بها في السنوات الأخيرة. من جهتها أفادت السلطات العراقية إنها تعمل على الإيفاء بمتطلبات إبقاء مدينة بابل على اللائحة العالمية، وكان البرلمان قد أقر في 2018 قانوناً جعلها العاصمة الحضارية لبلاد الرافدين، وخصص لها 250 مليار دينار، أكثر من 170 مليون دولار. قال نائب المحافظ وسام أصلان إن 59 مليار التي تسلمتها الإدارة المحلية في 2019 غطت مشروع تأهيل المدينة الأثرية وتأهيل المسرح البابلي وإنشاء حدائق وممرات خشبية ووضع إنارة داخلية وخارجية وإحاطتها بسور من الأسلاك المشبكة تمتد على 30 كيلومترا مع وضع علامات كونكريتية.

وفي مسعيها للحد من التجاوزات وصيانة الآثار، تحدث فليح عن عدد من المشاريع التي يعملون على تنفيذها، منها وجود أعمار صيانة في الوقت الحالي لبوابة عشتار، وكذلك برج يقع إلى شمال البوابة بدعم من صندوق النصب العالمي، وأعمال وقائية أخرى مولتها واشنطن $5,500,000. كما وضعت الهيئة العامة للآثار أكثر من 200 كاميرا مراقبة داخل المدينة، موجهة نحو الشواخص الأثرية والأماكن القريبة منها. إلى جانب ذلك، هناك مشروع آخر سينفذ في الأيام المقبلة لتأمين المحيط الخارجي للمدينة، وهي تدار من خلال غرفة عمليات واحدة شكلتها مديرية الآثار، بالإضافة إلى مشروع لتنظيف نهر اليهودية. رغم هذه المساعي الحثيثة، فإن العمل دون علم المنظمة اليونسكو أو عدم الالتزام بخطة الإدارة والصيانة داخل الموقع الأثري، وإهمال العراق إرسال التقارير لفترات طويلة، قد يشكل إحدى علائم الخطر. وفقاً للعباد رئيس فريق إعداد ملف آثار بابل المقدم لليونسكو، يمكن لهذه الأمور أن تدفع لعقد جلسة يصوت خلالها أعضاء لجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو على إدراج المدينة في لائحة الخطر.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: بماذا تخبرنا نفايتنا؟ أزمة الجوع تتفاقم، والتحديات المتواترة والمتصاعدة في كثير من دول المنطقة تعني أن معركة البطون الخاوية تسير من سيء إلى أسوأ. نحو 66 مليون عربي، أي 14% من العرب، يعانون الجوع، ونحو 186.5 مليون عربي لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، أي 39.4% من العرب، وهي النسبة التي تزيد من عام لآخر ولا تقل. والأخطر من ذلك هو أن نحو 73 مليون عربي يعانون انعداما شديدا في الأمن الغذائي، وهذا ما أورده التقرير الأحدث الصادر عن 6 منظمات أممية نهاية العام الماضي. التقرير صدر قبل تفاقم الجوع في غزة، وقبل إعلان الأمم المتحدة أن السودان في قبضة المجاعة، وقبل توثيق أثر الجوع المتفاقم في أهل اليمن أكثر من أثر الصراع. حالياً جميع سكان غزة يعانون منذ يونيو حزيران 2024 مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل الدمار والظروف التي يمر بها القطاع وموجات النزوع غير المسبوقة، ومعدلات الجوع في الدول المتأثرة بالنزاعات مثل السودان واليمن تبلغ نحو 26.4%، أي بما يزيد بأربعة أضعاف على الدول المستقرة.

على رغم ذلك، فالهدر على أشده والفاقد في أعلى مستوياته، والنفايات تقول كثيراً عن تبديد موارد بلا رشد واستهلاك مواد بلا حكمة. ولا يقتصر الهدر على الطعام فحسب، لكن معدلاته تظل العنوان الأبرز والدليل الأوضح على قدرة الدول والشعوب أو انعدامها على الاستخدام الرشيد أو غير الرشيد للموارد والمواد والمنتجات. وحين تكون معدلات هدر الطعام الذي يأتي على رأس قائمة الحاجات الرئيسة للبقاء على قيد الحياة بالغة الارتفاع، لا سيما في دول تعاني الفقر أو الصراع أو كليهما، فإن هذا يعني أن ثقافة القضاء على الهدر غائبة أو متوعكة. بمعنى آخر، معدلات الهدر مقياس لدرجة أداء ووعي وذكاء وحصافة سكان الأرض فيما يختص بالموارد والمواد المتاحة. فكيف يحدد ذلك؟ إنها النفايات. قل لي معدل إنتاجك من النفايات ومحتوياتها والنسبة القابلة لإعادة التدوير منها وقيامك بإعادة التدوير فعلاً. يخبرك حكماء الأرض بموقعك على قائمة الدول الأكثر أو الأقل هدراً. إنها القائمة التي تثير الجدل في 30 من آذار من كل عام، اليوم الدولي للقضاء على الهدر. تقول الأمم المتحدة إن الأرض تواجه أخطاراً عدة بسبب استمرار وإصرار أهلها على اعتماد أساليب إنتاج واستهلاك غير مستدامة. في كل عام تنتج الأسر والشركات الصغيرة ومقدمة الخدمات العامة بين 2 مليار طن ومليارين وخمسمائة مليون طن نفايات صلبة. بحسب الأمم المتحدة، إذا وضع سكان الأرض نفاياتهم الصلبة الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن ورتبناها واحدة تلو الأخرى، فسيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة. يشار إلى أن أنظمة إدارة النفايات في العالم عاجزة عن استيعاب هذا الكم، إذ يفتقد 2.7 مليار شخص خدمات إدارة النفايات، ولا تعالج سوى نحو 60% من نفايات بقية العالم في منشآت منظمة. والقمامة أو النفايات بصورة عامة تتكون من العناصر اليومية التي نستخدمها ثم نتخلص مما يتبقى منها، مثل أغلفة المنتجات وقصاصات الحشائش والمزروعات والأثاث القديم والزجاجات وبقايا الطعام والصحف والأوراق والأجهزة والدهانات والبطاريات والملابس المستعملة. في العام 2025 وقع اختيار المنظمة الأممية على الملابس والمنسوجات لتكون موضوع اليوم الدولي للهدر، أو بالأحرى اليوم الدولي للقضاء على الهدر. لماذا؟ لأن قطاع النسيج ينتج سنوياً بين 2.8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، أي ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أولمبي.

كالعادة، فإن الدول الأكثر تضرراً من هستيريا إنتاج وبيع وشراء واستهلاك الملابس والمنسوجات هي دول الجنوب الأقل إسهاماً أو استفادة في هذه الهستيريا، لكنها الأكثر مشاركة في التصنيع. في الفترة بين عامي 2000 و2015 تضاعف إنتاج الملابس. في كل عام ينتج العالم نحو 92 مليون طن من النفايات النسيجية، أي ما يعادل شاحنة قمامة مالئة بالملابس تحرق أو تودع في مكبات النفايات كل ثانية. قبل ساعات من تذكير العالم باليوم الدولي للقضاء على الهدر، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة لسكان الأرض قال فيها إن التركيز على الأزياء والمنسوجات هذا العام في محله، معتبراً أن الأرض أصبحت ضحية لصناعة الأزياء التي تستخدم آلاف المواد الكيميائية وكثيراً من المواد الأخرى التي تضرب الناس والبيئة. وقال صناعة المنسوجات تبدد الموارد وتتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ، ومع ذلك تنتج الملابس بمعدلات مذهلة وكمية المنسوجات التي تهدر ضخمة. نحن في حاجة إلى تبني نهج مختلف يفي بالتزام الوارد في أهداف التنمية المستدامة للإنتاج والاستهلاك المستدامين.

يشار إلى أن صناعة الأزياء تشارك بنحو 10% من الإجمالي العالمي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتنتج نحو 20% من مياه الصرف عالمياً، وتستهلك كمية من الطاقة تفوق ما يستهلكه قطاع الطيران والنقل البحري معاً. على سبيل المثال للحصر، فإن تصنيع بنطلون الجنس الواحد يتطلب كيلوغراماً من القطن، وزراعة هذا الكيلوغرام تحتاج إلى ما بين 7500 و10,000 لتر من الماء. وحين اعتقد البعض أن الحل يكمن في الألياف الصناعية مثل البوليستر التي يصنع منها نحو 65% مما يرتديه سكان الأرض حالياً، اتضح أن مصانعها تستهلك نحو 79 مليون برميل نفط سنوياً. والمثير أن إنتاج القميص البوليستر الواحد ينجم عنه ضعف انبعاثات الكربون الناجمة عن قميص القطن. كذلك فإن تحلل البوليستر حيوياً يستغرق مئات الأعوام، وقد تتسرب ألياف الدقيقة إلى الأرض ملحقة الضرر بها.

الدول العربية الواقعة في براثن الصراع ليست بعيدة من عالم الملابس والأزياء. تقارير عدة تتحدث عن معضلة كبرى تواجه سكان غزة منذ بداية الحرب، لا سيما في الشتاء، شح الملابس وعدم القدرة على شراء الجديد أو حتى القديم منها، لا سيما في ظل النزوح المستمر وعدم إمكان حمل محتويات خزانات الملابس مشياً على الأقدام عشرات وربما مئات الكيلومترات، أدت إلى بزوغ مشكلة شح الملابس ومن ثم استحالة هدرها، ووصل الأمر إلى درجة اضطرار بعضهم إلى صناعة ملابس شتوية من البطاطين والأغطية الصوفية القديمة. في اليمن وفي ظل أعوام الصراع الممتدة يعاني أهله شح الملابس لا هدرها، وجاء اللجوء للملابس المستعملة لا حفاظاً على البيئة بل حفاظاً على الكرامة، وإعادة تدوير الملابس الموجودة في البيت الواحد حيث يتوارثها الصغار عن الكبار. وضع مشابه يعانيه أهل السودان الممزق في حرب تأبى أن تنتهي، فمن لجوء إلى الملابس المستعملة إلى اعتماد على الملابس التي تأتي ضمن قوافل المساعدات أو إعادة تدوير المتاح لدى الأسر. يظل السودان بعيداً من شبهة هدر الملابس.

وإذا كانت الملابس غير مهدرة في غالب الدول العربية لأسباب اقتصادية تحول دون الإفراط في اقتنائها أو اتباع هواس الموضة أو الإذعان لإلحاح مواقع الأنترنت وتأثير السوشيال ميديا، فإن الهدر العربي حاضر في مجالات أخرى أبرزها الطعام. هدر الطعام عربياً يساوي بين الغني والفقير. الغني يهدر الطعام شراءً واستهلاكاً، وكذلك الفقير بصرف النظر عن مكونات وأسعار الطعام المهدر. الغني يهدر الطعام الغالي والفقير يهدر الطعام الرخيص. في اليوم الدولي للقضاء على الهدر يرفع غالب الدول العربية راية الهدر الغذائي. عادات الأكل وتقاليد الشراء تضع بعض الدول المنطقة ضمن الأكثر هدرا للطعام بين هذه الدول الأعلى دخلا والأقل دخلا، مما يعني أنه لا الغنى أو الفقر يؤثر سلبا أو إيجابا في معدلات هدر الطعام. مؤشر هدر الطعام في العالم يشير إلى أن كمية الهدر للشخص الواحد عربيا تتباين تباينا كبيرا، فالحد الأدنى هو 84 كيلوغراما مهدرا من الطعام في ليبيا و207 كيلوغرامات في محافظة قنا المصرية وحدها. بحسب معدلات هدر الطعام الأحدث على موقع Population Review، أهدرت السعودية 3.8 مليون طن طعام في 2024، والصومال 1.6 مليون، وتونس 2.1 مليون، والأردن 1.1 مليون، و700 ألف طن في لبنان، و451 ألفا في عمان، ومليون و100 ألف طن في الكويت، و251 ألف طن في قطر، و18 مليون و100 ألف طن في مصر. يشار إلى أن معدل هدر الطعام السنوي في الصين يبلغ 108 ملايين طن، وفي أمريكا 60 مليونا، وينبغي وضع تعداد السكان في كل بلد على حدة في الاعتبار. الغريب واللافت أن هدر الطعام ليس مشكلة الدول الغنية، بل تشترك معها الدول ذات الدخل فوق المتوسط والأدنى. عام 2022 أهدرت عائلات الأرض أكثر من مليار وجبة يوما، في وقت كان 783 مليون شخص يعانون الجوع، وثلث البشرية تقريباً تواجه انعدام الأمن الغذائي. من المظاهر والظواهر الغريبة المرتبطة بالهدر العربي في الطعام وارتفاع معدلاته، وبعضها بصورة جنونية، ما يحدث في شهر الترشيد والتعبد والروحانيات والبعد من الماديات. وعلى الرغم الأوضاع الإقليمية الملتهبة وارتفاع مستويات الجوع وانعدام مستوى الأمن الغذائي في كثير من الدول والأوضاع الاقتصادية الصعبة في دول أخرى، فإن الهدر ما زال واضحاً في رمضان. بحسب كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في أعوام سابقة، فإن بين 25 و50% وأحياناً ترتفع النسبة إلى 60%، مما يعد من طعام لموائد رمضان يهدر ولا يستفاد منه.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
9: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء وحلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة إذن، ورحلة في عالم الكتاب وعالم الثقافة وعالم المعرفة نأمل فيها، ونرجو أن نقضي وقتا ممتعا وطيبا، وأن نفيد أو نستفيد من غذاء الروح ألا وهو القراءة. اليوم القراءة واحدة من المفاهيم أو واحدة من الأمور التي تواجه زمانا صعبا، زمان فيه ضغوطات عالية اقتصادية للعيشة وللبيئة وللحالة العامة المزاجية، تخلي الإنسان يخلي الثقافة في آخر المسار، بينما آخر مسارات اهتمامه، بينما هي لها دور أساسي مؤثر في كل مسارات الحياة وعيا وسلوكا. اليوم حتى الثقافة تأثر بأبسط شيء بمستوى وأداء اللاعب. احنا اليوم نشوف مباريات كأس العالم ونشوف الأخطاء اللي يرتكبها اللاعبين في مباريات كأس العالم. هذه الأخطاء جزء من يمها أخطاء ثقافية، يعني ثقافة اللاعب تخليه يرتكب أخطاء، جزء من أخطائه هي ثقافة. إنه أنا مثلا ما أتابع وما أتعلم وما أشوف العالم وين واصل وأحاول إنه أقترب من يمه، ما أشوف الدول الإقليمية حولي كيف لاعبينها وصلوا إلى الدوريات الكبرى، كيف يدربون، كيف ينامون، كيف يعتنون بغذائهم، كيف يعتنون بالسهر ويتعاملون بطريقة احتراف. هذا كله وعي، والوعي جزء أساسي من الثقافة. الوعي يجي للمثقفين. أنا مرة من المرات حضرت بودكاست

لأحد لاعبينه علي جاسم موجود البودكاست مات على النت. حقيقة من شفت الطريقة اللي يتكلم بها علي جاسم رغم أنه أداء أفضل من الآخرين شعرت باليأس حقيقة، لأن قلت أنه منتخبنا صعب أن يوصل إلى مستويات اللي في بالنا ولاعبين بهذا المستوى من الثقافة، لأن الثقافة هي اللي تخلي الإنسان تكون عنده قوة وإرادة في مواجهة الفرق الصعبة. علي جاسم كان يتكلم عن مباراة الأردن، الأردن يعني كان ينظر إلى الأردن كبعبع وهي جاية بالعراق في مباراة البصرة، والمقطع موجود ممكن تشوفونه بالبودكاست الشهير. هاي مسألة ثقافة، إذا لاعب خايف من الأردن كيف ممكن يواجه فرنسا والنرويج ومبابي وأوليسي وهانلاند وغيره؟ فتجد لاعبنا داخلين مباراة مهزومين أساسا، تلقى لاعبين بايعيها لي قدام مسلميها تراب مثل ما يقولون. هذا مسألة ثقافية، أنه أنا أعرف أنه أنا لا 11 لاعب أمام 11 لاعب، وأنه أنا إذا انضبطت واستخدمت الخطة الصحيحة راح أقدر أنه أوقف وأقلل من خطورة. هواي دول قدرت توقف ميسي، يعني تذكرون السعودية فازت على الأرجنتين في 2022. هاي مسألة ثقافة، هاي مسألة وعي. إذن أصدقائي فاصل وتبدأ رحلتنا في محورها الأول في مجاز. حياكم الله، خليكم ويانا.

نعم أحبتي أصدقائي، إحنا في ظلال أيام عاشوراء وذكراها الأليمة ومعانيها التي نحاول قدر الإمكان أن نستثمرها في تصفح التراث الثقافي والمعرفي للقضية الحسينية. واحد من الكتب البارزة كتاب الحسين وارث الأنبياء لعلي شريعتي، حقيقة هو في الأصل محاضرات وخطب أكثر مما هو دراسة تاريخية أكاديمية، وأفكار الأساسية نحاول هنا أن نستعرضها سريعا بأمانة مع التمييز بين ما يقدمه شريعتي بوصف تفسير حقيقة فكري وبين الوقائع التاريخية المتفق عليها. الكتاب كتاب الحسين وارث الأنبياء للمفكر علي شريعتي واحد من أكثر الكتب تأثيرا في قراءة واقعة كربلاء خلال القرن العشرين. ليش؟ لأن الكتاب حقيقة ما يؤرخ للمعركة فقط كمعركة الطف أو مثلا يعيد سرد أحداثه، هو يحاول أن يفسر معنى الحسين عليه السلام، يفسر دلالة الحسين في التاريخ، تاريخ الإنساني لهذه المنطقة من العالم. شريعتي في هذا الكتاب ينظر إلى الإمام الحسين كامتداد لسلسلة طويلة من الصالحين من الأنبياء الذين واجهوا الظلم والانحرافات عبر التاريخ. الكتاب يرتكز على فكرة مركزية تتمثل في معنى الوراثة، يصف شريعتي الحسين عليه السلام بأنه وارث الأنبياء. هنا ما يقصد طبعا الوراثة النسبية أو الوراثة التاريخية، يعني إنه الحسين هو يقصد وراثة الرسالة، وراثة الموقف، ويبدي يقسمه، يعني يقول هو مثلا الحسين بحسب رؤية شريعتي يرث من آدم مسؤوليته تجاه الإنسان، يرث من إبراهيم موقفه في مواجهة السلطة، إبراهيم واجه السلطة نمرود، يرث من موسى تحديه لطغيان الفرعون، يرث من عيسى التضحية، روح التضحية، وأخيرا هو يرث من محمد مشروعه الأخلاقي والإنساني. وبهاي الحالة

للسلطة. ولهذا تشوف أنت هواي من الحكومات عبر التاريخ كانت هي حالتين، يا إما تنظر إلى الإسلام كرسالة سماوية، أو تنظر الإسلام كطريقة لكي أصل بها إلى الحكم وأحكم الناس على أبو والله أنا دولة إسلامية ومن أحكم بعد أفسد براحتي أو أستغل منصبي لأغراض شخصية. مو بالضرورة أنه كل من يحمل شعار ديني، الناس بدأت تعرف هذا الشيء من زمان، يعني أنا ما جاي أقول شيء جديد، هواي ناس شافوا بالانتخابات وغير الانتخابات صعدوا بشعارات دينية، وعندما وصلوا إلى السلطة أظهروا حقيقة فاسدة.

من أكثر الأفكار حضورا في كتاب شريعتي مسألة نقد القراءة العاطفية لواقعة كربلاء. هو ما يعارض شريعتي، ما يعارض الحزن على الحسين، لكنه يرفض أنه تنحصر القضية الحسينية في البكاء والرثاء. كان يكرر في محاضراته أنه قيمة كربلاء في الوعي اللي تنتج حادثة كربلاء، في قدرة هذه الواقعة على دفع الإنسان إلى مراجعة موقفه من الظلم والطغيان والاستكبار والفساد والاستبداد. أخوان، أنا أعتقد أنه هذا الكتاب هواي مهم، خاصة أن إحنا بالمجتمع العراقي، يعني والله لو بيدي أنا أتمنى من هيئة المواكب الحسينية إذا تسمعني أنه هذا الكتاب أنتدب مجموعة من الكتاب، وأنا يا أما طبعة شعبية بسيطة وأوزعها على المواكب، يا أما أنتج من يما مختصرات أو أبسط معاني، أسوي من يما كوميكس، كتاب كوميكس رسومات حتى الناشئة والأطفال والفتيان يقرؤونه، إذا ما يقدر يقرأ الكتاب كله فيتفرج على أهم الأفكار مالته من خلال الكوميكس المانجا. هسه هذا الأسلوب العصري الحديث، لأن اللي يقرأ هذا الكتاب يشوف إيش قد مهمة بعض المضامين على الصعيد الاجتماعي. مثلا شريعتي يقدم تفسير مثير للاهتمام عن كيفية انحراف المجتمعات عن مبادئها الأولى. هو يقول بصريح العبارة، الأمم ما تنهار بسبب الغزو، الأمم المجتمعات ما تنهار فقط أنه أنا والله أمريكا تهجم علي أو فلان دولة، المجتمعات تنهار بسبب التكيف التدريجي مع الظلم. الناس تبدي تتقبل الظلم، الناس تبدي تتعود على الفساد، ما يهمها، ما تكترث، أنا شعلي يا معود شو نسوي لهم. هنا وعرف أن المجتمع راح ينهار، وجزء من شعبنا، جزء من مجتمعنا للأسف بدأ يتسرب لهذا الشعور باليأس. هم يردونك، هم الفاسدين يردونك أنه تيأس من مواجهة الفساد. وهنا تجي قيمة كربلاء كلحظة اختبار أخلاقي، أنه شنو يسوي الإنسان لما يعرف الحقيقة لكنه يخشى أن يدفع ثمن الحقيقة. تعرف أنه هذول فاسدين، تطلع كون تواجههم. يمكن ملاحظة هذا المعنى نقدر نشوفه في كثير من التجارب الحديثة، يعني التاريخ مليء بأشخاص عرفوا أنه أوضاع معينة كانت ظالمة لكنهم فضلوا الصمت حتى يحافظون على مصالحهم، حتى يحافظون على مواقعهم. شريعتي يشوف أنه مأساة الطف تكشف هذه المشكلة الإنسانية المتكررة، لأنه معظم الناس هم ما كانوا أعداء للحسين حقيقة، يعني هم مو أعداء مباشرة للحسين، هم اختاروا الحياد، اختاروا التردد، اختاروا الصمت، فبالتالي ماذا؟ كانوا جزء من هذه الخسارة الفادحة أو هذا الفشل في الاختبار الإنساني في تلك اللحظة من حياة البشرية.

0: كذلك أصدقائي، يربط الكتاب بين الوعي والمسؤولية. شلون يعني؟ الإنسان وفق هذه الرؤية، أنا ما أحاسبه فقط على أفعاله، أحاسبه على موقفه من القضايا الكبرى في زمانه. ولهذا أصبحت مثلا شخصية السيدة زينب عليه السلام في فكر علي شريعتي جزء أساسي من الرسالة الحسينية. ليش؟ لأنه هو شاف بيها استمرار المعنى بعد انتهاء المعركة، المعنى اللي قلنا عليه بالبداية، موقفك من الظلم. بالتالي تحويل الحدث، هي حولت الحدث من هزيمة عسكرية إلى قضية اختبار أخلاقي وبقى حي في الذاكرة. هسه رغم أنه الكتاب كتب في سياق سياسي وفكري خاص في الستينات في السبعينات، حقيقة تأثيره تجاوز هذا السياق، لأن كثير من القراء العرب والمسلمين شافوا به محاولة لقراءة الدين بوصفة خلينا نسميها قوة اجتماعية تدفع نحو الإصلاح، مو مجرد منظومة شعائر وطقوس. احنا يعني نظلم للأسف القضية الحسينية عند ما نحددها بالشعائر والطقوس، واحنا قادرين على أن نستثمر وأن نستفيد وأن نجعل من هذه المعاني العميقة خلينا نسميها محفزات للمجتمع لكي يبدأ من جديد ويضاف إلى معارفه معرفة فكرية وثقافية. أنا أقرأ حقيقة، يعني أحزن كثيرا عندما أسمع من أخبار الطقوس. ذاك اليوم أسمع يعني طفل في شاب في الزبير يفقد حياته في على مد ثواب، حقيقة إحنا منح يعني هذا مو صحيح إنه تصدر هذه الأخبار عن قضية العاشورة. نحتاج إلى مسابقات فكرية، نحتاج إلى طبعات من كتب فكرية، طبعات شعبية، اللي قلناه قبل شوية، يعني أنه يصير مثلا طرائق جديدة في تقديم مفاهيم ثقافية مستمدة من عاشوراء، لكن عبر اللجنة تكون دقيقة يعني تعتمد على مصادر الكتب التي تضيء القضية الحسينية بشكل إيجابي وتستخلص منها المعاني والأفكار والقيم والمبادئ اللي تناسب مجتمعنا. إحنا مجتمعنا اليوم بيمس الحاجة إلى أن يستمد من الحسين روح الثورية، أن يستمد من الحسين عدم اليأس، أن يستمد من الحسين مواجهة الظلم، مواجهة الفساد، مواجهة الفاسدين، الضغط على الحكومة من أجل أن تجد حلول للناس. الناس جاي تعاني، الناس جاي تحارب في أرزاقها، السوق مشتعل، دولار صاعد، أزمات في الوقود وأزمات كل يومية، أكو أزمة معينة. هذا الحال يحتاج إلى فكر حسيني في رفض الظلم، في رفض الفساد، في رفض انعدام العدالة الاجتماعية ومواجهتها بقوة، مو مواجهتها فقط بالشعارات ولا اليأس ولا الركون. الحسين كان ممكن أنه ييأس ويركن إلى الصمت، لكنه لم يختار هذا الشيء. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يلخص أجزاء وأفكار أخرى لم يسمح لنا الوقت بتناولها من كتاب علي شريعتي، الحسين وارث الأنبياء، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: حين كتب علي شريعتي الحسين وارث الأنبياء، كان منشغلا بفهم سؤال كبير: كيف تبقى بعض الأحداث حية في ذاكرة الشعوب قرونا طويلة، بينما تختفي أحداث أخرى كانت أكبر منها عسكريا وسياسيا؟ يرى شريعتي أن المجتمعات تعيش على المعاني التي تمنحها الوقائع لا الوقائع ذاتها، فالتاريخ مليء بالمعارك والثورات والانتصارات والهزائم، لكن قلة منها تتحول إلى جزء من الوعي الجمعي. هنا تصبح كربلاء في نظره نموذجا لفهم الطريقة التي تصنع بها الأمم ذاكرتها الخاصة. ومن الأفكار اللافتة في الكتاب اهتمامه بمفهوم الذاكرة الاجتماعية، فالحوادث التاريخية تحتاج إلى رواة وشعراء وخطباء وطقوس ورموز تحفظها من النسيان لكي تنتقل من جيل إلى جيل. ولهذا نظر شريعتي إلى المجالس والشعائر باعتبارها آلية ثقافية لحفظ قضية داخل الضمير الجمعي. كما يناقش الكتاب العلاقة بين السلطة والذاكرة، فالتاريخ كما يقول كثير من علماء الاجتماع ما يختار الناس أن يتذكروه وليس فقط ما حدث. ولهذا تحاول السلطات عبر العصور كتابة روايتها الخاصة للأحداث، بينما تسعى الجماعات الأخرى إلى حماية رواياتها من التهميش أو المحو. ويقترب شريعتي من فكرة أخرى مهمة تتعلق بالهوية، فالمجتمعات تحتاج إلى قصص مؤسسة تعرف من خلالها نفسها وتفهم موقعها في العالم. بعض الأمم تمتلك أساطير تأسيسية، وأخرى تمتلك ثورات أو شخصيات تاريخية جامعة. وفي الثقافة الإسلامية تحولت كربلاء لدى ملايين الناس إلى أحدى هذه القصص المؤسسة التي تمنح معنى للعدالة والصبر والكرامة. ومن هذه الزاوية يصبح الكتاب تأملا في قوة الرموز أكثر من كونه قراءة لمعركة تاريخية، فالرموز الكبرى تمنح المجتمعات لغة مشتركة للتعبير عن أمالها ومخاوفها وأسئلتها الأخلاقية. وربما لهذا السبب استمرت كربلاء حاضرة في الأدب والشعر والفن والخطابة طوال قرون، فالحدث التاريخي انتهى خلال أيام معدودة، أما المعنى الذي ولد منه فما زال قادرا على إنتاج أسئلة جديدة مع كل جيل وكل مرحلة. وكل مجتمع يبحث عن تفسير لعلاقته بالتاريخ والهوية والذاكرة.
0: حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز مرة أخرى، معي أنا علي محمود خطير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذا هو راديو تايمز سكوير. أحبتي، الإنسان يختلف عن كثير من الكائنات الحية في قدرته على التفكير بطريقة تفكيره. يعني الإنسان يتميز بأنه يستطيع أن يكون عنده وعي بتفكيره، يفكر في تفكيره، تفكيره صحيح أم تفكيره خاطئ. يعني لما يفشل في حل مسألة رياضية أو مشكلة مستعصية تلقاه يغير أسلوبه حتى يحصل على نتائج أفضل. وإذا ما لاحظ مثلا صعوبة في فهم نص معين تلقاه يقرر أنه مثلا يقرأ بشكل أبطأ أو يستشير شخص أو يلخصه. وإذا حس أنه تعامله كان فظ أو خان التعبير تلقاه يراجع نفسه حتى يحاول تقويم وتعديل سلوكه. هذا طبعا، هاي السلوكيات أو هذه الصفات أو هذه السمات مو اعتباطية، هذه يطلق عليها علماء النفس مصطلح ما وراء المعرفة. شنو ما

ما وراء المعرفة؟ ما وراء المعرفة هي مجموعة من المهارات الذهنية. الإمام علي، تذكرون ما معنى المقولة مات تمنى لو كان لي رقبة كذا؟ حتى الكلام أنا أفكر به قبل لا يطلع، أفكر به هواي قبل لا يطلع، وهو الإمام علي. ولذلك هذا النوع من التفكير من أكثر القدرات الذهنية ارتباطا بالتعلم وبالنضج الفكري، أن واحد عنده قدرة على أن يعالج ويراجع أفكاره وقراراته وسلوكياته ويعدلها، عواطفه، الأمور اللي يتحيز لها، الأمور اللي يتعصب لها، يراجعها ويغيرها. ولهذا أكو معهد ماساتشوستس، وهو معهد كبير من أكبر معاهد التقنية في العالم، اسمه MIT، طالب بأن تكون ما وراء المعرفة، هاي جاي نحكي عنها، مهارة أساسية وين؟ بالمناهج الدراسية. يعني لما تدفع أنت الإنسان إلى أن يتعلم شيء استثنائي وأن يتأمل نقاط ضعفه وأن يعالجها حتى يجود ويحسن أفكاره وأفعاله، شكد راح تستثمر، شكد راح تستفاد، شكد هذا الإنسان راح يتطور، وبالتالي مجتمعك راح يتطور. والأجمل من هذا أنه هاي مهارة تساعدنا في أن نتوقع أخطائنا ثم نتفادى الوقوع فيها. وإحنا للأسف هذا الشيء ما موجود في مجتمعاتنا، ما عندنا قدرة على، يعني نادرا ما تلقى إنسان يقعد ويحلل تصرفاته، يحلل سلوكه، يحلل شخصيته، يشوف شنو عيوبه، يبحث عن عيوبه، يحاول أن يعالجها، يحاول أن يشخصها. لا، تلقى الإنسان دائما عنده نفسه وبس، ما يغلط، ما لي علاقة، أنا الصح والكل خطأ. وهذا الشيء مو واقعي ومو منطقي، والله سبحانه وتعالى ما خالقنا هالشكل، كل إنسان غير كامل. وبالتالي ما يفرق بين إنسان وإنسان، هذا إنسان يتطور، هو الإنسان الذي قادر على الاعتراف بأن شخصيته غير كاملة وأنه عنده نواقص، وأنه عليه أن يبحث عن هاي النواقص وأن يطورها ويعدلها.

هسه يجي واحد يقول يابا أنا هسه شو استفاد أنا إذا عندي شخص عندما بعد المعرفة أو ما وراء المعرفة ويقعد يراجع سلوكياته وتحيزاته وأفكاره؟ شو نجاوبه؟ نقول له إنه هذا التفكير وهو بطبيعة الحال وبالمناسبة تفكير فوق إدراكي، هذا التفكير يفيد في تحسين الاستيعاب، يفيد في أنه يعزز القدرة على حل المشكلات، يفيد في أنه يطور الاستقلالية في التفكير. يكون عندك استقلالية بالتفكير، مو دائما تلجأ لأشخاص هم يفكرون عنك وهم يقررون عنك مهما كانوا هؤلاء أسماء أو رموز أو قيم عليا. أنت لازم يكون عندك استقلالية في تفكيرك أحيانا. وفضلا عن كل هذا يساعد أنه يسوي عندك زيادة المرونة الذهنية في التحدي للصعاب. جزء من مشكلة المنتخب العراقي اللي طلعته من كأس العالم أنه هو مهزوم ذهنيا، هو جاي يقول يا أبا غير مبابي، هو شو القضية غير هالاند، هو جاي، وبالتالي استعداد النفسي صفر بل تحت الصفر، فهو مهيئ للأخطاء، شارد، مذهول، مدهوش، يشوف هذول اللاعبين بالتلفزيون فما يصدقهم قباله، متخيلهم دولي وحوش يعني لازم يسجلون عليه. هذه مرونة ذهنية في ضعيفة في التصدي للمصاعب، وهاي راد لها مو بس معرفة، راد لها هاي جاي نحكي عليها ما وراء المعرفة. يعني هو باختصار يشبه خروج العقل من مقعد السائق للحظة حتى يجلس في المقعد الخلفي ويراقب شلون السائق جاي يسوق. ملاحظين انتوا اللي يلزم السيارة ويسوق يوصل العينتين 170 180 190 غير مدرك، غير ما عنده إحاطة شاملة بما يحدث، لأن الأحداث تفوت عليه بأجزاء من الثانية، بينما القاعد لي وراء يقدر أفضل لأنه يطلع نفسه من التركيز العالي مات السائق، فبالتالي يشوف إذا أكو مشكلات. هو هذا ما وراء المعرفة، هو هذا ما نسميه إحنا التفكير في آلية التفكير، أنه إحنا نفكر طوال الوقت لكن قلة من يمنا تتساءل لماذا أفكر بهذه الطريقة أصلا، وأنا ليش جاي أتصرف ويا الناس هيك، وأنا ليش أصلا أنا مثلا أقول أنه أنا ما أقدر أدبر هذا القرار، أتخذ هذا القرار، حياتي ما تسمح لي، وضع الأسري ما يسمح لي، زوجي كذا، أهلي كذا، أهل زوجي كذا. ماكو واحد يطلع يعني يطلع من هذا التفكير ويقول هو أنا ليش أفكر بالطريقة، ليش ما أجرب غير الطريقة. كثير من المشكلات حلها لا يكمن أحبتي في القرار، هو حلها في طريقة التفكير التي قادت إلى هذا القرار. إحنا شقد من المرات نتصرف تصرفات ونفكر بأفكار نتوقع الآخرين يفكرون مثلنا، أو نتسرع بأصدار أحكام قبل حتى أنه تكتمل المعلومات كاملة حول القضية، أو مثلا نتمسك بقناعة تلقاها قناعة بالية رغم كل الظروف والمعطيات المتغيرة المحيطة حوالينا. هذا كله يأثر إخواني ويحتاج إلى وعي وتفكير مضاد بآلية التفكير اللي احنا نفكر بيها.

0: أكو مظاهر أو براهين أو مصادق لهذه الظاهرة، ظاهرة التفكير فوق الإدراكي أو ما وراء المعرفة. يعني مثلا إذا يتحمس أحد التجار أنه مثلا يدخل في استثمار مرتفع المخاطر، يجوز يسأل نفسه أو أنه هل قراري مبني على دراسة حقيقية لو مدفوع بالطمع في أنه أحقق ربح سريع؟ هذا جزء من التفكير ما وراء المعرفة. لما تغضب مثلا من شخص معين، تزعل من شخص معين، التفكير العادي يقول أنا غاضب لأن فلان غلط وياي، أنا زعلان على زميلتي الفلانية لأنه غلطت وياي بفلان شغلة. أما التفكير فوق الإدراكي، حتى نقدر نفرزن ونفرق بشكل واضح وجلي، أنه أنا أسأل نفسي أنه هل غضبي على هذه الزميلة أو هذا الصديق ناتج من خطئه أم ناتج من توقعاتي المبالغ فيها في هذا الشخص أو تلك الصديقة؟ يعني هاي مسألة هواي مهمة، وأنا جزء أنا أصلا حاط توقعات مبالغ بيها على الشخص، وبالتالي من يتفص أقول والله أنا غضبان أنا زعلان هذا ما تصرف بشكل صحيح زعلني. هنا يتحول النقاش من لوم الآخرين إلى محاولة فهم الذات، وهي فرحة ما يعني فد حالة ومرحلة ذهنية متقدمة. أتذكر الآية القرآنية الكريمة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني كثيرا ما نقرأ في محكم الكتاب آيات مثل أفلا يتدبرون أفلا يعقلون، هاي كلها دلائل على قدرة الإنسان على أن يراجع أفكاره ويتأمل أفعاله ويقومها، ولهذا هو برأي الفقه هو مخير وليس مسير. نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن قضية التفكير فوق الإدراكي أو ما وراء المعرفة وتطبيقاته في الحياة اليومية، كيف ممكن نستفاد من يمها، ونرجع في مجاز حياكم الله.
1: هناك فرق بين أن يفكر الإنسان وأن يفكر في طريقة تفكيره، هذا الفرق هو ما يسميه علماء النفس ما وراء المعرفة أو التفكير فوق الإدراكي، أي قدرة الإنسان على مراقبة أفكاره وتقييمها ومراجعة الطريقة التي يصل بها إلى استنتاجاته وقراراته. ظهر هذا المفهوم بصورته العلمية الحديثة في سبعينيات القرن الماضي على يد عالم النفس الأمريكي جون بلافيل، الذي لاحظ أن بعض الأشخاص لا يمتلكون معلومات أكثر من غيرهم بالضرورة، لكنهم يمتلكون قدرة أفضل على فهم ما يعرفونه وما لا يعرفونه. ومن هنا بدأ الاهتمام بما وراء المعرفة بوصفه أحد أهم مفاتيح التعلم والتطور الشخصي. الفكرة بسيطة في ظاهرها وعميقة في نتائجها. الطالب الذي يسأل نفسه هل فهمت هذا الدرس فعلا أم إنني أتوهم الفهم، يمارس تفكيرا فوق إدراكيا، والمدير الذي يراجع طريقة اتخاذه للقرارات قبل أن يراجع القرار نفسه يمارس النوع ذاته من التفكير، وحتى الشخص الذي يكتشف أنه يتبنى رأيا سياسيا أو اجتماعيا بسبب العاطفة أو البيئة المحيطة أكثر من اعتماده على الأدلة، فإنه يقترب من هذا المستوى من الوعي. تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأفراد الذين يمتلكون مهارات أعلى فيما وراء المعرفة يحققون نتائج أفضل في التعلم وحل المشكلات واتخاذ القرارات. السبب أن هؤلاء لا يركزون على الإجابات فقط، بل يراقبون جودة التفكير الذي أنتج تلك الإجابات. ومن الأمثلة الشهيرة في التاريخ ما كان يفعله الفيلسوف سقراط حين يدفع محاوريه إلى مراجعة افتراضاتهم الأساسية عبر سلسلة من الأسئلة، كما أن كثيراً من العلماء الكبار كانوا مشهورين بإعادة التشكيك في قناعاتهم الخاصة قبل التشكيك في آراء الآخرين. تكمن أهمية التفكير فوق الإدراكي في أنه يحرر الإنسان من أكبر فخ ذهني يواجهه الاعتقاد بأنه يعرف أكثر مما يعرفه فعلاً. فالعقل لا يخطئ فقط عندما يجهل المعلومات، وإنما عندما يجهل حدود معرفته. ولهذا يمكن القول إن ما وراء المعرفة ليس مهارة للتفكير فحسب، بل مهارة لفهم التفكير نفسه. ومن يمتلك هذه القدرة يصبح أكثر استعداداً للتعلم، وأقل عرضة للخداع، وأكثر قدرة على مراجعة نفسه في عالم تتدفق فيه المعلومات والآراء بسرعة غير مسبوقة.
0: إذن كخلاصة أصدقائي لهذا المحور، الأذكياء هم من يفكرون في حل المشكلات، أما الأكثر نضجاً وحكمة فيفكرون أيضاً بالطريقة التي يفكرون فيها عند مواجهة تلك المشكلات. عدم التعمق في تفكيرنا قد يفضي إخواني إلى قرارات ندم، قرارات نندم عليها، يحرمنا أيضاً من قرارات كانت كفيلة بأن تجنبنا ورطة حقيقية أو مشكلة حقيقية. دائماً عيد تقييم طرائق تفكيرك، فكر بطرائق تفكيرك، حاول تلقى ثغرات عليها وتعدلها وتصححها وتصوبها، لأن الإنسان أحياناً من ما يراجع نفسه تبقى فترة طويلة هو ما يسوي تشيكينج، يسوي أبديت، يسوي إدت، يسوي مراجعة لقيمه وأفكاره وطرائقه وسلوكياته وأسلوبه بالحياة، يتكلس ويتراجع ويصاب بالتبلد. ولهذا احنا من المهم جدا يكون عندنا اصدقاء واعين، اصدقاء اوعى من يمنا، اصدقاء اكثر معرفة، اكثر ثقافة، حتى ينقذونا دائما ويكونون صادقين وصدوقين، بحيث يقولون يا ترى طريقتك هاي خطأ، انت اسلوبك هذا خطأ، حاول تنقذ نفسك من الحالة اللي انت بيها، لا تمضي بهذا الطريق، وهكذا. فنسأل نفسنا يمتى آخر مرة فكرنا بطريقة تفكيرنا أو بطرائق تفكيرنا بأسلوب تفكيرنا.

أصدقائي من فترة طويلة العلماء حقيقة ينظرون إلى الدهشة، الدهشة البشرية بوصفها حالة نفسية لها تأثيرات بيولوجية. إحنا الدهشة نسمعها وين؟ نسمعها بعوالم الأدب، بعوالم التأمل، عوالم الروحانيات، يقول أصيب بالدهشة وصارت عنده دهشة. حقيقة الدهشة بتعريفه هو الشعور اللي ينتابنا أمام مثلا منظر طبيعي خلاب، قطعة من الجمال الطبيعي أو الفني أو فكرة مميزة، تصرف مميز، لحظة إنسانية نادرة. أكو دراسة حقيقة نشرت عام 2025 وجدت أنه تعمد إخبار لحظات الدهشة بشكل يومي ساهم في خفض أعراض الاكتئاب والتوتر وتحسين الشعور بالرفاه النفسي لدى المشاركين. الأمر اللافت أنه هذه النتائج تحققت من خلال ممارسات بسيطة جدا لم تتجاوز الدقائق يوميا. وبالتالي يفسر علماء الأعصاب أنه الدهشة تقلل من هيمنة الشعور بالأنا داخل وعي الإنسان، يعني عندما يقف الإنسان أمام شيء أعظم منه يشعر بأنه جزء من كل، جزء من قصة كبيرة، فتتراجع الضغوط الشخصية مؤقتا ويزداد الإحساس بالمعنى ويزداد الإحساس بالانتماء. الأجمل من هذا أنه الدراسات تشير إلى أنه الدهشة لا تحتاج بالضرورة إلى سفر أو إلى يعني لازم أروح والله أنا للمالديف أو أروح أشوف المجرات عبر التلسكوب. الدهشة قد تتحدث أو تتحقق من أشياء بسيطة، مجرد أنه أنا أتأمل غروب الشمس أو أنه أستمع إلى شيء مؤثر أو أنه أقرأ كتاب أو فكرة مدهشة أو أراقب طفل كيف يكتشف العالم لأول مرة. هاي الأشياء البسيطة كلها ممكن أن تصيبنا بالدهشة، بس مجرد أنه إحنا نؤمن بهذا الشيء ونستسلم إليه. يعني العلم يقول لنا اليوم أن الإنسان يحتاج إلى المزيد من لحظات الاندهاش،

يعني أن يتوقف أمام شيء جميل، أمام شيء عظيم، أمام شيء غامض. فربما كانت إحدى مشكلات عصرنا أننا نعيش وسط المعجزات واعتدنا عليها لدرجة أن إحنا ما قمنا نندهش. شنو المعجزات؟ هسه المعجزات مو اللي نقصد بها المعجزات الدينية، نقصد بها التطور العلمي. تخيلوا أنه أكو هسه عمليات تجرى عبر المنظار عبر القارات. طبيب في البرازيل يسوي عملية بالكويت، عملية ناظور بالكويت عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الاتصالات الحديثة. هاي معجزة علمية. هاي المعجزات الصغيرة والاختراعات الصغيرة تخلي الإنسان يقلل من مستوى شعوره بالدهشة، وهذا يخلي الإنسان يكتئب، يخلي الإنسان ينكفئ، يخلي الإنسان ما يشوف أشياء جديدة مهمة، وأي شيء يسوي ما ينبهر به، وأي مكان يقعد به ما يتونس وما يرتاح. صار أكو شعور بالعادية، كل شيء عادي من حوله. من الضروري أن نحمي شعورنا وحاجتنا للدهشة، حاجتنا بأن نعود أطفال ننبهر من الأشياء حوالينا. نحمي نفسنا من العالم ومن توحش العالم، من حاجة العالم بأنه يفضح كل شيء ويعرف كل شيء ويعلي على كل شيء. كل شيء موجود تلقى اللي يعلي عليه حتى يسلبك هذا الشعور الرائع بالدهشة.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. هذه الحلقة قد أعدها وقدمها لكم أخوكم وصديقكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأخرجها ونفذها المخرج المبدع صديقكم أيضا مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم الحلقة وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الضلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختبارا مصيريا في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية. ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
5: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه خصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي، الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكل هاي تدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
4: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
6: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهاريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات، ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
4: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
7: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أن كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير، نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
4: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
5: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم، في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
4: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
8: للحزن باب وللحداد 1000 باب بين الدبلوماسية والسياسة. كثيراً ما ارتدت أمهات وزوجات الأسود حتى رحلن عن هذه الدنيا به، وصار لصيقاً بشخصياتهن وكأن باقي الألوان تخلت عنهن، فيما وجد الرجال حدادهم بإطالة الشعر وعدم حلق الذقن. أما العائلات فكان حدادها بتأجيل الأفراح وعدم مشاهدة التلفزيون للترفيه. خلال تتبع الحزن الأول في تاريخ البشرية، نجد أن فعل الحداد قديم قدم الإنسانية نفسها، وهو ما يعكس الروابط العاطفية المعقدة التي تشكل نسيج وجودنا الاجتماعي. ويمكن إرجاع أولى حالات الحداد إلى العصر الحجري القديم الأوسط، حين بدأ الأسلاف في إظهار سلوكيات توحي بالاعتراف بالوفاة والاستجابة التي تجاوزت مجرد التخلص من الميت. وعثر على أقدم مدافن بشرية يعود تاريخها إلى نحو 120 ألف عام مضت في كهوف مثل كهف جبل القفزة في الناصرة الفلسطينية. ولم تكن عمليات الدفن المبكرة هذه عشوائية، بل كانت متعمدة، إذ تم وضع الجثث في أوضاع محددة وكانت مصحوبة بأشياء لها أهمية بالنسبة إلى الأحياء. وتتنوع الطريقة التي تحزن بها المجتمعات والحضارات المختلفة بصورة تعكس معتقداتها وتقاليدها وقيمها. وكانت ممارسات الحداد بمثابة وسيلة للمجتمعات للالتقاء ودعم بعضها بعضاً في أوقات الخسارة. ومن الحضارات القديمة إلى المجتمعات الحديثة تطورت الطقوس المحيطة بالموت والحداد، لكن الجوهر الأساس لتكريم المتوفى وتذكره بقي الأهم وإن بطقوس مختلفة. في قلب بلاد ما بين النهرين، حيث كان الموت باباً نحو العالم الآخر، في حضارات السومريين والبابليين والآشوريين كان الموت تحولاً روحياً تلتصق به كوامن الإيمان والرهبة والألم. في العراق القديم كانت شعائر الدفن والجنائز ترتبط ارتباطاً عميقاً بالعقائد، لأن السماء والأرض والآلهة تتشابك في تصورهم حول مصير الروح بعد الموت. كان هناك إيمان قوي بأن الروح إذا لم تراع مراسم دفنها فقد تبقى هائمة وغير مستقرة في العالم السفلي، وقد تؤثر على الأحياء. لذا بذلوا جهدا كبيرا لضمان انتقال الروح إلى العالم الآخر بطمأنينة، وكان لهذا طابع ديني وقلق إنساني معا. كانوا يؤمنون بأن الروح تحتاج إلى إجراءات محددة ليتمكن الميت من النزول إلى العالم السفلي، وأن عدم أداء الطقوس يمكن أن يعرض الروح للتيه والاضطراب. في النصوص السومرية نجد بالنسبة لطقوس الحزن ما يشبه الإنشاد والبكاء الجماعي. أحد الأمثلة الأدبية في بلاد ما بين النهرين هو رثاء أور، وهو نشيد حزين يعبر عن فقدان مدينة بأكملها بكل ما فيها من أرواح بشرية تمثل صرخة جماعية في وجه الموت والخسارة.

كما كان في بعض المناسبات قد يتولى متخصصون في الإنشاد أداء رنات وجلسات رثاء، وهي ممارسات مشابهة لما كانت تعرفه بعض الثقافات الأخرى. وعلى الرغم من أن تفاصيل مراسم الجنائز اليومية ليست موثقة بدقة مثل نصوص الآلهة، إلا أن علماء الآثار يجمعون على أن الدفن كان مرتبطاً بالاعتقاد ببقاء الروح، وأن الجسد يجب أن يدفن بطريقة تحفظ احترام الإنسان وكرامته حتى بعد الرحيل. رغم اختلاف الأزمنة والديانات، إلا أن العراقيين اليوم ما زالوا يحملون بقايا من هذا الحس العميق تجاه الموت والحداد. في المجتمعين القديم والحديث هناك احترام كبير لموضوع الدفن، إذ يسعون إلى مواراة الميت في الأرض بأسرع وقت ممكن لطمأنة القلب وللشعور بأن رحلة الإنسان قد بدأت نحو الراحة. وهذا يشبه جدا الحرص الذي كان يعلق عليه العراقي القديم أهمية روحية. في بعض مناطق العراق ما زال النعي والبكاء بصوت مرتفع في الجلسات الأولى للحداد، دلالة على الوجدان المكبوت والحزن الجماعي، وكأن الجسد ليس وحده ما يفقدونه، لكن الذاكرة والألفة أيضاً.

في مصر القديمة كانت الطقوس الجنائزية وممارسات التحنيط المتقنة تتم لضمان انتقال المتوفى بسلاسة إلى الحياة الآخرة، وأقام اليونانيون القدماء مواكب جنائزية ومراسم الحداد لتكريم الموتى واسترضاء الآلهة. وتميزت فترات الحداد في الثقافة الصينية بطقوس واحتفالات تظهر الاحترام للميت، وطورت كل ثقافة مجموعتها الخاصة من الطقوس والرموز للتعامل مع فقدان أحد الأحباء، مما يعكس الطرق المتنوعة التي تفهم بها البشرية الموت وتعالجه. وتميز العصر الفكتوري بملابس الحداد المتقنة في ارتداء الكريب الأسود والعادات الاجتماعية الصارمة المحيطة بالموت والحزن، فيما تتضمن ممارسات الحداد المجتمعي في بعض الثقافات الأفريقية الغناء والرقص ومشاركة القصص للاحتفال بحياة المتوفى. ومما لا شك فيه إن العصر الرقمي غير الطريقة التي نحزن بها، إذ تسمح النصب التذكارية عبر الإنترنت والمساحات الافتراضية بالحزن والذكرى المشتركة عبر الحدود والمسافات.

تنكيس الأعلام، انفجار أو حرب أو كارثة طبيعية، ضحايا أو رحيل شخصية مهمة، أحداث في دولة ما كبرى أو صغرى، غالباً ما يتبعها حداد عام، إذ تكفل الدوائر الرسمية وأحياناً المدارس والجامعات والمؤسسات، وتنكس الأعلام، وتحتل الموسيقى الكلاسيكية شاشات التلفزة، أو قراءة القرآن أو القداديس بحسب كل دولة، حتى بات سماعها لصيقاً بالحزن، وتختلف بروتوكولات الحداد

رسمية بطرق تعكس الممارسات الثقافية والتقاليد والسياقات التاريخية الفريدة لكل دولة. وعلى رغم الاختلاف فإنها تتفق على تكريم حياة الأفراد الذين رحلوا وشعور الحزن الجماعي للأمة ككل. وتتضمن بروتوكولات الحداد الرسمية إعلان فترة الحداد الوطني، إذ تنكس الأعلام كدليل على الاحترام، وتلغى أو تؤجل المناسبات والاحتفالات العامة، وأحياناً تغلق المكاتب الحكومية والشركات، وتراوح فترة الحداد ما بين يوم واحد وأسابيع عدة بحسب أهمية الفرد الذي يتم الحداد عليه أو فجيعة الحدث. ومن الممارسات الشائعة خلال فترات الحداد الرسمية مراعاة لحظات الصمت التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأفراد للتفكير في الخسارة وإظهار التضامن مع من يشعرون بالحزن. وتمتد بروتوكولات الحداد الرسمية أحياناً إلى وسائل الإعلام، إذ تقوم محطات التلفزيون والإذاعة بتغيير برامجها لتعكس المزاج الكئيب للأمة، ووضع شارة سوداء على الشاشات تعبيراً عن الحداد. دليل المراسم في الأمم المتحدة. ويتحدث البند 21 في دليل المراسم في الأمم المتحدة عن الحداد الرسمي متى ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة في حداد رسمي ينكس علم الأمم المتحدة حيثما كان مرفوعاً خلال فترة الحداد الرسمي، وفي حال وفاة رئيس أو رئيسة دولة أو حكومة دولة عضو، وبعد أن يتلقى رئيس المراسم الرسالة الرسمية ينكس علم الأمم المتحدة وفقاً لقانون وأنظمة علم الأمم المتحدة، ولا ترفع أي أعلام أخرى أثناء ذلك الوقت. وإذا وردت الرسالة بعد الساعة 7 صباحاً ينكس علم الأمم المتحدة في اليوم التالي أو يوم الجنازة الرسمية بالتشاور مع الحكومة المعنية بالأمر. كما يجوز تنكيس علم الأمم المتحدة بناء على تعليمات خاصة صادرة عن الأمين العام.

أيضا تواسي الدول بعضها بعضا وبحسب العلاقات فيما بينها حزنا وتعاطفا بصور وأساليب مختلفة. فبعد انفجار بيروت في أغسطس آب 2020 تقدم كثير من الدول بالعزاء وعرض المساعدات، ووقفت أسرة الأمم المتحدة دقيقة صمت على أرواح الضحايا في الذكرى السنوية، وكانت بعض الدول أضاءت أبراجها أو بعض مبانيها الشهيرة بألوان العلم اللبناني، فأضاءت السعودية برج المملكة في الرياض، والإمارات العربية المتحدة برج خليفة، ومصر أهرام الجيزة وأبو الهول، والأردن قلعة عمان. وفي أوروبا أضيء برج إيفل في باريس، والكولوسيوم في روما، وبوابة براندنبورغ في برلين، وساعة بيج بن في لندن، وكاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة، كما أضيء مبنى امباير ستيت في نيويورك، وبرج سي ان تاور في تورنتو، ودار الأوبرا في سيدني، وتمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو، وبرج طوكيو في اليابان بألوان العلم اللبناني، وأعيدة الكرة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وعلى رغم أن هذا ليس بروتوكولا رسميا، فإنه يعد لفتة تحمل التعاطف والمواساة للشعب المصاب.

تقليد دقيقة الصمت. وإلى جانب هذه اللفتة يختصر التعاطف أيضا بالوقوف دقيقة صمت تضامنا مع حدث

جماعي مع الحروب، وأصبحت الدول والمؤسسات والجماعات والأفراد يستخدمون هذا التقليد للتضامن أو الذكرى أو المواساة أو لإظهار موقف ما، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعقائدية في العالم أجمع. هنا تقرأ سورة الفاتحة وقوفاً، وفي أوروبا يعزف لحن حزين في دقيقة الصمت، وكثيراً ما نشاهد فرق كرة القدم تقف دقيقة الصمت قبل الشروع بالمباراة،

حداد سياسي رسمي، وتعلن الدول الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام للتعبير عن حالة الحزن والتضامن إن كان لحدث داخل البلد أو في دولة صديقة، وتختلف البروتوكولات بين بلد وآخر، وينظر إلى تنكيس الأعلام كرمز للاحترام أو الحداد أو حتى رسائل تضامن بخلفية سياسية. ويعتقد أن عادة تنكيس الأعلام بدأت في القرن 17، فيما يوصى غالباً بإنزال أعلام الدول أو المؤسسات إلى نصف السارية بعد أن يرفع إلى أعلاها للحظة، ثم خفضه إلى نصفها أو ثلثها. ومما لا شك فيه أن للسياسة تأثيراً مهماً في تقدير قيمة وأهمية الشخصيات الرسمية الراحلة والحداد عليها، وتلعب الخلافات بين الدول هنا دورها، فترسم صورة الحداد وفق هواها. فالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث طائرة مروحية إلى جانب وزير الخارجية أمير عبد اللهيان وشخصيات إيرانية أخرى، أعلنت 4 دول الحداد الرسمي عليه، وهي باكستان ولبنان وسوريا والعراق، وبالطبع إلى جانب إيران، فيما لم تعلن مثل أذربيجان الحداد، والتي منها انطلق نحو بلاده قبل وقوع الحادثة. وعندما توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ديسمبر كانون الأول 2023، أعلن كل من لبنان والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وفلسطين والبحرين الحداد الرسمي. متحف الثقافة الجنائزية العالمية. أقام الأكاديمي الروسي سيرجي ياكوشين، نائب رئيس اتحاد منظمات الجنائز ومحارق الجثث من نوفوسيبيرسك، ما قد يعده كثيرون غريباً، وهو متحف الثقافة الجنائزية العالمية المخصص لتقاليد الجنائزية وطرق الدفن وثقافة الحداد بين شعوب العالم المختلفة من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، ويضم أكثر من 200 فستان حداد تاريخي و10,000 نقش حول موضوع الدفن والحداد، وأكثر من 1,000 لوحة لفنانين معاصرين حول موضوعات فلسفة الحياة والموت، و9,000 لوحة تاريخية وصور فوتوغرافية وأقنعة الموت لشخصيات تاريخية. حداد بالألوان. وكما يختلف التعبير عن الحزن، فإن ألوان الحداد تختلف بين الدول والحضارات، فللحزن فسيفساؤه من الألوان المتعددة، وعلى رغم سيادة اللون الأسود تقليدياً كلون الموت والحداد والأزياء الجنائزية، فإنه ليس اللون العالمي للحداد في كل مكان، وارتبط هذا اللون بروما القديمة، وكرس بعد وفاة الأمير ألبرت عام 1861 حين ارتدته الملكة فيكتوريا، وطبع العصر الفيكتوري حين فرضت آداب الحداد على الأرامل ارتداء الحداد الكامل لمدة تراوح ما بين عام وعامين بعد وفاة أزواجهن.

وعلى النقيض تماما ففي شرق آسيا يطغى اللون الأبيض على مراسم الحداد ولباسه، ذلك الأبيض الحاد بحزنه وتطرفه يرمز إلى النقاء والولادة الجديدة التي يؤمن فيها البوذيون، وفي حين يرمز اللون الأحمر في الصين إلى السعادة وهو ممنوع في الجنازات، فإن جنوب أفريقيا تعتمده كلون حداد وهو يمثل سفك الدماء الذي عانته خلال حقبة الفصل العنصري. وارتدى رئيس الأساقفة ديزمون توتو اللون الأحمر تكريما في جنازة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا عام 2013. وترتدي غواتيمالا اللون الأرجواني حدادا، من الحداد الديني في الجمعة العظيم إلى الحداد الاجتماعي أثناء خسارة الأفراد، ومثلهم في البرازيل يراوح لون حدادهم بين الأسود والأرجواني، فيما ترتدي أرامل تايلاند الأرجواني، في حين يرتدي المعزون اللون الأسود.

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
2: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
1: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
3: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
1: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
4: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى أن نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
1: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
5: تحدي القرآن، سأنزل مثل ما أنزل الله. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. تقول الآية القرآنية الواردة في سورة الأنعام، والعبارة صاحبة البطولة في الآية هي أساطير الأولين، تلك التي كان يجادل بها كفار قريش النبي في إطار تشكيكهم في مصدر تلقيه القرآن كقصص يحكي أخبار الأمم السابقة. ما هي أساطير الأولين؟ هل كانت مجرد سبة يقولها العرب لرجل منهم يرونه مدعيا للنبوة، من قبيل أنه يردد أوهاما تشبه الأساطير؟ أم أن هناك فناً أدبياً عرفه العرب سموه أساطير الأولين، واعتبروا أن القرآن من الناحية السردية ينتمي لهذا الفن؟ وإذا كانت أساطير الأولين فناً أدبياً، فهل كان هناك محترفون لهذا الفن؟ وما طبيعته؟ بحسب الباحثين فإن أساطير الأولين كانت جنساً أدبياً شائعاً بين العرب كالشعر، له أدباء تخصصوا فيه، أشهرهم وأقربهم إلى العهد النبوي هو الناظر بن الحارث، وأن قريشاً اعتبرت ما يقوله محمد ينتمي إلى هذا الفن، ولذلك كان هناك حرص قرآني على دحض هذا الزعم، حتى تكررت عبارة أساطير الأولين 9 مرات في مواضع وسور مختلفة من القرآن، ما يدل على أن الأمر كان مقلقاً للنبي.

النضر بن الحارث آخر القصاصين. إن النضر بن الحارث كان أقرب القصاصين زمناً من ظهور الإسلام، وتكاد التفاسير والمصنفات العربية تتفق أن النضر بن الحارث هو أول من اعتبر القرآن ينتمي إلى أساطير الأولين. وقيل أن النضر هو من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وقال عنه ابن عباس ابن عم النبي نزلت فيه 8 آيات من القرآن، وكل ما ذكر فيه الأساطير من القرآن كما وصف النضر بأنه كان من شياطين قريش وممن كان يؤذي الرسول وينصب له العداوة. ويروى عن النضر أنه قدم للحيرة وكانت إمارة بوسط العراق، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس النبي مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه مما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله. خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن منه حديثا، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني؟

ويبدو من خلال هذه الروايات أن الناظر بن الحارث كان ينطلق من موقع التنافس والغيرة، فقبل مبعث النبي كان يعد نفسه الأحسن حديثا في المجالس العامة بهذه الأخبار الغريبة التي يعرفها دون الآخرين، لكن ظهور محمد كان إذانا بأفول نجمه، وربما يفسر هذا بعض أسباب عداوته وبغضه للنبي. وأول ما يمكن الاستدلال عليه من ذلك أن الناظر بن الحارث كان قاصاً يروي أخباراً ومرويات يجمع لها الناس في المجالس، فهو يؤدي قصصه مشافهة اعتماداً على قصص وأخبار اكتسبها من أسفاره ورحلاته إلى الحيرة وبلاد فارس، فهو لا يكتفي بالقصص العربية وإنما يجلب قصصاً من أقوام أخرى. وقد يكون في هذه المثاقفة نوع من البحث عن الإدهاش بالحصول على الغريب والعجيب من الحكايات لاستمالة السامع أو القارئ. وتذهب بعض المصادر أبعد من ذلك فتوضح أنه لم يجلب القصص بالصدفة، وإنما بهدف إعادة إنتاجها كسرد يقصه على الناس ممتلكا وعيا بالقيمة القصصية لما يقوله، فيدفع في سبيلها المال فيشتريها ويكتبها، ثم يأتي بها في صحف أو كتب فيقرأ منها على مسامع القوم المتشوقين للسرد وفنونه.

يقول الواحد النيسابوري في أسباب النزول تعليقاً على آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً، ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيستملحون أي يستحسنون ويتلذذون حديثه ويتركون أسماع القرآن. وأكد على ذلك أبو علي المرزوقي في شرح ديوان الحماسة، حيث يقول عنه: وكان يشتري كتب الأعاجم فارس والروم وكتب أهل الحيرة فيحدث بها أهل مكة، وإذا سمع القرآن أعرض واستهزأ به. ما جاء في الآية لهو الحديث يدل على ولع النظر بالسرد وشدة اهتمامه به، كما يشير الخبر من جانب آخر إلى طبيعة الثقافة العربية قبل الإسلام، فقد عرفت تلك الثقافة شراء الصحف والكتب مثلما عرف بعض أعلامها الكتابة منذ وقت مبكر. تنبئنا الروايات ببعض سمات المحتوى الذي كان يسرده الناظر بن الحارث، وهي كالتالي: كانت قصصه مرتكزة على أساطير أجنبية تخص الفرس والروم، الحضارتين اللتين دار العالم في فلكيهما أنذاك. كان لدى الناظر كتب يقرأ منها أو يستند إليها، ووفق رواية المرزوقي فقد كانت تلك الكتب معه في مجالسه، يختار فصولا منها ويقرأها على مسامع القوم. من بين القصص الذي يرويه أو يحدث به حكايات بطولية عن بعض الفرسان مثل رستم السنديد وأسفنديار ومن يشبههما، وهؤلاء من أبطال القصص الفارسية. وقد أشار المرزوقي في كتابه الأزمنة والأمكنة إلى أسماء خيولهم، حيث قال: وأما فرسان العجم فلم يذكر لهم خيل ولا فرس سابق إلا أدهم اسفنديار وشبديز كسرى ورخش رستم، وذكروا عنها أحاديث طريفة.

ويلاحظ هنا انتقاء النظر لقصص تناسب الميل العربي إلى البطولة والفروسية، كما يلاحظ أنه لم يكن يعترض على قصص القرآن في حد ذاتها، بل كان اعتراضه على مصدر حصول محمد عليها، فهو يرى محمداً قصاصاً منافساً له، ولكنه يستعين بالسماء لإضفاء قداسة على قصصه، في حين أنه أي النظر لا يدعي ذلك. من حيث الأداء، فإن الناظر كان يروي حكاياته مغناة ويكسبها أداء تمثيليا في نمط يشبه رواة السير الشعبية الحكواتي وشاعر الربابة، استنادا إلى ما ذكره أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخائر من أن الناظر كان يضرب العود، وعلى ما ذكره أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب من أن الناظر هو من علم أهل مكة ضرب العود.

القرآن مرتبط بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. والأداء الصوتي له يتطلب حسن الأداء والصوت، ومع ذلك لا نجد المجتمع المكي يستغرب طريقة أدائه أو ترتيله كما كان يؤديه النبي، فهل كان هذا الأداء نمطاً آخر جعل النظر يرى في القرآن عملاً يقارب عمله وطريقة أدائه لقصصه وأنظمة أدائه وترنمه بسرده؟

أساطير الأولين فن قديم. قد يظن أن الحارث كان يسرد قصصه خصيصا نكاية بالنبي، وهو طرح غير منطقي، حيث يتطلب أن يكون المجادل في أمر أدبي دقيق كهذا صاحب خبرة فيه، وهذه الخبرة لا تأتي بين يوم وليلة، إذ تتطلب ممارسة طويلة وعميقة. وبجانب ذلك هناك رواية تؤكد أن ولع النظر بأساطير الأولين تلك الحكايات السردية كان قديماً، وكان مشهوراً بها بين قريش، وكان يستشار حولها. ذكر الواحدي في أسباب النزول أن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضير بن الحارث وعتبة وشيبة استمعوا إلى رسول الله فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة، ما يقول محمد؟ قال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلا أني أرى أنه يحرك شفتيه يتكلم بشيء، وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى، وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه. في هذا الخبر الذي رواه ابن عم النبي يستشير القرشيون النضر دون غيره بعدما استمعوا إلى محمد، ما يدل على نظرتهم إليه كخبير، ولكن جواب النضر جاء محملا بالحيرة: ما أدري ما يقول. ثم يذهب إلى نسبة ما سمعه إلى أساطير الأولين، ولعل هذا التصنيف أقرب إلى تصنيف الشكل للمضمون، فالنظر يعرف نمطا سرديا أطلق عليه هذه التسمية أساطير الأولين، وهو مع عدم معرفته بمعنى ما سمع من النبي رآه قريبا من الشكل الذي يتناسب مع معايير ثقافته. ومن هنا نفهم اجتماع حيرته مع محاولته تصنيف ما سمعه من النبي كشكل أدبي.

السؤال المنطقي: ألا توجد أي آثار لهذا الفن؟ المصادر العربية حدثتنا عن الأخبار التي كان الناظر يحدث بها قومه، وأوردت أنها كانت مكتوبة يحملها معه في صحف وكتب، وأكد على ذلك القرآن في آية سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين. الناظر ليس القصاص الوحيد لدى العرب، ولكن ربما اشتهر بسبب عدائه للنبي وقرب عهده بعصور التدوين التي لم تسجل حكاياته ولكنها حكت عنه. وهناك أخبار تدل على أن حكايات الأولين كانت مدونة في صدر الإسلام، ومنها ما جاء في مروج الذهب للمسعودي من أن معاوية بن أبي سفيان كان يحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد، يقرأها عليه غلمانه ليلاً، ويوضح المسعودي أن تلك الحكايات خصت العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياساتها لرعيتها. وجود كتب في حياة معاوية توثق أخبار العجم والعرب الأولين يشير إلى سابقة وجود التدوين للقصص على عهد معاوية، وقد تكون بعض القصص التي وصلتنا عن طريق كتب تراثية دونت في العصور الإسلامية مثل الأغاني العقد الفريد وصبح الأعشى جزءاً من هذا القصص.

وخلال رد بعض النقاد والأدباء العرب على الزعم بأن العرب لم يعرفوا فن القصة إلا من الغرب حديثاً، جرى التأكيد من أكثر من مصدر على شيوع فن القصص لدى عرب ما قبل الإسلام. يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام إن عرب الجاهلية كان لديهم قصص أخذوه عن الفرس والروم والأمم الأخرى، صاغوه في قالب يتفق وذوقهم علاوة على قصصهم الأصيل الذي لم يأخذوه عن غيرهم. وشدد محمود تيمور على الأمر في محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره، وقال زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع أن العرب كجميع الأمم لهم قصص وأحاديث وخرافات وأساطير يقضون بها أوقات الفراغ ويصورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائزهم. وهنا ينبغي الالتفات إلى أمرين وهما: أولاً أن العرب لم يكونوا مجرد ناقلين لقصصهم بل صاغوها على طريقتهم، وهنا نحن أمام صنعة أدبية تحتاج إلى متخصص. ثانياً الأساطير كانت جزءاً من هذه الحكايات. التحدي السردي بين النظر والنبي. القرآن في عيون المسلمين معجزة لغوية، وهو ليس بقول شاعر بنص الآية القرآنية، وكذلك هو ليس بخطبة وليس من الألوان الأدبية الحديثة كالقصة والرواية والمسرحية، وهو أيضا ليس كتابا بحثيا، ولكنه في كل الأحوال سرد لغوي غير تقليدي اعتبره القريشيون أقرب إلى أساطير الأولين، ولذلك تحداهم النبي فيه: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وما عزز من موقف النبي أنه كان أمي القراءة والكتابة، وبالتالي ليس لديه سلاح النضر بن الحارث، فلم يشتر الكتب الأجنبية ليحيك منها قصصه القرآنية، وبالتالي كان الزعم بأخذه لقصصه عن أساطير الأولين أمر غير منطقي، بل طور النبي هجومه وبادرهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يضاهي القرآن. وما يعنينا في هذا المقام أن نؤكد حضور السرد في إطار قضية التحدي، وهذا الحضور يعني أن له شأنا في حياة العرب، وأنه أحد أبواب الفن التي طرقوها آنذاك وسموه أساطير الأولين، وما كانوا ليصنفوا القرآن ضمن هذا اللون إلا لأنه نمط أدبي معروف لهم له سمات وميزات فارقة.

نهاية النظر ونهاية السرد. النظر بن الحارث لم يكتفي بالمقاومة السردية ولا بالجدل والمعارضة بالحجة، فشارك قريشا في خروجها إلى المواجهة المسلحة الأولى مع المسلمين بعد هجرة النبي إلى المدينة، وتحديدا في معركة بدر، وقيل إنه كان على رأس فرقة من كفار قريش، وتكاد تجمع المصادر على أن المسلمين أسروه وأمر النبي بضرب عنقه في بدر، فمات النظر وماتت معه أيضا تجربة السرد.

0: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: ماذا نسمي من يقتله جاره بدم ساخن وعلى مدار سنوات من العيش؟ أينهم جيران مصاف النفط وغازاته المحروقة في سماء المدن القريبة منه؟ تتنفس العوائل موتها المؤجل صاغرة أمام هذا الغول الدخاني الذي ينتج الذهب الأسود، لتعيش البلاد من ريعه الوحيد وموته الأسود. تشير التقارير إلى ارتفاع مقلق في معدلات الأمراض السرطانية، حيث وصلت إلى 4000 إصابة سنوياً. وأكد مسؤولون عراقيون وخبراء كان لهم حضور ملحوظ على وسائل الإعلام أن التلوث النفطي وحرق الغاز هما السبب الرئيس لأمراض تنفسية وسرطانية وأمراض أخرى. ارتأت إذاعتنا الخوض بهذا الموضوع المهم والخطير عبر حالة من مئات الحالات. إنها قصة أم علي ناهدة حمزة، بطلة الحكاية وأوجعها، لنسمع ما قالت بوجعنا بين كونها الجارة الفقيرة لحقل النفط الغني.
2: أنا من سكنة المنطقة اللي قريب البترو، الدخان عمان ومرضني ومرض بناتي، واحدة من بناتي صدقوني بطلتها من المدرسة، بناتي كل التهاب قصبات وربو، وأنا ما أقدر أشيل من هاي المنطقة، يعني هاي المنطقة هو أنا قاعدة بيها صار لي سنين، وما عندي إمكانية أني أجر لو أبيع لو أصرف، لأن البيت بيت ورثة. أناشد الحكومة تسوي النحل، الأمراض جتنا لا نقدر ننام، ملابس ننشرها تصير بيها دخان، ماعين بيوتنا بالشهر مرة مرتين ننظفها من الدخان، لا نقدر زرع نفس الشيء، ما جايز يعني يصير عندنا زرع من الدخان، ولا نقدر نربي حيوان، يعني أضرار فادحة صارت بينا. يعني إحنا شنو ذنبنا؟ النفط للحكومة، أو إحنا المنطقة شبعانين مرض وقهر وضيم، وحسر علينا مدراسنا إلا الدخان بوجوهنا وبخشمنا، والله ما مرتاحين لا ليل ولا نهار، لا صيفنا صيف ولا شتنا شتاء، يعني إلى متى إلى متى؟ أناشد الحكومة.
1: كيف نوقف هذا القاتل في مدينة تحيطها الحقول النفطية من كل صوب وحدب؟ إذ لم يقف التلوث عند الأحياء السكنية القريبة للحقول ببعض الكيلومترات، بل يتعداه ليصل إلى المدينة برمتها. بياضات الغسيل المنشورة على حبال سطوح البصرة تثبت بأننا في أخطر حالات الحياة، تلوث طال الثياب. فكيف بشعابنا التنفسية؟ هل ثمة صعوبة في إجراء تخطيط يجعل هذا الوباء المصاحب في تكرير النفط إلى غاز مفيد يجنبنا الاستيراد وتبعاته؟ يجيبنا المراقب لهذا الشأن ومجرياته المهندس محمد توفيق قائلاً:
3: وهي غازات سامة مثل ما تعرف، تأثر تأثير مباشر أو غير مباشر على مدى السنين، من 5 إلى 15 سنة يظهر مع الزمن على شكل أمراض تنفسية قلبية وارتفاع في بعض أنواع السرطانات، خاصة في المناطق القريبة من الحقول والمشاعل. الغاز المصاحب ثروة وطنية ويمكن معالجته. اليوم أكو اتفاقات وأكو شروط فرضتها الحكومة على الشركات النفطية مثل البيبي وغيرها، الشركات الرصينة. أعلنت الدولة عن مشاريع معالجة الغاز وتقليل الحرق والانبعاثات، وبعض من هاي المشاريع ترى دخل حيز التنفيذ، يعني إلى سنة 2028 يعني من المقرر أنه ماكو شعلة بالبصرة تظل مشتعلة وتحرق غاز، توقف كامل إلى سنة 2028، لأن صحة الإنسان والبيئة لم تعد تتحمل المزيد من التأخير. يعني البصرة دفعت ثمن صحي وبيئي كبير، حل موجود وممكن لكن يحتاج إرادة.
1: وعلى الصعيد نفسه تحدث المهندس نور المالكي قائلاً:
4: 70% من إنتاج النفط العراقي في البصرة، تركز تقريبا أغلب الحقول في المناطق القريبة، يعني المناطق السكنية. غاز المصاحب هو خليط من مواد أو مركبات كيميائية مثل كبريتيت الهيدروليجين، الميثان، ثاني أكسيد الكبريت، مركبات عضوية متطايرة، فكلها هاي جسيمات مسرطنة ناتجة عن حرق مستمر اللي تشاهد أنت في الحقول، وأغلب الحقول الموجودة في الشعبة. الفليرغاز أعتقد هو غياب القرار السياسي البيئي ضعف الضغط الشعبي المنظم، غياب الدراسات الصحيحة. أعتقد العراق من بعد 2003 إلى 2022 يعتبر ثالث أكبر دولة بحرق الغازات المتطايرة من بعد إيران وروسيا. هناك حلول؟ نعم هناك حلول، توجد حلول هواي، وخاصة أنه أبرمة الشيء يعني الدولة العراقية مع أغلب الشركات الاستخراج مثل شركة غاز البصرة للتخلص من الغازات المتطايرة. هسه هو الموضوع سهل ومكلف؟ نعم الموضوع مكلف، مكلف للدولة العراقية بحكم أن هذا فتشي يعني جديد أو دخيل.
1: قد يلوح في الأفق القريب بصيص أمل طالت عتمته، لكن يبقى الرأي وارد السماع والفائدة. يأخذنا الخبير الاقتصادي روح عزيز السعد إلى مقترح قائم على الأرقام والإحصاء قائلاً:
3: بالنسبة للقراءة الاقتصادية للسموم والغاز المصاحب، سنوياً دائرة صحة البصرة تسجل أكثر من 4000 مصاب، كل مصاب يعني يحتاج لعلاج ما يقارب العشر ملايين. 10 ملايين في 4000 مصاب، تقريباً سنوياً إحنا نصرف عليهم ما يقارب 40 مليار. لو محافظة البصرة أعدت خطة 50 لمدة 5 سنوات كعلاج، أنه راح نصرف عليهم 200 مليار. ممكن أنه إحنا هذا المعالجة بطريقتين، الطريقة الأولى أنه نضيف ملحق عقد للشركات النفطية الاستثمارية، أنه يضيفون على العقد عليهم أنه ما يستخرجون التلوث والغاز المصاحب، هذا جانب. والجانب الثاني، الكلفة اللي راح تقل 200 مليار اللي نصرف عليهم على المرضى، ممكن انه نسوي حزام اخضر على محافظة البصرة لتقليل من نسبة التلوث.
1: لنتحدث عن الجار الاقرب للنفط والاكثر تماسا وخطرا، هم موظفو حقول النفط الاكثر عرضة للامراض التنفسية والجلدية، خاصة في العراق الذي يعاني من ضعف البنية التحتية. تزداد الشكوك حول ارتباط التلوث النفطي بارتفاع معدلات السرطان، يتطلب الأمر حلولاً تقنية ومحاسبة على الانبعاثات العشوائية. ساعات العمل طويلة والمخاطر التشغيلية تزيد من الأعباء البدنية والنفسية للعاملين. هل ثمة إجراء احترازي يدرأ هذا الخطر؟ يجيبنا عن ذلك المهندس النفطي في قسم السلامة محمد أحمد قائلاً:
5: أول دور إنه تقييم والكشف، حدد نوع الغازات وتركيزها بالموقع. مثلا عندك غاز الـ H2S، هذا غاز سام وقاتل، إذا تعرض له الإنسان بنسب قليلة راح يؤدي أكيد إلى قتله. أكيد عندنا بعد دور هو دراسة وتقييم المخاطر قبل أي عمل هاي. ثانيا عندنا التحكم الهندسي، تركيب أنظمة إنذار مبكر لكشف الغاز. أيضا عندنا تركيب أنظمة الحريق. ثالثا عندنا الإجراءات الإدارية، تطبيق نظام تصريحة العمل بيرميت تو وورك. ورابعا أكيد عندنا معدات الوقاية الشخصية PPE، مثلا أجهزة تنفس، كمامات خاصة بفلترة الغاز، نظارات واقية وخوذة ملابس. خامس دور تدريب والتوعية. سادسا عندنا خطط الطوارئ والاستجابة. وآخر دور اللي هو دورنا بشكل أساسي هو المراقبة والمتابعة، المراقبة المستمرة لتركيز الغازات.
1: يحاصر البصرة المرض من كل الجهات، الماء المالح والغاز النفطي المصاحب واليورانيوم المنظب. نخاف من يوم يكون فيه مرض السرطان موتاً جماعياً لأهل البصرة. ما ترجوه هذه المدينة السخية والمتفضلة على العراق أن ينقذوها من شهيق الموت؟ غيروا مسار الدخان، فأموال النفط البصري تشبه ذلك المثل الشعبي: الجمل يحمل الذهب ويأكل العقول.
6: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها، لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
7: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
6: كريم العراق.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. تضمنت هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر أسباب النزول. أسباب النزول كانوا الوضعية اللي كانوا عليها المسلمين في صدر الإسلام كانت وضعية تشابك مع المحيط اللي عاشوا به. يعني المسلمين اللي بمكة وبالمدينة أغلبهم أمهاتهم وآبائهم بعضهم ظلوا مشركين، يعني الولد أسلم والأب ظل مشرك، مثلا الأم ظلت مشركة. أي من ناحية. من ناحية ثانية أن اليهود كانوا متجذرين بالجزيرة العربية، وكان أكو منهم جماعة كبيرة بالمدينة المنورة وجماعة بأطراف مكة. هذول كانوا يصاهرون إلمن إلى المشركين، يعني يزوجون من عندهم ويزوجوهم. ولذلك تلقى الأنصار أكو عندهم أخوة من اليهود، يعني قبل أن يأتي الإسلام أمهاتهم متزوجة متشعبة، مثلا توفى عنها زوجها، زوجها يهودي، أو بالعكس كانت زوجة يهودي زوجها واحد من الخزرج أو من الأوس، فكانت أكو عندهم تشابك، يعني أخوة وترابط نسبي ومصاهرة. هذول أيضا كان بحكم هالترابط أكو ما بيناتهم تبادل بالصلات، يعني بالنفقة، واحد ينفق على الآخر يعطيه، اللي عنده يعطي اللي ما عنده. هاللون هذا كان موجود عندهم. لما إجا الإسلام أكو جماعة من المسلمين دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله إحنا عدنا آباءنا مشركين وعدنا إخوة مشركين، مثلا إذول يجوز إحنا ننفق عليهم نطيهم من النفقات؟ يولا جن. البعض الآخر قالوا له يا رسول الله إذول إحنا شوية خلي إذا شددنا عليهم ما طيناهم من النفقات يجوز هذا التشديد يحملهم على الإيمان، شوية إذا ضيقنا عليهم ما طيناهم يجون إن يتقربون. إن دخلت أسماء بنت أبي بكر، نعم، طبت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت يا رسول الله عندي والدتي نتيلة وعندي فلانة جدتي وعندي فلان، هذول من أطرافي من أقاربي، أنا أقدر أنفق عليهم؟ النبي صلى الله عليه وآله كان قايل لهم لما كثرت جماعة المسلمين قالهم للمسلمين انفقوا على أهل دينكم، لأنه الأقربون أولى بالمعروف، ذولا أولى، لكن ذولاك اللي مو من عندكم انتظروا النتيجة. نزلت هاي الآية، نزلت تبيح للمسلمين أن ينفقوا عليهم من الصدقات غير الواجبة. شوية تنبه لي شاء أوضح لك المعنى خلال البحث يجينا. إذن سبب النزول شنو؟ سبب النزول أولا أكو اختلاف بالعقيدة، والاختلاف بالعقيدة هل يوجب التقاطع، يعني من الناحية المادية مع وجود القرابة، أي ناحية. الناحية الثانية أن هذول اختلافهم بعقيدتهم وعدم إعطائهم لأجل الاختلاف بالعقيدة من مورد خاص لو من كل الموارد، هذا المعنى انصبت الآية عليه وسيتضح عندنا إن شاء الله خلال البحث.
من بعد ما عرفنا المقدمة خلي نرجع إلى الآية الكريمة. أولا تقول الآية للنبي ليس عليك هداهم، يعني أنت وظيفتك لما تريد تحمل الأحكام الشرعية وظيفتك التبليغ بس، تجي تقولهم حكم الله هذا، تقولهم أن السماء هاي المسألة تحلها بهالطريقة، اللي عليك بس هالكثر تبين الحكم الشرعي. أما الجبرة على تنفيذ الحكم الشرعي، نعم تسلب السلطة من الإجبار على رأي، هذا رأي لمجموعة من المفسرين، أن أنت عليك مجرد التذكير. تقريبا مفاد الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فتقول لي أنت في مثل هالحالة ليش عليك هداهم، يعني أنت من تحمل الحكم اترك الباقي إلى الله، لأن الحقيقة أكو أشياء لا سبيل على للسيطرة عليها. شوية نقطة خلي أحط إيدك عليها، أكو إحنا عندنا كل حكم من الأحكام الشرعية لازم يتعلق بالمقدور، يعني إذا مو مقدور يخرج عن التكليف، ها؟ شيء إذا مو مقدور مو مستطاع الله ما يكلفك به. شلون يعني مو مقدور؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن يعتقدوا بالله وبوحدانيته، إذا واحد يظهر هالمعنى، هو يقول أنا أعترف بوجود الله وأن الله واحد، وهو في واقع الأمر منكر، يعني يظهر يبطن خلاف ما يظهر، أنت هذا تقدر السيطرة عليه مثلا؟ ما أقدر أسأل، شو مدري كده نسوي. واحد يطلع يقول لك أنا صائم وهو مو صائم، تقدر السيطرة عليه أنت تعرف أن صدق هذا صائم أو مو صائم؟ الجبرة على التنفيذ ما تقدر، يعني ما تدري هاي الظاهر، خلاص أنت اللي عليك هالظاهر. فأنت مذكر، ذكر هذا حكم الشرعي إذا أجى شهر رمضان يصوم، وذكر حكم العقائد أن يعترف بوجود الله. أما هل الإجبار وارد أو موارد؟ بعض المفسرين يحمل الآية على موارد دون موارد، يقول بعض الموارد ما إلك أنت أن تجبرهم، بعض الموارد صحيح تقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله لكن صدق لو كذب هذا واحد، ذاك أنت ما تقدر تجبرهم على هذا المعنى. زين، هذا رأي أن ليس عليك هداهم، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى ليس عليك هداهم يعني الهدى اللي يجي بالجبر هذا مو هدى. شوية تنبه، يعني أنا مرة أجبر لي واحد على عقيدة وهذا لأني أجبر عليها يسويها، لكن هذا ما تحرك من منطلق الاختيار.

ما اجى وهو مختار يعني من نفسه، يعني بالجبر خضع، مو عن عقيدة مو عن اقتناع، اجبرته على ان يسوي هالشيء. اذا انسلب الاختيار نعم ما تترتب الاثار ابدا. والشكل يعني الان نفرض عقد من العقود، انا اريد ابيع واحد او اشتري من واحد، لازم يكون عنصر الاختيار موجود. لما ابيعه عن اختيار، عن ارادة من عندي. اما اذا ماكو اختيار ها ما صار البيع، ما انعقد البيع. تجارة عن تراض منكم، يعني لازم التجارة تكون عن تراضي، البيع والشراء يكون عن تراضي. اما اذا اجبرت على العقد، العقد ما ينعقد بالمرة، ما ينعقد. نبه شوي زين، لان شرط من شروط الاختيار، واذا تخلف الشرط تخلف المشروط مثل ما يقولون. زين، وبالمناسبة اكو بعض الناس قد يجبر البنت افرض على الزواج، انت لازم تتزوجين من فلان، ويجيبها تحت الاكراه تحت التهديد، ويقول لها لازم تقبلين بهذا، وهي تضطر تعطي كلمة الاجابة تقول نعم مثلا. فهذه ما ينعقد العقد، ترى العقد ما ينعقد الا اذا رضيت بعد ذا، اما اذا ما رضيت العقد ما ينعقد، وحتى الولد اللي يصير ابن زنا. نبه، يعني المسألة الاختيار ضرورية في العقد وفي العقيدة وفي المعاملة، لا بد من الاختيار، وهذا معنى الحرية. يعني احنا عندما نقول ان الاسلام دين الحرية، شو يعني هذا المعنى؟ هذا هو، يعني الانسان عنصر الاختيار يوفر الشارع للإنسان في عقيدته، ويوفر أيضا في عقوده. يعني أنت لك عنصر الاختيار، أنا ما أبحث عنك، لما قلت لا إله إلا الله وأنت مو معتقد بيها روح أنت وربك، أنا أريد من عندك الالتزام بهذا الظاهر حتى تصلح للمواطنة، تصير مواطن صالح يجري عليه قانون المسلمين. الواقع شنو هو بينك وبين ربك؟ انا ما اجبرك عليه، ما اجي اتدخل في عقيدتك تدخل يصل الى هذه الدرجة من سلب الاختيار. فش تقول الآية للنبي؟ تقول له ترى العقيدة اللي تجي بالجبر هاي مو عقيدة، هاي ما صارت عقيدة. العقيدة لازم تجي باختيار، لأنه الشيء اللي يتنفذ بالسلاح ما يعبر عنه عقيدة، اللي يتنفذ بالإرهاب بالخوف ما يسمى عقيدة، وإنما يسمى فريضة تفرض عليك فرض. هاي الآية الكريمة تقول له هالمعنى ابتعد عنه، وفر الجو إلى هؤلاء. هاي 2-3، وهذا الموضوع لعله أحسن الوجوه. الآية الكريمة تقول له ليس عليك هداهم، يعني لا تضغط عليهم عن طريق قطع رزقهم، ما تطيهم ما تنفق عليهم. هاي نقطة جدا مهمة، خلنا نتنبه لها شوية. شلون يعني؟ يعني الآن أكو ناس بالشريعة الإسلامية يستحقون النفقة، هذول لما يستحقون النفقة بصفتهم مسلمين، لا يستحقون النفقة بصفتهم بشر محتاج إلى النفقة. تنبه لي، بشر محتاج إلى النفقة، يخالفني بالعقيدة. فدفرت زوجتي أنا مسيحية مثلا، أو زوجتي من دين آخر يعني كتابية، زين في مثل هالحالة أنفق عليها؟ لو ما أنفق عليها بحكم العلقة الزوجية طبعا أنفق عليها، وخالفتني بالعقيدة، مع مخالفتها بالعقيدة لا بد من الإنفاق عليها. مسألة العقيدة لا تتدخل في منع الناس من رزقهم، هاي نقطة. ولذلك هالمسألة قلت لك أن الآن آراء الفقهاء أن هذا قريبي

هم زكاة الفطرة، يعني هاي ما كنا نعطيها في شهر رمضان قبل العيد، زكاة الفطرة. صدقة غير واجبة ما يخل نعطي من الصدقات غير الواجبة، أما الصدقات الواجبة لا، ما يشغ أن نعطيهم منها، وإنما هي موضوعة للمسلمين. يعني مثل ما يقولون النزاع يصبح لفظي، شنو يعني؟ يعني النتيجة هي واحدة، أن أنا راح أشبع، لكن مرة أشبع منها البند مرة لا أشبع من البند الاقتصادي الثاني، يعني النتيجة واحدة. يعني مرة أرد أطي أفرض من الضرائب، أو مرة لا أطي مو من الضرائب، أطي من وارد المعادن مثلا، فهي النتيجة واحدة، أنا راح أشبع. لكن ياهو من هالجانب يوم منها ما يهم، مو ما يفرق. في الصدقات غير الواجبة، الصدقات غير الواجبة جائز أن يدفع لهم منها، خصوص إذا كان مواطن. يعني عبد الله بن أبي رافع كان يتمشى مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكوفة، وحانت التفاتة من الإمام، شاف لواحد واقف على قارعة الطريق يتكفف، مادي إيده، صاح عبد الله بن أبي رافع قال له شنو هالمنظر هذا؟ ليش يكون هذا يمد إيده؟ مفروض بيت المال بمجال العطاء. قال له سيدي هذا ملاحظة أنت لابس زنار، عند زنار، هذا من المسيحيين. قال له وين كان من المسيحيين؟ هذا مواطن، وهذا اشتغل، شكب عرق على هالتربة، وتعب في إعمار هذه الأرض، اشتغل مثل باقي، إنه مواطن يستحق حقوق المواطنة. خذه بيدك إلى بيت المال وافرض له عطاء، افرض له عطاء، ولا يكون يتكرر هالمنظر بعد. لأنه هذا رجل احنا أخذنا من عنده طاقاته، أخذنا من عنده عمل إنجازاته، يعني لما كبر اندبه، لا أبدا، مسؤولية المجتمع عنك مواطن وكإنسان، والإنسان وأخو الإنسان أحب أم كره، هذا حق من حقوقه، أن معدته لا تظل جوعانة، وجسمه نعم لا يظل عريان، لابد وأن يأخذ أساسياته منين؟ من بيت المال. فلذلك الفقهاء يقولون النفقات غير الواجبة، الحقوق يعني غير الواجبة، جائز أن ينفق منها على هؤلاء، على أمثال هؤلاء. فالآية الكريمة شو تقول للنبي عن هالطريق، بناء على أن الآية بهذا الموضوع، تقول ليس عليك هداهم، أنت ما مسؤول أن تجبرهم عن طريق عدم إعطائهم النفقة حتى يعتقدون بالإسلام. قال له هذا فعل غير نبيل، أن تحارب واحد برزقه حتى يتبعك بعقيدتك، تحارب برزقه حتى يلحقك بعقيدتك، هاي ما صارت عقيدة، وإنما صارت ضريبة مفروضة بالجابر. التمرة تقهرني بصورة مباشرة، ومرة لا والله تجوعني وتضطرني أتبعك وتجوعني حتى أؤمن بعقيدتك، هذا فعل غير نبيل أبدا. تتصور كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يودي بيد العطاء لمن يودي إلى جماعة يتقربون إلى الله بشتمة لا يؤمنون به، ويودي لهم العطاء إلى أبواب بيوتهم. زين، شوف الفرق إيش كثر كبير بين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين الأمويين. الأمويين الجماعة اللي قاتلوا مع الإمام علي، أغلبهم منه الأنصار، الأوس والخزرج، ذولا قاتلوا مع الإمام. تدري شوالهم معاوية قطع أرزاق أيتامهم من بيت المال، نعم أخرموا ذولا، ماكو عندنا راتب تقاعدي مثلا من النوع، الرزق من بيت المال قطع عن هذول، لأن هذول أباءهم راحوا بالحرب وظلوا أيتام ينفق عليهم، ومنين؟ من بيت المال. قال هذول اللي طلعوا يقاتلون ويا علي بن أبي طالب إحنا ننطيهم؟ لا ما ننطيهم، قطع عنهم العطاء. ولذلك أمس أنا أشرت لك
قلت لك لما رادوا يدونوا

0: نون التاريخ وشاف واكبي للانصار فضائل سليمان بن عبد الملك لزم الصحيفة مزقها وقال ما ممكن هؤلاء نروي لهم رواية بان ذولا لهم فضل، لا ونفتح اعين الشام على هالروايات، اعين اهل الشام. لزم للكتاب خرقه مزقه، ليش؟ لان الانصار كانوا باجمعهم مع علي بن ابي طالب الا واحد وهو بشير ابو النعمان بن بشير، ومن بعد لحق ابنه النعمان بن بشير اللي كان والي على الكوفه لما طبلها مسلم ابن عقيل، من دخل الى الكوفه هذا النعمان بن بشير كان والي عليها، ذول اثنين بس لحقوا معاويه، والا باقي الانصار كانوا باجمعهم بعيدين عن الامويين، ولذلك الامويين حركوا منه، حركوا شعراء البلاط، شعراء البلاط كانوا ذاك اليوم مثل الجريده، ماكو واحد الان كل حزب عنده جريده تمثله، الجريده اللي تمثل انا ذاك الفئات منه الشعراء، فحركوا الشعراء لشتم الانصار. ليش؟ لان الانصار كانوا مع علي، ووقف شاعرهم شو يقول الأخطل، هذا شاعر البلاط ولا تنسى الأخطل مسيحي، وكانوا مقربي، وهذا يهمه أن يضرب على هالوتر يمزق وحدة المسلمين، ما عنده مانع يضرب على هالوتر، فأنشد قصيدته: خلوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بني النجار، ذهبت قريش بالمكارم والندى واللؤم تحت عمائم الأنصار، قصيدة المعروفة جين، وحركوا عليهم جماعة أخر أيضا لهجائهم، وحركوا التأريخ ها قسم من اللي يكتبون أن يخفوا فضائلهم، يعني فدلون من الحصار حتى يجروهم يجيبوهم إلى جانبهم، بس صمدوا الأنصار، صمدوا صمود نعم رائع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما انقتل وانتهى الأمر إلى معاوية، الإمام الحسن عند قبل الصلح فرض أن هذول الأيتام اللي آبائهم راحوا بصفين مع الإمام علي إلهم من بيت المال 1.5 مليون درهم سنويا تنفق إليهم، هو بالفعل وافق على هالبند، شروط احد شروط الصلح هذا الشرط، معاوية وافق ووقع عليه، لكنه من طلعوا الاموال 1.5 مليون حرك جماعة قال لهم روحوا لي انهبوه والصحراء، راحوا لي انهبوه ورجعوه اليه، وهو اعلن قال للامام الحسن انا شو اسوي شبيدي الجماهير طلعوا عليه ونهبوه، انا مو بيدي ما اقدر. هالاسلوب المشرف يمشي عبر التاريخ، ها اسلوب يعني دولة ذهب تيجاب الله يخليهم، مصيبة بلا. على اي حال اعود للموضوع، اذا الآية الكريمة تقول له مو من النبل، مو من النبل في شيء. الغريب ان محمد ابن أسامة ابن زيد، محمد ابن أسامة ابن زيد طبع عليه الإمام وهو شي صيح وغماه، قال له شبيك شنو غمك، قال له ديني يا ابن رسول الله، هذا أبوه منه، أبوه أسامة أحد الممتنعين عن بيعة الإمام علي بن أبي طالب، ما بايع الإمام علي أسامة، ومع ذلك الإمام علي ما يعني ما قابله، أو بالأحرى ما عرض لعقاب لامتناعه عن البيعة أبدا، ما عرض لعقاب ولا أشاء إليه، وكان عطاء يوصل إليه، يقول له ما طول أنت مواطن صالح خلاص خليك أنت تأخذ عطائك، تؤمن بي أو ما تؤمن بي ما يهم، المهم أن حقك يوصل لك. والله أنا اتهزني أكو حكاية دائما أي من أمر عليها ويتهزني، المأمون فديوم كان يتحاور ويا واحد من الأعراب، أعرابي طبع لي ويتحاور وياه، التفت له للأعرابي قال له أنا أكرهك، قال له إذا أعطيتني حقي افعل ما بدالك، إنما تحتاج إلى الحب النشاء، أنا ما تحبني لا تحبني شيء ما عندك أنا ها المهم خلي حقي يوصل لي أنا ما أريد لا تجوعني لا تضغط علي لا تخلق لي مش ما تحبني لا تحبني شيء منك أنا ها هاي من هالنوع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ما تعتقد بي لا تعتقد روح ما تواليني لا تواليني بس أنا ما أساسياتك محفوظة عندي أنت كإنسان أعاملك كإنسان فهذا يصيح واغما هذا أبوه هذا مقتضى القاعدة لازم يعاقب لا قال الإمام إيش كثر دينك قال 15,000 دينار قال الآن تقضى عنك وأنا قاعد بمكاني غلام اذهب واقضيها عنه وفعلا راح كان بايعين بستان عندهم جابوا المبلغ دفعوا له وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه على أي حال فالآية تقول لي للنبي ليس عليك هداهم أنت لا مو معني بهدايتهم عن طريق الضغط عليهم لا خلاص الله عز وجل هو يتولى هدايتهم انتقلت الآية قالت وما تنفقوا من خير فلأنفسكم نبه لي شوية لهالمقطع هذا الفرق بين انفاق الإنسان وبين انفاق الله عز وجل الله تبارك وتعالى يرزق عباده وينفق عليهم لكن الفرق بين انفاق الإنسان وانفاق الله شنو الإنسان ما ينفق إلا لمصلحة شلون يعني تتنبه لي يعني حتى هذا اللي يقول أنا أنفق لوجه الله شي يريد يعني من وجه الله يعني أريد الله يعطيني جنة موشي وأريد الله يطلعني عن النار مو الشكل يعني وأريد أكون أن الله يرضى عني هدف أكو هل هدف موجود لأن العمل بدون هدف يصبح عبث الهدف موجود أنا أريد يو أريد جنة يو أريد ابتعاد عن النار لأن أنا ناقص ولما أكون ناقص أريد أكمل روحي بيش أكملها أكملها بامتثال الأمر اللي يسعى لتكميلي الأمر اللي يسعى لتكميلي شنو الأمر الشرعي الله عندما أمرني بالإنفاق أراد يكمل نقصي يقول لي ترى أنت عملك قد يكون ما يوصلك مع ذلك خليك تنفق هذا لون من ألوان العمل خليك تنفق حتى هاي النفقة تقربك إلى الله تبعدك عن النار لئلا تلفح وجهك النار مو الشكل الواحد مريض مو يتمرض شو يقول للإمام سلام الله عليه يقول له إذا مرضتم فتداووا بالصدقة صدق لأن الصدقة أفضل دواء أفضل دواء يتداوى به الإنسان الصدقة هاي قد يكون الطحيلها بيد واحد محتاج ويرفع راسه إلى السماء ويقول يا ربي مثل ما هذا سترني وشد جوعتي سترة وادفع عنا البلاء مثلا ها ورب دعوة تصل إلى السماء تأخذ طريقها إلى السماء مو ادعني بلسان لم تعصني به وهذا لسان ما أنت ما عاصي الله به لسان غريب عنك هو يدعو لك طيب إذن الإنسان لما ينفق أكو أهداف أخرى حتى النفقات العامة الآن يعني الفقه القانوني لما نرجع للقوانين والفقه القانوني الفقه القانوني لما يدعو إلى انتشار الثروة شنو هدفه شو تتنبه لي إنما يدعو إلى تجزئة الثروة حتى تتعمم القوة الشرائية شلون دخل أقرب لك المعنى أنا لما أريد أعطي 25% أو أعطي زكاة 2.5% لمن تروح هاي مقتضى القاعدة تروح للقواعد العامة يعني تنتشر للفقير للبائش للجائع لطالب العلم للمريض تنفق عليه أي قاعدة الحق الشرعي هذا وجهه طيب هذا لما يتوزع على المجتمع ايش راح يصير راح يصير أن المجتمع يصير بقوة شرائية يعني الفرد إذا مر بالسوق يقدر يمد يده الجيبة يطلع شيء يشتري صارت أكو قوة شرائية أكو صارت مثل ما نعبر عنها اقتصاديا سيولة صارت أكو سيولة بالسوق إذا صارت أكو سيولة بالسوق يعني يعني البقال اشتغل، العطار اشتغل، خباز اشتغل، فلان اشتغل، يعني صار الناس عندها قدرة تشتري، وإذا عندها قدرة تشتري دار الشوك. نبه، إذن أكو مصلحة، ومصلحة عامة هم، مو مصلحة خاصة. هاي النفقة اللي أنفقها أنا راح تؤدي إلى مصلحة، أنفقها بدافع مصلحة. يعني لما أخذ مبلغ وأوزعه، هذا المبلغ أريد يعود إلي. شلون يعود؟ يعود عن طريق القوة الشرائية. إذن ما أكو إنفاق ينفق الإنسان ما بي مصلحة إليه. كل إنفاق هاي قشم، قشم لا والله أن ينفق حتى يمدح، يمدح. مو يقول أحد الشعراء: شل الطارق المعتر يا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجري، أبسط وجهي إنه أول القراء، وأبذل معروفي له دون منكري، إلى أن ينتهي بأن رجاء أحاديث المجالس في غد، أنه بكرة إذا صار مجالس وقعدوا قال والله فلان ابن فلان هذا من الكرام من الأجواد. يعني أراد الثناء، أريد الثناء، أنا أبقى إنما أكون جواد أو إنما أعطي أو أنفق من أجل الثناء. قسم لا والله مو بس من أجل الثناء، حتى لا يقولون أن هذا بخيل، يذموني أو يشتموني، هذا عنده نعمة لكن بخيل ماشيك إيدي، ليش هالبخل؟ يشتم واحد، يخاف من الشتم، يخاف من الهجاء، يخاف نعم من الهجاء، وخصوص من الألسن الهجاء. مو احنا عدنا في الواقع، عدنا اذا واحد يعطي واحد صار خوش ادمي، اذا لا والله ما يعطي صار مو خوش ادمي. وانا اذكر لما اراد معاوية ان يتبنى زياد، ان يعتبر شيء عد الناس ان زياد ابن ابي سفيان، قالوا مسووا له مهرجان، وهذا المهرجان قدامه جماعة ومن وراء جماعة، وإذا مار طبول ودفوف وحركة كبيرة وخيل، الناس راح تسأل شنو، يقولوا لهم هذا زياد ابن أبي سفيان جاي منا. قال زين، بالفعل شووا للمهرجان وإجوا مرة وبالبصرة. أكو واحد أعمى اسمه أبو العريان، أبو العريان قال شنو هاي الهرجة، شو أسمع هرجة، ما الخبر؟ قالوا له هذا زياد ابن أبي سفيان جاي. زياد منين؟ شوفي أبو سفيان أنا أعرف أولاده، ما عنده واحد اسمه زياد، مش وقت هذا. قالوا له هذا زياد، قال لا هذا مو مسألة زياد. راح الخبر إلى معاوية أو إلى زياد، قالوا له القصة هكذا، وهذا شليط اللسان وما تقدر، لا أعمى وليس على الأعمى حرج، إيش تسوي له؟ هذا راح يخلق مشكلة ويظل يشوشر، شدها للحجاية. قالهم ودوا له بدرة دنانير من الذهب، أرسلوها إلى بالليل. لما وصلت في اليوم الثاني إجا الموكب مال زياد، مر بي، لما مر بكى أبو العريان. قالوا بكيت يا أبا العريان، ما الخبر؟ قال لقد ذكرني صوته صوت أبي سفيان. من اسمع بصوته؟ هي هاي الدنيا وحقك فيها أبدا، مو التاريخ يعيد نفسه إلى الآن. تفضل، ماكو مانع، كل جيفة من الجيف يمدحوه، كل قصيدة عجيبة غريبة، ويمدحوه كل كلمة عجيبة غريبة. يعني هاي الحياة فيها مفارقاتها، ولذلك تلقى ذولا أهل المتانة، تلقى ذولا أهل النفوس الكبيرة ما يخلي ثناء يروح بهالبؤر بهالمستنقعات أبدا، يخلي ثناء ومدح لمن يستحق ثناء ولمن يستحق مدح. نتيجة أعود للموضوع، إذن الآية تقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إنفاقكم كله، كل واحد من عندكم يريد ينفق، يريد لنفسه، يعود للخير إلى. وثم انتقلت قالت وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا شنو معنى؟ هذا إلى معنيين. المعنى الأول أن يمدح جماعة من المسلمين على الجملة مثل ما يقولون، أن دول ما ينفقون إلا لوجه الله، يعني ما عندهم هدف من هالأهداف الرخيصة اللي ذكرناها. يعني مو كل المسلمين ينفق للخير لنفسه، لا، أكو ناس ينفقون ابتغاء وجه الله، نماذج أكو ينفقون ابتغاء وجه الله، يعني ما يريد أي هدف من الأهداف إلا امتثال أمر الله عز وجل. لما نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كانت عندي 4 دراهم، والمؤرخين يرون عنا يقولون واحد من الدراهم اطاها بالنهار تصدق به، واحد من الدراهم تصدق به بالليل، واحد أعطاه سر وواحد أعطاه علانية، لأنه الصدقات دائما العلماء يقسموها، يقولون قسم من الصدقات بالأفضل أن تطيها علانية، ليش؟ حتى الآخرين يتأسون بيك، يعني مثل الزكاة أفرض الإنسان يستحب أن يعطيها علانية، ليش؟ حتى الآخرين، هذا عمل مشجع، يشجع الآخرين على الإسهام. وقسم لا والله، واحد إذا تطيه هو مستحق، لكن إذا تقول له هذا حق شرعي لو يموت ما يأخذه، فهذا تروح ليه بالليل صون ما يوجهه، ها؟ ما عندك مصلحة أن تهتك قدام الناس، تروح ليه صدقة الشر تطفئ غضب الرب، تروح ليه بالليل هو بائش ما يشعر، تحفظ له كرامته، ها؟ وإذا حفظت له كرامته بعد ذلك الله عز وجل يثيبك على ذلك. وأذكر واحد، طبعا الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا كان جالس بمجلسه، إجا وقف قدامه قال لي من رسول الله، أنا من أهل خراسان، أنا هم مو موضع صدقة، بس أنا فقدت نفقتي بالحج، النفقة اللي عندي بالحج انفقدت ضاعت، وأريد تعطيني ما يوصلني إلى أهلي، ولك علي أني أردها لك بالشكل اللي تريده، تريد أنفقها عنك، تريد أرجعها إليك، أودي لك إياها، المهم ما أريد أن تعطيني إلا ما يشد هالمسألة يوصلني إلى أهلي. قال الإمام استريح، قعد المجلس، قعد وخلص المجلس وانتهت أحاديث المجلس وما ظل أحد. صاح الإمام، طلع من بعد ما طلعوا الناس، الخراساني قاعد ينتظر، صاح أين الخراساني؟ قال له أنا سيدي، قال له أهلا وسهلا، طلع له صرة بها 200 دينار ذهب دفعها إليه، قال له تفضل هاي لنفقتك، قال له سيدي لقد أعطيت فأجزلت، هذا كلش كافي، أنا يكفيني ربع هذا، قال له بس أريد منك شيء، ليش أنت خليتني لهالشا وإلى أن طلعوا الناس وطيتني وحدي؟ قال له أو ما سمعت قول الشاعر، إذا جئته يوما إليه لحاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. يعني قال له الشاعر يمدح البعض، يقول إذا طلب من عنده حاجة هذا الطالب يرجع وما يوجهه محفوظ، يعني ما يهينه ما يهتك قدام الناس، وشون الداعي إلا قدام الناس. فضل من مكارم الأخلاق أن تحفظ كرامته، لهذا هذا عنده كرامة أعطي يحفظ كرامته شد حاجته. فهنا في مثل هالحالة، مرة الصدقة علانية ومرة لا والله، الصدقة إذا بيها رياء، إذا دخل بيها عنصر الرياء لا شويها بشكل أفضل، يعني إذا شفت أنه داخلك العجب وداخلك الشعور بالعجب لا شويها بالشكل أفضل كثيرا. هذا رأيي، أنه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أطى درهم سرا ودرهم علانية ودرهم بالليل ودرهم بالنهار. شوف الآية، المفسرين يذكرون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يقول المفسرين، جملة من المفسرين يذهبون إلى أنها نزلت في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن مختلف المذاهب الإسلامية، يعني مو بس من الإمامية، لا، يرون أنها نزلت في الإمام أمير المؤمنين. طيب هذا رأي أنه ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الرأي الثاني لا، أن هذا أمر في صورة الخبر، يعني أكو عندنا إحنا من الأوامر الأمر مرة يقول افعل سوي، ومرة لا يجيبه بصورة الخبر مثل هاي، يعني لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، لأن كل وجه أنتو تردون تنفقون من أجله ما يفيدكم هذا الوجه. يعني إذا تنفق من أجل نفسك من أجل وجهك، وجهك بعد يومين راح يأكل التراب، بعد يومين راح تحطه على الرمل مو الشكل، وتأتي إليه الديدان والحشرات. وإذا أنت بكل ما عندك من طاقات طعم المن للنمل، قالت وقد سلخ ابتسامتها الأشى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. وفعلا الشكل اللي تشوفه هذا الوجه اللي انت تريد تصونه وتريد تخلي دائما وجه بنظارة، تخلي وجه بعيد عن الشموم وعن البرد، تريد تقيه، تريد تحفظ لك كرامته، مهما يكون هذا الوجه راح تذبه بالتراب إذا كان من أجل نفسك الإنفاق. أي وجه إنسان آخر، أنا مثلا أنفق حتى القبيلة الفلانية ترضى عني، أو فلان حاكم يرضى عني مثلا، يقول له هاي كل هالوجوه كلها رايحة جايلة، خلي لك فرد وجه ميزول يمكن أن ينفعك، ياهو هذا الوجه. هو الله مو أكثر، هذا مو الشاعر، وإن كان جاهلي كان النبي هج هالبيت. على كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة جائل. إذن الوجه الباقي الذي لا يفنى، العظيم الرحيم الكريم، هو وجه الله عز وجل، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. طيب أي النفقات؟ أكو قسم منها نفقات مالية، وقسم لا والله نفقات أشمى من المال. يجي واحد إيش ينفق؟ ينفق دماء في سبيل الله، شي قدم، يجيب ابنه في سبيل الله ينفقه، يجيب أخوه في سبيل الله، وبالأخير ينفق نفسه في سبيل الله. أرجوك أي إنفاق أكبر من هذا؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود، لا تتصور أكو نفقة أعظم من أن يضحي الإنسان بالدم لوجه الله عز وجل. يعني ما عنده هدف إلا أن ينفق كل طاقاته كلها، ومنها الروح، يبذل روحه لوجهه تعالى. وأعتقد خير مثال لهذا هو أبو الشهداء. اتأمل هذا الرجل اش قدم من الأضاحي اللي بعدهم إلى الآن على الثرى، لأنه جيش طلع ارتحل من كربلاء، أخذ الرؤوش اللي هم قطع الرؤوش، قطعوها ما خلوا رأس، ما قطعوا، افتقدوا رأس عبد الله الرضيع. بس سأل عمر ابن سعد قالوا ما أنا أدري أكو طفل قتل للحسين، وين شو رأسه مو مع الرؤوش، لأن احنا مطلوب من عندنا أن نأخذ الرؤوش. قالوا لبلغنا أن أباه احتفر له بجفن السيف وواراه بالمعركة، الحسين لما شاله حفر له الطفل وواراه حتى يجنب بعض الأشياء، يجنب أن تمر عليه الخيل أو يجنب المثلى شفقة على الطفل. قال أنبشوا الأرض برماحكم، نبشوا الأرض واستخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح، يوحدهم، يقول له واحد من الشعراء للحسين، يوحدهم درب الفداء، فيشتوي بهم طاعن في سنه ورضيع تلقى من الكبير إلى الرضيع كلها سلكت هذا الدرب، درب العطاء لوجه الله. قدمهم الحسين، دول قطعوا الرؤوس وتركوا الأجساد. الأجساد إلى الآن هي صريعة في كربلاء، والرؤوس وين؟ على أطراف الرماح.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدل.

تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الآن الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الآن هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الآن من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطا؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت، أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مضن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً، أو يسلك طريقاً معاكساً حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك تخرج أفعالك من مكان الحب لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية. هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها، يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج
1: عراق ميديا.
2: عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في حلقة هذا اليوم نناقش قضية تاريخية متصلة بواقعة الطف أو ما بعد واقعة الطف، والركب الذي سار من كربلاء إلى دمشق. في حلقة عراق بيديا لهذا اليوم معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الهندسة الصوتية الأستاذ عمار مشتاق.

في حلقة سابقة تكلمنا عن المسير التاريخي للإمام الحسين عليه السلام من مكة أو الأحرى من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة إلى كربلاء، واستعرضنا في هذا التحقيق التاريخي الجغرافي المحطات والمنازل التاريخية التي مر بها الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء. اليوم نقرأ أيضا بجو الجغرافيا التاريخية للمحطات التاريخية أو الطريق الذي سلكته قوافل أو قافلة السبايا من كربلاء إلى دمشق. طبعا واضحا في التاريخ أن العاشر من المحرم، يعني هذا متفق عليه، يعني يوافق 9 من تشرين الأول سنة 680 ميلادي، يعني 61 هجرية استشهاد الإمام الحسين يوافق بالميلادي 680. وبعد أن وطأ جيش عبيد الله بن زياد الذي كان قوامه تقريبا 30,000 مقاتل المعركة، وأزدل الستار على المعركة، فتح فصل جديد. هذا الفصل لا يقل سوداوية إن صح التعبير عن المعركة نفسها. هذا الفصل هو تجميع بقية الركب الحسيني أو ما بقي من الركب الحسيني من النساء والأطفال وتحويلهم إلى سبايا، وهذه السبايا سيقت نحو الكوفة ومن الكوفة إلى دمشق التي كانت عاصمة الدولة الأموية في ذلك الوقت. هسه مفردة سبايا يعترض عليها بعض الباحثين، يعترضون على مفردة سبايا ويقولون هم ليسوا سبايا، هم أسرى. هذا الأمر فيه نوع من يعني الشحن الطائفي المبطن، أنا ما أدخل في هذا الموضوع لأني أتكلم في التاريخ، لا أتكلم في قضايا العقدية والأمور الطائفية. يعني رحلة السبايا من كربلاء إلى دمشق بعد معركة الطف هي واحدة من أكثر الفصول التي أثرت في ذاكرة الدولة الأموية أو في ذاكرة التاريخ الإسلامي عموما، يعني ما بعد الطف، أو تأتي بمنزلة ما بعد الطف. ليش؟ لأنه هذه الرحلة أو هذا الأسر أو هذا السبي حمل في طياته أبعاد إنسانية وسياسية ودينية، وكثير من المحققين، كثير من المؤرخين، كثير من الباحثين بذلوا جهدا في تتبع الخطوات التي سارها الركب الحسيني ركب السبايا من كربلاء إلى دمشق. هذا الركب المحزون، يعني هذا الركب المعتم هنسميه. طبعا التحقيق للمختصين، خصوصا المختصين بالبلدانيات، يعني مختصين بالجغرافيا التاريخية، حاولوا التوفيق بين المنهج التاريخي وبين التحقيق الجغرافي حتى يبينوا المنازل التي مر بها ركب السبايا بدقة متناهية. طبعا يأتي في مقدمتهم الشيخ المحقق محمد صادق الكرباسي، هذا نجفي، اعتمد على مصادر منها الأقدم طبعا مقتل الحسين لأبي مخنف. أبي مخنف متوفى في 157 هجرية، وأيضا كتاب نور العين في مشهد الحسين، هذا لأبي إسحاق الإسفرايني، هذا متوفى ب 316، إضافة إلى المعاجم الجغرافية مثل معجم البلدان لياقوت الحموري. في تتبع طريق السبايا من كربلاء، تتبع تاريخي جغرافي طريق السبايا من كربلاء إلى دمشق، أو يعني قبل لا نستعرض الطريق الذي سلكه الركب الأموي بسبايا الإمام الحسين، نقرأ أو نستعرض الطرق التي توصل كربلاء والكوفة بدمشق، يعني ما هي الطرق المتوفرة في ذلك الوقت والمتاحة في ذلك الوقت التي توصل كربلاء

هو القصير، هو يعني أصبح لاحقا طريق عودة السبايا من دمشق إلى كربلاء. طبعا هذا أمر أيضا مختلف فيه، بعض المصادر تقره وبعض لا يقرون. إذن هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي يربط الكوفة بدمشق هو طريق نهر الفرات والتحول عن نهر الفرات. هذا هو مسار أصلي، مسار أصلي، لأن تعرفون أنه نهر الفرات يعني يدخل إلى العراق عن طريق سوريا. والمسار الأصلي الذي يربط الكوفة بدمشق عن طريق الفرات يبدأ صعودا من الكوفة مع مجرى نهر الفرات، ونعتقد يعني أعتقد ليس جازما هو نفس الطريق الذي سلكه إبراهيم الخليل عليه السلام عندما غادر العراق من بابل إلى الكوفة إلى النجف اللي كانت تسمى بانيقية وصولا إلى فلسطين. هو سلك صعودا مجرى نهر الفرات. طبعا المحطات أو المدن التاريخية التي يمر بها هذا المسار الثاني، مسار الطريق الفراتي أو مسار طريق نهر الفرات، هو يعني من الكوفة إلى كربلاء إلى طبعا كربلاء الحالية، شمال كربلاء أقصد، إلى الأنبار، إلى هيت، إلى عانة، إلى القائم، إلى البصيرة، إلى الرقة، إلى بالس، ثم إلى حلب، ثم جنوبا نحو دمشق. هذا الطريق طبعا به مزايا مهمة، وهو يعني أفضل من الطريق السابق الصحراوي، لأنه يسير مع نهر الفرات، يسير مع نهر الفرات، وأكيدا أنه بمجرى نهر الفرات هناك محطات وهناك مدن وهناك واحات وهناك سكان يمكن الاطلاع عليهم. طيب ليش ما سلكت، لم يسلكه الجيش الأموي بسبي أطفال ونساء الحسين؟ يعني لماذا لم يسلك الجيش الأموي أو ركب السبايا هذا الطريق، طريق الفرات، مع أنه طريق ممتاز؟ التحقيقات التاريخية تشير إلى أنه القافلة بالفعل بالبداية هو أرادوا أن يسلكوا هذا الطريق، يعني محاذاة نهر الفرات، لكنهم واجهوا مقاومة شعبية في بعض المدن الفراتية. وعن العجيب أنه هذه المدن الفراتية اللي قلنا عليها من الأنبار وهيت وعانة والقائم لم تكن تعلم بمقتل الإمام الحسين، لذلك أنه بعد العاشر من محرم وصل إليه هذا الخبر، حاولت بعض المدن أن تثور ضد السلطة الأموية، لذلك أنه ركب السبايا تجنب السير على مدن نهر الفرات اللي هي الأنبار وهيت وعانة والقائم والبصيرة والرقة، وخوفا طبعا من المقاومة الشعبية والاضطراب، اضطراب المدن الفراتية سواء كانت بالجانب العراقي أو الجانب السوري حاليا، خصوصا أنه بعض المدن في ذلك الوقت كانت ذات ميول علوية. بالمناسبة يعني الأنبار لاحقا أصبح يعني أصبحت علوية بحتة، أو أصبحت عباسية، أو أصبحت تابعة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنه الدولة العباسية عندما أسست الدولة العباسية التي قامت بشعار الرضا من آل محمد، عندما أسست الدولة العباسية أول عاصمة اتخذت للعباسيين قبل بغداد قبل الكوفة هي هاشمية الأنبار. هاشمية الأنبار أول عاصمة اتخذت للدولة العباسية، فإنه هذه المنطقة كانت يعني علوية، يعني لاحقا أصبحت ذات ميولات مختلفة. عموما مع انتشار خبر الإمام الحسين أثيرت صدمة يعني وغضب بين السكان، هذا السكان أنا جاي أتكلم الآن عن المدن الفراتية، المدن التي تحاذي الفرات. فلتفادي الصدام الحربي ولحماية القافلة التي كان بها سبايا الإمام الحسين، صدرت أوامر عسكرية من السلطة الأموية أن ينحرف الركب بالانعطاف شرقا نحو الجزيرة الفراتية. طبعا أكو طريق يربط الفرات بدجلة اللي هو يعني عبر تكريت وعبر الموصل، يعني أعتقد عبر الحبانية بهذه المنطقة. هذه كانت تخضع لسيطرة وإدارة عسكرية أموية أكثر إحكاما في ذلك الوقت، لذلك صار الرأي الأموي أنه تنقل السبايا أو ينقل ركب السبايا من الطريق الفراتي الثاني إلى الطريق الثالث اللي هو طريق نهر دجلة
صعودا ووصولا إلى دمشق.

إذن عندما نتكلم عن الطرق الجغرافية التي تربط الكوفة بدمشق يجب أن نستعرض جميع الطرق الموجودة المتاحة في ذلك. استعرضنا الطريق الأول، قلنا هو طريق البادية، طريق قصير لكنه لم يسلك، والطريق الثاني طريق الفراتي، هو مسير مع نهر الفرات، بالبداية سلكه الركب، ركب السبايا، لكنه تحول وانعطف نحو دجلة للأسباب التي ذكرناها. الطريق الثالث، طبعا هذا طريق أطول طريق، أطول طريق من الكوفة إلى دمشق، هو طريق نهر دجلة، طريق مع نهر دجلة، أو يسمونه الطريق السلطاني. هذا الطريق تصور يعني إحنا بالطريق الفراتي قلنا يمر على الأنبار وهيت وعانة والقائم والبصيرة والرقة وبالس، يعني سبعة مدن. الطريق الأول طريق البادية يمر على خمس مدن، كوفة وعين التمر وقائم وتدمر ودمشق، أيضا لم يسلك لا الأول ولا الثاني. سلك الطريق الثالث هو طريق نهر دجلة بعد أن انعطفوا من نهر الفرات، وهذا الطريق ضم 38 منزلا، يعني تصور 38 محطة مروا بها، وضعف المسافة ساروا بها بسبايا الإمام الحسين وبرؤوس الإمام الحسين وبرؤوس الشهداء مع الإمام الحسين. طيب، لماذا اتخذت السلطة الأموية أو اختارت السلطة الأموية أن تسير بالسبايا وبرؤوس الشهداء على هذا المسير؟ كما قلنا المحقق الكرباسي اللي هو يعني من أفضل من حقق في هذا الأمر، الشيخ محمد صادق الكرباسي، يقول أنه هذا الطريق امتاز بالعمق الجغرافي والسياسي. يعني شنو؟ يعني المدن التي مر عليها طريقية مدن أساسية ومدن رئيسة ومكتظة بالسكان في ذلك الوقت، وتفصل بينها أو يفصل بينها واحات ومدن ثانوية وقصبات، تبدأ من الكوفة ثم تكريت ثم الموصل ثم ديار بكر يعني جنوب تركيا حاليا، ثم حلب ثم حمص ثم بعلبك، تصور يعني يوصل إلى لبنان ثم يرجع إلى دمشق. تاريخيا هذا يسمى بطريق البريد أو الطريق السلطاني، هذا سلطاني يعني لاحق في الدولة العثمانية، وهذا كما قلت هو كان مأهولا بالسكان بشكل كامل، فيه قلاع، فيه عيون، فيه محطات استراحات حكومية، خانات يعني نسميها، وفيه محطات استراحة، وفيه أيضا واحات، وكلها تضمن سلامة الجند الأموي والحفاظ على سبايا الإمام الحسين من الثورات التي قد تواجههم في بعض المدن. طيب، طبيعة المنازل هاي 38 منزل التي مر بها ركب السبايا، بعضها كان مجرد استراحة للتزود بالماء، يعني مروا عليها بساعات وغيروا الخيول بها، وبعض منها كانت يعني بلدات مدنية. هذه مهمة، البلدات المدنية التي مروا عليها، هم اختاروا الطريق لأنه تكثر فيها هذه البلدات لكي يستعرضوا الرؤوس، يستعرضوا بالسبايا، ومروا بها لأيام عدة مثل حمص وبعلبك، والبعض الآخر من هال 38 موضع اللي مروا عليها سبايا الإمام الحسين كانت فيها أديرة مسيحية. طبعا هي المنطقة منطقة غرب كربلاء، غرب الأنبار، شمال يعني جزيرة الفراتية، منطقة داخلة على الموصل، هاي منطقة كلها مسيحية حتى الآن. هسه وين ما تحفر بالصحراء الغربية تلقى قبور مسيحية، تلقى أديرة، تلقى كنائس، فبعض منها كان أديرة مسيحية مثل دير الراهب، التي يعني هذه الدير نزل بها الجند وكانت بعيدة عن المدن التي ثارت على السلطة الأموية نتيجة لسماعهم بمقتل الإمام الحسين. يعني طيب، لماذا اختاروا هذا الطريق، الطريق الثالث؟ عبيد الله بن زياد والي الكوفة والي البصرة في ذلك الوقت، والي العراقين كما تطلق عليه المصادر التاريخية، أمر بأن يسلك الموكب الطريق الطويلة المضاعفة اللي هو بين الكوفة ودمشق عبر الجزيرة الفراتية والشام الشمالي،
وكما قلنا هذه الطريق تقريبا ضعف الطريق الصحراوي، يعني الطريق الصحراوي ألف هذا 2000 كيلومتر. وبالفعل تم له ذلك وأنجزت في ظروف استثنائية من الإرهاق كما يذكرها بعض المحققين. الغرض كما قلت، الغرض هو التشهير بالأسرى أمام أكبر عدد ممكن من المدن والقبائل، وتصوير الأسرى والسبايا، سبايا الإمام الحسين، أمام الرأي العام العربي على أنهم خوارج. يعني ترى احنا هاي المعركة اللي كنا بيها في العراق في الكوفة كانت ضد الخوارج الذين خرجوا على خليفة شرعي وهم ليسوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر إذا احنا يعني مو غريب علينا لما نسمع هيك، يعني هيك تبرير ليش؟ يعني مو غريب علينا انه نعرف انه عبيد الله بن زياد قال لهم لا تروحون على الصحراء، لان الصحراء ما بها مدن، ما بها مدن ولا بها ماء ولا كذا، بعدين ما حد راح يشوفكم، ما حد راح يعني يتعظ من قوة السلطة الأموية في حربها ضد أعدائها بين قوسين الخوارج. وما قالوا، ما قالوا لهم انهم من أهل بيت النبي. وهذا الأمر كما قلنا ليس بغريب، لأنه المشهد الإعلامي الأموي سيطر على الشام عقودا كاملة، بل سيطر حتى على العراق لعقود كاملة. يعني أهل الشام كان يجهلون جهلا تاما بهوية هؤلاء السبايا حتى من دخلوا إلى الشام، وعن مر على المناطق التي دخل عليها ركب السبايا. لذلك كانوا يستقبلونهم بالأفراح والزينة. هسه أنا ما جاي أبرر ل خلينا نسميها أموية الشام وأفعال أهل الشام، لا، لكن أكو بعض المدن راح نشوفها هسه مثل بعلبك مثل حمص يعني ثارت ضد السلطة الأموية، لأنهم عرفوا بأن الركب هذا يعود إلى آل النبي أو لسبايا الإمام الحسين. وهذا الأمر تم بعد، يعني خصوصا عندما أتيحت الفرصة للإمام زين العابدين وعمته السيدة زينب الكبرى أنها تحدثت إلى الجموع، يعني بدأت الصورة الحقيقية تنكشف للناس. فقضية أنه يعني طيف بهم بهذه المدن هو للاتعاظ أو لاستعراض القوة الأموية ضد كل من يحاول أن يثور ضد السلطة الأموية. وبالفعل تم السير على هذا الطريق، بالبداية على نهر الفرات ثم تحولوا مع مجرى نهر دجلة حتى وصلوا إلى دمشق في الشام.

إذن بعد أن قررت السلطة الأموية أن تسلك طريق نهر دجلة أو طريق البريد أو طريق السلطانية الذي هو بالمسافة مضاعف مسافة مضاعفة لطريق الصحراوي، هذا الطريق يعني نقسمه إلى ثلاث مراحل. مرحلة العراق اللي هو من الكوفة إلى الموصل، هسه راح ناخذها بالتفصيل، وكل حدث حدث في كل منطقة نزل بها هذا ركب الحسين أو عفوا ركب السبايا. المرحلة الأولى اللي كما قلنا هي من الكوفة إلى الموصل، بالكوفة من 12 إلى 13 محرم، وصلت السبايا من كربلاء إلى الكوفة تقريبا 12 على 13 محرم، واحتجزوا في قصر الإمارة، احتجزوا تقريبا لأيام أو ليومين احتجزوا، وشهدت الكوفة خطبتي السيدة زينب والإمام السجاد عليهم السلام، هذه الخطبتين التوبيخيتين لأهل الكوفة وما تلاها من محاجة السيدة زينب لعبيد الله، هذا كان في الكوفة. ثم انطلقوا من الكوفة أو يعني قبل أن يدخلون الكوفة وصلوا إلى مسجد الحنانة. الحنانة معروف طبعا، هو يعني يقع شمال شرق النجف، ومسجد الحنانة المعروف اليوم. وضع الرأس الشريف ورأس الإمام الحسين الشريف في هذا الموضع، موضع الحنانة، قبل دخول موكب السبايا إلى الكوفة. الروايات تذكر يعني بعض الروايات الدينية الشيعية بين قوسين تذكر بأن جدران المسجد قد حنت حزنا على الإمام الحسين. حنت يعني بمعنى مالت، يعني انحنت. و بعض من يؤثل أو يؤصل لاسم الحنانة يقول سمي المسجد بالحنانة لأنه جدران المسجد قد حنت، يعني مالت حزنا على وضع رأس الإمام الحسين الشريف في هذا المكان. طبعا هناك كان نصب قديم معماري في موضع إيداع الرأس. محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر يقول إنه الإمام الصادق عندما وصل إلى هذا المكان المائل صلى ركعتين وقال هذا موضع رأس جدي الحسين بن علي عليهما السلام. بعد ذلك حمل إلى عبيد الله بن زياد. طبعا مروا أيضا على بعض المدن التي مر عليها الركب الحسيني عندما جاء من مكة. ركب السبايا مر على الخورنق، قصر الخورنق، مر على القادسية، مر على شرف، واقصة، العذيب، عذيب الهجانات، قصر بني مقاتل، القطقطانة، هذني مر عليهن رجوعا، مع العلم أنه يعني تبعد عن عن عن الكوفة، لكن هذه الأماكن كانت بمثابة نقاط تفتيش ومخافر عسكرية لتابعة لابن زياد، وتضمن الركب وتأمين المؤن عفوا للجيش الذي يرافق السبايا. يعني وما رجع مباشرة. طبعا احنا نعرف الكوفة قريبة جدا على كربلاء. هسه احنا بالجغرافيا الحالية، هسه من يسمعني يعني يتخيل الجغرافيا الموجودة ان الطريق بين الكوفة وكربلاء قريب، لكنه تصور هو رجع من كربلاء الى بمسمياتنا الحالية الى الديوانية، ومن الديوانية التف على الجانب الغربي ودخل إلى الكوفة من الجانب الغربي. ليش؟ لأنه هذه المناطق اللي قلناها، الخورنق، القادسية، واقصة، العذيب، عذيب الهجانات، هذه كلها كانت نقاط تفتيش، خلنا نسميها نقاط تفتيش أموية تابعة لعبيد الله بن زياد، حتى يضمن أنه لا يتم الهجوم على ركب السبايا ومهاجمة الجيش الأموي الذي كان يرافق السبايا. ب14 محرم نزل الركب ركب السبايا في منطقة أو في قصر هبيرة. طبعا قصر هبيرة هو منزل مائي تاريخي قرب بابل، نزلت فيه الجند، أراحوا الخيول جند الأمويين، وبدأت بوادر القلق يعني تخالج أفراد الحراسة بسبب التذمر الشعبي من قبل القبائل المحيطة بهذه المنطقة. يعني حتى هم الجيش بدوا يعني
ينقلب بعضهم على بعض بسبب أنه تذمر شعبي أصبح. كيف تقتل الحسين بهذه الطريقة؟ مهم، من 14 محرم انطلقوا من قصر هبيرة إلى الأنبار، ونزل ركب السبايا في ظاهر أو الأنبار، في ظاهر الأنبار نعم. بين الأنبار هناك مسرى لنهر الفرات يرتبط بدجلة، أعتقد هو الحبانية الحالية يعني. وبهذا المكان حاول أعوان الأمويين أن يظهروا الفرح، لكنهم يعني أقصد يعني من كان يرافق سير الركب السبايا، من كان يرافق السبايا من السلطة الأموية من الجيش الأموي، حاول أن يظهر الفرح، لكنهم واجهوا عجيب، واجهوا صمتا وتذمر من العوائل القاطنة في الأنبار في ذلك الوقت، لأنهم قد عرفوا لاحقا هوية الأسرة وهوية السبايا. 14 هجرية إلى 15 هجرية انتقلوا من الأنبار إلى تكريت. طبعا بالمناسبة تكريت قبل الإسلام مدينة مسيحية بحتة بحتة. أنا أتذكر يعني في التسعينيات أثناء الحفر في المباني في في في تكريت تم العثور على مجموعة من الكنائس في تكريت، ولا تزال طبعا لا يزال العثور على كنائس في تكريت. مدينة مسيحية قبل الإسلام. ب15 محرم مر ركب السبايا من الأنبار إلى تكريت، وعندما علم أهل تكريت بقدوم رأس الحسين وسبي نساء أعلنوا الحداد، تصور، وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه الجيش الأموي. من يحاول أن يؤجج الطائفية في هذه القضية خلي راجع التاريخ ويشوف، يعني وإن اختلفنا في المذاهب لكنه يعني توحدنا تاريخيا في قضية الإمام الحسين. يعني تصور أهالي تكريت عندما علموا بقدوم رأس الإمام الحسين وسبي نساء وأطفاله أعلنوا الحداد وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه الجيش الأموي، وحتى رفضوا أن يبيعوا الماء والطعام إلى الجيش، مما اضطر الجيش الأموي المرافق لركب السبايا أن يبيتوا خارج أسوار مدينة تكريت.

إذا بعد أن وصل ركب السبايا إلى تكريت، كما قلنا أهالي تكريت قاموا بإعلان الحداد وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه الجيش الأموي، ورفضوا بيع الماء والطعام للجيش الأموي بعد أن علموا أن ما يحمل على الرأس هو رأس على الرمح هو رأس الإمام الحسين. المهم انتقلوا من تكريت إلى منطقة تسمى السن. السن هذه منطقة عند مصب نهر الزاب في دجلة، نزل بها الجيش وتزودوا بالماء. أيضا استاء الأهالي من قدوم الجيش الأموي بركب السبايا، سبايا الإمام الحسين. في 15 محرم وصلوا إلى منطقة دير عروة. طبعا هذا دير مسيحي نصراني نزل فيه قائد الحرس بالرأس الشريف. تذكر المرويات أن راهب الدير قد رأى نورا يسطع من السماء. طبعا أنا جاي أنقل من المصادر التاريخية السنية بالمناسبة، حتى لا أحد يقول يعني أنا أميل إلى جهة أو أخرى أو أوفق بين الروايات. يقول أنه في دير عروة 15 محرم وصل ركب السبايا، قائد الحرس الأموي نزل بالرأس الشريف رأس الإمام الحسين عليه السلام في الدير. راهب الدير يذكر أنه رأى نورا يسطع من السماء من هذا الرأس نحو السماء، فأبدى حزنه وتضامنه مع السبايا. طبعا هذا كله بعدهم ما واصل الموصل. وصلوا إلى الموصل في 16 محرم. الموصل تعد من المحطات الكبرى والمفصلية في مسير السبايا. الموصل هي تبعد 600 كيلومتر عن الكوفة. فالقائد الأموي قبل أن يدخل إلى المدينة طلب من والي المدينة أن يستعد للاحتفال، لأنه الموصل كما قلنا يعني مدينة كبرى في ذلك الوقت وإلى الآن. فطلب منه أن يستعد للاحتفال بدخول ركب السبايا ويظهر الفرح ويساعد الحرس، حرس الأموي الذي كان يرافق السبايا. لكن أهل الموصل كان موقفهم كما هو أهل الأنبار وكما هو أهل تكريت. أهل الموصل ثاروا تصور واجتمعوا في 40,000 فارس من الأوس والخزرج لمنع دخول الرؤوس والسبايا لمدينتهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صور أهل الموصل في ذلك الوقت، أقصد قبائل العربية من أهل الموصل في ذلك الوقت اللي كان من عندهم من الأوس ومن الخزرج، واليهم طلب منهم أن يستعدوا للاحتفال بدخول الحرس الأموي بسبايا الإمام الحسين. رفضوا هذا الأمر، ثاروا كما قلت، اجتمعوا 40,000. تصور جمعوا 40,000 فارس. هسائل 40,000 فارس لو مودينها الكربلة كان غيرت الموقف. على أي حال 40,000 فارس بالموصل رفضوا أن تدخل رؤوس الشهداء والسبايا للموصل كرامة لرسول الله. لذلك نزل الركب والحرس الأموي مع السبايا، نزلوا في ظاهر البلد يعني بعد فرسخ كما تذكر المصادر، ووضعوا الرأس الشريف على صخرة فقطرت منها أو قطرت عليها قطرة دم من رأس الإمام الحسين. تذكر بعض المصادر أنه هذه القطرة صارت تنبع وتغلي كل سنة في يوم عاشوراء، وكان الناس يجتمعون عندها من الأطراف ويقيمون مراسم العزاء. وبقي هذا الأمر، هسه هي القطرة تفور ما تفور، صار بها ينبع ما ما ما ما تنبع، تغلي ما تغلي، لكنها أصبحت مكان يتجمع بها من أراد أن يواسي أو يقيم العزاء أو المآتم في منطقة الموصل. بقي هذا الأمر إلى عهد الملك، عفوا عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي، الذي قام بنقل هذا الحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين، وبنوا مقام سمي لاحقا بمشهد النقطة، يعني نقطة الدم التي نزلت من الإمام الحسين في منطقة الموصل. طبعا هذه المرحلة الأولى اللي هي كما قلنا هي المرحلة الأولى من الكوفة إلى الموصل. أهم ما يميز هذه المرحلة أن أهالي تكريت، أهالي الأنبار، أهالي الموصل وبالأخص الموصل، عندما علموا بأن السبايا التي ستدخل مدنهم هي سبايا الإمام الحسين أو آل الرسول صلى الله عليه وسلم، رفضوا
خصوصا في تكريت والأنبار، وبالأخص الموصل التي جندت فرسانها من الآس والخزرج ومنعوا دخول الرؤوس والسبايا لمدينتهم كما قلنا كرامة لرسول الله. هذه المرحلة انتهت، بدأت لاحقا مرحلة أخرى اللي هي نسميها مرحلة الجزيرة الفراتية والحدود. هذه تبدأ منين؟ من تل عفر وسنجار ونصيبين وحتى تدخل إلى الحدود التركية في هذا الوقت، المناطق ديار بكر وعين الوردة وحران، ومن ثم إلى المناطق السورية القديمة.

0: إذن بقراءة تاريخية جغرافية لمسير سبايا الإمام الحسين مع الحرس الأموي من الكوفة إلى دمشق، كما قلنا كانت هناك ثلاث طرق محتملة لهذا المسير، اللي هو الطريق الأقصر، طريق البادية عبر الصحراء، ثم الطريق الفراتي، ثم طريق الفرات دجلة. اختارت السلطة الأموية أن تسير بسبايا الإمام الحسين وبرأس الإمام الحسين والشهداء على الطريق الأطول، اللي هو يمر من الكوفة إلى الأنبار، إلى تكريت، إلى الموصل، ثم إلى ديار بكر، ثم انعطافا إلى مناطق سوريا. قرأنا معكم كيف أن أهالي الأنبار، أهالي تكريت، أهالي الموصل رفضوا، بالأخص الموصل رفضت أن تدخل أو يدخل ركب السبايا وتدخل الرؤوس إلى المدينة كرامة للرسول الله. طبعا هذه كانت المرحلة الأولى من سير القافلة، قافلة السبايا والحرس الأموي من الكوفة إلى دمشق. المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله نناقشها معا في حلقة قادمة من برنامج عراقبيديا. هذا ما اكتفينا به لهذا اليوم من برنامج عراقبيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراقبيديا.
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
5: في العرف الاقتصادي لكل شيء ثمن يحدد قيمته ويحدد سعره، وهذا تعامل لا يسوده إشكال أو شبهة وفق منطق القانون الاقتصادي، فيما قد تتجرد بعض القيم المعيشة من تسعيرة إلزامية كمثل مكونات الأخلاق وفضائل السلوك الإنساني ذات القيم الاعتبارية التي يحث عليها الله. يندرج العلم كأسمى حضور حضاري في تكوين الشعوب، وخاصة حملت الشهادات العليا وتخصصاتها وبحوثها التطويرية، فما أفدحها من مصيبة حينما تكون للدراسات العليا سوق تنتج لنا جهلا علميا مدفوع الثمن. هذا الذي يندرج ضمن المسكوت عنه والمعلوم به. إذاعتنا تعقبت الأمر بحساسية منصفة تضمنها الرأي الصريح، وكانت الدكتورة نور صباح الجزائري الصوت الأول لقصة هذه السوق الخافية المختفية، والتي للحكومة شطر كبير في نمائها بحسب قولها.
6: في الحقيقة الفساد الحاصل في قضية الدراسات العليا بدأ من أمرين. الأول يكون على مستوى الحكومات، فالحكومات المتعاقبة أهملت شريحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور بطالة بين صفوف هؤلاء الخريجين، وبالأخص بعض الكليات مثل كليات الآداب والإدارة والاقتصاد وكليات الهندسة والعلوم. وعندما استجابت لمطالبات هؤلاء الخريجين بالتعيينات، عينت أصحاب الشهادات العليا. إضافة إلى أن وزارة التعليم عندما انتبهت إلى أهمية تطوير البحث العلمي في العراق للحصول على تقييمات عالمية جيدة، فتحت المجال أمام الطلاب للحصول على الشهادات العليا من داخل العراق وخارجه، بالرغم من أنها وضعت ضوابط كثيرة للحصول على هذه الشهادات، لكن هذه الضوابط يمكن الالتفاف عليها.
5: وعن أكشاك هذه السوق التي تظهر أمراً وتخفي غيره، أوضحت الجزائري قائلة:
6: سوق سوداء لبيع الأطاريح والرسائل من خلال ظهور بعض المكاتب التي تقدم بعض الإعلانات التي تبدو بريئة للوهلة الأولى. المكتب الفلاني يقدم خدماته للطلاب لمساعدتهم في إنجاز هذه الأطاريح والرسائل، وهذه المكاتب أصحابها قد يكونون أساتذة جامعيين. إذن هناك نوع من الفساد يعاد تدويره وهكذا. إضافة إلى أن هناك الكثير من الطلاب الذين يعني يمكن أن نلاحظ وجود شيء من الغباء وشيء من البلادة وشيء من أنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص طالب دراسات عليا. هذا الوصف البسيط يمكن أن نطلق عليه 75% من طلاب الدراسات العليا، أن الغاية أو الهدف والدافع الأول والأكبر تقديم على الدراسات العليا كان سببه هو الحصول على هذه الوظيفة فقط.
5: ساد التصور غليظ اليقين أن الدال التي تقرأ قبل الأسماء أو نسمعها كرنين معدن نفيس هي جهد منقطع النظير لشخص طموح ومثابر، كذلك يتحلى بزهد وجودي يراد منه المعرفة والعلم الخاص لمنفعة عامة. اليوم نرى دال العلم تزحف كذيل خلف مروج إعلانات ومهرج محتوى هابط ومجرب أعشاب إن لم تنفع فلا تضر. والمخيف في الأمر أن يرتقي حاملو الدال منصات التدريس وقبة البرلمان ولا نعرف إن كانت بواقع كثرتها دال دراسة خالصة أم دال تدليس واستسهال مدفوع الثمن، وأين الرقيب القانوني من ذلك الخراب؟ يجيبنا الدكتور محمد عبد الكريم السعدي عن ذلك قائلاً:
7: الآن لا، أصبحت نظرة الناس إلى هذه الشهادة أو إلى هذا الحرف، حرف الدال عندما يضع قبل الاسم، يتساءلون ويستهزئون في بعض الأحيان، كون أنه الشهادة أصبحت رخيصة وكل من هب ودب يحمل هذه الشهادة. يعني لو كان لدينا آلاف الشهادات من الدكتوراه يكون المجتمع في كل الاختصاصات متقدم ومتطور، لكن ما نشهده الآن أنه المجتمع غير متقدم بسبب أنه هذه الشهادات التي بدأت تأخذ المناصب والقيادات وإلى آخر المسميات أصبحت ترجع بالبلد وسياسة البلد وثقافة البلد إلى الوراء مع الأسف. هذا المجتمع أصبح لا يبالي بهذه الشهادة، كون هذه الشهادة لم تعطي القيمة الحقيقية لصاحبها ولم تعطي المكانة الحقيقية لصاحبها.
5: وفي سياق الكذب والتدليس والحصول على دكتوراه اجتماعية زورتها مؤسسات غير رصينة، بل هي جمعيات ومنظمات وهمية تمنح لمن هب ودب شهادات دكتوراه فخرية لأشخاص لم يحالفهم حظ الدراسة لنيل المتوسطة، ومنهم لم يقرأ كتاباً واحداً في حياته. كيف جرى هذا السياق الملغم بالتلفيق دون عين الرقيب؟ بيّن الدكتور عبدالله خلف ذلك قائلاً:
8: عندما تمنح هكذا شهادة، البعض يستخدم هذه الدال وكأنه هو حاصل على هذه الشهادة الدكتوراه بعد تعب أو جهد أو لسنوات دراسة. المؤسسة التي تمنح هذه الشهادة الفخرية يجب أن تكون مؤسسة حقيقية. عندما تعطي هذه الشهادة الفخرية لهذا الشخص، يمكن أن نقول أنه هذا الشخص يستحق هذه الشهادة الفخرية، لأنه له باع في هذا التخصص بطريقة العلاقات أو المنفعة المادية لهذه المؤسسات أو لعلاقات خاصة تمنح هذه المؤسسات هذه هكذا ألقاب، يعني عبر المراسلات، يعني في الطرق تحسها غير قانونية، يعني يحصل بها كثير من الأشخاص أو بعض السياسيين أو يعني رجال الأعمال، يعني كثير يحصلون على شهادات تمنح من دول أخرى وهي جامعات غير محترف بها.
5: يحق الجزم بأننا نعيش داخل مافيا تستورد الشهادات العليا بيسر غير محاسب بدلاً عن المخدرات. مافيا تقتل أجيالاً بجهل الوهم الأكاديمي المزور دون رصاص أو مديات. مافيا تقودها بروفيسورات وأساتذة وربما مثقفون أصيبوا بخيبة سوق الثقافة ففتحوا دكاكين البحوث. في هكذا خراب لا يحق التعميم، لكن لا يجد الصوت الشاهد على الخراب غير الصمت وربما المحاباة والمجاملة. فحشرا مع الناس خراب في سوق الشهادات العليا التي تدنت بالفساد وأصبح لها سوق أسود وصندوق دفن فيه في أقبية معتمة.
9: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل، أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل؟ ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل. وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل، بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا؟ هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل. هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم، ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت، فكلما جاع طاغوت بها أكلوا. تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم، للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل. خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفلوا، غداة كل فم من خوفه خرس، وكل رجل لهول الملتقى شلل. لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم، لخط النار قد وصلوا، نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل. نحن الذين سعى في نقصهم زمن، وسنة الكون أن البدر يكتمل. كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا، وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا. هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: ما تزال ذكريات الحرب تخنق البصرة، أكثر من 1200 كيلومتر مربع هنا ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر، مثل الألغام المضادة للأفراد والدبابات والقنابل الجوية والعنقودية، إلى جانب مخلفات الحروب السابقة لا سيما الحرب العراقية الإيرانية والعمليات العسكرية التي تلتها، تنتشر من السيبة حتى الرميلة ومن أبي الخصيب حتى الفاو. ألغام تنتظر أن تخطف قدماً أو تفتك بجسد أو تطفئ حلم مزارع أو تحرم طفلاً من والده. عشرات آلاف القتلى والجرحى وأرض بارت، لكنها برغم الخطر أصبحت ملاذاً لفقراء يقامرون بحياتهم من أجل البقاء. ماجد منخي واحد منهم يروي لنا قصته.
9: بس أكو مكانات مدفونة كلش ما تبين، يعني ما لا طالع بها لغم ولا يعني مبتر على اليوم. ثاني يوم نطلع بعد تعرف قبل جوع وشغل ماكو، نروح على مود، بعد كنا نروح أول مرة على مود شيش حديد والنوب على مود خشب، كل شيء نلقاه ناخذه. كنت أنا بعدني أم صغير نمبترت، يعني عمري باثنين وعشرين هين، والله بعدني شاب مو تقول كبير، توني متزوج وكان عندي مسؤولية واحد صغير. هم منطق عليه شفت اللغمة ما وايت، ما حبالي لغم، ما حسيت باللغم، بس سمعت الصوت. أنا ما وايت لقيت رجلي مبتورة ماكو، وياي واحد وليد صغير قطيه ويباوع لي مو شوف الدخان والدم وهذا، وصار ملابس الشقيقة تهم من هذا اللغم. طيب وقام يبكي قام يصرخ، قلت لا تخاف لا تخاف، أنا لابس شماغ، فتحت شماغ شديت رجلي منها على مود الدم على مود النزيف، صعدت على الفرسك وسيارة مغلوبة عسكرية قديمة، صعدت فوق وصعدت طيب وقتهم عليها وصعدت هو.
8: في أي مكان آخر قد تبدو مهنة مثل تفكيك الألغام وظيفة تخص متخصصين مزودين بأحدث التقنيات، لكن مع ماجد الأمر مختلف، يتعامل مع الألغام كما لو أنه يعمل في النجارة أو البناء، عمل يومي بلا ضمان بلا تأمين، فقط خطر مؤكد والمزيد من الخطر.
9: إيران هم طبوا علينا شوي لنا وقاموا ضربوا عليهم العراق وصار يعني صار حفر مع الصواريخ هاي. طبعاً ندور بهذني بالحفر مع الصواريخ هذا مو يطيح أكو بين دفن من تمطور له هاي من مطر طلع بيني بعد هذا الشلة هيك صغار بس بيوزن هو يعني هيك هالقد يصير 5 كيلوات وزنه ثقيل كلش ثقيل. بعد ما تعلمنا احنا كنت انا بيهم كنت لابس عسكري قبل ونعرفه بعد للغام بعد احنا من قمنا نطلع واحد يعلم الثاني وقبلهم جماعه اشتغلوا بالالغام كانت من تمشي للغام قبل الالغام مشت قاموا يشترونها قام صدام حسين على صدام حسين قبل قال جمعوا الالغام ويشترونها شركات ما شنو جت تاخذها وهم تعلمنا نفتحها نشوف قدامنا جماعه يشتغلون بها يفتحونها تعلمنا نفتحها هي فتحها ما يراد لشي بس لا ما تشوفه والسحقه كضا احنا نبات لا لقيناها نفتحه ونذبه نقول خاف يجي واحد ما يشوفه لو يندفن ويسحقه واحد لها لا بعد بطلت ما بعد ما بيه احنا ولو بيه رحل ما بيه لان دلينا حفظنا البكالات البيه الغام.
5: وبرغم وضوح الكارثة لم تفي الحكومات بوعودها. يحمل عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصور الحكومة الاتحادية مسؤولية تعطل برامج إزالة الألغام بسبب غياب التمويل اللازم.
4: طبعاً أنتم تعرفون أنه حجم التلوث اللي موجود حالياً من المخلفات الحربية ما قرب 1 مليار. أعتقد أنه حالياً بالوقت الحالي عدم وجود تخصيصات المالية لا يوجد توافد من الشركات بخصوص إزالة هذه الألغام. إحنا كلجنة مختصة بهذا العمل عقدنا اجتماع أولي كان عندنا إحصائية بعدد الضحايا اللي ما يقارب 5000 ضحية من جراء المخلفات الحربية عدد غير طبيعي وأعتقد إحنا سنويا جاي ننطي مئات. المشكلة أنه إحنا جاي نشوف فقط الشركات النفطية عندما أنه تكون عندها فرصة عمل في بقعة من بقاع الأرض تقوم بالبحث أو تقوم بإحصائية أو بمسح هذه الأرض. إحنا عقد اجتماع قبل الفترة وكان حضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر واتخذنا فدالية. كان عندنا اجتماع ثاني أعتقد إحنا سوينا دعوتين لحد الآن ما أجتنا الجهات الرسمية وننتظر أنه حضورهم حتى أنه نتفق على آلية جديدة. أول معوق هو المعوق المالي، التخصيصات المالية ما موجودة حاليا وهذه مشكلة أنه ترجع للحكومة المركزية لأغلبية العمل أنه ترجع للحكومة.
5: ومع قلة الموارد تحاول بعض الجهات أن تفتح بابا للأمل. أحد أبرز مشاريع التنظيف الآن يجرى في موقع أرطاوي حيث يراد تحويل الأرض من ساحة موت إلى منبع للحياة. مشروع ضخم للطاقة الشمسية يبنى فوق أرض كانت يوما حقل ألغام. الدكتور وليد الموسوي مدير بيئة البصرة تحدث لإذاعتنا قائلا:
10: الحقيقة مؤخرا تعمل وزارة البيئة مع الشركات المتخصصة والمنظمات الدولية المانحة على تطهير وإزالة وإطلاق المواقع اللي ملوثة بالألغام. مؤخرا أطلق موقع مساحته 22 مليون متر مربع في منطقة أرطاوي لصالح وزارة الكهرباء. هذا الموقع سيتم نشر أكثر من 2 مليون خلية من الخلايا الشمسية من شأنها أن تغذي أكثر من 350 ألف منزل من منازل محافظة البصرة بالطاقة المستديمة والنظيفة. من عدة مشاريع تبنتها الوزارة مع المنظمات الدولية الداعمة وبشراكة مع وزارة الدفاع إضافة إلى الشركات الأهلية المتخصصة بها.
5: أبرم العراق 3 اتفاقيات بهدف التخلص من التلوث بالألغام، أولها اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد، والثانية اتفاقية القنابل العنقودية CCM، أما الثالثة هي اتفاقية خاصة بالعبوات الناسفة CCW. إلا أن الملف لا يزال بعيداً عن الإغلاق بسبب ضعف التمويل وغياب الخطط الشاملة للتنفيذ.
2: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة تايمز سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا. سلوكات الناس في ظل الأزمات. في ظل الأزمات المستمرة التي يمر بها شعبنا العراقي تتنوع ردود فعل الناس بشكل ملحوظ. قد يواجه البعض الأزمات بشجاعة ويقاتلون حتى الرمق الأخير، بينما

اختار البعض الآخر البحث عن مكان آمن أو الانغماس في حالة من الإنكار أو التخدير النفسي. إن هذه الاستجابات المتباينة ليست مجرد ردود أفعال عفوية، بل تعكس تأثيرات عميقة لصدمات والتجارب سابقة تؤثر على كيفية تعامل الأفراد مع تحدياتهم اليومية. ما هي العوامل التي تحدد كيفية تعامل كل شخص مع الأزمات؟ وكيف يمكن أن تؤثر تجارب الماضي على استجاباتنا الحالية؟ الإنسان يولد مع ثلاث غرائز: غريزة الطعام، غريزة الجنس لاستمرارية البشر، وغريزة البقاء للحماية من الألم والموت. هذا ما يوضحه المحللون النفسيون. إننا ومنذ عقود طويلة في مواجهة مع ما يسمى في التحليل النفسي نزوات الموت، أي في صراع دائم مع الموت الذي يستثير الشعور بعدم الأمان. يحرك هذا الشعور قلق الماضي المعيش، أي عودة المكبوت من صدمات وخوف وقلق على الحاضر وقلق من خسارة المستقبل. تلجأ الشعوب في هذه الحالة إلى تفعيل نزوات الحياة مثل تكثيف الولادات من جهة، وهذا ما نلحظه جلياً وواضحاً عند الطبقات المسحوقة. فأبسط بيت في الحواسم يضم عائلة من 10 أفراد أو أكثر، والتمسك بالإيمان العميق من جهة ثانية، هذا إلى جانب اللجوء إلى تخزين الطعام، التمسك بالحياة والفرح عن طريق الاحتفالات، وهذا ما نتلمسه في أبسط مناسبة قد لا تستدعي كل هذه المبالغة بمظاهر الفرح وسلوكاته. بالإضافة إلى التعبير عن الألم عن طريق تسخيف ما يجري واستخدام الدعابات على السوشيال ميديا والنكات والتحشيش، وهذا ما يسمى بالمقاومة اللاواعية التي يلجأ إليها من لا يستطيع أو لا يرغب في مغادرة أرضه ووطنه. أما البعض الآخر الذي فقد الأمل لسنوات طويلة في وطنه فيختار الهجرة الطويلة وربما اللاعودة. إن ردات فعل البشر تتباين عند مواجهة الأزمات، وأن حالة الإنكار هي ردة الفعل الأولى الطبيعية عندما يكون المرء في حالة الصدمة، مع العلم أننا قد تخطينا هذه المرحلة لأننا على يقين ووعي بما يجري في هذا الوطن. إننا نعيش واقعاً مريراً عمره عشرات السنوات، ولا بريق أمل يلوح في الأفق. نلاحظ أيضاً العارض النفسي المستشري المتمثل بالقلق العام، بما في ذلك نوبات الذعر التي تطال الجميع من دون استثناء ومن دون حتى أن يدرك الشخص حالته في معظم الأحيان، حيث يعتقد بأنها أعراض ذبحة قلبية. أما كميات الأدوية النفسية التي انتشرت في معظم البيوت والمهدئات والمنومات فما هي سوى دليل على نسبة القلق التي تخطت قدرة معظم الأفراد على التحمل. أن هذه الحالة لا تسمى بالتخدير النفسي أو حالة التجنب، بل إنها طريقة للتأقلم مع الوضع الحالي للحفاظ على الحد الأدنى من العيش بكرامة في وطن ليس لك إلا أن تتمسك به في أسوأ الأحوال. نعيش في حالة ترقب وانتظار على أملاً يلمع في الأفق. قد يلجأ الشعب المقهور والمظلوم إلى وسائل للمساعدة في تحمل نزوات الموت، بالإضافة إلى الأدوية النفسية المسكنة والإدمان على السوشيال ميديا وغيرها. وقد يلجأ كثيرون إلى تعاطي المخدرات وولوج هذا النفق المظلم ذي الاتجاه الواحد.

الحالة تتمثل في عدم الشعور أو التعبير لإيقاف الشعور، وقد يظهر كنقص في الردود العاطفية أو التفاعلية. ونلاحظ أن من أعراضه عدم القدرة على المشاركة في الحياة وفقدان الاهتمام بالنشاطات وتفضيل العزلة، وهذا ما يتناقض كلياً مع سلوكاتنا نتمسك بالحياة بأسناننا إذا صح التعبير. ندفن شهداءنا وموتانا وننهض من بين الأنقاض كالعنقاء التي ترمز إلى الخلود والقوة والجمال. ننشد الأناشيد ونغني الأغنيات. إن البحث في أسباب المشكلة يوصلنا إلى الشفاء. تكمن أسباب استرجاع الصدمات النفسية والتجارب السابقة التي نعتقد إننا اجتزنا تأثيرها النفسي والجسدي في نزعها من اللاوعي وفهمها وقبولها عن طريق عمل الحداد النفسي. إنها عملية نفسية قسرية تبدأ بالإنكار ثم الغضب وبعدها المساومة لنصل إلى الاكتئاب ومنه إلى المرحلة النهائية أي القبول، وتالياً نتخطى الأزمات والصدمات ونتخلص من تأثيراتها. رد الفعل غير الصحي يتضمن الأعراض التالية: الإحباط، ضربات القلب السريعة، فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة والهوايات المعتادة، الشعور باليأس والتشاؤم، فقدان الطاقة والشعور بالكسل، تغيرات في الشهية والوزن، صعوبة في التركيز والتذكر، صعوبة في اتخاذ القرارات، الشعور بالأوجاع والآلام الجسدية غير المبررة طبياً أو ما يعرف بالاضطرابات النفسية جسدياً، اضطرابات في الجهاز الهضمي، الشعور بالذنب والعجز واللا قيمة، اضطرابات النوم. العالم دخل اليوم في حالة الغربة الاجتماعية، وتحول الإنسان إلى آلة منتجة ومستهلكة، وقد سلبت إرادته وإنسانيته، فالإنسان ليس سيد نفسه. يتحكمون بالبشرية عن طريق العولمة والحضارة الرقمية، وقطعوا التواصل الاجتماعي عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الذي يسخف عقول الناس ويبعدهم عن التفكير في عمق الأزمة. نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التمكين الذاتي والعلمي الشخصي والجماعي للشباب. أما على صعيد الأفراد فإن الرهان كان دائماً وسيظل على بناء العائلة التي نعدها الركن الأساسي لتكوين الفرد نفسياً وجسدياً.

أن العقل والنفس والجسد معاً بحاجة إلى التوازن. العلاقة فيما بينها تفاعلية ومعقدة، وينتج عنها ماهية كياننا في اللحظة الراهنة. بدوره يشير الجسد إلى البنية الفيزيائية والوظائف البيولوجية التي تشمل الأعضاء والأنظمة الحيوية. صحة الجسد تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية والعقلية. على سبيل المثال، التعب الجسدي قد يؤدي إلى مشاعر سلبية، أما العقل فيتضمن التفكير والوعي والوظائف الإدراكية. العقل يؤثر على كيفية إدراكنا للعالم وكيفية استجابتنا للضغوط والتحديات. الأفكار والمعتقدات العقلية يمكن أن تؤثر على الحالة الجسدية من خلال التأثير على مستوى التوتر أو حتى على صحة الجسم العامة. وأخيراً، تعتبر الروح جانباً غير مادي يشمل العواطف والقيم والمعنى الشخصي للحياة. الروح يمكن أن تؤثر على العقل والجسد من خلال تحقيق التوازن الداخلي والسلام النفسي، مما قد ينعكس على الصحة الجسدية والعقلية. تفاعل هذه الأبعاد الثلاثة يعني أن كل حالة منها تؤثر على الأخرى. على سبيل المثال، الشعور بالقلق العقل يمكن أن يؤثر على الصحة الجسدية الجسد، بينما ممارسة التأمل الروح قد تساعد على تحسين التركيز والتوازن العقلي والجسدي.

الخذلان العالمي، النفاق الدولي، زيف كل ما صدقناه، آلم الناس، تفاقم الأزمة الاقتصادية، سرقات القرن، مصير أموالنا ومدخراتنا، انقسام الوطن، الفتنة المستشرية في مجتمعاتنا، مرتباتنا الشهرية، الصحة الجسدية، منشورات مواقع التواصل الاجتماعي الغريبة، التقدم المهني، مشكلات العمل اليومية، وغيرها العشرات من الأفكار الطائرة التي تحط في رؤوسنا، تنخر بها قليلاً ثم تغادر. نتساءل عن حدود قدراتنا، نتعاطف مع عقولنا المنهكة، نحزن على أجسادنا التعبة، نتألم على أرواحنا التي تشوهت. هل نطلب الكثير؟ نحن لم نخلق لنخزن كل هذا الخراب في أنفسنا، نحن خلقنا لنحيا ونحب ونزهر.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير FM، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: مادة التربية الدينية في المدارس، هل ساعدت في إنتاج جيل أخلاقي فعلا؟ يعد تدريس مادة التربية الدينية في المدارس محاولة لتنشئة جيل يتمتع بالقيم الأخلاقية والمبادئ الدينية. الفكرة النظرية وراء هذه المادة هي غرس المبادئ الدينية التي من المفترض أن توجه سلوك الأفراد نحو ما هو أخلاقي وصحيح، لكن السؤال المهم هنا، هل نجحت هذه المادة فعلا في تحقيق هذا الهدف؟ بالنسبة للبعض قد تكون التربية الدينية أداة مهمة في تشكيل الأخلاق، خاصة عندما يتم تدريسها بشكل يتماشى مع الفهم الحقيقي للدين كمنهج للحياة وليس مجرد طقوس. إن كان المدرسون قادرين على ربط الدروس النظرية بمواقف حياتية يومية، فربما تكون المادة قد ساهمت فعلا في بناء جيل يتمتع بأخلاق عالية. لكن الواقع يفرض علينا النظر إلى جوانب أخرى من القضية. أولاً، أسلوب تدريس التربية الدينية في الكثير من المدارس يعتمد على الحفظ والتلقين دون التركيز على الفهم العميق أو التطبيق العملي. ثانياً، هناك من يقول إن هذه المادة قد تدرس بشكل منفصل عن بقية المواد، مما يجعل القيم التي تنقل فيها نظرية بحتة بعيدة عن الحياة اليومية للطلاب.

من جهة أخرى، قد يطرح البعض تساؤلاً عما إذا كانت الأخلاق تحتاج إلى دعم ديني فقط، فالكثير من القيم الإنسانية تعتبر مشتركة بين مختلف الثقافات والديانات، وهي تبنى من خلال التربية العامة وليس فقط من خلال التعليم الديني. بشكل عام، مادة التربية الدينية قد تكون لها فوائدها الكثيرة، لكنها ليست العامل الوحيد أو الأساسي في تشكيل أخلاق الجيل. الواقع المعيش والتجارب الحياتية بالإضافة إلى تأثير الأسرة والمجتمع يلعبان دوراً أكبر بكثير. وبما أن الأخلاق تكتسب من تفاعل مركب بين التربية والتعليم والمجتمع، فقد يكون من الأفضل النظر إلى التربية الدينية كجزء من نظام أوسع يشمل جميع هذه العوامل. هل ساعدت مادة التربية الدينية في إنتاج جيل أخلاقي؟ يعتمد الجواب على كيف ندرس هذه المادة ومدى تكاملها مع باقي جوانب حياة الطالب. قد تكون مجرد مادة أخرى تدرس للحفظ، أو قد تكون وسيلة فعالة لبناء مجتمع أكثر أخلاقاً، لكن ذلك يتطلب رؤية تربوية أعمق وجهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية.

إن جوهر أي تساؤل هو البحث عن المعرفة. هذا المبدأ الذي تقوم عليه وتسعى إليه كل مادة دراسية نتعلمها بدءا من التاريخ والعلوم والأدب والفن وحتى الرياضيات. بالمقابل علينا ألا نغفل ما تعتريه تلك المواد من أبعاد أخلاقية ومعنوية في مضمونها. كذلك الأمر بالنسبة لحاجة الفرد لفهم المجتمع الذي ولد ونشأ فيه، عليه أن يتلقن ويتعلم منظومة الأخلاق والفضائل والمبادئ الحميدة لكي يتكيف ويتعايش مع المعايير المقبولة في مجتمعه. انطلاقا من خدمة ذلك الهدف، تم إدخال مادة التربية الدينية والأخلاقية على هيكلية نظامنا التعليمي. مع تراجع تصدر الأسئلة المتعلقة بالدين للعناوين الرئيسية كما في السابق، لكن تظل القضية ساحة معركة مهمة في الصراع الأوسع حول دور الدين في الحياة العامة.

حاجة ملحة تستوجب زرع نهج أخلاقي في المدارس. لا يصعب على أحدنا أن يتذكر تلك الحكمة العابرة التي نطق بها لسان أحد معلمينا ذات يوم قائلا: لا يهم كم أنت شخص بارع في الرياضيات أو العلوم أو الأدب أو الفن، إذا لم يكن لديك مجموعة من الأخلاق الصحيحة التي تدعم وتخدم موهبتك في النهاية. لقد شهد التاريخ وما زال يشهد ارتكاب الكثير من الأشخاص الأذكياء لأفعال فظيعة وانتهاكات وحشية باسم الأفكار والمعتقدات التي تناهض معظم أخلاق البشرية. لكن من أين تولدت لديهم تلك المفاهيم الخاطئة؟ وهل بالإمكان أن نتجنب ظهور تلك النماذج البشرية الوحشية بيننا؟ من هنا تنبع أهمية التعمق والإنغماس في زرع فكر أخلاقي سليم، مع محاولة تثبيت أعمدة أركانه في نفوس أبنائنا من الطلبة بدءا من مراحل عمرية باكرة، بدلا من أن يمر ذكر القيم والأخلاق مرورا عابرا لن تفقه به عقول الطلبة ولن تستوعبه حواسهم، وبالتالي استحالة امتثال سلوكياتهم لسطحية الأخلاق النظرية العابرة، حتى لا يستثقل أطفالنا الدين وشعائره عند الكبر. توجب التدرج بإدخال الشعائر والمبادئ الدينية لمواكبة تطور العقل البشري ومجاراته خطوة بخطوة دون التسابق على إظهار نضج سابق لأوانه. لقد جاء إدراج مادة التربية الدينية ضمن المناهج التعليمية في كافة المراحل الدراسية منذ الصغر بهدف زرع عقيدة ثابتة أساسها مرونة الطالب مع بداية تفتحه الفكري والذهني والروحي.

محاولة المناهج الدينية تحقيق هدفها المنشود. يعد التعليم الديني مكوناً أساسياً لمفهوم التعلم الواسع والمتوازن، فهو بمثابة ركيزة محورية في المناهج الدراسية لتحقيق تنمية روحية وأخلاقية واجتماعية وثقافية قادرة على محو الأمية الدينية من خلال تطوير فهم الطالب لمبادئ وأركان وشعائر ديانته التي يعتنقها، بالإضافة إلى اطلاعه بفهم أوسع وأشمل على أديان سماوية أخرى ذات شعائر وممارسات ومعتقدات مغايرة لما تتبناه عقيدته. يتوقف نجاح تجربة التعليم الديني على تحقيق هدفها الأسمى ولعب دورها الأكبر في استنباط مفاهيم التسامح والإحسان والاحترام المتبادل من نفوس الطلبة، والعمل على تعزيزها وفق منهجية تعليمية مدروسة تتبنى خلق جو يسوده الأمان والإطمئنان بمعزل عن الخوف والإنغلاق على الآخر. تدفعنا الرغبة في الاستحسان والخوف من الاستهجان كأطفال صغار إلى التعلم من آبائنا وأقربائنا وبيئتنا ما هو صحيح وما هو غير صحيح. وفقاً لبعض المجتمعات لا يمكن للطفل أن يكتفي بذلك، فإذا لم نحاول التحكم وترويض السلوك الجماعي للبشرية سيظل الفرد قادراً على تركيب منظومة أخلاقه الخاصة التي نجهل مسار تطورها. لهذا السبب بدأت معظم المدارس إن لم يكن كلها في غرس الفضائل الأخلاقية داخل طلابها من خلال تلقين دروس مادة التربية الدينية، لكن يبدو أن ما اكتسبه الفرد من تعلم أخلاق ومبادئ تستند على قواعد السلوكيات المقبولة دينياً لم يعد رادعاً كافياً لمجارات صراع البشر القائم بين دوافعهم الغريزية ومتطلبات المجتمع.

لقد بثت مظاهر التعصب والنبذ والعدوانية والتنمر التي قلما يخلو منها مجتمع عربي أو غربي عرضاً مسرحياً يخترق بيئاتنا التعليمية التي نتغنى بتصنيفاتها العالمية والمحلية. أشرار تلك المشاهد اللا أخلاقية هم ذاتهم ما ندعوهم اليوم ببنات الوطن والمجتمع. لكن مهلاً، لا حاجة لافتراء أو إطلاق لأحكام مسبقة على أجيال ناشئة يصعب كبح جماح اندفاعها وطيشها. مع كل إشراقة يوم جديد ينهمر على طلابنا وابل من الأسئلة الوجودية والخلافية المحيرة لعقولهم وسط ضجيج وتخبط أفئدتهم بحثا عن إجابات تروي ظمأهم وتنير طريقهم. أين تكمن المشكلة؟ في الأسلوب التعليمي أو المبدأ الأخلاقي؟ يتم تدريب معظم المعلمين على تعليم وتلقين حقائق ومفاهيم مجهزة بقوالب محددة ضمن إطار يمنع الخروج عن محوره، فليس هناك أدنى محاولة لإشراك الطلاب في مناقشات حول مفاهيم كالصواب والخطأ والإنصاف والعدالة والقيم والمسؤولية الأخلاقية. غالباً ما ينتبه المعلمين قلق وخوف بشأن لمس الأعصاب الحساسة أو تجاوز الخطوط الحمراء أو حتى محاولة الاقتراب منها. في بقعة جغرافية مجاورة تشهد بعض المدارس ترهيباً وغرساً لمشاعر الخوف والإحساس بالذنب عند مخالفة الطالب لأي بند من مبادئ التربية الدينية مع تفعيل لنظام العقوبات الصارمة. ما يحدث أحياناً هو تحريف لجوهر الدين لتحقيق رغبات مخفية ترضي بعض السماسرة والمتاجرين بعقول الطلبة تحت لواء خدمة الأمة.

من ناحية أخرى، تشهد بعض المدارس تكريساً لمسألة التربية الأخلاقية كشكل من أشكال تعليم وبناء الشخصية. مع ذلك، فقد تراجع التعليم الأخلاقي في تلك المدارس مع تهميش أهدافه ودوره على اعتباره مسألة ثانوية غير ضرورية. قد لا تكمن المشكلة الرئيسية بالمنهج الديني المدخل على بيئة غير علمانية، بل بنوعية الأخلاق المتطرفة والمتعصبة التي تتم برمجة عقول الطلاب وفقها. فمهما تم تزيين صفحات الكتب وغلفتها بالعناوين الأخلاقية، يبقى المدلول الديني المتحيز قابعا بين صفحاتها. كنقطة انطلاق، يتوجب على المدرس تثبيت القواعد الأساسية للاحترام عمليا من خلال الاستماع إلى الطلبة ومجاراة سيل أفكارهم وتساؤلاتهم. بالإمكان تطوير لغة خاصة من أجل الاستفسار الأخلاقي، انطلاقا من التعرف على الفرق بين الشعور بالأمان والراحة. يجب أن يشعر الطلاب بالأمان، ولكن الشعور بقليل من الاستفزاز وعدم الراحة سيساعدهم على التعلم والتبصر. إذن يكمن حجر الأساس في إقامة حوار فعال قادر على تطوير محو الأمية الدينية عن طريق اكتساب ونشر المهارات اللازمة لفهم وتفسير وتقييم النصوص ومصادر الحكمة والسلطة والأدلة الأخرى. بالتزامن مع تفعيل مشاركة الطلبة بشكل إيجابي في المجتمع بأديانه ومعتقداته المتنوعة، بمنحهم المساحة الآمنة في التفكير والتعبير بوضوح واتساق عن معتقداتهم الشخصية وأفكارهم وقيمهم الخاصة بهم.

بالطبع تقع المسؤولية الكبرى على المدرس، فمحاولات الإرشاد والتوجيه ذات طريق صعب ووعر ليسير فيه بمفرده. لذا يجب أن يجتمع المعلمون معا لاكتساب نفس النوع من الخبرة التي يحصل عليها الأطباء في رحلتهم الدراسية الشاقة. سيتعين عليهم مناقشة قضايا العرق والهوية والتحيز بكامل حكمتهم وحنكتهم، بعيدا عن سياسة التجنب والإقصاء. يظهر شباب اليوم اهتماما جديا بالعالم الذي يعيشون فيه، تتملكهم رغبة حقيقية في الانتماء وشغف جامح لإحداث تغيير ملموس. يتوجب علينا مساعدة الطلاب في إظهار ذكائهم، ليس فقط لأساتذتهم أو زملائهم في الفصل، ولكن أيضا لأنفسهم، من خلال التشجيع على طرح الأسئلة الخلافية حول قضية الصراع الأخلاقي وأخذ فضولهم على محمل الجد. قد لا تكفي مدة الحصة الدراسية للإجابة على أسئلة القلب والعقل المطروحة، لكن بكل تأكيد ستنشط جو الفصل الدراسي وتساعد الطلاب على النمو والتفكير والتحدث بعيدا عن الرتابة والنمطية المعتادة. عالمنا اليوم لا تحكمه قواعد أخلاقية مطلقة أو معصومة من الخطأ، لذا ستكون عملية الاستفسار الأخلاقي رحلة طويلة يتعين على طلابنا التحلي بالكثير من الصبر والمرونة لمواكبة تجددها. قد ينجح زرع الإحساس بالقيم الأخلاقية في المجتمع البشري بإجراء مقاربة ودراسة عملية عن كيفية نجاح بعض المدارس في تحقيق مجتمع أخلاقي يتم فيه تقدير الجميع وتمكين إسهامهم لتحقيق الجوهر الأساسي للإنسانية المتمثل بنزعتها نحو الخير.

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: من صفحك فقد أحبك. ليس الضرب في حياتنا بأمر غريب، ولو أنه مستهجن فكله يضرب كله. إذا كان الأب رب البيت هو الضارب الأول في المنزل، فهو خارج المنزل مضروب بلا شك، ولو معنويا على الأقل. يأتي إلى البيت ويمارس دور البطولة بعد أن كان كومبارسا طيلة النهار. هو بالطبع يحب أن يكون البطل في فيلم أكشن وليس في فيلم رومانسي، فيضرب ما تيسر من الرعية التي حوله من زوجة وأطفال. تتابع الزوجة بدورها المهمة وتضرب الأطفال، ويتابع الأطفال الذكور المهمة فيضربون أخواتهم البنات، أو يضربون القطط في الشارع، أو يكسرون شيئا ما لكي يكملوا دورة العنف لا أكثر. يترك الأب أحياناً مهمة ضرب أبنائه لابنه الكبير، فيعتزل ضرب الأطفال ويكتفي بضرب المدام، والمدام تتفاخر بأن زوجها يضربها. ففي كثير من الأحيان ترتبط القتلة التي أكلتها بالمصالحة، فيكون السؤال: هل تمت المصالحة؟ أما في المدرسة فحدث ولا حرج، الضرب شغال بصورة مستمرة، وكل أستاذ يحمل في يده عصاه قبل الكتاب. أما الأستاذ الذي لا يحمل عصا فلا تحسبن الليث يبتسم، على العكس يده هي العصا.

جاء في معجم لسان العرب في مادة صفعة بأن الصفعة يكون ببسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه، ليس للصفع أي الضرب باليد على الوجه أو قفا الرأس سمعة حسنة في زمننا هذا، ولربما يعود الأمر إلى وسائل التربية الحديثة التي منعت الضرب ووصفته بسوء، إضافة إلى البحوث النفسية عن الساديين والمازوخيين، ومن ناحية أخرى لتعلقه بالممارسات القاسية جداً التي مارستها الدول الدكتاتورية على شعوبها. الصفع أسلوب همجي مهما تلبسته شياطين الأخلاق التي ترى فيه وسيلة تربوية أو زجرية أو عقابية، على الرغم من بعض الأمثال السائرة على ألسنة البشر كضرب الحبيب كالزبيب، والكثير من الممارسات التي يسمح بها بالضرب باسم الحب والتعليم، كأن يرى بعض الأهل أنه في حالات معينة لابد من الصفع لتربية الطفل. قد تفاجؤون أحبتنا المستمعين بأن متون بعض القوانين في البلاد العربية تورد عدة من الموارد القانونية التي تجيز الضرب وتترك حالات واسعة منه خارج نطاق العقاب. لن يتخيل أحد أن هناك فرقة تسمى المنصفعة، وهي طبقة مندرجة ضمن حاشية السلاطين وأصحاب النفوذ، وتكون وظيفة هذه الفرقة تلقي الصفعات من أسيادها الذين يودون التنفيس عن غضبهم أو التعبير عن مودتهم. لاحظ هذه الطبقة شرف الدين التفاشي في كتابه نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب، وقد قام بتبيان فضائل الصفع والامتيازات التي يحصل عليها المنصفع، وعدد أقسام الصفاع وفند الحجج التي قامت ضده، لأنه وصف المنصفعة بأنهم طبقة جميلة بالإضافة إلى تعداده الفوائد الطبية للصفع على المصافع والمنصفع. أقسام الصفع: صفع الطرب، ويكون بين الخلان والأصدقاء، وهو لعب جميل بين الندماء وممازحة مبهجة للفتيان، وقد وضع له التفاشي من الفوائد ما ينوب عن زيارة الطبيب عند المرض، فالصفع يؤنس المستوحش ويبسط المنقبض ويضحك الحزين ويقوي أعصاب الرأس ويصلب أوداج الرقبة ويحط من رطوبة الدماغ. وتحدث ممارسة الصفع بأن يقوم الأصدقاء الذين اجتمعوا على الأنس والمحبة بصفع بعضهم البعض، فيصفع الصديق صديقه الذي يليه من جهة اليمين حتى تكتمل الدائرة، فيكون الصافع الأول آخر من يصفع، فيترك عليهم تبادل الصفع الفرح والسرور.

الصفع جوهره التواضع من قبل الأعلى بحق الأدنى، فإذا تصفع زال الكبر من الأعلى ومحى الغل من الأدنى ونما بينهما من المحبة والصداقة الكثير. ومن أقسام صفع الطرب قسم خاص بالملوك، يحدث الصفع فيه من جهة الملك بحق رجل قد اصطفاه نديما له، فيتلقى صفعات الملك ضاحكا بشا، ما يغير من نفسية الملك من الغضب إلى المرح والانشراح. وفي مقابل تلك الصفعات التي نالها نديم الملك، يهبه الملك العطايا ويسمح له بالقرب الشديد والحديث المتفلت من الرسمية، فيصبح النديم المصفوع كوزير الملك، وقد ينجي رأسا من القطع أو الشنق.

الفوائد الطبية لصفع الطرب. الصفع يعالج أمراضاً كثيرة، نذكر منها بعضاً مما أورده شهاب الدين التيفاشي: الفالج واللقوة وتغلب البلغم على الدماغ، وفيه أمان من البرص والبهق والجذام. ومن فوائده على طالب العلم تصفية الذهن وتذكية القلب وزيادة الحفظ ونفي النسيان، ويزيل البلادة ويلطف الفطنة. وتلك الفوائد لها علامات، فلا يمكن أن نرى مصفوعاً إلا عذب الخطاب، رقيق الطبع، صحيح الجسم، خفيف الروح، واسع الخلق، أصيل الرأي، نافذ التدبير. الصفع وسيلة لتسلق الطبقات الاجتماعية. الصفع يكسب الجاه، فما أن يشتهر المصفوع حتى يدخل على الملك، فيصبح من خاصة خاصته، أقرب إليه من القائد الجليل، فتحسده الأعين لما صار إليه من عز وجاه. يعتبر صفع الطرب من الظرف، فالأحباب يتخامشون ويتصافعون ويتداعبون بالقرص والعض. وينوع الظرفاء بأساليب الصفع، فمنهم من يصفع حبيبه على بعض جوارح الجسد، وبعضهم يصفع الكتف أو القفا، ولهم في ذلك قواعد لا تورث البغضاء بينهم.

صفع الأدب، وقد رأى فيه شهاب الدين التفاشي حكما ظاهرة ونعما غامرة. نذكر منها أن الأئمة الراشدين والخلفاء المهديين لما تدبروا ذنوب المذنبين وإجرام المجرمين وجدوا منازلهم متفضلة، فلم يكن من الحكمة أن يعاقبوا من صغرت خطيئته بمثل من عظمت جريرته. لقد جعلوا عقوبة الصفع لمن ليس له عقوبة جلد، وأدبوا الغلمان والصغار به، وحجتهم في ذلك أن الآباء والأمهات يؤدبون أطفالهم به على الرغم من المحبة القاهرة لهم اتجاه أطفالهم.

حجج المعترضين على الصفع. قال المحتجون على الصفع أن الصفع يخرج المصفوعة من رتبة الإنسانية، ولو في ذلك قول مأثور، إن الفتى يعيش عزيزاً وإلا يضرب عنقه فيموت كريماً، ولا يعيش ذليلاً فيصفع قفاه. فرد عليهم شهاب الدين بأن ذلك خلاف أهل العقل، لأن الصفع لو كان يضع الشريفة ويحط قدر النبيل لكان ضرب الصوت يخرج المضروب من جملة الإنسانية ويدخله في عداد الكلاب. ولو قارنوا بين الصفع وغيره من فنون التأديب التي تكسر العظم وترض البدن وتترك آثاراً تحتاج إلى تطبيب طويل، لكانوا رجحوا كفة الصفع الذي لا يترك أثراً بل يحدث الطرب والسرور والتأديب الحسن دون شطط. وقد ادعى قوم من أهل الجهل بأن الصفع يورث العمى، وحجتهم في ذلك قولهم لأصفعنك حتى تعمى، فرد عليهم هاتوا دليلكم، فلم يقدروا. وأما معنى القول الذي احتجوا به فليس كما ذهبوا، بل هو تأكيد لوعيد المصفوع، إن لم يرتدع ستكون النتيجة استمرار الصفع. ومن ثم ربط دوامية الصفع في حالة عدم الارتداع بمستحيل لا يحدث.

الصفع في زمننا. لم يكن شهاب الدين أحمد التفاشي في نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب إلا متندراً ساخراً، وخاصة أنه أورد فصل طائفة المنصفعة في كتابه وجعل أكثره نكتة نادرة وحكاية مازحة وماجنة، وكان هدفه من ذلك الترويح عن الأنفس. لكن لا نستطيع إلا أن نعجب ضاحكين من مراكز التجميل التي استوردت صيحة جمالية من تايلاند. ولقد جاء في الخبر بأن مراكز التجميل التايلاندية والأمريكية بدأت تعتمد الصفع على الوجه لفوائده في تنشيط الدورة الدموية وتأخير ظهور التجاعيد، إلا أن المحللين يرون بأن هذه الصيحة الجمالية لن يكتب لها الاستمرار بسبب الآلام الجسدية والنفسية التي يسببها الصفع.

ومن عالم الجمال ننتقل إلى عالم الرياضة، فلقد استضافت مدينة كراسنويوسك الروسية أول بطولة هواة لضرب الكفوف أو الصفع على الوجه، حيث تناوب المشتركون على صفع بعضهم البعض حتى توج أحدهم ببطولة الصفع على الوجه. ذكريات، هل كانت سعيدة؟ الطيارة مصطلح عامي، وهي صفعة على قفا الرأس يتبادلها الأصدقاء كي يضحكوا على صديقهم المصفوع أو لتحقير المصفوع من قبل شخص حاقد عليه أو متكبر، مما يورث المصفوع الخزي والعار أمام من شاهدوه يصفع. صفعة مدرب الفتوة، وهي صفعة لتأكيد الانضباط العسكري في مدارسنا الحكومية، ولقد جرت هذه الصفعة وفق قانون أثر الفراشة الكثير من الويلات على مجتمعنا. صفعة المعلم، وكانت صفعة محمودة وفقا لقول الأهل للمعلم: لك اللحم ولنا العظم. كان ذلك قبل أن يمنع الصفع والضرب في المدارس الحكومية. والغريب في صفعة المعلم بأنها تضحك من وقعت عليه بعد مضي الزمن، لربما هذا الضحك انتقام متأخر ممن كان يفترض فيه أن يكون قدوة في الإنسانية والرحمة. صفعة الشرطة، وهي صفعة تذهب بك خلف الشمس. صفعة القفا، وهي صفعة مستوردة من الغرب بعد شيوع الأفلام الرومانسية الغربية، إلا أن هذه الصفعة مشهورة في تاريخنا، غير أننا أحياناً ننسى أن نقرأ ونعرف ماضينا التليد. الصفعة الدرامية، حيث يقوم أحد الممثلين بصفع الآخر، ولكي يوهمنا المخرج بصحة الصفعة لابد أن يسمع لها صوت، لذلك يقوم أحدهم بالتصفيق لحظة وقوع الصفعة على وجه الممثل المصفوع. وهنا يحق لنا أن نسأل: هل التصفيق المنتشر في بلادنا العربية صفعات مستترة تتلقاها الجماهير على وجوهها؟ جاء في الأثر: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولأن تاريخنا مملوء بالمذابح من أجل الفوز بمقعد الفرقة الناجية، فهل تكون فرقة المنصفعة هي الفرقة الناجية؟

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

العراق يطلب أوبك برفع مستوى إنتاج النفط، ودجلة ينزف، مخلفات حكومية تحاصر النهر والسكان يستنجدون، حين يسقط الإسمنت الفاسد. البنى التحتية في العراق بين النهب المنظم والانهيار المتكرر. تراجع الثقة بالحليف الأمريكي يدفع الخليج إلى تبني سياسة احتواء إيران بدل التصعيد معها. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم بما حدث بفجر هذا اليوم الأحد. مواقع التواصل الاجتماعي تعج بمقاطع فيديو وصفحات أيضا على مواقع التواصل هذه تعج بمقاطع فيديو لحملة اعتقالات داخل المنطقة الخضراء، تستهدف حسب مصادر غير رسمية مسؤولين وشخصيات سياسية أعضاء برلمان في الدورة البرلمانية الحالية وأيضا في البرلمانيين السابقين، والأرقام تتضارب بعدد المعتقلين. الحملة شملت بغداد، البابل، ميسان ومحافظات أخرى. حتى موعد بث هذه الحلقة لا يوجد أي بيان رسمي من الحكومة، منتظر أن يكون هناك بيان خلال يعني الوقت القادم، خلال ساعة أو أقل أو أكثر ربما، بيان من الحكومة حول ما يجري. القوات الأمنية العراقية فجر هذا اليوم الأحد اعتقلت 17 مسؤول ونائب في البرلمان خلال حملة مداهمات نفذتها في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وفقا لمصادر أمنية بتصريحات أيضا هي غير رسمية. العدد شقد؟ 17 العدد الكلي لهذه الحملة، أو 17 فقط في داخل المنطقة الخضراء أو لا؟ بالمقابل الاعتقالات شملت شخصيات بارزة، من بينها أيضا حسب نرجع نقول يعني الغير التصريحات الغير رسمية زعيم تحالف العزم مثنى السامراء الذي يرأس كتلة برلمانية تضم 19 نائب، إلى جانب نواب آخرين مثل حسن الخفاجي، إبراهيم الصميدعي، علي نصيف، بهاء النوري، محمد الصيهود. كما شملت القائمة علي معراج الوكيل السابق لوزارة النفط المشمول بالعقوبات الأمريكية، ومحمد المياحي محافظ واسط السابق، فضلا عن آخرين. أيضا داهمت هذه القوات منزل نواب آخرين من بينهم علاء سكر وزيد الجنابي، محمد الكربولي، وحسين مونس، وبشرى القيسي دون العثور عليها. وأعلنت أيضا مصادر أمنية استمرار البحث عنهم. أكدت مصادر أن الحملة مستمرة وأن القوات أو قوائم إضافية ستنفذ خلال الساعات المقبلة. تعود الاعتقالات الاعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي الموقوف منذ آيار الماضي. أكو سر أيضا خلف هذه الاعتقالات، لكن أيضا هناك أنباء متداولة عن صدور أوامر بمنع سفر لعدد من السياسيين ورجال الأعمال، أيضا صدرت منذ ليلة أمس وعممت على جميع المنافذ الحدودية والمطارات. بالمقابل أيضا بعد تنفيذ القوات الأمنية حملة الاعتقالات هذه في المنطقة الخضراء ببغداد فجر الأحد اليوم، كشفت مصادر لوسائل إعلام أجنبية أنه تم توقيف 17 مسؤول أغلبهم نواب في البرلمان العراقي في الدورة الحالية. كما أشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية اعتقلت مثنى السامراء زعيم تحالف العزم ورئيس كتلة برلمانية تضم 19 نائب. شملت الاعتقالات مجموعة من الأسماء اللي ذكرناها، منهم أيضا نعيد الأسماء حسن الخفاجي وإبراهيم الصميدعي، فضلا عن علي نصيف، بالإضافة إلى بهاء النوري ومضر الكروي ومحمد الكربولي، محمد فرمان. كذلك أوقفت قوات الأمن العراقية هند العباسي ومحمد سرمان ومحمد الصيهود، وهم هو نائب سابق مقرب من رئيس الحكومة السابق محمد شيع السوداني، وداهمت منزل النائب علاء سكر دون إيجاده، وأوقف أيضا بهاء النوري وهو نائب. أيضا كما اعتقلت علي معراج وكيل سابق بوزارة النفط مشمول بالعقوبات الأمريكية، ومحمد المياحي محافظ واسط سابقا ونائب في البرلمان، فضلا عن زيادة الجنابي وهو نائب، ومضر الكروي. أما حسين مونس النائب في البرلمان عن حزب الله فقد تمت مداهمة منزله دون العثور عليه. هذه الأنباء نذكر أو هذه المعلومات هي من مصادر يعني وتصريحات غير رسمية من مصادر مقربة نقلتها وسائل إعلام محلية وأجنبية. أيضا أوضحت المصادر أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، ومسؤولين وردت أسماءهم في اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان جميلي الموقوف منذ
آيار الماضي، في حين أكد مسؤول أمني عراقي رفيع أن القضية تتعلق بملف تمويل الفصائل والنفط الإيراني وتهريب الدولار، إضافة للفساد في إشارة إلى الفصائل المدعومة من طهران، كما نقلت يعني نص التقرير اللي نقلته وكالة فرانس بريس. بالمقابل ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد تعهده بمحاربة الفساد وسوء الإدارة الذي يعني لذان كان يخيمان على البلد على حد قوله. أيضا وفي خطوة لإظهار التزامها بمكافحة الفساد، صادرت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر في قضية فساد مرتبطة بالجميلي، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى حينها القبض على مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري بناء على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه. كذلك شملت الإجراءات القانونية في تلك القضية ضبط 71 عقار، 21 سيارة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلو غرامات. أيضا كشف صحيفة الشرق الأوسط اللندنية صباح هذا اليوم تفاصيل حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواب وأمنيين ورجال أعمال على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن قوة مشتركة تضم جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وأجهزة أمنية مختصة بقضايا النزاهة انتشرت ليلة السبت على الأحد في عدد من المواقع داخل المنطقة الخضراء ووسط بغداد، مع تجديد الإجراءات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى إليها. وأشارت المصادر إلى أن القوة باشرت بتنفيذ أوامر قبض قضائية تستهدف المتورطين بملفات فساد، وموضح أن بعض الموقفين نقلوا إلى هيئة النزاهة. من جانبه أكد مسؤول حكومة أن رئيس الوزراء علي الزيدي أشرف على الحملة التي شاركت فيها الفرقة الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب، ومشيرا إلى الاعتقالات التي نفذت بناء على مذكرات قبض قضائية، موضحا أنها لم تقتصر على بغداد بل امتدت إلى مدن أخرى. بحسب الصحيفة شملت الاعتقالات في بغداد المنطقة الخضراء وحي اليرموك، القادسية، الشعب، مدينة الصدر، زيونة، فضلا عن محافظة ميسان وبابل وديالة وصلاح الدين. وفي سياق متصل أوضح مسؤول عراقي أن السلطات تستعد لإصدار بيان رسمي بشأن الحملة، مؤكدا أن الموقوفين سيعرضون على القضاء هذا اليوم، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي رفع الحصان عن النواب المعتقلين تزامنا مع العطلة التشريعية. وعلى صعيد الميداني أفادت مصادر بأن المنطقة الخضراء لا تزال مغلقة وسط عمليات تفتيش ينفذها الأمن العراقي في محيطها، كما أكد مصدر رفيع أن الاعتقالات استندت إلى ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. ونقل شهود عيان مشاهد لعجلات مدرعة وعناصر أمن مدججين بأسلحة يطوقون منازل وفلل داخل المنطقة الخضراء، مشيرين إلى وقوع اشتباكات مح

محدودة بين قوى أمن جهاز مكافحة الإرهاب وعناصر حماية إحدى الشخصيات أثناء محاولة تنفيذ مذكرة توقيف دون اتضاح طبيعة أو نتائج هذه الاشتباكات. ورغم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إغلاق بوابات المنطقة الخضراء وانتشار آليات عسكرية، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي في من الجهات الحكومية أو الأمنية أو القضائية يوضح أسباب الانتشار ويؤكد هوية أو هوية الموقوفين.

وبالتالي أيضا السر اللي تحدثنا به عن خلفية هذه الأحداث، وأكو حديث عن أنه هناك تحقيقات مشتركة مع FBI الأمريكي في السفارة الأمريكية بالتعاون مع السفارة الأمريكية في بغداد، هاي خلوها بين قوسين، هذه المعلومة تم تسريبها خلال الأسبوع الماضي وتم تداولها، وهناك تحقيق مع شخصيات. من هذه الشخصيات؟ ذكرت أسماء لأنه هذا الكلام غير رسمي، وبالتالي أيضا طرح سؤال هو هل يحق للFBI أصلا أن يوصل بغداد ويحقق مع شخصيات؟ إيه حسب القانون الأمريكي إلى حق، إذا كانت هذه الأسماء واردة ضمن قوائم إرهاب أو ضمن يعني عقوبات أمريكية خاصة، وما أكثرهم هذولي في العراق.

0: وننتقل لموضوع آخر في الشأن العراقي أيضا مستمعينا هذا اليوم، حيث العراق يطالب أوبك برفع مستوى الإنتاج، أو كما هدد رئيس الوزراء علي الزيدي بالانسحاب من أوبك إذا لم تستجب للمطالب العراقية، على اعتبار أنه الوضع العراقي الخاص مقابل أيضا العدد السكان كما تحدد أوبك وأسعار النفط، العراق يريد يعوض كإنتاج على الأقل بالتوازي مع دول أوبك الأخرى، على سبيل المثال السعودية اللي عدد نفوسها أقل من نفوس العراق، مستوى التنمية وغيرها من التفاصيل اللي تحدد كمية الإنتاج، كذلك أسعار النفط المرتفعة اللي تسمح للدول المنتجة لأوبك إلى رفع مستوى الإنتاج. لكن بالمقابل هذه الخطوة هي معقدة مو بهذه السهولة، إذا ما وافقت أوبك للعراق برفع مستوى إنتاجه راح يقدر ينتج اليوم، إنما هو خلال سنة ممكن أن يصل إلى 7 ملايين برميل سنويا خلال سنة أو السنتين القادمة كما يعني صرحت الحكومة. بس هذا أيضا ممكن أن يعني يضع أو يفتح معوقات أخرى، الباب لمعوقات أخرى بقطاع النفط العراقي، على اعتبار أن البنى التحتية العراقية هل هي مهيئة لاستقبال هذا الكم الهائل من الإنتاج في ظل الاضطرابات الأمنية في منطقة الخليج، وبدون تنوع لمنافذ الصادرات النفطية العراقية، بالتالي إذا كان هناك 7 ملايين برميل إنتاج مقابل قيمة أو كمية أو القدرة التخزينية للنفط العراقي مقابل الإنتاج، إذا ما توقف أو تعثر بالخليج بسبب الحرب اللي ممكن أن تندلع شرارتها بأي لحظة مقابل التوترات القائمة التي لا زالت إلى يومنا هذا لها حتى هذه اللحظة بسبب يعني رفع التصعيد الأمريكي الإيراني. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: أكدت وزارة النفط الأسبوع الماضي أنها طالبت منظمة أوبك برفع مستويات إنتاج البلاد للنفط، خصوصا بعد حرب الشرق الأوسط التي عكست أضرارا اقتصادية بالغة، وذلك بعدما قال متحدثها لوكالة فرانس بريس إن بغداد قد تدرس البقاء في المنظمة أو الخروج منها إذا ما تمت تلبية مطلبها. وأوردت وزارة النفط في بيان أن العراق أكد باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء في المنظمة وفقا للتفاهمات الخاصة بوضع العراق الأمني والاقتصادي. وبناء على ذلك استجابت المنظمة من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، ونوهت إلى وجود تفاهم عالي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة لوضع العراق الخاص ومعاناته الصناعة النفطية العراقية خلال عقود من الحروب

يكون هناك قرار بخصوص البقاء في المنظمة أو الخروج منها. ومنذ إغلاق إيران لمضيق هرمز بشكل شبه كامل تزامناً مع الحرب ووصولاً إلى توقيعها مذكرة تفاهم مع واشنطن الأسبوع الماضي لإنهاء النزاع، وجد العراق نفسه في مأزق اقتصادي، إذ كان يصدر معظم إنتاجه النفطي عبر الممر المائي الذي يمر منه في الظروف العادية خمس الإنتاج العالمي من النفط. وعكس إغلاق مضيق هرمز أزمة اقتصادية عالمية، لأن القدرات الإنتاجية غير المستغلة التي يمكن أن تستخدم لتعويض أي نقص في إمدادات الوقود في العالم موجودة بشكل أساسي في العراق ودول الخليج مثل الإمارات التي انسحبت قبل نحو شهرين من أوبك بلس. ويتوقع خبراء أن هدف العراق من مطالبته برفع سقف إنتاجه للنفط هو ممارسة الضغط، محذرين مع ذلك من أن انسحابه من شأنه أن يشكل خطراً بالغاً على مستقبل المنظمة. وأكد مصدر في قطاع النفط العراقي لفرانس بريس أن الانسحاب لا يخدم العراق والكل سوف يخسر. وتتوقع السلطات العراقية أن تعود خلال شهرين مستويات إنتاج النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

ولازلنا نتتبع أيضا ملف حملة الاعتقالات اللي بدأت حسب تصريحات هيئة النزاهة اللي تتحدث عن حملة اعتقالات تشمل فاسدين ومتهمين بقضايا هدر مال عام، ووصلت الأعداد المعتقلين إلى العشرات كما وصفت، لكن كبيان رسمي من الحكومة يصف طبيعة هذه حملة الاعتقالات، أسماء المعتقلين، تأكيد الأسماء، كل ما يتم تداوله حتى الآن من أسماء معتقلين أو من تم الإفراج عنهم على الأقل، يعني اعتقلوا أو تم الإفراج عنهم أو بكفالة أو غيرها أو إجراءات، ما هي الإجراءات القانونية اللي صارت إلى الآن، هي مجرد تسريبات غير رسمية. منتظرين التأكيد الرسمي الكامل حول هذا الملف.

وننتقل لموضوعنا آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية مراد التايمز سكوير مستمعينا، وعن الأزمة البيئية بالعراق. الأزمة البيئية بالعراق الخطرة جدا، والحديث عن البيئة وأزمة البيئة في العراق وليس ترف، وليس بعيدا بالنتيجة أيضا عن ملف الفساد، ملف الفساد اللي والفساد اللي أهمل ملف البيئة بالعراق، اللي أدى إلى كوارث حرفيا، أدى إلى موت الناس، عدد الضحايا اللي يموتون بسبب التلوث البيئي واللي يصابون بأمراض ما معروف إيش قد بالعراق، لأن ماكو إحصائيات بسبب الفساد، أيضا ماكو إحصائيات حول هذا الموضوع، إلا أنه أيضا بعض يعني التقارير تشير إلى أنه يفوق عدد ضحايا الإرهاب في العراق. شفنا كيف سجلت أرقام مخيفة وخطرة حول يعني أو بسبب هذا التلوث بالبصرة، بسبب الانتاج القطاع النفطي والسموم اللي موجودة بالهواء، تلوث الأنهار، تلوث مصادر مياه الشرب، الجفاف اللي صار، يعني إضافة للعوامل الطبيعية، يعني صار الاستنزاف للموارد الطبيعية والمياه والأنهار والتربة بسبب الفساد وبسبب عدم الرقابة، بسبب الإهمال، أدى إلى وجود كارثة، والكارثة بدأت يعني واقع حالة تصير بنهر دجلة على سبيل المثال، واحدة من الكوارث، صح كارثة هي كارثة رئيسية لكن هي مو الأخيرة ولا راح تكون الأولى ولا الأخيرة بالعراق ككارثة بيئية، إنما هي واحدة من الكوارث الرئيسية، نهر دجلة تخيلوا بديالة، ابتداء من ديالة وصولا إلى بغداد وجنوب بغداد، التلوث الهائل اللي يصاب النهر، واللي بالنتيجة هو راح يوصل يعني النتيجة راح يوصل حتى للناصرية ويوصل إلى البصرة بالنتيجة يعني رافد رئيسي، وإن بالموسم الفات والأمطار اللي قللت يعني أو يعني شوي أبعدت نظر الناس

0: الآن الكارثة البيئية اللي هي مو انتهت، هي ما انتهت ترى، من صارت أمطار عندنا ما معناها انتهت الأزمة، الأزمة لا زالت مستمرة والكارثة لا زالت متواصلة، ويعني الظروف البيئية القاسية، وحتى في هذا الموسم موسم الصيف كما يرى خبراء أنه معدلات بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر العالية هذه الجاي تسبب يعني أفقدت البلاد يعني ميزة معدلات الأمطار اللي صارت بالموسم الماضي، وبالتالي يعني الجفاف وإن تغيرت خارطة الجفاف بالعراق إلى أنه لا زال الجفاف مستمر، لا زال يضرب كثير من المناطق، مناطق زراعية وغير زراعية، يزيد معدلات التلوث بالأنهار اللي تعتبر هي مصادر الشرب الرئيسية مع غياب بنى تحتية مناسبة لمواجهة هذا الاستنزاف في المياه. يعني ابتداء يعني من شمال العراق، من أقصى نقطة في شمال العراق إلى أقصى نقطة في جنوب العراق، لا توجد محطات معالجة مياه ثقيلة تعمل بكفاءة وبدون ما تصب يعني مياه الآسنة والمياه الثقيلة في الأنهار بشكل مباشر، ناهيك عن تجاوزات تحصل على الأنهار مع غياب الرقابة والمحاسبة الحقيقية لمن يلوثون مصدر المياه الرئيسي في العراق. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: غضب يخيم على ضفاف نهر دجلة هذه الأيام، شكاوى متكررة تصل يوميا من سكان المناطق المحاذية، روائح كريهة تنبعث من المياه وألوان غريبة تعكس واقعا مؤلما لم يعد يخفى على أحد. مؤسسات حكومية عراقية تصرف مخلفاتها مباشرة في مياه النهر الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي للعاصمة وملايين العراقيين. المخلفات التي ترمى في النهر متنوعة وخطرة، تحتوي غالبا على مواد عضوية كاملة التحلل وأخرى لم تتحلل، بالإضافة إلى مواد كيميائية سامة تنتج من عملية التصفية والمعالجة في المؤسسات الحكومية، أكياس بلاستيكية، معادن ثقيلة، بقايا صناعية ومركبات لا تزال الدراسات جارية لتحديد تأثيراتها الكاملة على الصحة العامة والبيئة. الروائح المنبعثة من بعض هذه المخلفات تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة السكان في ساعات الصباح الأولى وعند المساء حين تكون الحركة الهوائية منخفضة، تنتشر رائحة كاسحة تشبه رائحة الميثان والتعفن في أحياء بأكملها. الأطفال يشكون من الصداع، كبار السن يعانون من مشاكل تنفسية، والحيوانات الأليفة ترفض الاقتراب من ضفاف النهر. المخلفات التي ترمى مباشرة دون معالجة تحتوي على تركيز عالية جدا من الملوثات، هذا لا يؤثر فقط على النهر ذاته بل على جودة المياه الجوفية والتربة وصحة السكان بشكل مباشر. من جانبها تقر جهات حكومية بوجود مشكلة، لكنها تلقي باللوم على الميزانيات المحدودة والبنية التحتية القديمة. مدير إحدى المؤسسات الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال في حديث غير رسمي: نحن بحاجة إلى محطات معالجة متطورة تكلفتها مليارات الدنانير، الموارد المتاحة لا تكفي حتى للعمليات الأساسية. نعم نعترف أن هناك مشكلة، لكن الحل ليس بيد المؤسسات وحدها. الصور التي التقطت من قبل ناشطين بيئيين تظهر بوضوح حجم الكارثة. أنابيب كبيرة تصب مواد داكنة اللون مباشرة في النهر، رغوة بيضاء تغطي مساحات واسعة من السطح، أسماك نافقة تطفو على الماء. هذه الصور انتشرت على وسائل التواصل وأثارت غضبا شعبيا متزايدا. منظمة بيئية حقوقية أصدرت تقريرا توثيقيا مفصلا يؤكد أن التلوث في نهر دجلة لم يكن يوما بهذه الخطورة. المياه التي يعتمد عليها ملايين العراقيين للشرب والري والاستخدامات اليومية أصبحت تشكل خطرا صحيا مباشرا. البكتيريا الضارة تتكاثر بسرعة في هذه البيئة الملوثة، والفيروسات المعوية تنتشر بشكل متزايد. المواطنون بدأوا يشعرون بأنهم مجموعة منسية. الشكاوى التي رفعت للجهات المختصة لم تلقى آذانا صاغية. بعض السكان حاولوا تنظيم مظاهرات احتجاجية لكن الاستجابة كانت ضعيفة. آخرون بدأوا يتجهون نحو آبار الماء الجوفية كخيار أخير، لكن حتى تلك لم تسلم من التلوث.

وايضا ما زلنا خلونا نرجع او نذكر بآخر تحديثات اللي ترد حول يعني القضية اللي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي وتشغل الناس والأخبار حتى الساعة. وبحسب وكالة الأنباء العراقية عدد المعتقلين كما نشرت وصل إلى 47 معتقل. ذكرت بعض الأسماء اللي ذكرناها وتم تأكيدها بالتالي إذا كانت هي وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رسمي، لكن إلى الآن أيضا نذكر لا يوجد بيان عن الحكومة العراقية رسمية تحدث يعني عن طبيعة هذه الحملة اعتقالات وأهدافها والأسماء اللي معتقلة وما هي التهم الموجهة مباشرة لمن تم اعتقالهم.

0: وأيضا في موضوع آخر في العراق وليس بعيدا عن الفساد، حيث البنى التحتية اللي بنيت بعد 2003 إلى الآن شاهد بها ميزة وعامل مشترك، إنه كل هذه البنى التحتية لا تصمد، يعني الشوارع اللي تبلطت إن كانت شوارع وطرق استراتيجية يعني داخل المدن، مدارس، مصانع، إذا كانت بنيت مصانع يعني بعد 2003، وإذا كانت بنيت يعني بنى تحتية بعد 2003 حتى الآن، شوفها جاي تخرب بسرعة. والناس بطبيعة الحال تقارن بين ما مبني بنية بالعراق ما بعد 2003 وعمره وكيف يتلف سريعا، قياسا بمباني أو بنى تحتية مبنية بالعراق من الستينات والسبعينات، ما رد نقول من الثمانينات ولا بالتسعينات، على اعتبار أنه بالتسعينات بالجنوب ما بنى أي شيء جديد، لكن بالثمانينات يعني أو بالسبعينات حتى والستينات على سبيل المثال مدارس كانت يعني بنية مبنية بالعراق من سنوات ليست بالقليلة، يعني من مبنية بالستينات بالخمسينات حتى بالأربعينات لا زالت قائمة وصالحة يعني للعمل، ومقابل أبنية مدرسية على سبيل المثال بنيت يعني صار عمرها 10 و15 سنة، ويعني نشوف بها تشققات، نشوف بها يعني سمنت يطيح، لبخ يخرب، فما بالك بالجسور وبالطرق الرئيسية والاستراتيجية والمشاريع الأخرى اللي بيها مشاكل اللي جاي يصير وجاي نشوفها حتى بالجسور على الأقل اللي انبنت اللي صار لها ما صار لها 15 سنة أو 10 سنوات أو أقل، حتى التخسفات اللي يصير بيها، الانهيارات اللي يصير بيها، وهذا بعموم العراق ما أحكي عن البصرة بس. وبالتالي هذا البنى التحتية الفقيرة اللي جاي تنبني أو تنبني بطريقة فقيرة، هذه البنى التحتية اللي جاي تصير بالعراق وتنبني بهذه الطريقة الفقيرة وعلاقتها بملفات الفساد والهدر المال العام، ونشوف إنه جسر يكلف كذا مليون دولار مقارنة بجسر مبني مثله بدولة ما لا يتجاوز حتى نصف قيمة ما مبني بالعراق، وهذا يخرب بسرعة وذاك يبقى سنين ويبقى عمر. شنو السبب؟ الفساد وصل لهذه المرحلة على اعتبار انه هذه البنى التحتية هي حياة الناس ومستقبل اطفالنا، وحتى تهدد الحياة في العراق. بالتالي يعني الحوادث اللي ممكن تصير على الطرق الخربانة، على الجسور، بداخل المدارس اللي جاي تنهدم، يعني كل البنى التحتية الأساسية اللي موجودة في العراق اللي عمرها صار قصير جدا. شيخنا محمد في هذا التقرير.
1: في أبريل 2026 انتشر الصور صادمة لملتقى نهري دجلة وديالة جنوب شرق بغداد، نهر أسود كالحبر وآخر طيني كالواحل. وأكدت أمانة بغداد أن اللون الأسود يعود إلى تسرب مياه الصرف الصحي من مجاري الرستمية إلى مجرى نهر ديالة، فيما وثقت العدسات نفوق أطنان من الأسماك في مشاريع عائمة امتدت من الصويرة حتى شمالي الكوت نتيجة التلوث المتدفق من النهرين. لم تكن الحادثة عريضة ولا مفاجأة، كانت حصيلة طبيعية لمنظومة فساد راسخة تقضم البنية التحتية العراقية قضمة قضمة، حتى باتت المدن تطفح بالمجاري وتعطش في الوقت ذاته. وتعاني مناطق سكنية عديدة في العراق من غياب شبكات الصرف الصحي النظامية، ما يضطر السكان إلى اللجوء لحلول بدائية كحفر خزانات منزلية تفرغ دورياً، مضيفة أعباء مالية وصحية ثقيلة. ويحذر متخصصون من مخاطر صحية جسيمة مرتبطة بهذه الخزانات كتلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض، في ظل غياب الرقابة على سيارات التفريغ التي تزيد التلوث البيئي. وأكد وزير الإعمار والإسكان أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 30 مليار دولار لسد الفجوة في مشاريع المياه والصرف الصحي وحدها، و15 مليار دولار إضافية لتطوير شبكة الطرق، غير أنه رغم تخصيص 4 تريليونات دينار لمشاريع عام 2024 لم يصرف فعليا سوى 1.6 تريليون. تشير التقديرات الرقابية والبحثية إلى أن العراق خسر ما يزيد على 600 مليار دولار خلال عقدين بسبب الفساد الإداري والمالي. وإذا ما اعتمد المعدل السنوي نفسه البالغ نحو 35 مليار دولار، فإن إجمالي الخسائر المتراكمة قد يتجاوز اليوم 775 مليار دولار، أي ما يعادل 5 موازنات كاملة وفق أرقام 2024. تذهب تقديرات اقتصادية مستقلة إلى أن هذا الرقم كان يكفي لبناء 10,000 مدرسة حديثة و1,000 مستشفى و5,000 مجمع سكني متكامل وإنشاء منظومة كهربائية وطنية مكتفية ذاتياً، فضلاً عن شبكات مياه وصرف صحي تغطي جميع المحافظات، بيد أنها اختفت في دوامة العقود الوهمية والصفقات الرديئة والمحاصصة السياسية. وتمنح العقود لشركات وليدة مدعومة بنفوذ سياسي لا بخبرة هندسية، وكثيراً ما تحال على مقاولين من الباطن يتنازلون عن نسبة للوسيط ويبدأون بمواد دون المواصفات. والمفارقة المرة أن العراق يمتلك من الثروة النفطية ما يكفي لإعادة بناء بنية تحتية من الصفر، بل وبناء دولة مكتملة المؤسسات، غير أن المنظومة الفاسدة أثبتت قدرة استثنائية على الاستمرار والتجدد متجاوزة كل الحكومات والخطط الإصلاحية. في كل مرة تنهار فيها شبكة مجار أو يغرق فيها شارع أو يسمم فيها النهر، يسقط معها جزء آخر من عقد ضمني بين الدولة والمواطن، عقد لم يكتب يوما بصورة واضحة لكن انهياره يشعر به في كل بيت يطفح بالمجاري وفي كل سمكة نافقة تطفو على السطح.

وننتقل لموضوعنا آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، مستمعينا، وأيضا عن تصعيد الأمريكي الإيراني خلال اليومين الماضيين والمستمر حتى الآن، وضربات المتبادلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر منذ يوم أمس من أن إيران ستزول من الوجود في حال جددت الولايات المتحدة وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. أيضا ترامب كتب على منصة تروث سوشيال أن الطائرات الأمريكية ضربت للتو مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع رادار ساحلية بسبب انتهاكها لوقف إطلاق النار مجددا، وأضاف: قد نصل إلى نقطة لا عودة فيها، قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر حينها إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير عسكريا، وإذا ما حدث ذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستزول من الوجود. يأتي ذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر بيان قال فيه أنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران يوم السبت وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة البحرية. في وذكر البيان أن الجيش الأمريكي شن ضربات إضافية استهدفت مواقع متعددة في إيران يوم 27 حزيران، مضيفا أن الضربات طالت البنى التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومنشآت تخزين طائرات مسيرة وقدرات زراعة الألغام البحرية. وأشار البيان إلى أن الضربات جاءت ردا على هجوم القوات الإيرانية بطائرات مسيرة على الناقلة كيكو التي كانت ترفع علم بنما وتبحر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات عدة في منطقتي سيريك وقشم في جنوب البلاد. وكانت الولايات المتحدة أيضا قد شنت الجمعة أولى ضرباتها على إيران منذ توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين يوم 17 حزيران التي تنص على وقف إطلاق النار وتمهيدا لمرحلة مفاوضات من أجل سلام دائم. وردا على ذلك أعلنت طهران أنها هاجمت أهداف أمريكية في الخليج. وأكد السنتكوم القيادة المركزية الأمريكية أن حركة عبور السفن التجارية مستمرة عبر مضيق هرمز، بينما تظل القوات الأمريكية في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية. كما أعلن الجيش الكويتي صباح يوم الأحد أنه تصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وصفها بيان كويتي دون مزيد من التفاصيل. أيضا تجددت الأعمال القتالية حول مضيق هرمز اليوم الثالث على التوالي رغم الاتفاقية المبرمة في وقت سابق من الشهر الجاري لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأعلنت البحرية تعرضها للاستهداف بمسيرات إيرانية متهمة طهران بتقويض مساع السلام. وفي أول إعلان من نوعه من دول الخليج منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يوم 17 حزيران الجاري، قال مسؤول أمريكي أن مسيرتين إيرانيتين تم رصدهما في هجوم استهدف البحرين يوم السبت، وقد اسقطت الدفاعات المسيرة الأولى فيما سقطت الأخرى في منطقة نائية دون أن تصيب أي هدف، ولم تعلن البحرين عن أي أضرار جراء الهجوم. من جهتها لم تعلن إيران بشكل محدد مسؤوليتها عن الهجمات، ولكن تقارير إعلامية رسمية أفادت بأن الحرس الثوري نفذ هجمات ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مؤكدة مزاعم إيران في السيطرة على حركة المرور في مضيق هرمز.

هذا وتشير المصادر إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل ومناقشة لمشروع تجريبي بين لبنان وإسرائيل أيضا على خلفية التصفير الحرب في المنطقة كما يعني تقول أدبيات ترامب أو وجهة نظر ترامب. لكن الموضوع يبدو أنه شائك ربما حيث تتهم إيران لا زالت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل عام. القتال تجدد يوم الخميس عندما اتهمت الولايات المتحدة إيران بضرب سفينة عبرت مضيق هرمز عبر مسار قريب من سواحل عمان، وكانت طهران قد حذرت السفن من مغبة سلوكي أو سلوك هذا الطريق. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم إيران بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار ليأمر بدوره بشن هجمات على مواقع إيرانية على طول المضيق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرات حربية أمريكية ضربت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات ومواقع عسكرية في هذه في المنطقة الساحلية الإيرانية على مضيق هرمز ردا على هجوم إيران استهدف سفينة إيفر لافيلي التي رفعت علم سنغافورة في أثناء خروجها من ممر مائي ضيق قبالة سواحل عمان. الهجمات الأمريكية أعقبت وصف ترامب للهجوم الإيراني على سفينة على هذه السفينة بأن انتهاك غبي لهدنة واشنطن مع طهران والتي جرى تمهيدها في وقت سابق من هذا الشهر لمدة 60 يوما. ردت إيران أن من جهتها بمهاجمة أهداف أمريكية في الخليج محذرة من اتساع نطاق الرد في حال تكرار هذا العدوان. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي القول أن مسيرة إيرانية ضربت ناقلة تحمل على متنها 2 مليون برميل من النفط الخام أثناء اقترابها من مضيق هرمز، بينما هاجمت مسيرتان آخرتين سفينة شحن تجارية قبل أن تصل القوات الأمريكية لإسعاف هذه السفينة. وأفاد مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بأن ناقلة نفط خام المشار إليها ضربت في مقر القيادة بقذيفة هجوم مجهولة الهوية. وعلى ضوء هذه الهجمات رفع مركز المعلومات البحرية المشتركة التابع للبحرية الأمريكية والبريطانية مستوى التهديد الأمني البحري بمضيق هرمز إلى كبير منذ يوم السبت. وبالتالي هذه المناوشات تستمر بشكل يعني متصاعد حتى الآن مع يعني عدم وجود علامات تهدئ على الأقل رغم دخول الأطراف بشكل كبير للمفاوضات مع إعلان وجود مفاوضات تستأنف الأسبوع المقبل في باكستان. ملف ستشمل الملف النووي مقابل أيضا مفاوضات ستشمل الملف الاقتصادي تكون في قطر. ملفات الملف النووي في باكستان ستشمل التفاوض على الملف النووي الإيراني وباقي تفاصيله مقابل ملف يعني المفاوضات اللي في قطر ستشمل قضية العقوبات وأيضا إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة.

0: ملف المفاوضات والتهدئة أو التصعيد في منطقة الخليج لا زال غير مستقر، وبالتالي طريقة هذا التفاوض أو هذه التفاوض اللي تشير كثير من التقديرات والتحليلات إلى أنها أبعدت دول الخليج أو حملت دول الخليج مسؤولية أخطاء أمريكا والكيان الصهيوني في هذه الحرب وأنها ستدفع الثمن، بالتالي هذا ولد عدم ثقة بالحليف الاستراتيجي الأمريكي بالنسبة لدول الخليج، ما دفع دول الخليج لاحتواء إيران بدل التصعيد، وبالتالي وهذا ربما كانت علامة عدم الثقة، هذه موجودة منذ بداية الحرب، شاهدنا دول الخليج كيف تحاول عدم التصعيد ضد إيران رغم ما طالها من هجمات إيرانية حسب ما يعني تصرح مصادر خليجية كانت في السعودية في الكويت في البحرين في الإمارات في غيرها من دول الخليجية. وبالتالي نشوف بدأنا أيضا بعد يعني بعد إعلان التفاوض والهدنة 60 يوم بدأنا نشاهد خطابا خليجيا يهدف إلى الاحتواء وعدم التصعيد بنبرة تهدئة، وأنه هناك مباحثات سلام تحاول يعني إطلاقها السعودية ومع إيران مقابل أيضا خطاب إماراتي بدأ يتغير في هذه المرحلة. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أعاد التفاهم الأمريكي الإيراني رسم المشهد السياسي في المنطقة بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب، فاتحا الباب أمام مرحلة جديدة تجبر دول المنطقة على إعادة تحديد مواقعها، بينما يسود ارتياح حذر في الخليج مع انتقال الأولوية إلى ترميم العلاقات مع طهران. ترى دول الخليج أن الحوار مع إيران أصبح الخيار الواقعي بعد الضربات التي طالت أراضيها، فيما تستعد السعودية لاستضافة محادثات مصالحة. تعتبر مراقبون أن هذا التحول يعكس تراجع الثقة بالولايات المتحدة بعد مواقفها المتقلبة خلال الحرب، بينما يوفر الاتفاق هدنة مؤقتة لا يضمن استقرارا دائما. في إسرائيل وصف الاتفاق بأنه انتكاسة استراتيجية بعدما جرى التوصل إليه من دون مشاركة تل أبيب، وسط تقديرات بأنه عزز حضور إيران في صناعة القرار الإقليمي، كما تواجه الحكومة الإسرائيلية قيودا أكبر على تحركاتها العسكرية في لبنان، مع تشكيك محللين في استعداد واشنطن لدعم أي تصعيد جديد. أما لبنان فيستفيد من تثبيت وقف إطلاق النار، لكنه يواجه معضلة سياسية جديدة مع ازدياد ارتباط حزب الله بطهران. ويرى محللون أن إيران اكتسبت ورقة ضغط إضافية عبر ربط الهدنة بتفاهماتها مع الولايات المتحدة، ما يمنح الحزب زخما في مواجهة الضغوط الرامية إلى نزع سلاحه. وتواصل السلطات اللبنانية تمسكها بخيار حصر السلاح بيد الدولة بدعم قوى سياسية، غير أن مراقبين يرون أن القرار النهائي بشأن نزع سلاح حزب الله يبقى مرتبطا بطهران.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز السكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراد فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: تايمز سكوير FM، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: من مهنة مساعدة للمواطنين على إنجاز معاملاتهم إلى مورد للمساومة والرشا. كتابة عريضة أحمد إبراهيم السعد في تقريره الآتي سيقف تحت مظلة كاتب العرائض ويبين لنا أسرار هذه المهنة وملابساتها. وقتا مفيدا نرجوه لكم.
4: حين سماعنا من يقول كاتب عرائض، ربما تتشكل في أذهان أغلبنا صورة نمطية لشاب أو رجل مسن يستظل من شمسنا الساخنة بمظلة تسعفنا ذاكرة مشاهدتها المتلفزة في الأفلام أو الدراما، حيث البلاجات البحرية العامرة بالخلق التوقين للشمس، أو نراها بشكل عابر في الدعايات الإعلانية للسياحة. في الصورة الذهنية المطبوعة من الواقع لا يكتفي الجالس تحت هذه المظلة بالاسترخاء القسري، وإنما تتغير ملامحه ويلهج لسانه ليدعو العابرين إلى ضيافته أمام طاولته العامرة بأوراق تتسود حروفها حسب الطلب. جميع الطلبات متاحة لمراجعي دوائر أنهكتهم عبارة ينطقها موظف حكومي كسول أو مرابي تعال باكر. تحت مظلة كاتب العرائض تتغير سرعة إنجاز معاملة رسمية من الغد باليوم والشهر بالأسبوع والممكن بغير الممكن. اشتري راحتك بفلوس عبارة تنطق بها امرأة وقورة ومتأنقة في سمع كل قادم، وهي تشاطر كاتب العرائض الجلوس لوقت يطول أو يقصر حسب براعة صيدها تحت مظلته، مدعية تعب المراجعات الطويلة لمعاملتها التي تأخرت، وها هي الآن قد اشترت راحتها بالنقود بعد أن أنفقت المال والوقت بكثرة مراجعتها غير المثمرة. المراجع الواقف تحت مظلة التفاوض الاختياري يزداد حيرة بين أن يشتري الوقت بالمال أو يبيعه بالصبر والمطاولة. يقول المواطن خليل إياد وهو مراجع أنهكه السفر إلى إحدى الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد متحدثا لإذاعتنا:
5: رحت لبغداد معاملة أحد الوزارات، أول خطوة سويتها وحسب ما قالوا لي أني لازم أروح لكاتب العرائض أو من كاتب العرائض تسلسل منه لما توصل للمدير العام. فضل يشرح الكاتب العرائض، تروح العريضة هتشي وتوقع يم فلان وتروح يم فلان وتروح للبصرة لأن تظل يم المدير العام تطول لها هالقد، ومنها لما يسوون لها كتاب ويودونها الوزارة تأخذ لها بالأسبوعين. شفت الأمور صعبة يا جماعة، والله ما أسمع إلا صوت أمرأة تسمع صوتها تقلي والله اشتري راحتك بالفلوس. فأنا بحاجة قدرية شلون اشتري راحتي بالفلوس؟ قال شوف هسا أنا قاعدة هنا معاملة ب250 انطيتها الواحد من هذول الموجودين هنا بالدائرة وخلص ليها هسا شوية يجيبوا ليها. فبعدين اكتشفت انه هذول يحطون هذول الناس يمهم خاطر هم يمهلون او يوسطوا لك خاطر ينجزون معاملتك وإلهم نسبة من هاي الفلوس اللي تنطيها انت.
4: هناك الكثير من خليل إياد من أتعبتهم الطريق الوعرة بغية نيل هدفهم المشروع لإنجاز معاملاتهم بكل الأحوال. يا ترى أي خيال وفن دفع بكاتب العرائض إلى فنون الاستقطاب عن طريق ممثل أو ممثلة لهم من الكاريزما المقنعة ولهم أيضا حصة مالية من كعكة يطفئ المواطن شموع عيد ميلادها من جيوبه وعلى مضض؟ وإن أسلمنا إلى مصداقية سرعة إنجاز معاملة مدفوعة الثمن، فهل تعني كثرة طوابير المراجعين إلى دوائر الدولة اليوم بأننا ومن خلالهم نستطيع معرفة العدد السكاني للفقر وضيق ذات اليد والنفس، وهم السواد الذين لا تنفع معهم مفاوضات المساومة في مكتب استنساخ أو مظلة كاتب عرائض؟ وبالمقابل ثمة مواطنون لا يحتاجون لهذه الإغراءات، ونجدهم أصحاب مبادرة في دفع المال لنيل المراد والغرض. إنه إذن موضوع إشكالي يشبه من يمشي على حبل، فهناك من يصفق له وهناك من يغمض عينيه عنه. فهل من يدفع الرشوة بيسر والتي يحلو لمريديها تسميتها تسهيل أمر تزيد من عسر من لا يقدر على الدفع؟ ومن المتهم الأساس بوجود واتساع تلك الحلقة الرابطة بين المواطن ومسؤول الدائرة؟ يقول الناشط المدني ورئيس تجمع شباب الدولة فارس جنديل في حديثه لإذاعتنا:
6: أكيد أحمل صراحة المسؤول نسبة تقريبا أكثر من 75% من وجود هؤلاء الناس. ليش؟ لأنه المسؤول لو رفض كاتب العرض أو الوسيط مشت المعاملات تضيب، لكن هو يقبل، وبالتالي هي هاي باب من أبواب الفساد. هذا واحد، مو بس الكاتب العرائض موجود، وإنما أيضا المعقبين اللي هم كل موظف عنده معقب 2-3 جويده، هم اللي مشون الدائرة على مزاجهم وعلى وضعهم.
4: وعن بعض المحامين الذين نزحوا إلى معقبي معاملات ليصار إلى شبكة من علاقات وأخوانيات نفعية بين كاتب العرائض والوسطاء والمحامي وبعض مسؤولي الدوائر الحكومية الذين تكمن مهمتهم بوضع العصا في دواليب انسيابية معاملة مواطن، والذي بدوره أي المواطن يستسلم لإرادة الحل السريع والتي تبدأ غالبا من كاتب عرائض يدعي النصح، ومن ثم إلى محامي يجيد التبسم الواثق والتأنق الباهر وحلاوة اللسان، فيما يحتوي جواله على أرقام أسماء لشخصيات القرارات الإدارية يستقبلونه بحفاوة ولا يتأخر جلوسه عندهم لدقائق حتى يتصل بصاحب نعمته كاتب العرائض ليقول له مباشرا: معاملة فلان انتهت، فهل من مزيد؟ يوضح الناشط المدني فارس جنديل:
6: المحامي يقول هسه هذا باب رزقه صحيح وكذا، ما يخص شخص معين، يخص المحامي اللي هو يحتال على القانون، يحتال على القانون بمعرفته لمدير يكون مدني او عسكري او كذا، تلقاه موجود. يعني هاي موجوده وحاله صراحه، يعني ما حد بالوصل ما حد يعرفها، كلها تعرف. فبالتالي انت من تروح وتعطي فلوس بطريقه غير مباشره الى المحامي اللي هي اصلا للمسؤول الفلاني او المدير الفلاني او الضابط الفلاني، ما راح يصير اشكال على هذا. فهاي الفساد الاداري او يعني استغلال المنصب فهاي موجوده عندنا، وهاي اعتقد يعني هيئات النزاهه والرقابه الماليه والجهات الامنيه والله جاي تضبط وجاي تسعى في سبيل انه تقلل، لكنه المشكله كبيره كلش.
4: إن كل المهن في العالم جاءت بضرورة مع حاجات ومتطلبات الإنسان، فيا ترى أي حاجة ملحة جاءت بمهنة كاتب العرائض؟ وما السبب في نزوح العديد من المحامين إلى تعقيب المعاملات؟ وما هو السبيل لانتفاء الحاجة لكاتب العرائض والوسيط؟ أسئلة أجاب عنها عضو جمعية حقوق الإنسان الدولية الحقوقي الدكتور عدنان سبهان قائلاً:
7: الإجراءات البيروقراطية للموظفين الحكوميين هذه هي اللي تجعل إنجاز المعاملات أمراً متعسراً على المواطنين ما لم يلجأ إلى واسطة ممكن تسهل عليه تلك العقبات. جيوش المحامين اللي تخرجهم سنوياً العشرات من الكليات الأهلية، والبعض وليس الكل، البعض منهم يفتقد إلى أبسط قواعد العمل في هذه المهنة المحترمة، وبالتالي هو يفقد حتى كارزمة أنه يكون محامي في المحاكم وفي الدوائر الحكومية. أن الحكومة إذا أخذت على عاتقها موضوع إصلاح الإجراءات وتعديل التشريعات أن مهنة كاتب العرائض ستتلاشى تدريجيا لانتفاء الحاجة إليها. يعني بعد ما يحتاج المواطن أن يلجأ إلى كاتب العرائض وهو جاي يشوف أنه الأمر متيسر وأن المعاملات جاي يصير بشكل طبيعي. وخير مثال على ذلك هو اختفاء هذه الطاولات من أمام دوائر الجوازات الإلكترونية الجديدة.
4: بعدما قيل وسيقال في هذا الموضوع، فالأجدر بالدولة والجهات المعنية أن تصدر قراراً باستحداث شعبة وموظفين عرفوا بنزاهتهم تضمهم داخل جدران دوائرها بدلاً من انتشار الوسطاء وكتاب العرائض بهذا الشكل اللاحضاري. وجدير بالذكر أن هناك مجموعة كبيرة من النساء يطمحن إلى مثل هذه الوظيفة التي يصعب عليهن العمل بها ككاتبات عرائض أسوة بالرجال، وبذلك نكون قد قضينا على البطالة وقطعنا بؤرة قد تتسبب في تفاقم الفساد الإداري والاجتماعي. كذلك يمكن أخذ رسوم لقاء كتابة هذه الطلبات التي يجب أن تتحلى بصفة رسمية لا كيفية.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير اف ام، الاقرب اليكم. تايم سكوير اف ام، الاقرب اليكم.
8: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع الى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الانعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
10: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوافق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريبا شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلا فلان شغلة، مثلا علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضى وقتك بالسفاري أو غيره. يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه اكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الاصطناعي تصوره له، يعطيك تفاصيل كامله عنه وشنو يناسب، شنو اذا عندك حساسيه من عنده، فيلخص لك هواي امور.
9: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولا منطقيه تفكك ازمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
11: هذه يعني أنا مرات أدخل يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليه سيرش،
4: تطلع افضل من المواد اللي عندي. يعني انا لحد البارحه انه انا مجهله بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصه عندي وحده سكنيه، فاريد الضغط مال الماي يعني حتى لو 10 طوابق انه الضغط نفسه هو بالطابق الارضي. سالت اعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكله صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا اشخاص اللي بالعمل، يعني مشكله بالبناء صار عندي هطول او صار عندي يعني هواي مواضيع اسئله يعطيني جواب يعني كمساعد مقرر. اي يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود طقه جواب خلص الموضوع فضل يعطيك اجوبه انت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل ويعطيك عده اقتراحات. يعني الامانه يعني من انطي انه برجع اكرر وهو يعني يجي لي ساعدني اكثر حتى اوصل ساعدني اكثر اظل وياه اساس لحد ما نوصل نقطه معينه.
9: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
11: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أطي المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا أي، هو يعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة يوجه إلى أنت إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث فيها فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الأمور.
9: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
12: والله أنا ما صار لي فترة طويلة بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل صراحة يعني أبهرني وظلت دائما أعتمد عليه. يعني كل ما يجي ببالي ظلت أشتاق له، أحب أقعد أسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك أجوبة دقيقة جدا وينطيك الموجود يعني اللي احدث شيء معلومه موجوده يسحبها ويعني ينطيك اياها خليها متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحه بالبحوث، يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجها بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقه كلش حلوه، مثلا احتاج في اللوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاجها في مشروع معين يختصر لي بدقائق معدوده يعني ثواني، والله يعني بهواي امور، يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
9: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدره هذه الادوات على خدمه الراي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءه الصحفي خالد سلامة.
13: البعض يعتبر انه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منا نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى إنفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
9: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره. شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب. خصوصيته.
14: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
15: خليكم ويانا على الموجة FM، إذاعة التايم سكوير.
16: شعراء الجنة، رحلة في أدب العالم السفلي عند العرب. شغلت الإنسانية منذ القدم بمصدر الإبداع الفني والإنتاج الأدبي، فنسبوه في البدء إلى قوى أو رموز توحي به إلى بني البشر، لكنهم جهلوا مصدرها وكيفية نشوئها وتكوينها. لذلك كان بدهيا أن يرجع العرب قديما الإلهام إلى كائنات لا يرونها، فلم يجدوا في مخيلتهم سوى الجن التي كان لها شأن كبير عندهم، ذلك لأنها مخلوقات مستترة عن بصر الإنسان. اعتقد العرب بأن للجن قدرة خارقة على إنجاز الأعمال الغريبة التي يعجز عنها بنو البشر، ومن ذلك ما أورده الجاحظ في كتابه الحيوان، بأن أهل تدمر يزعمون أن مدينتهم بنتها الجن للنبي سليمان، ونسبة الخوارق إلى الجن عند العرب وصلت لأكثر شيء يمتازون به وهو الشعر، ومن ذلك ما ذكره المعري في ديوانه. وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. كان الجن عند العرب قبل الإسلام مقسما إلى مراتب أوضحها الجاحظ في كتابه الحيوان،

لم يكتفي الجاهليون بتلك المراتب، بل جعلوا للجن قبائل وعشائر، وحدد العرب للجن أماكن للسكن، حيث كانوا يتوهمون أن كل مكان غير مطروق هو مسكن للجن والأرواح. ولعل أشعر مساكن الجن في بلاد العرب هما عبقر ووبار. ومن هذا يقول الزمخشري في الكشاف: العبقري منسوب إلى عبقر، فيزعم العرب أنه بلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب. ولذلك تم الاستنتاج أن كلمة العبقرية مأخوذة من عبقر، لندل بها على تلك المقدرة الذهنية والمهارة العقلية التي يتفوق صاحبها بفضلها في الإبداع والاختراع. للجن حوار مع الإنس، وكلام نجده منثورا كما نجده منظوما في شعر ينسب إلى الشعراء الجاهليين، ويروي الإخباريون شعرا ينسبونه إلى جذع ابن سنان، ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها إلى الطعام وامتناعها عن الأكل. كما روى شعرا لغيره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر. ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال أمية بن أبي الصلت والأعشى إشارات إلى الجن، وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهل الكتاب وبكتبهم. وقد زعم أن بعضا منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العبرانية أو السريانية، ولهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب، وتراهم يربطون بينها وبين سليمان عليه السلام. ونجد الأعشى يقول: وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر.

لم تختلف علاقة العرب بالجن بعد الإسلام عن قبله، فالعرب والرواة قد له كثيرا بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون شعراءهم قبل النبوة وبعدها. وفي القرآن سورة باسم الجن أنبأت بأن الجن استمعوا للنبي وهو يتلو القرآن فلانت قلوبهم وآمنوا بالله وبرسوله وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم إلى الدين الجديد، وفقا لما أورده طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. ويستطرد طه حسين في الكتاب ذاته هذه السورة أي الجن، تنبئ أيضا بأن الجن كانوا يصعدون في السماء يسترقون السمع ثم يهبطون وقد ألموا إلماما يختلف قوة وضعفا بأسرار الغيب. فلما قرب زمن النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع، فرجموا بهذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن أهل الأرض حينا. يرى عميد الأدب العربي أن القصاصين والرواة دأبوا على قراءة سورة الجن وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن، حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب واستغلوها استغلالا لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع، ووضعوا على النبي نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه على حد قوله. لم يختلف الأمر كثيرا بعد سنوات من النبوة ورسوخ الدين في قلب صحابته. يأتي العصر الأموي الذي يعد امتدادا لصدر الإسلام في كثير من جوانبه، لكنه بدأ عليه شيء من التغيير، إذ كان للجاهلية صداها وآثارها، وكان لمن أسلم من اليهود والنصارى تأثيرهم. ومع كل ذلك تعددت صور الشياطين في هذا العصر. يبدو أن شعراء العصر الأموي في حديثهم عن علاقتهم بالشيطان تناولوه من رؤية أخلاقية، فنسبوا إليه كل شعر رديء ومقذع ومتضمن للهجاء وخارج عن تعاليم الدين. فهذان جرير والفرزدق المتخصصان بالهجاء اعترفا بأن إبليس كان معينا لهما عليه، فيقول جرير: إني ليلقي علي الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليس. ويشير الفرزدق إلى ذلك فيقول: أطعتك يا إبليس 70 حجة، فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررت إلى ربي وأيقنت إنني ملاق لأيام المنون حمامي. مع مجيء العصر العباسي وما حمله من نشاط فكري وإنتاج علمي زعزع نوعا ما فكرة الشياطين، وبدأوا ينظرون إلى مصدر الشعر من نواح أخرى بعيدة عن الشيطان وتأثيره، فهذا بشار ابن بردة يذكر اسم شيطانه ولكنه انفصل عنه وازدراه وفضل قول الشعر منفردا: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت اتركني فالتفرد أحمد.

من حسن حظنا أن ترك لنا أدباء العرب في ميراثهم مع الجن مساحة ما بين الإيمان بتلك المخلوقات وإلهامهم للشعراء. تلك المساحة أفرزت أدباً برع فيه اثنان، هما ابن شهيد الأندلسي في تحفته التوابع والزوابع التي يقول النقاد عنها إنه استلهمها من المقامة الإبليسية، وهي واحدة من مقامات بديع الزمان الهمذاني. ظهرت المقامة الإبليسية لبديع الزمان الهمذاني في القرن الرابع الهجري ببطله أبي الفتح الإسكندري، والذي يبدأ رحلته عندما يفقد إبلا له فيخرج في طلبها، فتسوقه الأقدار إلى واد فيه أشجار باسقة وثمار يانعة، ويلتقي في ذلك الوادي بشيخ يناشده الأشعار، وأخيرا يعرف أنه شيطان شعر جرير الذي ألهمه القصيدة النونية. لقد استفاد الهمذاني في رحلته الخيالية هذه من أسطورة شيطان الشعر، فكان عمله سابقا لغيره فريدا من نوعه في الأدب العربي، ثم تبعه غيره في ذلك. ولعل ابن شهيد استقى منه رحلته التوابع والزوابع. أما فيما يخص التوابع والزوابع، فالعنوان الذي تم اختياره لهذا العمل الفريد في حد ذاته يحيل قارئه إلى العالم الذي تدور فيه سطور كتاب ابن شهيد الأندلسي. فالتوابع جمع تابع وتابعه، وهو الجني والجنية، يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب. والزوابع جمع زوبعة، وهو اسم شيطان أو رئيس الجن، ومنه سمي الإعصار زوبعة، إذ يقال فيه شيطان.

يبدأ ابن شهيد رسالته التوابع والزوابع باهتمامه بالأدب واطلاعه على الدواوين وحضوره مجالس العلماء، ثم يقول عن نفسه: فنبض لي عرق الفهم ودر لي شريان العلم بموارد روحانية. وفي رحلة من الأدب الرفيع يسرد ابن شهيد أنه في أحد لقاءاته مع تابعه زهير بن نمير طلب منه إيجاد حيلة للقاء أدباء وشعراء من تاريخ العرب، فيستأذن له من شيخهم، ثم يبدأ رحلته بعد أن حل على متن جواد كالطائر يشتاب الجو فالجو، ويصل إلى أماكن وجود شياطين الشعر، وتجري بينه وبينهم مناقشات عدة، يصل بعدها إلى شياطين الكتاب الذي أسماهم الخطباء، فيجالسهم ويأخذ منهم ويأخذون منه. وفي أثناء ذلك يعرض بمعاصريه من الأدباء كما ينقد سابقيه. وعن لقاءاته بأدباء الجن يحدثنا ابن شهيد عن اصطدامه في وادي الجن بشيطان أنف الناقة، وأنه استطال إلى ذلك الشيطان وقال له: طارحني كتاب الخليل وشرح ابني درستويه. فقال الجني: دع عنك هذا، أنا أبو البيان. فقال ابن شهيد: إنما أنت كمغن وسط، لا يحسن فيطرب ولا يسيء فيلحى. قال الجني: لقد علمنيه المؤدبون. فقال ابن شهيد: ليس هو من شأنهم، إنما من تعليم الله، حيث يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ليس من شعره يفسر ولا أرض تكسر، حتى يكون نفسك من أنفاسك وقليبك من قلبك، وحتى تتناول الوضيع فترفعه، والرفيع فتضعه، والقبيح فتحسنه.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: شهدت الآونة الأخيرة حراكا لافتا تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطابا تنويريا يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصاديا اجتماعيا قانونيا وثقافيا. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلا واسعا بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري، هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
4: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. بس، لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب بالمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
3: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
5: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليس في المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
3: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
6: لازم أولاً توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع، مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
3: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب، وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
7: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف رح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا طبعاً راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بيها فشل العلاقة الزوجية، والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
3: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
8: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: راديو تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
9: لصوص لكن شرفاء، صعاليك العرب في الجاهلية وبعد الإسلام.

على مدار التاريخ العربي وجدت الصعلكة كأداة تحكم العلاقة بين ذوي الجاه والسلطة والثراء من جهة، وبين المقصيين من الفقراء المعدمين المستقرين في قاع المجتمع من جهة أخرى، لكنها صبغت في كل عصر بمعطياته السياسية والاجتماعية. صعاليك الجاهلية ضد الأغنياء البخلاء. إن الصعاليك في الجاهلية كانوا شبانا فقراء، ويسمون أيضا بذؤبان العرب لأنهم كالذئاب يختطفون المال خطفا، ويسمون أيضا بالعدائين لأنهم كانوا مشهورين بسرعة العدو في السلب والنهب، ولكنهم كانوا مع فقرهم نبلاء، إذ كانوا لا يهجمون إلا على الأشحاء البخلاء من الأغنياء، فإذا وجدوا غنيا كريما تركوه، وإن وجدوا غنيا شحيحا هاجموه. شيء آخر نبيل كان يفعله الصعاليك، وهو تكوينهم جمعية من فقراء قومهم يصرفون مما كسبوه من الأغنياء الأشحاء عليهم بالتساوي. ويروى أن عروة بن الورد أشهر رؤساء طوائف الصعاليك كان إذا أصابت الناس سنة قحط يترك المريض والكبير الضعيف في دورهم، ثم يأخذ الأقوياء من قومه ويخرج فيغير بهم، ويجعل لأصحابه ولهؤلاء المرضى والكبار والضعاف نصيبهم. وعندما تزول الظروف الصعبة كان يعيد كل إنسان إلى أهله ويقسم له نصيبا مما غنموه، فكان الخارج معه كثيرا ما يعود إلى أهله وقد استغنى. ومثل هذه الأخبار نراها في أخبار رؤساء آخرين مثل تأبط شرا والسليك بن السلكة والشنفرة.

أنتجت الحالة الاجتماعية في جزيرة العرب هذه الصعلكة، لأن أكثر الناس كانوا من الفقراء ولا يجدون ما يأكلونه، وإذا حصلوا على شيء من غارة أو نحوها فشيخ القبيلة هو الذي يأخذ من الغنيمة حصة الأسد، وهم لا يأكلون إلا الفتات. كما أن نتاج الأرض كان قليلاً ومحدوداً ولا يكفيهم كلهم ليعيشوا عيشة سعيدة، ومن هنا كانت الحالة العامة عبارة عن شعب فقير ورؤساء أغنياء، ولم يكن من سبيل للتحرر إلا الإغارة على الأثرياء الأشحاء. إن عصابات الصعاليك في الجاهلية تألفت من ثلاث طوائف مختلفة، أولها طائفة الخلعاء والشذاذ الذين أنكرتهم قبائلهم وتبرأت منهم وطردتهم من حماها وقطعت ما بينها وبينهم من صلة، وتحللت من العقد الاجتماعي الذي يربط بينها وبينهم، والذي يصوره المثل العربي القديم القائل: في الجريرة تشترك العشيرة. فأصبحت لا تحتمل لهم جريرة ولا تطالب بجريرة يجرها أحد عليهم. ومثل هؤلاء حاجز الأزدي وقيس بن الحدادية وأبي الطمحان القيني، وثانيها طائفة الأغربة السود الذين سرى إليهم السواد من أمهاتهم الإماء، فلم يعترف بهم آباؤهم العرب ولم ينسبوهم إليهم، لأن دماءهم ليست عربية خالصة، وإنما خالطتها دماء أجنبية سوداء لا تصل في درجة نقائها إلى درجة الدم العربي، مثل تأبط شرا والشنفرة والسليك ابن السلكة.

والطائفة الثالثة هي الفقراء المتمردون الذين تصعلكوا نتيجة للظروف الاقتصادية المختلة التي كانت تسود المجتمع الجاهلي، ويمثلهم عروة بن الورد ومن كان يلتف حوله من فقراء العرب، وكذلك تلك المجموعة الكبيرة من صعاليك هذيل. قطعت هذه العصابات ما بينها وبين قبائلها من صلات، وانطلقت إلى الصحراء كما تنطلق الذئاب الجائعة لتشق طريقا في الحياة. وقد جمع بينها على اختلاف قبائلها الفقر والتشرد والتمرد ورفض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يؤمن بها المجتمع الذي خرجت عليه، والإيمان بأن الحق للقوة وأن الضعيف حقه ضائع في هذا المجتمع. واتخذ صعاليك العرب من مناطق الخصب في الجزيرة العربية حيث الماء والزرع والماشية أهدافا لهم يتجهون إليها، ومناطق نشاط يعملون فيها مثل اليمن ونجد وبعض مناطق السرات ويثرب والوديان المحيطة بها. وتوزع نشاط الصعاليك بين هذه المناطق حتى لا يوشك أن تكون لكل جماعة من جماعاتهم مناطق اختصاص يتركز فيها نشاطهم. فعروة بن الورد وصعاليكه أو فتيانه كما كانوا يسمون أحيانا تركز نشاطهم الأساسي في يثرب وما يجاورها من شمال الجزيرة العربية، أما صعاليك ذيل فانتشروا في جبال السرات بين مكة والطائف، بينما كثرت غارات صعاليك الأزد على مناطق اليمن القريبة من الحجاز، وتخصص السليك في الإغارة على مناطق اليمن البعيدة.

بعد ظهور الإسلام اختفاء مؤقت. إن صعلك خفتت بعد ظهور الإسلام لسببين، أولهما أن الإسلام بتعاليمه نهى عن السلب، وكان في الغزوات المشروعة ما يغني عنها، فلم يمكن أن تكون الصعلك نظاما ثابتا منتشرا. والثاني أن الفتوحات الإسلامية أدرت عليهم الخير الكثير، فمن كان يمكن أن يكون صعلوكا أصبح يمتلك الجواري والعبيد والدور والبساتين، فلم يكن له حاجة إلى التصعلك الذي هو نتيجة الفقر والبؤس. وربما كان الفقير الذي لا يملك شيئا يجد في الزكاة التي فرضها الإسلام ما يغنيه عن التصعلك، وهذا لا يمنع من وجود بعض النصوص من البدو يخطفون وينهبون ويقطعون الطرق، لكن في غير نظام. العصر الأموي صعلك سياسيون. في العصر الأموي عادت الصعلكة للظهور مرة أخرى بسبب الظروف السياسية التي سادت آنذاك. الصعاليك في هذا العصر انقسموا إلى 4 فئات. الأولى هم الصعاليك السياسيون، وهم الذين يأسوا من تصارع الأحزاب وتطاحنها على الخلافة، ويأسوا كذلك من عدل الدولة الأموية فناصبوها العداء وخرجوا عليها منذرين متوعدين وثائرين عليها، ومنهم أبو حردب المازني التميمي وعبد الله بن الحجاج الثعلبي وعبد الله بن الحر الجعفي.

والثانية هي فئة الصعاليك الفقراء، والتي نشأت بسبب السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الدولة الأموية مع القبائل، إذ كانت تمد المساعدة والعون للقبائل التي كانت تقف معها وتساعدها، وتقلل من تلك المساعدة للقبائل التي كانت تناهضها أو أنها كانت تقطعها في كثير من الأحيان. وخير من يمثل هذه الفئة مالك بن الريب التميمي وأبو النشناش التميمي وطهمان بن عمر وجحدر بن مالك الحنفي والسمهري بن بشر العجلي. والفئة الثالثة هي التي تكونت من خلعاء القبائل وشذاذها الذين انحرف سلوكهم في قبائلهم أو غيرها، فخلعتهم وتنصلت منهم وتوقفت عن المطالبة بحقوقهم والنهوض بجرائرهم. وكان الظن أن تختفي هذه الفئة في عصر الدولة المركزية، إلا أن تمسك القبائل بتقاليدها وعاداتها وسلطة شيخ القبيلة وفرض سلطانه على أبنائها ابتغاء المحافظة على مركزها ووحدتها أمام القبائل الأخرى، أدى إلى ظهور هذه الفئة من الصعاليك أمثال الخطيم العجلي ومسعود بن خرشم التميمي وعبيد بن أيوب العنبري ويعلي الأحول اليشكري. وضمت الفئة الرابعة الفارين من العدالة، وهؤلاء الذين ارتكبوا جناية على غيرهم، أما بالقتل وأما بالسرقة، ووصلت أعمالهم الشاذة إلى الولاة والخليفة، فطولبت قبائلهم بهم ففروا من العقاب، ومنهم القتال الكلابي والقتال الباهلي والهيزدان بن خطار وعبد الله بن الأحدب السعدي التميمي والأحمير السعدي التميمي ومسعود بن خرشمة التميمي.

والظاهر أن طائفة الصعاليك الغرباء الملونين كادت أن تختفي في العصر الأموي ولم تبرز كظاهرة، فلم يظهر سوى أفراد منهم الغداف الحبشي، والذي روي أنه لم يكن في الأرض أشد منها، وكان يقطع الطريق على القافلة وحده بما فيها من الحماة والخضراء. وكذلك أفلح الذي قيل أنه قطع الطريق على القوافل بخراسان بمفرده 20 سنة، والواضح أن الظروف الاجتماعية والتفرقة العنصرية كانت السبب في تصالك الاثنين. ومارس الصعاليك في العصر الأموي الإغارة والغزو بشكل منظم وجماعي، واقتسموا ما غنموا من الأسلاب، وأن كل عصابة انفردت بمنطقة من المناطق واستقرت فيها، فكان مالك بن الريب وعصابته يقطعون الطريق على الحجيج في بطن فلج، وكان أبو النشناش التميمي ومن اجتمع إليه يعترضون القوافل بين الحجاز والشام. وأغار السمهري وعصابته على الناس بطريق الكوفة ومكة أو بطريق نخل والمدينة. أما الفئة الخطرة من الصعاليك فتلك التي مثلها عبيد الله بن الحر الجعفي، الذي وضع نصب عينيه الدولة الأموية فأغار بجيشه على بيوت مال الدولة في كثير من النواحي واستولى على ما فيها، وكان يوزع ذلك المال على أفراد جيشه من الصعاليك، وخاض في سبيل ذلك حروبا ضارية ضد عمال الدولة وقادتهم في ولاية عبيد الله بن زياد على العراق عام 550 للهجرة، ثم تحول إلى مصارعة الجيش الذي أرسله المختار الثقفي بعد أن سيطر على الكوفة للقضاء عليه ولإنقاذ أموال المناطق التي بايعت له منها. ولكن ابن الحر هزم جيشه شر هزيمة. العصر العباسي عيارون وشطار. في العصر العباسي التقت ظاهرة الصعلكة الجاهلية مع ظاهرة الشطارة والعيارة في المجتمع الإسلامي بفكرتها الإنسانية وأهدافها النبيلة. إن هذه الفرقة لقيت من مؤرخي الإسلام من قديم وحديث غبنا شديدا، وذلك بسبب الحوادث التي واكبت ظهورهم وكانت سببا في سوء سيرتهم. ففي أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون عام 198 للهجرة على خلافة العرش العباسي، نقب المسجونون في بغداد سجونهم وفروا منها وتقاطروا إلى العيارين، ولحق بهم جمع من اللصوص والمقامرين وعاثوا في الأرض فسادا. وهؤلاء العيارين ومن انضموا إليهم كانوا من الطبقات الفقيرة المعدمة من عامة الشعب التي تعيش على هامش المجتمع وفي سفحه، ولا غرو أن يكون فيهم المتشردون والعاطلون واللصوص وأرباب السجون، ولا غرو أن لا يقيم هؤلاء وزنا لعرف أو عادة أو تقليد أو شريعة. لذا كانت رؤية التاريخ السياسي إليهم بوجه عام أنهم خارجون على القانون، وحركاتهم إنما هي انتفاضات غوغائية ضد النظام والشرعية. أما في الوجدان الشعبي فكانت شيئاً آخر يختلف تماماً مع رؤية التاريخ الرسمي، فرأى كثيرون فيهم حركات ثورية شعبية، ورأوا في أبطالها ثواراً مناضلين يستحقون الإعجاب، وسجل ذلك الأدب الشعبي المدون والشفوي. وعليه لم ينظر إلى العيار والشطار على أنهم لصوص بالمعنى التقليدي الشرير، وإنما هم لصوص ولكن شرفاء أرادوا تحقيق العدالة الاجتماعية بمنهج مقبول اجتماعيا وشعبيا ومرفوض سياسيا وشرعيا. ولا يعني ذلك أن جميع العيارين والشطار كانوا بهذه الصفة، إذ كان فيهم الكثيرون من أهل النفاق.

الملاحظ أن العيارين والشطار حازوا نفوذاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً دفع السلاطين والحكام إلى استرضائهم. إنه في بداية القرن الرابع الهجري عجز سلاطين الدولة البويهية عن القضاء على العيارين، فشرعوا يستقطبون بعض زعمائهم ممن لهم طموح سياسي مثل ابن حمدي وعمران بن شاهين وابن مروان وابن فولاذ وغيرهم ممن ذاعت أسماءهم في عهدهم، فلم يملكوا إلا أن يعترفوا بهم ويقروهم على لصوصيتهم، فتحولوا حينئذ من متمردين خارجين على القانون إلى لصوص رسميين. إذا جاز هذا التعبير، تهادنهم الدولة وتعترف بهم وتعمد إلى غض الطرف عن مصالحتهم وتعهد إليهم بالمناصب الإدارية الكبرى.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لهم.

أجزم في حكاية اليوم أنها لا تحدث أو قد لا تحدث مرتين بصراحة. تفاصيلها من الممكن أن تكون مشوقة لكنها غريبة، لكن أكو مصادفات لا يمكن أن تحدث مرتين. هذه النصوص اللي راح أريكم، هذا النص اللي راح أريكم إياه، هذه الحكاية هي اللي من الممكن نسميها حكاية. راح أروي لكم. عمار جندي شاب يعمل في وزارة الدفاع، جندي مطوع أو متطوع. طبعا اللي خلاه يذهب للتطوع إلى سلك الجيش هو حبه لبنت اسمها حوراء، حبه من أقربائه، فزج نفسه بالجيش حتى يكون عنده راتب ويكون عنده وارد مستقل ويستطيع إدارة مؤسسة الاجتماعية اللي هي العائلة. طبعا هو عنده أخوان، عنده أخوات، أب على قيد الحياة وأم أيضا. اتزوج الولد، لما تزوج السنة الأولى السنة الثانية ماكو حمل. طبعا هذه الضغوطات الاجتماعية العائلية، الأم تحديدا اللي يما تزوج غيرها راجعوا ملوا، مو مهم، بحسابات عمار، سحب حسابات عمار، الأمر عادي جدا. اللي يهمه هو حبيبته. يا ناس مو هي هاي القصة، راح تجيكم القصة. سارت الأمور بخير رغم الضغوطات من قبل الأم. إجا سقطة الموصل. إحنا جاي نحكي بعام 2013 من الزوج ومن راح للجيش. مهم سقطة الموصل بيد داعش. كتيبة اللي يعمل بيها تحركت إلى أطراف الرماد وقريبا من الموصل. واحدة عسكرية، كتيبة عسكرية، كان موجود من ضمن هذه الكتيبة هو عمار اللي توسلت به أمه، توسلت به زوجته أن لا يذهب، أن يتقاعد. قال لا، ما سمع كلامهم وراح التحق. الكتيبة تعرضت إلى إحاطة من قبل داعش.

نعم طوقوا الكتيبة من كل جهات، قطعوا على الكتيبة العسكرية اللي بيها عمار، قطعوا الإمدادات العسكرية من ماء، من أكل، من تجهيز سلاح. الذخيرة اللي استخدموها في المواجهة كادت أن تنتهي، بل بقوا لأيام طوال مواجهات عسكرية بالرصاص والهاون والمدافع، لكن حسبوا حسابهم، قائدهم حسب حساب أنه إحنا نظل في هذا الضيق، هذه الإحاطة والسيطرة من قبل داعش اللي تمنع دخول إمدادات، إحنا راح ينفد عندنا الماء، ينفد عندنا الأكل، الماء اقتصدوا، الأكل اقتصدوا، ثلاث وجبات صارت وجبة واحدة، وأيضا خلي ناورهم بالسلاح بين حين وآخر إلى أن نشوف أين يمكن أن يمضي الحال. فعلا سمعوا رأي قائدهم وبدوا يشربون ماء قليل، ثاني شيء بر يعني مكان ودرجة حرارة مرتفعة وفي صيف، شنو اللي يقدرون يسوونه؟ جو حار، تصدوا بالماء، تصدوا بكل، بدوا يأكلون وجبة واحدة على أمل إن الله سبحانه وتعالى يفرج، بل كانت تجي قوات عراقية ومن الحشد أيضا يمكن أن تناور ويمكن أن تفك هذا القيد. بالنص الحال من أسوأ إلى أسوأ.

نعم الحال من سيء إلى أسوأ. بدت الوجبة الوحدة تصير نص، والماء أقل، والعتاد يكاد أو كاد أن ينتهي، وإذا كان موجود القليل منه لا يكفي لمواجهة بهذه الكمية من القناصات والقصب داخل الملاجئ. بقوا هذا الحل الوحيد. بدأوا داعش يرمون على هذه الكتيبة، والكتيبة ما ترد، لكن في ظن داعش أنه هم يعني عندهم خطة عسكرية تحول دون الرد. بالتالي داعش إذا ظلت تضرب هذه الكتيبة أيضا لا جدوى، وهناك أيضا رصاصات منهم ومواجهات خفيفة، يقول لك لا أكو شيء، ليش إحنا نهدر سلاح؟ هذا ما يظنه عمار أو القائد قائدهم. انتهى كل شيء، اجتمع بهم القائد قال لهم احنا يعني 2% ميت نموت، فاحنا ليش نبقى هنا؟ نكاد ان نكون مصيدة فئران باقين هيك، خلنا ننجو بانفسنا. كيف؟ قال لهم ان نبقى ننضرب ويدخلون علينا وانتهينا يعني. وثاني ذولي ما عندهم رحمه ولا انسانيه ولا دين، فبالتالي يمثلون بجثثنا، وهذا يعتبر نصر لهم واحنا ما نريده. قالوا له سيدي شنو الحل؟ قال لهم عندكم ما؟ قالوا له لا سيدي. عندكم اكيد؟ قال لهم لا. يا بعدكم سلاح تدافعون به وتهجمون وانتم شجعان؟ قالوا له لا سيدي. اذا حرب خاسره؟ نعم خاسره. هي حربنا حرب الانتصارات ما شاء الله، لكن هذه الثيمات او الجزئيات دائما في الحروب. شاهد مرات في السينما الامريكيه انه عندما ياخذون قصه من واقع حرب كبيره، لكن تكون قصة مؤثرة جزئية، لوحة سوداء من ألم وفقد وخوف، وهذا اللي راح يحدث في مايكريت. قالوا له شو نسوي سيدي؟ قال لهم اللي تسوونه انه مجموعات يطلعون، يعني 4-5 يطلعون، 4-5 يطلعون وبالليل تسللوا على كيفكم. سيدي زين هذا حل؟ نعم هو هذا الحل، مالكم انت مالكم علاقة به. اتفقوا. سيارات ماكو، تنسمع إضاءة، تنسمع تنشاف العفو، فبالتالي ما سوينا شيء. اللي بيه حيل احنا منا مقتولين، فلعل الله سبحانه فرج الله كبير. سيدي ما نعرف الاتجاهات والكذا، بس نعرف الشارع. هذا يعني كلامهم كلام الجنود. سيدي احنا اذا طلعنا بس من دل الطريق، هذا الطريق الرئيسي، الشارع الرئيسي اللي نجي منه ونطلع، ما نعرف يعني، احنا تايهين. قال لهم بكيفكم، هذا رأيي. نعم اتفقوا على هذا الرأي، وبدأوا يطلعون جماعات. اللي طلع اللي مجموعة عمار كانوا 4 من ضمنهم عمار، طلعوا في الليل راجلة إلى ما لا يدرون.

نعم طلعوا مجموعات، مجموعة عمار أربعة نفرات، معتهم سلاح، معتهم زمزمية، معتهم أكل، وطلعوا بالليل في بر، والبر بضباء، البر بذئاب، يعني بيئة فاعلة احتمال. راحوا على بركة الله ورحمته، ما يعرفون وين راح يروح، وين راح تأخذهم أقدامهم، ما يعرفون جغرافيا المكان، يعني ما يعرف هو زين، ما يعرف جغرافيا المكان الصبح، فكيف يعرف جغرافيا المكان بالليل؟ ندم بعضهم أنه مشوا برأي القائد، لكن رأي القائد فعلا ليش يكون داخل المصيد؟ لا أكو مثلا اتصالات مخطوعة، الاتصالات ويخابرون تعزيزات أو انتهى كل شيء مقطوع. لكن سبحان الله وصلوا إلى بدوا يمشون ويقعدون يمشون، ماكو شيء اسمه استراحة قليلة، استحون شوية يمشون، بدأوا يتهالكوا. شو يصير بهم قبل طلوع؟ مشوا مسافات كلش طويلة. قبل طلوع الفجر اتفقوا وقعدوا وقالوا لهم راح يطلع علينا الصبح راح نشاف وراح الدنيا حارة، فخلي ننزع ثيابنا. واحد اقترح فكرة قال لهم إذا احنا أربعة واللي وجماعتنا راحوا، البقية راحوا هم على شكل مجموعات، اللي ينجو يخبر قيادته بأنه المركزية بأنه احنا في واقع حال كذا، وقعدنا أمرنا بكذا، وتصرفنا كذا، وتوزعنا على شكل مجاميع في هذا البر الهام. زين فشنو احنا ايضا لا نظل نمشي اربعتنا بخط واحد وبالتالي ربما نموت سويه؟ مستحيل، يعني مترامية، صحراء برية مترامية، شو يسوون؟ فقال لهم يا بني خلي ننطلق، انت روح بهذا الاتجاه، احنا اربعة وكل من يروح باتجاه، واللي حالف حظ النجاة يبلغ بانه جمعت بهذا الحال وتوجهوا بهذا الطريق. امتثلوا إلى هذا الرأي وتفرق إلى أفراد، كل من راح باتجاه.

نعم كل من راح باتجاه. عمار بطل حكايتنا طلع باتجاه، ظل يمشي، نزع ثيابه. طبعا هذه المرحله هي مرحله خطره في البريه، من انت تثقل عليك ثيابك ما تحملها. يعني هو قميص تحس بيه تشايل بلوك، شايل قونية مال طحين أو كيس اسمنت، ما مو هكذا يعني بهذه خفة الثياب، لا تصير ثياب ثقيلة. هذه المرحلة الخير.

اللي يتهالك تجربة بطولة عاشها مع يعني العراقي، جندي العراقي، جندي لو كتبنا عنه الكثير من القصص والأفلام والروايات ما نعطي حقه. لكن هناك رأي سائد اليوم لا نكتب على الحرب لأننا عشناها، يعني ما إلها طعم اليوم من تكتب لك رواية عن حرب عشناها، فأنت ليش أنا أريد أنسى الألم، ليش تذكرني؟ لكن مثل هكذا قصة، مثل قصة عمار اللي يمكن أن تحدث مرة، الناس اللي راحوا وجماعة اللي راحوا أيضا عندهم حكاياتهم، لكن حكاية عمار هاي مختلفة بتداعياتها القادمة بقدرياتها وأشكالها وتحولاتها. سبحانك ربي عندما تريد أن تكتب الأقدار. المهم ظل يمشي ذب الثياب، بقى بس بسروال الداخلي وفانيلته، الفانيلة أيضا ثقلت عليه، حسبي ثقيلة ما تنحمل، نزعها لكن استثمرها بيما خلاها بيده لعل يهتدي إلى شخص بعيد، مكان بعيد يقدر يحركها يلوح بيها. وكان لونها أحمر يعني أو ماروني، تكون واضحة ظاهرة. والله تبيده ظل يمشي بدي يقعد يزحف، لا تعب، ظل لا يعرف إيش قد استغرق هذا الوقت اللي هو كان منكب على وجهه، إيش قد كان الوقت من نام وبعدين فز ما يعرف. لكن اللي عرفه إنه الشمس بدأت تغيب، يعني إيش قد ماشي بالشمس هذا الشاب غير المشي مال الليل. ففز مشال شوية وشاف من بعيد بيت شعر، ثلاث خيمات لبيت شعر، تحامل على نفسه مشى صعد إلى تلة، حتى يكون تلة صغيرة حتى يكون على مرأة من الناظرين، وأيضا ليتأكد ما يراه الآن هو حقيقة لو كذب لو شنو، لو هو هذا وهم التعب، شنو اللي جاي يشوفه فعلا ثلاث خيم، هل الله سبحانه وتعالى يعني نعم رحمة الله موجود. الغروب بدت الشمس تغيب، يعني ما راح يشوفونه إذا صر يعني إذا حرك، فخلي يستغل هذا الوقت يشوف أكو ناس تتحرك، يعني أجساد تتحرك. فكل اللي سواه وقف، يعني حامل على نفسه وقف، جسمه ثقيل عليه ما يقدر يشيله، تلويحته صعبة، كظ الفانيلة اللي بيده وبدأ يحرك بيها وما يقدر يصرخ، صوت ما يقدر يطلع، صوته منتهي، طاقته لكل شيء مفقودة. بدأ يلوح بالفانيلة مرتين ثلاثة، حاول أن يصرخ صوته ما يعينه. شاف واحد وكأنه انتبه له، وقف باتجاه، ظل يلوح له يلوح له، تعب طح، ما حس إلا أنه أكو بيكة دب القمارة، بعدين شالتها هذه بيت أربع ثلاث أو شباب شالوا حطوا بالبيكب ودوا للخيمة، جابوا له انتبه إنه يتذكر إنه شالوه وما يقدر يشوف اللي شايلينه، ويتصور اللي لقوه هم دواعش، لكن هو الآن مستسلم، التعب والإنهاك والعطش والجوع وغياب الطاقة وعدم قدرته على فتح أجفانه، تخيلوا استسلم، شالوا حطوه بالبيكب وراحوا إلى خيامهم، نزلوه جابوا، بدأ ينتبه إنه ذولي بدو، العرب البدو، أطمئن، جابوا له وصلة مال نقعوها ماي وخلوها على شفايفه، ويريد أكثر يريد ما أكثر، لكن هم عندهم دربة وخبرة من يعني عرفوها من خلال تجربة المعيشة في البوادي والبراري، لو احنا اذا اعطينا ماء هذا عطش اذا اعطينا يموت، فظلوا يمارسون هذه العمليه بشكل بطيء، يحطون على شفايف ماء بعدين يقطروا له في فمه، بعدين يظلوا يعطون جرعات بمقدار اقل من نصف فنجان، ظل يشرب ماء شويه، تركوه ساعه بعدين يعطوه كذا، منتهي تسلخات، يقول نزعوا جلكم الله بسطانه، تقرحات في رجله بسبب المشي، غسلوا رجلي، مسحوا وجهه، منتهي.
هيكل عظمي. ارتاح، طول وجبة، أكل قليلة أكلها حتى لا يعني يتداعى وينتهي الوجعان. انتبه، قالوا له تعال حكينا أنت شنو من قدر يحكي يعني. طول مجال، طول مجال أنه يرتاح. ما سألوه، شكرهم، قالهم يابا بسرعة أنا من قصتي كذا، إحنا من الكتيبة الفلانية قاعدنا كذا، أطلعنا مجموعات، كل المجموعات تفرقت، إحنا أربعة جماعتي راحوا باتجاه حسب نصيحتهم. هذه اجتماعتي يعني أنا أوصفها بأنه اجتمعوا وقالوا هذا القرار، كل من يروح باتجاه هاي يعني الله دليم دليم، هم من دليم، من عشائر الدليم. شوف النخوة خب يقولون ما لنا علاقة، شنو ذول اجتاحوا وجنود، وانتهس يقول يا الله الحمد لله والشكر وصلت وعلى قيد الحياة، ويمكن اللي قالك حلول وترجع لأهلك. قالوا لي ليه انت تفرقت؟ قال والله يمكن ساعات بس هسه ما أعرف. ركبوا هذا وعبوا بنزينهم اللي كان عندهم، راحوا يسلاحهم وياهم، راح يدورون بالبرية يشوفوا لهم واحد حتى لو جندي ميت على الأقل يشيلونه، أو بالنزع الأخير وأيضا ينقلونه. ترى ورجعوا قالوا لهم والله ما ترينا كل الأماكن، إذا طلعنا زايد كتلونا ذول الدواعش، بس إحنا مشينا بالممكن ما لقينا ربعك، ارتاح أنت الآن والأمور فيما بعد سهلة، لكن عليك أن تعرف أنه إحنا في داخل دائرة داعش الآن. إحنا ناس أهل بر ونطلع ومرات نروح نترس ماي ونرجع، سيطرات دواعش وعفونا احنا الدواعش، احنا نعرف انه الاستمكان للدواعش الان في هذه المنطقة الحدودية بين الانبار والموصل، بمعنى انه انت راح طول بقائك كمنا الى حين الفرج.

نعم مقيم. بعد شي طبعا بالمناسبة الصدمة دهشة مولا مو ما رويته لكم لا بعد قادم. قالهم يعني ايش قد ابقى؟ قالوا انا ابقى احمد الله وشكر انه انت الله سبحانه وتعالى نجاك دون غير، يمكن تصير سبب او كذا. فقال لهم يعني ايش قد ابقى ما نعرف في هاي الحرب ايش قد، والحروب عندما تبدا لا نعرف متى تنتهي بصراحه، تطول او تقصر. قالوا له هو هذا تطول او طبعا شنو؟ اربع اخوان خامسهم واحد اسمه عبد الله. قال له اطمئن انا عندي فكره أطلعك منها ورجعك ووصلك الأهلك. شنها البشرة هاي العظيم، نجاة ومن ثم أمل. أستحس المهم بقعتهم أيام، رجعت لعافيته، طو ثيابهم سبح وارتاح ونام بشكل جيد، قدر يعني يوقف على رجليه وطاب الجرح رجله وكذا. المهم قال له له شنو الفكرة كانت؟ أنه قال له إحنا عندنا تنكر مال ماي، راح أخذك بالتنكر أعطيك مايك وأعطيك أكلك ونمشي طبعا بين المكان اللي هم به وبغداد والعاصمة تقريبا 430 إلى 40 كيلومتر، فمو سهلة وأكو سيطرات دواعش كثر. قال له فبحكم أنا عرفوني رايح جاي أترس ماي بالجريكان بالتنكر، فأخليك بالتنكر خلي أكلك ونمطلق. أما قالت له لا يا عبد الله أنت ذا تروح نجاتك 2% وكذا، ما أعرف أنا ما لتروح وخالي الولد بالتنكر أنا ما أموت. قال له يا أمي أنت أمن الوحدة وإحنا عندك خمسة، إذا رحت أنا شنو يعني؟ شوف الشهامة والغيرة، ساني عرض نفسك. الله أكبر، إيش قد أكو ناس يستحقون في هذه الدنيا الثناء يعجز عنهم الثناء. لما شنو يقدم لك إنسان؟ مرات واحد يقدم لك المال شكرا، يقدم لك فد حاجة بسيطة تسهيل أمر، ظل مديون. فكيف الذي يغامر ويراهن بحياته؟ هذا شو تطي تحتار؟ شو تطي وينقذ حياتك؟ تطي روحك بعدين ما تحتار شو قدم لهذا؟ المهم قالت لأمي ما تروح، لا أنا أروح وياكم، أنا ما قلت لا مقدر ولد، أنا أروح وياكم. الأبو قال لي إيه حكي أمك صحيح، تأخذ مستمسكاتكم وأمك مرة صح يعفونك بالسيطرات، لكن أمك مرة كبيرة ويشوفونها وترحب بهم وتسلم وكذا ويعطيكم الحيل والعافية وكذا وأهلا شوية. المرأة دائما في عاطفتنا، في العاطفة الجمعية المرأة الكبيرة مصدقة وإلى قداسة. هذه القداسة منين تجي؟ تجي من محبتنا لأمهاتنا. نعم قالوا أوكي، حطوا لزادة وسووا هم تنكر وتنكرهم يعني ما خربا، بس حتى لأن هذا إذا يبقى بالتنكر يموت. فش سووا؟ ما بالتنكر حديث جديد، تخيلوا أنه يزرفونه، سووا له فتحة من جانب معين من فوق من الزوايا على مود حتى يدور للهواء. ليش؟ لأنه من الغطاء اللي بالوسط لازم هذا ينفتح الغطاء، إذا ما يثقبون منه ومنه ويبدي يدخل الهواء قريب منه، لازم رأسه قريب من الفتحة، لذلك راح يسدون الفتحة وينفسون أو نفسوا التانكي التنكر من الجانبين بطريقة ما. هذه أيضا هذه هم خسارة، هذه التضحية، هاي عطايا. أخرب تانكر من أجل رجل غريب، أقول له إذا حتى لو وصلت أقول له مع السلامة، لكن هذه الشهامة أنا أشوف هذا الدافع، ومو دوافع مو دينية أحيانا، دوافع أخلاقية بنية اجتماعية أو نظام أخلاقي أو عزمة. على كل حال رتبوا الموضوع، الأمر كبت، انطلقت السيارة، الله وياكم، وصلوا للسيطرة الداعشية الأولى، الله يساعدك. عرفونا هلا بيك عبد الله الأمر، عرفونا هذا الراعي ولد شنو علاقة به، ما يشكل لهم خطر. عرفونا راح يترس ما يسلموا على سلمت عليهم الحجية وكذا، سوت هذا ما أبدا ما فتشوا كما يحصل دائما. عبروا السيطرة الأولى، عبروا السيطرة الثانية، سلام عليكم السلام. وقفتهم سيطرة، واحد غريب ما يعرفه قال له شنو؟ قال الآن الراعي اللي عندنا حلال راح أجيب ماي تنكر ماي ترسل حلالنا وشربنا والغسلنا. قال لهم واحد قال له إيه نعرفه هذا، قال لهم لا فتشوا لي. بحوار قالت للحجية يعني ما شنسوا احنا مثلا نهرب سلاح لو يعني شنو انت؟
وانا سكات النحر وهشوف لا تبريد ولا هاي مرة عجوزة. قلنا لا حجيت ايش تسوين جاي وياي؟ قلت لي يما انا اختي نقت انا مريضة واريد اروح عن نفسي فيش اشوف الطريق وانا اشوف البار. قال لا لا ما انطلقوا ما فتشوا الحمد لله. اذا كان لوجود المرأة العجوز الام دور كلش اساسي ومهم في تسهيل المهمة. مشوا ماكو استراحة وماكو يفتح لك التانكي والتنكر ويقول لك يلا اطلع شوي ارتاح وبعدين ننطلق. لا ماكو. النواظير موجودة، النواظير موجودة في كل مكان ممكن أن نشوفناها. خليني نمشي، المهم مشوا وقطعوا مسافة كلش كبيرة إلى حين وصولهم إلى سيطرة عراقية.

نعم، وصلوا إلى سيطرة عراقية في مكان بعيد عن دواعش، قريب من الجنود العراقيين، سيطرة عسكرية عراقية من بعيد. لازم هاي سيارة جاية من طريق العدو، يعني جاية من داعش وتنكر، وارد جدا أنه هذه سيارة مفخخة. ما أخذ احتياطاته هذا عبد الله، مو كأنه شاب صغير، يعني شاب 21 سنة، لا ما أخذ احتياطاته، مسوي العلم، رفع العلم على مسافة تقريبا بينه وبين السيطرة العراقية، يعني 1000 متر أو أكثر. وقف، نزلت الحجية وهو كاظ العلم ومشى قدامهم. اجت القوات العسكرية بمدرعة، دخلت بسيارة مصفحة، مشيت لأماخذين احتياطهم أنه هذا مفخخ. هو يتقدم، هم يتقدمون والعجوز وياه، والله بسالة بالله العظيم، قربوا قالوا له اتمنوا، انبطحوا على الأرض، انبطحت الحجية، انبطحوا. يا بشو الموضوع؟ قال احنا أنا أحكيكم لا شدوا دمدي ولا كذا، هاي سيارتنا ترى ما مفخخة، بس بيها شاب جندي عراقي تعرض إلى هرب من طوق داعش، وهرب من وحدة العسكرية مع مجموعة، هو اللي نجى لقيناه وظل عندنا وهربناه حتى لا ينقتل. زين ما يصدقون، قالوا له ايش تعود لك أمك؟ عندك مستمسكات؟ شافوا أوراقها، أوراق الحجية هم، يعني بطاقتها، أي أمه قابل يغامر أمه. قالوا له روح افتحنا، احنا منانا وسلاحهم بيتهم موجه. قالوا له احنا ندمر كذا، طلعت كذا، فجر نفسك من بعيد، فجر السيارة، بس روح افتحنا التنكر وطلعنا هذا الشاب. وراح خطية هو أمه، خلوا أمه العفو عتهم، قالوا له روح افتح التانكي. راح فتح غطاء التانكي، طلع الشاب عمار. اجى عمار بزي دجداشة، وصل يومهم قالوا له شنو موضوعك؟ قال لهم أنا جندي وكذا، قائدي فلان فلان، يعرفون هذا قائد معروف، يعني آمر الوحدة، آمر الكتيبة معروف، ونائب ضابط فلان والضابط فلان والضابط فلان. قالوا له نعم صح. سووا اتصالات لاسلكي له كذا، اسمه الكتيبة الفلانية تعرضت، قالوا له ذا عبال بادوها، والعقيد اللي كان قائد الكتيبة انقتل أو أسروا ما ندري، والجنود أغلبهم طلعوا ما نعرف، المهم هي تهيكلت وكذا واحتلها داعش. صحيح يا بحجي، جزاك الله ألف خير، أنت يا عبد الله عرف عن اسمه، فقالوا له عم أنت بطل، تعال يمنا حتى أسوي لك شهادة، يعني كرمك قيادتك. ما أريد، أنا وصلت هذا الشهادة، بس أريد من عندكم خدمة، كملوا لي هذا التنكر ماي حتى من أرجع للسيطرة. تقول لها عبيت ماي، مرات يأخذون من عندي ماي. قالوا له سهلة، تريده ماي حلو؟ أنا ترسوا التانك ماي حلو، حجية وياهم غسلت تريقة، جابوه له أكل بنقطة عسكرية كرفان، قعدت تريقة خطية، سؤولة شاي، شكروها، غسلت وجيهها وياهم عمار. قال له امشوا ياي للمدينة، خلي بس أردكم هذا الجميل. قال جميل رب العالمين يرده، الله سبحانه وتعالى هو راد الجميل، فإحنا كل اللي يريدك توصل بسلامة والحمد لله. المهم اتوادعوا حجية وابنها، رجعوا ترسولهم التانك ماي، ورجعوا إلى مكانهم بيت شعرها، وكذلك أكيد لاقوا ما لاقوا في الطريق، والولد بقى مرتاح يمهم إلى أن قاموا بإجراءات إدارية عسكرية وكذا، وراح الأهل.

نعم راح الأهل. تخيلوا واحد يجيهم خبر أنه ابنهم اللي بالكتيبة الفلانية والكتيبة حسب الإعلام والأخبار انتهت، مات هذا، ويجيهم هو بالريف، الدنيا انقلبت، إعراضات الدنيا، يعني هو ساكن بين عمامه. المهم تجعلهم القصة وكذا وكذا، الدنيا يعني أكو رأي يتمنونه، يعني أنه يابا والله لو الظروف تسمح كان كنا رحنا إحنا وعمامنا وعشيرتنا كلها راحت تشكرت من هذول الناس، بس وينهم الناس بنستعش خطين. عاش بخير وسلام، هذا إجازة طويلة، عالج بعض الأمور والاضطرابات اللي صارت، وبدأ يداوم ويعمل وكذا. والزوجة تفاجأ في يوم إنه زوجة في حالة تستدعي الذهاب إلى الطبيب، وذهب الطبيب سووا لها تحليل طلعت حامل، وكارثة وسعادة ما بعدها سعادة، نجاة من الموت والحمد لله سبحانه وتعالى، رزق الله سبحانه وتعالى بهذا الحمل اللي أيضا كان به احتفال كبير ورعاية أكبر من الزوجة. وتمر الأشهر بفحصون ويطلع عنده توأم، ولد اثنين، ولد اثنين، الفرحة أكبر والسعادة أكبر، يعني قرابة 8 سنوات 7 سنوات هو ما عنده ذرية، وكانت الأم تريد الذرية وتذكرت تقول له يمه لو ميت وكاتلينك داعش لو عندك واحد يعني من الذرية كان شوي قلل ألمنا. قال له هلا الله سبحانه وتعالى طاش اثنين وإن شاء الله خير يا أمي والأمور طيبة. ظلوا بانتظار هذا الاثنين وفعلا أنجبوا، جابتهم ولد حلوين اثنين، وفرحة ما بعدها فرحة، وهذا اللي يجيب خروف وهذا اللي ينحر له عجل، وعمامة سعيدين به. في يوم هم في منطقة ريفية احتاجوا بعد الولد اثنينهم يعني صار عندهم نوع من التحسس المعين، راح للطبيب. هو الولد عسكري، أم الولد اللي هي عمار أخذت المرأة هم تحل تفحصها وتشوف وضعيتها وصحتها، وهم يروحون للطبيب ليشوفوا الأولاد التوأم شوف صحتهم يعني يقحون وكذا. برجعتهم من الطبيب إلى قريتهم اجت تريلة، هذه التريلة ضايقت سيارة أخرى فاندفعت باتجاه التاكسي اللي مستأجرت أم عمار وزوجته وأولاد الاثنين، انقلبت بهم السيارة طلعتهم من الشارع العام وذبتهم على الترابي. وشنو صار بعدين؟

وشنو اللي صار بعدين؟ طبعا هذه الأحداث صارت يعني مر عليها 6 سنوات من الله نجاه أو نجوه ذول البدو. اللي صار شنو؟ يدق على أمه ما جاوب، يدق على زوجته يتصل ما جاوب، اتصل على زوجته فرد رجل قال السلام عليكم. قال له عليكم السلام، أنت منو؟ قال له أنت منو؟ قال له أنت شنو تصير لصاحبة هذا التلفون؟ قال له هذه التلفون زوجتي. قال له زوجتك بخير وأمك بخير وأنا يحسب المستشفى هي جراح بسيطة والكذا وتعال احنا في المستشفى الفلاني. بعد تخيل واحد اولاد الاثنين اللي تانيهم وامه وزوجته، شي يقدر شلون يصرف؟ انت صاحب التريلا شنو؟ قال انا من تجي تعرف ان شاء الله. يا مستشفى الفلاني اغلق التليفون ورقضوا اخوته وابوه، الدنيا انقلبت، الام بالمستشفى واخوانه وابو البنيه زوجة عمار رقضوا وركض. طبعا بسرعة من عرف هذا الرجل أبو التريلا، من عرف أنه صحة المرأة زينة والثاني على قيد الحياة، إجت الشرطة طبعا إجراءات اعتيادية، أنا دعمت كذا، خذوا الشرطة. إجراء الشرطة السريع والذكي دائما، هذا كل حادث والأهل الحادث ما يعرفون به شو تسوي الشرطة، بسرعة تروح تخليه بالسجن أي أو تحجز عده حتى لا يجون بحالة الانفعال ويقتلونه. فسجنوا هذا الرجل أبو التريلا، ولد شاب جدا. فأجى الولد أمي، قالوا له أمك تحكي أمك شوية رضوض وكسور بسيطة تحكي، قالت روح شوف مرتك شلون هذولا. راح إجا الطبيب قال له والله زوجتك الحمد لله بخير يعني كل زينة، أسعفناها رضوض بسيطة في صدر في قفص الصدر مشاكل، لكن بصراحة أولادك الاثنين توفوا. الله أكبر، ظل يصرخ، ظل يشق بملابسه، ظل حزين وبائس. على كل حال كلهم ملتمين يما يصبرون عليه، كل اللي يشوف يقول يعني اللي ماتوا من عند كبار، لكن هو ينتظر واثنين. على كل حال قالوا له وين اللي دعمه؟ قال له اقتله، قال له بالسجن، يا سجن كذا. راحوا كلهم للمركز ووينه ودعم طاب شنو قضيه شنو سالفه؟ ولد مو من لكيف كبار قاصد يقتلهم وشنو؟ هو بتريله زين. شنو اللي يصير او شنو الاجراء؟ اجراء انه الولد اللي بسجن خابر عمامه، قال له ما ندعمت سياره وبيها بنيه وامراه وولد اثنين توام قتلتهم واللي عرفتهم وكذا وكذا، هذا ما يصير عنده والله طاقني. فالحدود اجت الواجهيه وما يسمونها ذاك كلمه الجاهيه وكذا، اجت وين؟ دخلت على بيت عمار، ناس بعقل وشفاف ودخلوا هم هالقرية، راحوا إلى شيخ عشيرتهم، سلام ولبو المضيف، السلام عليكم. وعليكم السلام يا بحنا. طبعا نشوف الحركة الذكية من أبناء الولد اللي عمومة الولد، راحوا قبل بدون إعلام حتى لا ينتظرونهم ويصير صدام ويمكن يطلق عليهم رصاص، راحوا دخلوا إلى مضيف الشيخ، السلام هلا بكم، أنا الشيخ الفلاني من كذا، أهلا وسهلا بي يا بل، القصة كذا وكذا وابننا بالسجن وابنكم وقتل هالوليد ذات سنة أن يقصد وسائق تريلا. قال لا بعد إحنا أصحاب حق والحكي يم أبو الأولاد الاثنين اللي هو عمار، والحكي يم أبو وعمام الولد، احنا اللي راح نجيبه راح نطلب الاب شاي بدون ان يعلم ابنه. دز لناس اجى الشاي والسلام، ولقى ناس قاعدين السلام عليكم. عليكم السلام يا بستري يا بن، ذول الناس عمومة الولد اللي تسبب بالحادث. الرجال طبعا مقهور هاي ما قدر يقول اهلا وسهلا بيك، سكت. قال له جايين شنو تريدون العوار وشنو تريدون الكذا؟ ف قال له والله احنا انا حق حق ابني ايضا، ابني له راي. دزوا على الولد كانه الامور معاه، دزوا عليه طب الولد عصبي صيح بالمضيف، انا ما اتنازل، انا اريد الدم بالدم. لا حول ولا قوه، اهدأ يا ابا اهدأ، ما اتنازل. وكظونه ودجداسه سوده ولحيته طويله، اقعد. قال لهم خلي قعد، هو هدأ. ظلت تحكي الخيره، هذا اللي ابوه يضرب لاي قران، يحكي لاي قران، وهذا اللي سولف كذا.
عاد ساكت تباوع للقاعدين. قالوا له ها ابني اهدأ اهدأ، كل شيء رب العالمين اللي جاب لك الثين يجيب لك، واحنا ما علينا سوى العوض، نعوضكم بالمال واللي تطلبونه احنا خدام. قالهم خلي يحكوا، قال لهم احنا بعد راح اللي راح، وهم اثنين وجهال والله سبحانه وتعالى ما كاتب لهم، انا اريد 500 مليون. وقال ساكت الولد يتبعه الخاطر الشيخ الفلاني والخيرين اجوا ودخلوا والناس دخلت الطيبة صارت 300 مليون. يا ابا موافقين موافق عمار ابو الوليدات الاثنين، قل لهم مع احترامات الابوي مع تقدير العمامنا ومع تقدير الشيخ عشيرتنا، هذن الفلوس ال 300 مليون طايحات جوا فراشكم، وطايحات جوا فراشكم بالعرف العشائري كانه دخلا روح فداء. ما ريتن تعجبت عمامة، تعجبوا عشيرتنا، شنو السالفه؟ قال لهم عمي ذني انتم غير فلان وفلان وفلان، بس لا اللي مسجون عبد الله. قالوا له ما شلون تعرفه يعني وكذا تعرفنا؟ قالوا عمتم ما تعرفوني؟ طبعا ما يعرفون، اذا هو جاي لهم مترب وهل كان وعرقان وضعفان وكان تعبان وبوحدته العسكريه وعليهم طوق ومشى هاي المسافات كلها وراح تعبان ذبلان، وهسه مرت سنوات استعاد عافيته وست سنوات كفيله بان تغير من شكله ولحيته طويله، ما عرفوا عمار. قال لهم عمي انا عمار، عمار اللي انقذتوني وعبد الله اللي هسه تسبب في وفاة أولادي الاثنين التوأم، هو اللي وداني هو والحجية أمكم، إذا عايشة يعني الله يطول بعمرها وإذا ماتت فالله يرحمها. قال له والله طلتكم الله تأسف. قال لهم هذا أنتم هسه من عرفتكم أنتم اللي ابنكم عبد الله أو تحديدا عبد الله هو الذي تسبب بهذا الضرر اللي يفقد أولاد الاثنين التوأم الرضع، أنتم هسا وكأنه قلتوا لي عرفتكم أنتم متسببين وكأنه أنتم اللي غسلتوا حزني. يا بأهلا وسهلا بكم، وذبحوا لهم وسووا لهم وكل شيء، وراح طلع الولد من السجن وحضنه وجابه والعشاير والمضيف باتوا بي وذاك والذبائح وكأنه عرس. سبحان الله على هكذا سببي، سبحان الله على أن تسوي المعروف يعني لله وللإنسانية وشوف جزاته بعدين. اللي تسبب بإنقاذه من الموت هو الذي تسبب بموت التوأم اللي انتظرهم بفارق الصبر، وسببية أنه هذا هو اللي تسبب في هذا الضرر. يمكن هم يموتون دولي الأولاد بقدر آخر، سبحان الله. خلنا ننظر إلى المفهوم العادل لهذه التجربة أو لهذه الحكاية، شلون يمكن ما يموتون، يموتون بمرض اثنين يموتون بمرض، لكن الله سبحانه وتعالى صنع أو شكل هذه التجربة بهذه الطريقة على موت حتى لا يحزن الولد أبوهم، إذا ماتوا بمرض راح يحزن حزن شديد، لكن اللي صار أنه ماتوا بيد دون أن يقصد، بيد واحد ما يعرف شلون يرد للدين فوفى الدين. شوف عدالة الله سبحانه وتعالى. وعمار صار عنده ولد، صار عنده ولدين، صارت عنده بنية، عاش حياته بخير وسعادة، وبينه وبين ذيك العائلة تواصل ومزاورة. انتهت هذه الحكاية التي لا تتكرر، ربما أو أعتقد مرة واحدة في الحياة.

0: حكاية انتهت حتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل ونص فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلا عاديا بكل الاعتبارات، وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة، حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة، هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص، الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شابا في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهد الجيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال، هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
5: هذا الجيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية: إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية، وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ، والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم، يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه. فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا راح نتعب كثيرا.
4: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات، تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
6: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلا أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة، كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديدا في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء، فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة، على عكس المرأة العراقية اليوم فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيدا عن العائلة.
4: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
7: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد. فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبه متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهله الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات، عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات. الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين. سابقا أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
4: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعاً مميزاً بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدباً متفوقاً بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلاً:
8: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق. وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا، وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهدا وحاكما في الوقت ذاته.
4: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران: إن حبا يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيرا لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كبوة، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
9: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: العراق ومحنة الذكاء الاصطناعي. منذ عامين والذكاء الاصطناعي هو الشغل الشاغل للجميع حول العالم، وعود بتغيير العالم الذي نعرفه، وأحاديث عن ثورة في التعليم وسوق العمل، ومضاعفة سرعة عصر السرعة، وتقارير تنذر بفقدان ملايين الوظائف، ونقاشات حول الأضرار المحتملة على الإبداع والتفكير الإنساني، وزيادة الهلاوس عند بعض مستخدميه، بل وتراجع التواصل الطبيعي بين البشر. على امتداد الكوكب تقام المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وتعقد الندوات الجامعية لنقاش الذكاء الاصطناعي. وليس العراق بمعزل عن كل هذا، لكن الكثيرين يتحدثون عنه مواكبة للتيار أو الترند من دون دراية حقيقية. في مطلع الألفية الثالثة تحدث الجميع عن التكنولوجيا والرقمنة، وكان ذلك في رأي الكثيرين يقتصر على إدخال الحواسيب إلى الدوائر والمدارس، بينما بقيت مهارات الموظفين والأساتذة في الحاسوب محدودة للغاية. وتواصل الجامعات العراقية حتى اليوم الاعتماد على الورق في درجات الطلاب وسجلاتهم وفي المعاملات. وفي العقد الماضي أصبحت الحوكمة الإلكترونية الترند الرائج، ذلك يعني امتلاك موقع إلكتروني فحسب، بينما تكشف الوقائع ضعف المواقع الإلكترونية العراقية، لا سيما الأمنية والاستخباراتية، واستخدام العديد منها نطاقات مجانية Free Domains وتعرضها لاختراقات متكررة. وفي عام 2023 كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي عن تسريب بيانات عدد من المواقع الحكومية الرسمية، منها مئات الآلاف من بيانات وزارتي التعليم العالي والتربية ومجلس الخدمة الاتحادي وعرضها للبيع في الدارك ويب، كما ألقت وزارة الداخلية القابض على متهم يخترق البيانات الرسمية ويبيع معلومات شخصية لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية في محافظة بابل. في نيسان 2025 ألقى جهاز الأمن الوطني القابض على متهم نفذ أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني ضد عدد من الشركات الخاصة، وسرب نحو 1500 جيجا بايت من البيانات الحساسة وباعها لأطراف مجهولة عدة مرات. ليس الاختراق مشكلة خاصة بالعراق، بل إن الأمر يتعاظم مع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، حيث حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في آيار 2025 من تزايد حالات التصيد الاحتيالي. شهد استخدام الانترنت في العراق نموا سريعا رغم وجود تفاوت في الوصول اليه بين مختلف الفئات السكانيه والمناطقيه، ففي مطلع عام 2024 بلغ عدد مستخدمي الانترنت في العراق نحو اكثر من 36 مليون نسمه، اي ما نسبته 79% من اجمالي السكان. وكان انتشار الهواتف الذكيه باسعار معقوله وتوفر خدمات الانترنت عبر الهاتف المحمول دافعا رئيسيا لهذا النمو. مع موجة الحديث عن الذكاء الاصطناعي أصدرت العديد من الدول العربية استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تصدرت مصر وقطر والإمارات تلك الاستراتيجيات في عام 2019، تلتها الجزائر والسعودية في عام 2020، وتونس في عام 2021، والأردن في عام 2022، ثم العراق في عام 2023. في العام ذاته أعلن العراق عن تأسيس مكتبه الاستشاري في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف توظيف التقنية لخدمة شرائح المجتمع بحسب المكتب. تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة تسعى إلى جعل العالم مكاناً أفضل من خلال تحسين الرعاية الصحية وحماية البيئة وتعزيز السلامة والأمن. إن مهمة تطوير هذه الاستراتيجية موكلة إلى المشاركة الفاعلة مع قطاعات الصناعة والبحوث والمجتمع، مع التركيز على إنتاج البيانات وتحليلها بطريقة أخلاقية ومستدامة. يذكر المكتب الاستشاري أيضاً تركيزه على تطوير البنية البحثية والتعليمية للذكاء الاصطناعي عبر إنشاء مراكز بحثية وتعزيز التعليم والتدريب من أجل بناء كوادر وطنية متخصصة، ودعم الشركات والاستثمار في الابتكار وتحسين مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي. يذكر الموقع أيضاً استخدام الأنظمة الذكية لمراقبة جودة المياه والتنبؤ بالمشكلات البيئية، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد ويقلل الهدر في ظل التحديات المناخية والبيئية. كما أطلقت وزارة الاتصالات العراقية أول منصة وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، وتشمل المنصة مكتبة مفتوحة للبيانات ونماذج لغوية مخصصة للغة العربية، فضلاً عن توفير بيئة اختبار آمنة لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي. مع ذلك يعد العراق من الدول المتأخرة جداً في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويرى معظم المتخصصين في هذا المجال أن البلاد لا تزال في مراحلها الأولى، وتعاني العديد من الوزارات وحتى بعض المؤسسات الحيوية من صعوبات في مواكبة التطورات الرقمية بسبب نقص الخبرات وضعف البنية التحتية الإلكترونية. في أواخر 2024 ذكر مقرر اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي الدكتور عمار حسين أن تصنيف العراق وصل إلى المرتبة 77 عالمياً والتاسع عربياً ضمن مؤشر الذكاء الاصطناعي Global AI Index، وهذا التحول إيجابي لا سيما وأن العراق كان خارج القائمة قبل عامين فقط. ورأى حسين أن المضي في طريق الأتمتة والتحول الرقمي وجمع البيانات في مكان واحد هو مركز البيانات الوطني سوف يحسن تصنيف العراق في السنوات المقبلة، كما وافق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على إطلاق مبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات من الخارج وتدريب 100 قائد رقمي على أن تكون مرحلة أولى على أحدث التجارب في هذا المجال بإشراف خبراء دوليين. ووسط كل هذه الوعود والإعلانات نجد أن العراق يحتل المرتبة 107 عالمياً في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لعام 2024، حيث سجل 40.9 نقطة وهو أقل بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 48.5 نقطة. في هذا المؤشر تصدرت الإمارات دول المنطقة بنتيجة 75.6 نقطة، وصنفت عالمياً ضمن أفضل 15 دولة تلتها إسرائيل والسعودية. على صعيد الجامعات، أنشأت جامعتا بغداد والنهرين مختبرات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. تعمل فرقها البحثية على مشاريع مثل الترجمة الآلية وتحليل النصوص العربية وتطبيقات التعلم الآلي في مجال الزراعة. في أيار 2024 كشف نعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جهود لتأسيس كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، مشيراً إلى تأسيس أخريات في جامعات أهلية. وفي تموز 2024 أعلن مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المناهج الدراسية، حيث رفع السوداني شعار

الذكاء الاصطناعي الطريق إلى سوق العمل العالمي في مؤتمر دافوس. وأكدت رغد أشابندر مسؤولة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتب الحكومي تركيز مشاريعهم على الإدارة الذكية للموارد المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر بناء نواظم ذكية على ضفاف نهري دجلة والفرات، بما يساهم في حل مشكلة تلوث المياه ويحد من اللسان الملحي وشح المياه، فضلاً عن إقامة ورش عمل ومؤتمرات في المؤسسات الحكومية ونشر الوعي للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. في الشهر ذاته أعلنت كلية الحاسوب والرياضيات بجامعة الموصل عن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي ابتداءً من العام الدراسي 2024-2025، ليضاف إلى أقسام الكلية التي تشمل علوم الحاسوب والبرمجيات والرياضيات والإحصاء والمعلوماتية وبحوث العمليات والأمن السيبراني والشبكات. في آذار 2025 عقدت الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية تدريباً لتزويد معلمي المدارس بأدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير التدريس والتقييم في جميع المستويات الدراسية. وفي نيسان ترأس الوزير اجتماعاً لمتابعة إجراءات افتتاح كليتي التميز والذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد وضرورة إعلان توقيت انطلاق الكليتين استعداداً للعام الدراسي 2025-2026. ومن المقرر أن تضم كلية التميز مجالات المعلومات التطبيقية وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمصارف وعلم الاجتماع والفلسفة وعلم البيانات، بينما تضم كلية الذكاء الاصطناعي أقساماً وبرامج ذات صلة بالتطبيقات الهندسية والطبية الحيوية والبيانات. وفي آيار أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات العراقية حلت في المرتبة الثانية عربياً في عدد بحوث الذكاء الاصطناعي المنشورة والمفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبس للعام 2024. ودعا وزير التعليم العالي في الشهر ذاته إلى تأسيس جامعة عراقية صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي أثناء استقبال سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد. كما استحدثت كلية الإعلام في الجامعة العراقية قسم صحافة الذكاء الاصطناعي بهدف مواكبة التقنيات الحديثة وتدريس التربية الإعلامية الرقمية ومكافحة التزييف العميق والأخبار الكاذبة. وفي حزيران أعلنت الجامعة التقنية الوسطى التي تعمل كلياتها ومعاهدها في بغداد وديالى والأنبار وواسط وصلاح الدين عن قرب افتتاح كلية للذكاء الاصطناعي ضمن معهد الكلية التقنية الكهربائية في منطقة الدورة ببغداد. وتضم الكلية قسمين علميين هما الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي على أن يضاف إليهما قسم الطائرات المسيرة لاحقاً. وعلى صعيد الجامعات الخاصة أعلنت الجامعة الأمريكية في بغداد عن تلقيها منحة أمريكية قدرها 2,100,000 دولار بهدف دعم الاستراتيجيات الوطنية العراقية للتربية والتعليم. وفي إطار هذه المنحة تطلق الجامعة مختبر الإبداع للذكاء الرقمي والهندسة الرقمية ضمن كلية الهندسة بالجامعة. ويعد المختبر أن يتجاوز دعمه تطوير منهاج الذكاء الاصطناعي في الجامعة إلى تطوير سياسات القطاع في العراق. كما أطلقت منصة العراق التعليمية للذكاء الاصطناعي برامج تعليمية مجانية في هذا المجال. في خضم الحديث عن هذه الإنجازات يواجه مدرسو الثانويات معضلة أن معظمهم لا يجيد استخدام برامج أساسية مثل مايكروسوفت وورد، بينما يصطدم أساتذة جامعيون ممن يملؤون قاعات ندوات الذكاء الاصطناعي بغياب واضح للبنية التحتية التي تسهل التطبيق، في وقت تؤكد فيه معظم هذه الندوات دور الذكاء الاصطناعي.

في كلية هندسة الميكانيك في جامعة واسط، اقتصرت دراسة الذكاء الاصطناعي على الجانب النظري دون أي محاضرة عملية بحسب أحد طلابها، وذلك بسبب قدم الحواسيب وعدم دعمها تشغيل نظام برمجة باثيون. فدرسوا الذكاء الاصطناعي من دون دراسة لغة باثيون، ما خلق عائقاً أمام فهم المحاضرات. لكن طلاب كلية هندسة الكوروميكانيك بالجامعة التكنولوجية أفادوا بأنهم درسوا مواد الأتمتة والسيطرة وتعلم الآلة والخلايا العصبية والاصطناعية، وأن الدروس كانت وافية. وسط كل هذا تبرز الحاجة لمكافحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره السلبي في مجال كتابة البحوث وتقديم المقالات البحثية ودوره المحتمل في القضاء على الأصالة الفكرية. في العقد الأول من هذه الألفية لم تدرس مادة الحاسوب في العراق إلا في مدارس المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد وبعض المدارس الجيدة، واقتصر التدريس على أساسيات لغة Visual Basic في العموم. وبينما تتوالى الإعلانات الحكومية حول التقدم الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي في العراق، لا تزال المواقع الحكومية العراقية عرضة للاختراقات المتكررة والخطيرة، ولا تزال معظم المناهج الدراسية قديمة، فضلاً عن ضعف مهارات المدرسين في استخدام أبسط التقنيات لا سيما في الكليات الإنسانية. ويبدو أن بعض الإعلانات الحكومية لم تكن إلا تزويقاً للواقع أو محاولة لمواكبة الترند والحصول على التمويل الخارجي المرتبط بهذا المجال. بالطبع ليس مطلوباً من العراق إعادة اختراع العجلة، ولن تقوم أي دولة اليوم بإعادة ابتكار الذكاء الاصطناعي، بل توظيف تطبيقاته في المجالات المتعددة. ومن الطبيعي أن يكون حضور الذكاء الاصطناعي أبرز في كليات الهندسة والتكنولوجيا، فيما ستكتفي الكليات الأخرى باستخدام التقنيات والتعرف على مزاياها وإشكالاتها. مع ذلك فإن اللجوء لاستخدام التقنيات الجاهزة يعني تحمل المخاطر الجسيمة الناجمة عن تسرب بيانات العراق والتنازل عن الاستقلال المعلوماتي بربط كل شيء بتطبيقات مقرها الولايات المتحدة أو الصين.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: العرافون يحترفون صناعة الوهم والناس يصدقونهم. على مد النظر وبحجم الخيال وربما أكثر، ينتشر التنجيم والتبصير والتنبؤ والتوقع. إنها الحاجة الأزلية لمعرفة ماذا سيجري غداً. تتعدد الأساليب والأشكال والطرق، ولكنها كلها تؤدي غرضاً واحداً: ماذا يخبئ المستقبل؟ وكأن المستقبل يقبع منتظراً أن تميط لثامه في بقايا البن في الفناجين المقلوبة، أو أوراق التارو، أو أوراق اللعب، أو بقراءة خطوط الكف وملامح الوجه والكرات البلورية والبخور، أو بتتبع خريطة وحركة الكواكب والنجوم وربطها بمصائر الناس والشعوب. ويبدو كل أسلوب أما يسخر من الأسلوب الآخر أو يعده مدرسة مختلفة لها أربابها. أما العلم فيقف بسخرية تامة أمام هذا المشهد الذي ينتحل اسمه أحياناً تحت مسمى علم الفلك أو علم الأرقام وعلوم أخرى. وعلى قمة هرم التنبؤات بالأساليب والأدوات يتربع أصحاب الإلهام من دون أداة خاصة، إنما برؤى غامضة قد تجد أي حدث لتمتطيه وتحمل على ظهره سيف الحق.

أطلت العرافة ليلى عبد اللطيف في لقاء إعلامي لتتوقع عملية اغتيال كبيرة، وقالت إنها ستكون أكبر وأخطر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لتفسر لاحقاً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أنه كان المقصود بتوقعها. ولكن إذا اعتبرنا أن توقعها هذا قد تحقق بالفعل، فلا ينسى أحد إصرارها على أن النائب والوزير السابق جان عبيد سيكون رئيساً للجمهورية عام 2021، وهي ذكرته بالاسم أكثر من مرة مؤكدة أنه سيصل إلى القصر، إلا أن عبيد وافته المنية في فبراير شباط من العام نفسه. وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لا اعتبوك بالواحدة وتركوا 99. هؤلاء هم البشر. من السهل أن تنسب نجاحات توقعات المنجمين إلى المصادفة، لكن من يذكر أن الإعلام بشتى أنواعه ساهم في تضخيم مكانة هؤلاء المنجمين وجعل من تنبؤاتهم مادة دائمة للنقاش والتداول. وبينما ينظر البعض إلى توقعاتهم على أنها تسلية ومحل سخرية وازدراء، يجد فيها آخرون بصيصاً من الأمل أو الحذر. وهنا مشهد الانتظار هو نفسه من الصحف والمجلات التي تزخر بالأبراج وقراءة الطالع إلى التوقعات السنوية لكل برج أو شخصية عامة أو حتى دولة ما، إذ ينتظر ملايين المشاهدين ليلة رأس السنة وتتنافس المحطات لاستضافة أو ربما التعاقد مع نجوم التوقعات إلى الفقرة التي تبدو أكثر سريالية بعرض ما حدث من توقعات بالفعل، أو بالأحرى إسقاط التوقع على حدث ما بطرائق ملتوية أحياناً وذكية في أحيان أخرى.

تسلل المتنبئون والمنجمون إلى قلوب الملوك والحكام مدعين قدرتهم على استشراف المستقبل، في حين أن العلم يرفض هذه الادعاءات، إلا أن المنجمين حجزوا لهم مقعداً بين القيادات، ليس لأنهم يمتلكون قوة سحرية، بل لأن الحكام كانوا مستعدين لتصديق أي شيء يعزز قوتهم أو يفسر لهم تقلبات القدر. بدأ التنجيم منذ آلاف السنين مع الحضارات القديمة في بابل ومصر، وعلى الرغم ازدهار علم الفلك في بلاد ما بين النهرين ولدى الإغريق والهنود وشعوب المايا وغيرها من الحضارات القديمة التي رصدت الكواكب والفضاء لفهم الظواهر الطبيعية، فلقد عمل البعض على ربطها بمصائر الناس، فكان الملوك والحكام في تلك الفترات يستعينون بالمنجمين لتفسير الأحلام وقراءة مواقع النجوم، بل وحتى اتخاذ قرارات مصيرية. كانت آلية التنجيم تعتمد على مزيج من العلم البدائي والتخمين الذكي. يراقب المنجمون السماء ويعملون على تحديد مواقع النجوم والكواكب وربطها بأحداث معينة في حياة البشر. فكانت ظاهرة اقتران كوكب زحل والمشتري تعد نذير شؤم أو فأل خير بحسب الظروف. أما في بعض الأحيان فكان الأمر أبسط من ذلك. قراءة الطالع باستخدام أوراق اللعب أو الأحجار، قد يسخر المرء اليوم من تلك الأدوات، لكنها في ذلك الوقت كانت تمثل نوعاً من العلم الغامض.

ومع ذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنجمين كانوا أذكياء بما يكفي لقراءة نفسية الحكام واستخدام الغموض لخلق انطباع بأنهم يعرفون أكثر مما هو ظاهر. كان الملوك يرغبون في معرفة المستقبل، خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات الداخلية، وكان المنجمون يقدمون لهم خدمة مستقبلية لم يكن بوسع أي شخص آخر تقديمها. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمستقبل الشخصي للحاكم، بل بمستقبل المملكة أيضاً واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية وصولاً إلى مصير المعارك. فكان منجم القصر يتمتع بنفوذ كبير، إذ كان قادراً على التأثير في قرارات مصيرية. في أوروبا عبر العصور كانت العائلات الملكية تستعين بالمنجمين والمتنبئين، وكان للملكة إليزابيث الأولى منجمها الشخصي الكيميائي جون دي الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان يعتقد أن له قوى خارقة تؤهله للتأثير في الأحداث السياسية الكبرى.

على رغم تبوئ المنجمين مكانة عالية في القصور، فإنهم تعرضوا لانتقادات شتى. وتعد قصيدة أبي تمام عن فتح عامورية من أكثر القصائد العربية التي سخرت من المنجمين الذين يدعون قراءتهم للنجوم، وهي بالواقع منهم براء، إذ يقول في أحد الأبيات: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطبي. ولم ينجو المنجمون من سخرية وهجاء أبي العلاء المعري، منتقدا الجهل الذي يدفع البعض إلى تصديق المنجمين، إذ قال: أخو الجهل يرمي الشر من حيث يعجز، ويحسب أن الأمر باد لمنجمي. ويردد كثيرون عبارة لا يعرف أصلها: كذب المنجمون ولو صدقوا. وربما هي من التراث العربي الشفهي الذي تناقلته الأجيال.

لم يكتفي العرافون والمنجمون بالعيش في الخرافات الشخصية اليومية، بل تدخلوا أيضاً في السياسة، وأحياناً بتأثير لا يستهان به. هناك قصص عن زعماء وقادة تاريخيين كانوا يستشيرون العرافين قبل اتخاذ قرارات مهمة. أحد الأمثلة الشهيرة كان رونالد ريغان، الرئيس الأمريكي الأسبق، وزوجته نانسي، اللذان كانا يستشيران عرافة تدعى جوان كويغلي، بعد أن استدعتها نانسي التي كانت تعتقد أن كويغلي يمكنها التنبؤ بالأحداث الكبيرة والتأثير في مستقبلهم السياسي، حتى أن بعض القرارات الرئاسية كان يتم توقيتها بناء على نصائحها الفلكية، وكأن النجوم كانت تمسك بالمفتاح السحري للأمور السياسية العالمية. ويكفي أن تشاهد أي مسلسل أو فيلم أو سيرة عن الملوك إلا وتجد دورا لعراف القصر، ومنها على سبيل المثال آخر قيصر الروسي نيكولا الثاني وزوجته ألكسندرا، التي جعلت الراهب غريغوري راسبوتين يتحكم بقراراتها بعد أن أسهم في علاج ابنها. وكان راسبوتين يتنبأ مدعياً أن وحياً إلهياً يحذره أو يساعده. وفي زمن أبعد اشتهر الصيدلاني والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوستردام، الذي توفي عام 1566 وعرف باسم نوستردموس بتوقعاته، حيث يحوي كتابه النبوءات على توقع أحداث في زمنه وحتى نهاية العالم الذي حدده في العام 3797 ميلادي على صورة رباعيات شعرية عددها 942. ولشدة شهرته لا يزال اسمه حتى هذا اليوم مثلاً يكنى به العرافون حول العالم، إذ أصبح الاسم صفة للتوقعات التي تحدث، وأصبحنا نسمع بنوستردموس الشرق ونوستردموس العصر وسواها من الأماكن والأزمان الموصوفة. ومن أبرز توقعاته الثورة الفرنسية وظهور شخصية الزعيم الألماني أدولف هتلر وجائحة كورونا وحريق لندن وأحداث 11 من سبتمبر وغيرها من التوقعات ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والحروب وسواها. وبالطبع خضعت نبوءاته لإسقاطات كونه يحيطها بالغموض مثل باقي العرافين.

واشتهر أبو معشر البلخي بوصفه منجماً عربياً في العصر العباسي، كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية والعلوم الفلكية والرياضيات، واستشاره عدد من الخلفاء، وعده كثيرون عالماً ومستشاراً ومنجماً. لكن لماذا نصدق العرافين؟ لا شك أن العقل البشري معقد، ولكن من أبسط غرائزه هو عدم القدرة على مواجهة عدم اليقين. فالإنسان منذ أول لحظة إدراك يسأل نفسه ماذا سيحدث غداً؟ ولكن بما أن الحصول على إجابة حقيقية أمر مستحيل، لجأ إلى العرافين. ثم يأتي دور الخوف، الخوف من المستقبل، من الغد، من الفشل. هذه العوامل تجعل الناس يتعلقون بأي شخص يدعي معرفة المستقبل، من دون أن ننسى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل. الأمل في أن يكون النجاح قاب قوسين أو أدنى. هذه المشاعر تجذب الناس نحو العرافين بنهم، ويلتقط العرافون هذه الإشارات، عدم اليقين، الخوف، والأمل، وينسجون القصص على أوتارها، وما يجعل العرافين ساحرين إلى جانب صوتهم الخافت ونظرتهم المتأملة في اللاشيء، هو قدرتهم على تقديم تنبؤات عامة وغامضة بحيث يمكن لأي شخص أن يجد فيها ما يناسبه. هذه التقنية تسمى تأثير بارنوم أو التعميم، الذي ينطبق على الشخصية، ويكون تحت تأثيرها الناس الأكثر عرضة للسحر والخرافات.

يبدو أن العرافة مهنة لا تموت. في كل عصر يجد الناس أنفسهم يعودون إليها كما يعودون إلى وصفات جداتهم لمداواة نزلات البرد. التكنولوجيا تقدمت، لكن الخوف من المستقبل لم يتغير، والأمل في أن يكون هناك حل سحري لحياتنا يبقى حياً. فما دام هناك من يخشى ما يحمله الغد ويرغب بسماع ما يريحه، سيبقى العرافون يجوبون الأدمغة من العصور القديمة إلى قنوات البث المباشر، حاملين كراتهم البلورية التي أصبحت على صورة هواتفهم الذكية. ولابد من الاعتراف بأن حكاية المنجمين هي مجرد دليل على رغبة الإنسان في السيطرة على مصيره، حتى لو عبر طرقاً وهمية. وعلى الرغم أن العلم أثبت بطلان مزاعمهم، فإن تأثيرهم في التاريخ لا يمكن إنكاره، سواء كانوا مستشارين للحكام أو ينتظرهم الناس. سيظل المنجمون جزءاً من حكاية البشر مع النجوم.

0: ما تزال ذكريات الحرب تخنق البصرة، أكثر من 1200 كيلومتر مربع هنا ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر، مثل الألغام المضادة للأفراد والدبابات والقنابل الجوية والعنقودية، إلى جانب مخلفات الحروب السابقة لا سيما الحرب العراقية الإيرانية والعمليات العسكرية التي تلتها، تنتشر من السيبة حتى الرميلة ومن أبي الخصيب حتى الفاو. ألغام تنتظر أن تخطف قدماً أو تفتك بجسد أو تطفئ حلم مزارع أو تحرم طفلاً من والده. عشرات آلاف القتلى والجرحى وأرض بارت، لكنها برغم الخطر أصبحت ملاذاً لفقراء يقامرون بحياتهم من أجل البقاء. ماجد منخي واحد منهم يروي لنا قصته.
1: بس اكو مكانات مدفونة كلش ما تبين، يعني ما لا طالع بها لقم ولا يعني مبتر على اليوم ثاني يوم نطلع بعد تعرف قبل جوع وشغل ماكو، نروح على مود بعد كنا نروح أول مرة على مود شيش حديد والنوب على مود خشب، كل شيء نلقاه ناخذه. كنت أنا بعدنا صغير نمبترت يعني عمري باثنين وعشرين هيك، والله بعدني شاب مو تقول كبير، توني متزوج وكان عندي مسؤولية واحد صغير همه. منطق عليه شفت اللغم ما وايت ما حبالي اللغم ما حسيت باللغم، بس سمعت الصوت أنا ما وايت لقيت رجلي مبتورة ماكو، وياي واحد وليد صغير قطيه وباوع لي مو شوف الدخان والدم وهذا، وصارت ملابس الشقيقة هم من هذا اللغم. طيب قام يبكي قام يصرخ، قلت لا تخاف لا تخاف، أنا لابس شماغ، فتحت شماغ شديت رجلي منها على مود الدم على مود النزيف، صعدت على الفرس وسيارة مغلوبة عسكرية قديمة، صعدت فوق وصعدت طوقتهم عليها وصعدت هو.
0: في أي مكان آخر قد تبدو مهنة مثل تفكيك الألغام وظيفة تخص متخصصين مزودين بأحدث التقنيات، لكن مع ماجد الأمر مختلف، يتعامل مع الألغام كما لو أنه يعمل في النجارة أو البناء، عمل يومي بلا ضمان بلا تأمين، فقط خطر مؤكد والمزيد من الخطر.
1: إيران هم طبوا علينا شوي لنا وقاموا ضربوا عليهم العراق، وصار يعني صار حفر مع الصواريخ، طبعاً ندور بهذني بالحفر مع الصواريخ، هذا مو يطيح أكوين دفن، فمن تمطور له هاي من مطر طلع بيني بعد هذا شظة هيك صغار بس بي وزن هو يعني هيك هالقد يصير 5 كيلوات وزنه ثقيل كلش ثقيل. بعد ما تعلمنا احنا كنت انا بيهم كنت لابس عسكري قبل ونعرفه بعد الغام، بعد احنا من قمنا نطلع واحد يعلم الثاني، وقبلهم جماعه مشتغلوا بالالغام كانت من تمشي الالغام قبل الالغام مشت قاموا يشترونها يا يعني صدام حسين على صدام حسين قبل قال جمعوا الألغام ويشترونهم شركات ما شنو جت تاخذها، وهم تعلمنا نفتحها نشوف قدامنا جماعة يشتغلون بها يفتحونها تعلمنا نفتحها، هي فتحها ما يراد لشي بس لا ما تشوفها والسحقة كضا احنا نبات لا لقيناها نفتحها ونذبها، نقول خاف يجي واحد ما يشوفها لو يندفن ويسحقة واحد لها لا بعد بطلت ما بعد ما بيها والله لو بيها رحل ما بيها لندلينا حفظنا البكالات البيها الغام.
0: وبرغم وضوح الكارثة لم تفي الحكومات بوعودها. يحمل عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصور الحكومة الاتحادية مسؤولية تعطل برامج إزالة الألغام بسبب غياب التمويل اللازم.
2: طبعا انتم تعرفون انه حجم التلوث اللي موجود حاليا من المخلفات الحربية ما قرب مليار، اعتقد انه حاليا بالوقت الحالي عدم وجود تخصيصات المالية، لا يوجد توافد من الشركات بخصوص إزالة هذه الألغام. احنا كلجنة مختصة بهذا العمل عقدنا اجتماع أولي، كان عندنا إحصائية بعدد الضحايا اللي ما يقارب 5000 ضحية من جراء المخلفات الحربية، عدد غير طبيعي، واعتقد احنا سنويا جاي ننطي مئات. المشكلة انه احنا جاي نشوف فقط الشركات النفطية عندما انه تكون عندها فرصة عمل في بقعة من بقاع الأرض تقوم بالبحث او تقوم بإحصائية او بمسح هذه الأرض. احنا عقد اجتماع قبل فترة وكان حضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر واتخذ فدالية، كان عندنا اجتماع ثاني اعتقد احنا سوينا دعوتين لحد الآن ما اجتنا الجهات الرسمية وننتظر انه حضورهم حتى انه نتفق على آلية جديدة. اول معوق هو المعوق المالي، التخصيصات المالية ما موجودة حاليا، وهذه مشكلة انه ترجع للحكومة المركزية الأغلبية العمل انه ترجع للحكومة.
0: ومع قلة الموارد تحاول بعض الجهات ان تفتح بابا للأمل. أحد أبرز مشاريع التنظيف الآن يجرى في موقع أرطاوي، حيث يراد تحويل الأرض.

الثمانية إلى ما بعد الخمسين والستين، كل ما فيه أنه ينتقل من جمال الجسم إلى جمال الشخصية، بل قد يبقي شيء كثير من جمال الجسم في من يبلغون الخامسة والخمسين والستين من الجنسين. والرجال في مجتمعنا أقدر على الاحتفاظ بشبابهم أو بالكثير منه من النساء، لأنهم يشتبكون في الحياة العامة ويعملون للكسب دون النساء، وهذا النشاط يكسبهم حيوية تلازمهم 10 سنوات أو 20 سنة، تزيد على سن النشاط عند المرأة التي يقضي عليها أحياناً مجتمعنا بالانزواء والركود، فيترهل جسمها وعقلها وتعيش كأنها في إجازة من الموت الذي له أن يطلبها في أي ساعة.

ربما كانت سن التقاعد بين الموظفين عندنا وهي سن 60 سبباً من الأسباب الاجتماعية التي تجعل جمهور الناس يخشى الشيخوخة ويستسلم لأمراضها، فإنها تعمم بيننا عقيدة زائفة هي أننا نصل إلى آخر أنفاسنا الحيوية في هذه السن، وأن من الحكمة أن نستكين ونركض ونهيئ الكرسي المسند كي نرتاح عليه ونتثاءب. مع أن هذه السن في أوروبا هي سن النضج والإيناع، وهناك شبان في 60 و70 نراهم يلعبون في مرح في الملاعب الرياضية في جميع مدن أوروبا، ويمتازون بعضلات مفتولة وبطون ضامرة وعيون صافية. وقد ألف أحد الأمريكيين قبل سنوات كتاباً بعنوان الحياة تبدأ في 40، فرد عليه إنجليزي آخر بكتاب بعنوان الحياة تبدأ في 50، وكان هذا الإنجليزي يقول لزميله الأمريكي نحن أكثر شباباً منكم، وكلاهما يشرح الطرق التي يجب أن يتبعها المسنون كي يعيشوا المعيشة النشيطة المثمرة، بل المعيشة الناجحة.

والمسنون عندنا من الجنسين جديرون بأن يعيشوا ويستمتعوا بحياتهم، وعلى جمهورنا أن يكف عن مطالبتهم بهذا الوقار الكاذب الذي يحمل المسن على ألا يلعب أو يتنزه أو ينشط نشاط الشبان. فإن كثيراً من ركود المسنين وتراحلهم نفساً وجسماً يعود إلى هذا الوقار الزائف الذي يجيز لهم التعفن على الكراسي في المقهى ولا يجيز لهم الوثب والجري في الملعب أو الشارع.

ما يحتاج إليه كل منا عندما نبلغ 60 إنما هو أن نتحدى الشيخوخة ولا نستسلم لها، وذلك بأن نعد الجسم والذهن والعاطفة لنشاط لا يركض. وصحيح أن هذا النشاط قد يتباطأ، ولكن العدو الذي يجب أن نكافحه هو هذا الركود الآسن الذي نركن إليه فيما يشبه لذة الموت، كارهين لثقافة الذهن والجسم، قانعين بالاستقرار دون الاستطلاع حتى تبلى العواطف وتموت. وما الإنسان إذا لم يستمتع بنشاط الجسم والذهن والعاطفة؟ مما يلاحظ في بلادنا أن كثيراً من الموظفين عندما يبلغون 60 ويقالون من وظائفهم يحسون كأنهم أقيلوا من الحياة، ففي الوقت الذي بلغوا فيه من العمر أينعه يعمدون إلى البطالة القاتلة، وبديهي أن هذه البطالة بما تغرسه في أذهانهم من العقائد الخاطئة من حيث عقم حياتهم الباقية، وأنهم زائدون على المجتمع تحملهم على الركود والاغتمام وصرف الوقت فيما يزجيه أو يقتله كأنه عدو. ونحن نعرف أن البطالة تضر حتى بالأشياء فضلاً عن الأحياء، فالآلات التي لا تعمل تصدأ، فكيف بالحي الذي تعد الحركة من خصائص حياته؟ وكل منا قد رأى بالاختبار في نفسه أو في غيره أن العضو الذي نربطه ونمنع حركته لأي سبب يفقد مرونته ويتجمد ويضعف.

الموظف الذي يغادر وظيفته في الحكومة وهو على أتم الصحة يجد بعد سنوات من الركود أنه قد بطأ في حركته وتثاقل في مشيته وانحنى وفقد خصائصه السابقة في هندام زيه ودقة لغته. وليس لكل هذا أصل في بناء جسمه، وإنما ترجع هذه الحال إلى اتجاه نفسي جديد هو إحساس باطن قد لا يدري به، يوهمه أن إقالته من منصبه قد انطوت بالفعل على إقالته من الحياة، وأنه قد أصبح رجلاً غير نافع، وأن المجتمع يطلب وفاته. وهنا تتضح لنا الميزة العظمى للعمل الحر على الوظيفة الحكومية، فإن التاجر والمزارع والصانع عندما يبلغ أحدهم 60 لا يجد هذا القرار الرسمي الذي يجده موظف الحكومة بأنه قد بلغ نهاية المنفعة من العمر، ولذلك يجد هذا الأثر السيكولوجي في نفسه أو هذا النداء بأن يتقاعد ويتموت. ولهذا السبب نرى كثيراً من التجار في 70 أو 80 يعملون في متاجرهم نشطين، على وجوههم أمارات اليقظة والتنبه، وفي أجسامهم تلك المرونة التي ترى في الشباب، ذلك أن نفوسهم يقظة باهتمامات الكسب أو حتى بقوة الاندفاع السابق الذي لم يجد ما يعطله بقرار رسمي كهذا الذي تسلمه موظف الحكومة بأنه قد أحيل على التقاعد أي على الشيخوخة.

ليس من حقنا أن نطالب الحكومة بإبقاء الموظفين بعد 60 كي تستبقي شبابهم ونشاطهم، ولكن يجب على كل موظف أن يعد نفسه منذ 50 أو 40 لهذا اليوم الذي يترك فيه الوظيفة ويعود عاطلا كأي عامل، وعليه أن يقول لنفسه: هل هو في ذلك اليوم الذي سيحال فيه على التقاعد سيكون عاطلا لا يحسن أي عمل على هذا الكوكب، وسيجد نفسه سمينا مستكرشا بطيء الحركة قليل العناية بهندامه وزيه حتى لا يهمل حلق لحيته أو استحمامه، وسيجد نفسه بلا وعود أو مواعيد يتعفن على كراسي القهوة أو عند عتبة باب المنزل، وسيجد نفسه بلا أصدقاء وبلا هدف وبلا هواية. حقا إن مثل هذا الخيال جدير بأن يحمله منذ 50 أو 40 على أن يتهيأ لهذه السن القادمة، وهذا التهيؤ جسمي ونفسي وذهني. فأما التهيؤ الجسمي فهو بالعناية بالجسم حتى لا يسمن ويستكرش، فإن الاستكراش يعد من أسوأ عيوب الشيخوخة، وهو يؤدي إلى كسل الجسم الذي قد ينتهي بكسل النفس والذهن، وهذا زيادة على الأمراض التي يحدثها السمن تبدأ تافهة ثم تتفاقم حتى تصير عبئاً في 60 و70. فليشرع كل موظف منذ 40 في الاتقاء من السمنة والمحافظة على النحافة، وذلك بتجنب النهم والأطعمة الدسمة مع ممارسة القليل من الرياضة.

كذلك يجب أن نزور الطبيب ونحن في الصحة، أي يجب ألا ننتظر المرض، لأن الأمراض نظراً لا يحسها الجسم ولكن المسبار يكشفها، وعندما نعرف هذه النذر نستطيع أن نكيف معيشتنا وسلوكنا بالطعام واللباس والحركة بما يقضي عليها قبل أن تتفاقم. أي يجب أن نعالج أجسامنا من وقت لآخر بالترميمات الخفيفة قبل أن يضطرنا الإهمال إلى المعالجة بالهدم والجراحة. أما التهيؤ النفسي فيجب أيضاً أن نبدأه منذ 40 أو 50 إذا لم نكن قد بدأناه قبل ذلك 20 سنة، وذلك باهتمامات مختلفة اجتماعية وفنية وذهنية واقتصادية، وأن تكون له مشاركة مهما تكون صغيرة في النشاط الاجتماعي أو الفني الذي يحوطه، وذلك كي تبقى نفسه حية بيقظة عواطفه، وحتى لا يحمله خواء نفسي على الوقوع فيما يضر من عادات الإدمان في التدخين أو الشراب أو الأكل. وهذا النشاط الاجتماعي جدير بأن يبقى إلى ما بعد 60 و70 ويحول دون الركود.

وأما التهيؤ الذهني فيحتاج إلى المشاركة في الحركة الذهنية، فيجب أن نقرأ بعناية كل يوم، ونعني هنا جعل القراءة هواية نتعلق بها، إنها تحول دون ذلك النسيان الذي كثيراً ما يعرقل التفكير المثمر ويجلب الاستهزاء بالمسنى ويوحي إليه الضعف والهزيمة فيزداد سوءاً وانحطاطاً. فإننا ما دمنا نقرأ كل يوم تبقى المعاني ماثلة في أذهاننا بشبكة من الكلمات، فتبقى الذاكرة حية والتفكير مثمراً حتى ولو بلغنا 100 من العمر. أما الذين لا يقرؤون ولا يجعلون القراءة هواية، فإن التصلب الشرياني يؤدي عندهم إلى النسيان، ولما كان ما عرفوه من الكلمات قليلاً فإن هذه القلة يظهر أثرها في تفكيرهم، إذ إننا نفكر بالكلمات.

0: وإن كان الموظف قد أعد جسمه بالنحافة والصحة ونفسه بالاهتمامات العاطفية وذهنه بالثقافة، فإنه يستطيع أن يستبقي حيويته بعد 60 عشرات من السنين. ولكن مع ذلك يجب أن نعرف قيمة النظام الذي يبين لنا مقدار العمل والمواعيد، ولذلك يحسن بكل موظف أقيل من عمله عند 60 أن يعمد فوراً إلى هذه الدنيا ويبحث عن عمل مفيد حتى يحس إنه عضو نافع في المجتمع، فيزداد سروراً وتفاؤلاً، وحتى يحمله نظام العمل على اليقظة الدائمة، يقظة النفس والذهن التي تستبقي يقظة الجسم. وذلك أن في أغلب الأحيان يكون ترهل الجسم نتيجة لركود النفس والذهن. وأولى من الهواية كفاح إنساني كبير الشأن لخدمة البشر، يحمل على الدراسة الدائمة ومتابعة الأحداث ومحاولة التأثير فيه لخير الإنسانية. وما دمنا مكافحين فنحن شباب.
1: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل أرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: لنتكلم عن الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
1: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. يتنامى الحديث اليوم في وسائل الإعلام العربية وفي مجالات السجال والحوار العامة والخاصة حول الديمقراطية في إطار مناخ عام تهب فيه رياح التمردات والاحتجاجات العربية السعية للتغيير من عصور أنظمة حكم الاستبداد والقمع إلى أجواء الحرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أية ديمقراطية نقصد؟ وهل الإطار الديمقراطي الغربي المعروف في العالم يمثل النموذج الأوحد للديمقراطية الذي يناسب كل المجتمعات؟ أم أن هذا النموذج قد تمت صياغته وفقاً لظروف تاريخية وعادات غربية تخص الثقافة الغربية التي ولدت فيها هذه الديمقراطية والتي قد لا تتناسب بعض ما فيها من ضوابط وقوانين مع تقاليد وثقافة مجتمعات أخرى تعيش واقعاً اجتماعياً وتاريخياً مختلفاً؟

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة يستدعي السؤال أولاً عن تعريف الديمقراطية. هل هي مجرد حشد الجمهور للذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان أو الحكام؟ أم أنها في جوهرها أعقد من ذلك وأكثر تركيباً؟ الحقيقة أن الاقتراع هو شكل أدوات من الديمقراطية، لكنه ليس كل الديمقراطية، لأن هذا الاقتراع أو الانتخاب لابد من أن يتم على أسس ديمقراطية تتمثل في قدرة الناخب على الاختيار الحر والواعي، ويعتمد على المساواة في الإمكانات والوسائل التي تصون الحرية في الاختيار. وبين هذه الإمكانات المساواة في درجة الوعي وفي معرفة الشعب لمختلف حقوقه، وهو ما لا يتوافر في مجتمعاتنا العربية بسبب ارتفاع نسب الأمية وتزييف الوعي لهذه الجماهير لعشرات أو مئات السنين من نظم في الحكم مستبدة وقاهرة.

والشرط الأهم في موضوع الانتخاب هو الحرية، بأن يكون الفرد حراً ليختار ما يريد ويعرف ما يريد ولماذا يريد، وأن يملك القدرة على تحقيق ما يريده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل يستوي فهم المواطن الغربي للحرية والديمقراطية التي يعيشها بالطريقة نفسها التي يفهمها بها المواطن في شرق آسيا مثلاً؟ بل هل تستوي ديمقراطية في اليابان حيث نشأ المواطن هناك في ثقافة عرفت بالانغلاق والإمبراطوريات الديكتاتورية مع ديمقراطية المجتمع الإندونيسي المسلم الذي يعد اليوم أحد أكثر المجتمعات الإسلامية تقدماً في مفهوم التسامح والتعددية؟ ثم هل تستوي كل هذه النماذج الديمقراطية مع ما يفهمه المواطن العربي عن الديمقراطية في إطار الثقافة التي نشأ فيها؟ ألا تختلف الموروثات الثقافية في كل مجتمع عن الآخر؟ وما مدى تأثير كل ثقافة على بناء ديمقراطيتها؟ وهل يتساوى بناء أنظمة حكم ديمقراطية في مجتمعات زراعية أو قبلية مع ديمقراطيات لمجتمعات صناعية وما بعد الصناعية؟ بل إن المجتمع الواحد نفسه تتغير فيه المفاهيم من آن لآخر وتتطور، فلا يمكن أن نقارن التفتح والانفتاح الذي تعيشه الثقافة الغربية الأوروبية اليوم وبين ما كانت تعيشه هذه الثقافة في العصور الوسطى وفي العصر الفيكتوري من انغلاق وتزمت ترافق مع منظومات حكم ديكتاتورية. ومنذ اتخذت الديمقراطية في الغرب سبيلاً للحكم والحياة وهي تتعرض للمراجعة والتطوير بين الأنا والآخر وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

وهذا ما نقصده بأن الاختلاف بين الدول العلمانية والدول التي يعد الدين فيها مكوناً أساسياً في الثقافة وفي الذهنية العامة للجماهير اختلاف كبير من حيث تقبل التغيير والانفتاح والمرونة في فهم أسس التعايش المشتركة وفي تفهم القيم الحقيقية للديمقراطية القائمة على المساواة بين الأفراد في المجتمع بغض النظر عن أي اختلاف، مساواة تمتد للحقوق والواجبات التي يخضع لها الجميع بلا أي تمييز.

إن حقوق الإنسان تعد اليوم جزءاً أساسياً من القيم الديمقراطية، وهذه الحقوق أصبحت جزءاً من ثقافة المواطن الغربي، ولدرجة أصبحت تشمل حماية كل سلوكيات المواطن وحماية حرماته حتى المثلية التي بدأت تسن القوانين لحمايتها، بينما لا يمكن تفهم مثل هذه الحقوق في مجتمعات شرقية عربية وإسلامية ترفض المثلية أخلاقياً ودينياً. وهل تستطيع مثلاً الجاليات المهاجرة إلى الغرب أن تلتزم بكل قوانين وقواعد الديمقراطية في الغرب؟ إننا نسمع كثيراً في المجتمع الألماني الذي يعد أحد نماذج الديمقراطية الغربية المهمة عن عدم قدرة المهاجرين الأتراك على الاندماج الكامل في المجتمع الألماني لأسباب ثقافية وأخلاقية، بينها التصور عن العلاقات بين الجنسين، حيث تتعرض الكثير من الفتيات التركيات لأعمال عنف من أطراف من عائلاتهن، خصوصاً الأشقاء الذكور. وبالرغم من التطور الكبير للنموذج الأمريكي للديمقراطية، فإننا نجد أن هناك فروقات واضحة في بعض مبادئ الديمقراطية عن نموذجها الذي نبعت منه، وهو الديمقراطية الأوروبية خاصة البريطانية. كما أن نموذجاً مثل النموذج الإندونيسي كدولة ديمقراطية علمانية تقيم شعار وحدتها وقوتها على الإيمان بالتعددية، لا يمكن القول إنها لم تراعي في قوانينها الثقافة الخاصة للسكان ومراعاة أن المجتمع الإندونيسي هو أكبر تجمع للمسلمين في أي من أرجاء العالم. ونود هنا التأكيد أننا في هذا التناول لا نسعى إلى الدفاع أو الترويج للأشكال الزائفة من الديمقراطية التي كانت الكثير من النظم الديكتاتورية تتحدث عنها طوال الوقت، مستندة إلى مؤسسات ديمقراطية شكلية تزين بها مظاهر ديمقراطيتها المزيفة مثل البرلمان والأحزاب، بينما تستخدم تلك المؤسسات في إحكام قبضتها على السلطة وتبرير أفعالها الاستبدادية عبر تلك المؤسسات الشكلية الورقية. لسنا نقصد شيئاً من هذا، بل فقط ندعو إلى التفكير العميق في التساؤلات المطروحة حتى لا تتعرض العملية الديمقراطية المستقبلية للتشويه.

فالتاريخ القريب لا تزال شواهده ماثلة حين وصل الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا عبر صناديق الاقتراع، لكن بمجرد وصوله للسلطة انقلب على الديمقراطية وكشف أنياب الاستبداد وجرف بلاده وأوروبا بل والعالم كله إلى واحدة من أكثر حروب العصر الحديث دموية، راح نتيجة لها الملايين من الضحايا ونزفت بسببها القارة الأوروبية دماء أجيال من أبنائها. ديمقراطية المرحلة الانتقالية. إن التوجه لطرح هذه التساؤلات يأتي من منطلق أهمية البحث في سعي المنطقة العربية إلى الديمقراطية وتأكيد حرية المواطن العربي في اتخاذ قراراته بحرية وإرادة كاملتين، لكن بأسلوب لا يصل بنا إلى التصادم بين أطراف المجتمع أو مع منظومات الديمقراطية في العالم، على الأقل في المراحل الأولى الانتقالية للعملية الديمقراطية، بحيث نضمن ترسخ المفاهيم الديمقراطية لدى كل الشعوب العربية، وبما يضمن عدم انقلاب أي طرف عليها في المستقبل أو محاولة تشويهها وتحريفها عبر قوى مضادة للتحول الديمقراطي.

أظهرها الإسلام وحاز بفضلها قوته وقدرته على الانتشار الواسع، والتي تبدو اليوم معطلة في المجتمعات العربية، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للإنسان الذي كان مستعبداً منزوع الحقوق، وتحريم الجرائم التي تتنافى وحقوق الإنسان مثل القتل والسرقة، وإقرار مبدأ المساواة بين جميع البشر بلا تفريق بين طبقة أو جنس أو لون، إضافة إلى إشاعة العدل وإقرار مبدأ رقابة الأفراد للحاكم، وهي أمثلة تفيض بها كتب السيرة وتفاسير القرآن العديدة والمعتمدة، وفيها يظهر تماماً كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقله الروحي ومكانته أعطى نموذجاً في أنه بشر قد يخطئ وقد يصيب، وأنه كان يطلب رأي المسلمين في كثير من قراراته الدنيوية. فأين المجتمعات العربية من كل هذا اليوم؟ إن هذه القيمة تعطلت ليس فقط في المجتمع، بل حتى لدى الحركات الدينية نفسها التي تريد أن تسبغ على قياداتها صفات تقترب من القداسة ولا تقبل أن يختلف معها أحد من أتباعها، فما بالكم بالأنداد؟

إن عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية وثقافة العربية الإسلامية، أي كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة. إن الاختلافات لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى اختلاف أسباب النزول، أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. والرجوع إلى أسباب النزول، وبمعنى أن أوسع، الظروف العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي جعلت موقف هذا المشرع أو ذاك من هذه القضية أو تلك على ما هو عليه أمراً ضرورياً وأكيداً لفهم المعقولية التي تؤسس ذلك الموقف، وذلك لتجنب الانزلاق إلى ذلك الخطأ المنهجي الخطير الذي يقع فيه الكثير من الناس حين يحكمون أمور الماضي بمقاييس الحاضر وما شاغله.

إن علمانية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث لم تكن تعني لدى الفلاسفة الاستغناء عن الدين كدين، بل فقط التحرر من سلطة الكنيسة وطقوسها. فقد بنوا معقولية حقوق الإنسان باعتماد العقل وحده فعلاً، لا ضداً على الدين، بل ضد الفهم الذي تفرضه الكنيسة وما يرافقه من طقوس. لقد احتفظوا بالدين وأزاحوا تقاليد الكنيسة وسلطتها وأحلوا محلها العقل وسلطته. فهل يتناقض هذا الموقف في شيء مع الموقف الإسلامي المؤسس لحقوق الإنسان على العقل والفطرة والميثاق والشورى؟ إن هذه الأسئلة تصب في جوهر ما نناقشه هنا حول الديمقراطية بوصفها لا تتعارض مع المبادئ الجوهرية للإسلام، والتي رفعت من شأن حرية الفرد وكسرت الحواجز الطبقية بين البشر وأعلت من شأن المرأة في سبيل إقامة مجتمع العدل والمساواة. وهذا ما يجب مراعاته من أي طرف من أطراف الجهات الثورية التي تريد تشكيل الحكومات الجديدة في المنطقة العربية على أسس جديدة باسم المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية لمختلف فئات المجتمع.

الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة

0: أحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها، فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: التحرش الجنسي الإلكتروني. تعد شبكة الإنترنت بيئة مثالية لانتشار التحرش الجنسي الإلكتروني، وذلك لارتباطها بغياب الهوية التي تعد من أبرز المحفزات على انتشار هذا النوع من التحرش. وأصبحت وسائل التواصل الإلكترونية أرضاً خصبة لما يعرف بظاهرة التحرش الإلكتروني، فبعض النساء قد يتعرضن للتحرش عند استخدامهن شبكات التواصل الاجتماعي، فلا تكاد المرأة تستخدم اسمها أو صورتها الحقيقية في صفحتها الشخصية حتى تنتهك خصوصيتها. ويمكن أن يحدث التحرش الجنسي الإلكتروني عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر، واتساب، سناب شات وغيرها. لقد أدخلت القواميس مفردات مستحدثة لوصف ظاهرة التحرش عبر الإنترنت، كالتحرش الإلكتروني، التحرش من بعد، التحرش الافتراضي، التحرش الرقمي، التحرش السبيري إلى آخره. وتتعدد المفردات وتختلف لتلتقي عند وصف كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة ويتعدى على خصوصيتها ويجرح مشاعرها ويجعلها فاقدة للشعور. يعرف التحرش الجنسي بأنه فعل أو لفظ يحمل إيحاءات جنسية ضد رغبة الضحية، كما يعرف بأنه أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو عدم الاحترام أو الترويع أو الإساءة أو الانتهاك أو إنه مجرد جسد. وعلى ذلك يمكن التفرقة بين التحرش في المجتمع الواقعي والتحرش الإلكتروني، حيث إن الأول مادي والثاني رمزي، لا يحدث فيه انتهاك للجسد بجانب تخفي فاعله، إلا أنه يجب التعامل مع النوع الثاني بعيدا عن القيمة المجتمعية السلبية التي تجعل الشخص يبتعد عن الحل والمواجهة، حيث ينبغي أن يكون هناك تدخل فعلي لمنع محاولات التحرش الإلكترونية، وأن يكون هذا التدخل على قدر الحدث حتى لا يتجرأ المتحرش على تكرار أفعاله.
1: يشمل التحرش الجنسي الإلكتروني عدة أنماط، منها النمط الأول التحرش اللفظي، ويتمثل في إرسال الكلمات الخادشة للحياء أو مكالمات صوتية، وتلفظ بكلمات ذات طبيعة جنسية أو وضع تعليقات ذات إيحاء جنسي والنكات الجنسية وطلب ممارسة الجنس الإلكتروني. النمط الثاني التحرش البصري، ويتمثل في إرسال الصور والمقاطع الجنسية والطلب من الضحية الكشف عن أجزاء من جسدها أو قيام المتحرش بإرسال صور أو فيديو لها وهو في أوضاع مخلة بالأدب. النمط الثالث التحرش بالإكراه أو البلطجة، حيث إنه من الممكن أن يحدث التحرش الجنسي من خلال اختراق جهاز الاتصال الخاص بالمرأة والحصول على صور خاصة ومعلومات شخصية عنها وإجبارها على الموافقة على اللقاء بالمتحرش على أرض الواقع، وذلك من خلال الملاحقة أو التهديد والابتزاز بنشر الصور أو التشهير عبر وسائل إلكترونية مختلفة أو الملاحقة والتجسس أو التتبع بالتعليقات المسيئة أو انتحال الشخصية بتزوير البريد الإلكتروني أو انتحال الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. أنماط المتحرشين إلكترونياً: النمط الأول أشخاص يخشون مواجهة الآخر فيتحرشون بأشخاص لا يعرفونهم للبعد عما يخشونه، وينتشر التحرش الإلكتروني بكثرة بين الشخصيات المنغلقة التي لا تتمتع بالحريات، لأن المتحرش في هذا النمط يجد في أحاديث الإنترنت متنفساً له. النمط الثاني يشمل الأشخاص الذين يسعدون بالنصب على الآخرين واستغفالهم، وهذه الشخصيات غير سوية ولها دوافع تتعلق بطبيعتها. النمط الثالث فيه من يشعرون بسعادة جنسية لمجرد تحدثهم بكلمات فيها إيحاءات جنسية على الإنترنت ويثارون من هذا، وقد تزداد سعادتهم عندما تقابل أحاديثهم بالرفض أو الإهانة.
2: أنماط المتحرش بهن إلكترونياً: تشير الكثير من الدراسات إلى أن النسوة هن الأكثرية من ضحايا التحرش، بالرغم من وجود فئات أخرى مثل الأطفال والمراهقين، وتوجد عدة أنماط للمتحرش بهن جنسياً عبر شبكة الإنترنت. النمط الأول تستجيب فيه الضحية مباشرة كأنها تنتظر من يتحدث معها، وهذه الشخصية لديها نفس سمات من يخشى مواجهة من أمامه وتريد عمل صداقات وهمية من خلال العالم الافتراضي الذي يوفره الكمبيوتر. النمط الثاني تستجيب فيه الضحية بعد إلحاح وتبدأ الاستجابة بعبارات رفض الحديث مع من أمامها تحت شعار الأخلاق، ويكون مدخل التحدث مع هذا النمط الكلام الجميل الأخلاقي والتأكيد على عدم التجاوز في أي أحاديث. النمط الثالث فيضم كل من تتصرف بطريقة منطقية وسوية وترفض جميع هذه المحاولات بصفة دائمة مهما كانت درجة الإلحاح. دوافع وأسباب التحرش الجنسي الإلكتروني: يثير موضوع العوامل التي تدفع الشخص لممارسة التحرش جدلاً ونقاشاً حاداً، فهناك من يقول إن الكبت الجنسي هو أحد أسباب التحرش، إلا أن الشواهد من المجتمعات المنفتحة أو غير المحافظة تدحض هذا الافتراض، إذ إن التحرش الجنسي مشكلة موجودة لديهم أيضاً. في المقابل فإن آخرين يقولون إن غياب التقاليد الدينية أو المحافظة عن المجتمع هو سبب التحرش، ولكن يناقض هذا الادعاء حقيقة أن الكثير من المجتمعات المحافظة مثل المجتمع العراقي تعاني من أرقام وبائية في التحرش الجنسي. لذا فإن هناك عوامل اجتماعية مختلفة ودوافع عديدة وراء ظاهرة التحرش الإلكتروني التي انتشرت منذ سنوات، ومن أبرز هذه الدوافع ما يلي:
1: أولاً، انهيار منظومة القيم الاجتماعية. من أبرز الأسباب التي أفضت لظاهرة التحرش الجنسي تراجع منظومة القيم الاجتماعية الراسخة في أعماق المجتمع وظهور منظومة قيمية جديدة أفرزها التغير الاجتماعي السريع في هذا المجتمع. تلك المنظومة التي أسست لمعايير جديدة مغايرة تماماً للمعايير التقليدية للأسر العربية. من أبرز تجليات المنظومة الجديدة تراجع المعنى السليم للتدين واستبداله بتدين طقوسي ظاهري وشكلي قائم على الاستغراق في أداء الشعائر الدينية، وانفصال ذلك عن السلوك الواقعي، بحيث لا تتجلى فضائل الطقوس في إصلاح النفوس ولا يظهر أثر الشعائر في ترقيق المشاعر. ثانياً، النظر إلى المرأة باعتبارها جسداً. من تجليات انهيار منظومة القيم الاجتماعية اختزال المرأة في مجرد جسد فاتن، وتغييب المرأة ككائن اجتماعي واعي يرسم مع الرجل جنباً إلى جنب في نهضة الأمة وتطورها. لذا يعد التحرش أمراً طبيعياً في ظل تراجع منظومة القيم الأصيلة المرتبطة بضرورة حماية المرأة والدفاع عنها ضد أي اعتداء. ثالثاً، تقلص الرقابة الأسرية. إن تفاقم مشكلات غياب الرقابة الأسرية ونقص الوعي والتوجيه وعدم القدرة على الإشباع العاطفي للأبناء وحتى البالغين والتربية بالمنع أو العقاب بدلاً من التوعية والإشباع النفسي وانتشار ثقافة الاستعراض من خلال نشر الصور والمعلومات الشخصية بحثاً عن الاهتمام والانتباه من قبل الآخرين والفراغ النفسي والعاطفي يدفع الأشخاص لقضاء ساعات طويلة على شبكة الإنترنت أو في استخدام الأجهزة الإلكترونية وتفاقم مشاكل الإدمان الإلكتروني. كل هذا قد يؤدي إلى زيادة التحريض على ممارسة التحرش من خلال الإنترنت، وبالتالي زيادة إمكانية تعرض مستخدمي الشبكة والأجهزة الإلكترونية لهذه الممارسات.

0: رابعاً، سهولة إخفاء الهوية، القناع الرقمي. إن سهولة إخفاء الهوية على شبكة الإنترنت تساعد في خلق متحرشين جدد، لأنه إذا كان التحرش الواقعي يتطلب بعض الجرأة التي تصل إلى درجة الصفاقة، فإن نظيره الإلكتروني لا يحتاج لذلك. فقد يكون الشاب شديد الخجل في الحقيقة، لكنه يتحول على شبكة الإنترنت إلى ذئب لاطمئنانه بأن أحداً لا يعرف شخصيته الحقيقية، بالإضافة إلى الهروب من نظرة المجتمع السلبية تجاه من يفعل ذلك في الواقع على أنه غير منضبطاً اجتماعياً، وهي أمور يتم التخلص منها في العالم الافتراضي الذي لا يستطيع أحد أن يتأكد فيه من شخصية الآخر. وهنا قد يصبح هذا الشاب أخطر، لأنه يعوض فشله في الواقع بانتصارات في الفضاء البديل، ويستعين بكل ما يساعده في مهمته من صور جنسية وعبارات فجة. خامساً، الرغبة في الانتقام مع عدم القدرة على المواجهة. أشارت دراسات أجريت على أشخاص يستخدمون التحرش الإلكتروني كوسيلة لإزعاج ضحاياهم إلى أنهم يعانون من تقدير ذات متدن، ولا يوجد لديهم قدرة على المواجهة وجهاً لوجه، وأن لديهم مقداراً من اضطراب الشخصية الذي يقلل من قدرتهم على تقدير نتائج أفعالهم، فيرتكبون أفعالاً لا سقف لدرجة السوء الذي قد تؤدي إليه، طالما أنها تخدم الشهوة للانتقام. كما أن استخدامهم التحرش الإلكتروني يشعرهم بمزيد من القوة والسيطرة التي تتطلبها نرجسيتهم وهوسهم المرضي بملاحقة ضحاياهم في كل زمان ومكان، وهو ما يوفره بسهولة الاتصال الدائم لهم ولضحاياهم على الشبكة العنكبوتية من خلال أجهزة الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى المرتبطة في شكل دائم بالإنترنت، حيث تقوم استراتيجيتهم في إيذاء الآخرين على الإصرار والمطاردة، وتتبع أصدقائهم ومن يتفاعلون معهم على شبكات التواصل الاجتماعي ليروجوا إشاعاتهم عن ضحاياهم وتشويههم أمامهم.
1: سادساً، الحرمان الجنسي. يعود الحرمان الجنسي لأسباب مختلفة، أبرزها تأخر سن الزواج بسبب الغلاء وارتفاع تكاليف المهور، محرك الإثارة الذي يجعل الشخص يفكر في التحرش الجنسي، مما أدى إلى لجوء الشباب للتخلص من هذا الشعور من خلال إشباع احتياجاتهم الجنسية في العالم الافتراضي، والذي يبدأ عادة بالتحرش بالفتيات عبر شبكة الإنترنت والتعمق في الحديث معهن في حالة الاستجابة لهم، وذلك للوصول إلى الهدف الأكبر، وهو إشباع الرغبات العاطفية والجنسية في بعض الأحيان. إن ظاهرة التحرش الإلكتروني تنتشر بكثرة في فئة الشباب، لأنها الفئة التي تعاني من الحرمان وتعد الأكثر جرأة ودراية بالتعامل على مواقع الإنترنت مقارنة بالأجيال الأكبر، كما تنتشر بصفة بين الرجال مقارنة بالفتيات، وهذا يرجع إلى طبيعة الفتاة الخجولة، بالإضافة إلى القيود المختلفة عليهم في العالم الواقعي والتي تنعكس على العالم الافتراضي. سابعاً، التنشئة غير الصحيحة ونقص الوعي. من أبرز أسباب التحرش الإلكتروني نقص الوعي والتنشئة غير الصحيحة والكبت الاجتماعي والأسري والسلطة الأبوية، حيث ينشأ الابن أو البنت في بيئة خالية من التواصل والود، وعندما يصطدم الشاب الذي تكمن بداخله عاطفة جياشة بذلك، لا يجد سوى التحرشات والمضايقات التي يمكن ممارستها بسهولة عبر حسابات مواقع التواصل، خاصة مع انتشار الصور المثيرة عبر هذه الوسائل وغياب الرقابة الأسرية. ثامناً، الانفتاح الاجتماعي، الصدمة الثقافية. لقد أسهم الانفتاح الهائل والمفاجئ على خصوصيات الأشخاص الآخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية التي يتوافر لديها اتصال مستمر بشبكة الإنترنت، وسهولة الوصول إلى الآخرين في في أي زمان ومكان من خلال وسائل التواصل الفوري في حدوث ما يعرف بالصدمة الثقافية لدى مستخدمي هذه الشبكات، وعدم القدرة على إدارة العلاقات مع الآخرين من خلال هذه الوسائل بشكل صحي. تاسعاً، التهيج المستمر عبر وسائل الإعلام. إن سبب انتشار التحرشات الإلكترونية وخاصة في المجتمعات المحافظة التهيج المستمر الذي يتعرض له الشباب والأطفال، فالخطورة الأعظم تكمن في دعم المسلسلات العربية والمدبلجة إضافة إلى الفيديو كليب الذي يختصر العلاقة بين الجنسين بالحياة الوردية من نظرة وابتسامة إلى الممارسة دون المرور بالوضع الطبيعي، مما ساهم بشكل كبير في هروب الفتيات نتيجة الأوضاع المضطربة وغير السوية والتي سببت لهؤلاء الضحايا صدمة في الواقع على أن كل هذه المغريات تؤثر على الكبار، فكيف بالشباب؟
0: المضاعفات الاجتماعية والنفسية للتحرش الإلكتروني. الكثير من المتحرش بهن ينعزلن عن محيطهن ويهربن من المجتمع بسبب هذا الأمر. وتعد المضاعفات الكبرى لظاهرة التحرش الإلكتروني أن الآثار النفسية لها ربما تمتد لسنوات، فإن ضحايا مثل هذه الممارسات يصبحن أكثر عرضة من غيرهن للإصابة بالقلق والاكتئاب والرهاب والهلع، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، وهو سلوك دائم الحدوث بين الأشخاص الذين يشعرون بالإهانة والذل بسبب الرفض. التحرش الإلكتروني بين المواجهة الذاتية والعلاج المجتمعي. نؤكد في البداية على وجود صعوبات وليس استحالة في مواجهة هذا النوع الجديد من التحرش. تتمثل هذه الصعوبات في أن عدداً كبيراً من حسابات متحرشي الفيسبوك مزيفة أو يتم إقفالها بعد فترة، إذ يمتلك المتحرش أكثر من حساب وهمي عبر شبكات التواصل يمارس من خلالها التحرش الجنسي الإلكتروني. المواجهة الذاتية للتحرش الجنسي الإلكتروني. تتحدث ضحايا التحرش الجنسي الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن محاولاتهن المتكررة لتجاهل طلبات الصداقة من أشخاص غير معروفين، والرسائل التي تصلهن وفي محتواها طلبات غير لائقة للتعارف، تبدأ من صورة رمزية لقبلة وتنتهي بالعروض الصريحة لممارسة أفعال جنسية. ورغم أن بعض الفتيات حاولن تلقين المتحرشين درساً بنشر صورهم ومحتوى رسائلهم على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك عرضهن لمشكلات ومتاعب جديدة. ومن أبرز أساليب المواجهة الذاتية للتحرش الإلكتروني لجوء بعض الفتيات من ضحايا التحرش إلى فتح صفحات خاصة على المواقع وينشرن فيها أسماء المتحرشين وصورهم ومحتوى الرسائل التي يرسلها هؤلاء، مثل صفحات لا للتحرش والعربي المريض وغيرها. ولعل فضح هذه الممارسات يمكن أن يسهم في الحد من تعرضهن لهذه الرسائل، كما أن استخدام إعدادات تضمن تحقيق أعلى مستوى من الخصوصية على الشبكة أو على الأجهزة الإلكترونية يسهم إلى حد كبير في الحد من التعرض للتحرش الإلكتروني، وذلك بعدم قبول طلبات الإضافة من أي شخص غير معروف، وعدم نشر الصور الشخصية أو أرقام الهواتف أو المعلومات الشخصية في نطاق أوسع من نطاق الأصدقاء، سواء كان ذلك على مواقع التواصل أو وسائل التراسل الفوري، ووضع نظام فلتر جيد للبريد الإلكتروني يضمن تحول الرسائل التي تحمل أسماء أو كلمات غير مرغوبة إلى قائمة سبام.
1: وهنا بعض الخطوات التي يمكن من خلالها مواجهة التحرش الإلكتروني. استخدام إعدادات تضمن تحقيق أعلى مستوى من الخصوصية على الشبكة أو على الأجهزة الإلكترونية، ما يسهم إلى حد كبير في الحد من التعرض للتحرش الإلكتروني، وذلك بعدم قبول طلبات الإضافة من أي شخص غير معروف، وعدم نشر الصور الشخصية أو أرقام الهواتف أو المعلومات الشخصية والأخبار في نطاق أوسع من نطاق الأصدقاء، سواء كان ذلك على مواقع التواصل أو وسائل التراسل الفوري. الاحتفاظ بأدلة تتضمن المضايقات والتعليقات ورسائل المرسلة من الشخص المتحرش، لأنها ستساعد في إثبات هذه الوقائع ثم عرضها على محام خبير في قوانين الجرائم الإلكترونية، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. في حال معرفة هوية الشخص الذي يقوم بالتحرش، فيمكن محاولة التوصل إلى حل ودي وتوعيته بعواقب ما يقوم به قانونياً. المواجهة المجتمعية للتحرش الجنسي الإلكتروني. تنقسم آليات المواجهة المجتمعية للتحرش الجنسي إلى آليتين، أحدهما آنية سريعة والأخرى بعيدة المدى، ويتمثل الحل السريع في المواجهة القانونية الصارمة لكل صور التحرش وتجديد العقوبة على مرتكبيها، وفيما يلي عرض لكلا الآليتين.
0: أولاً، المواجهة القانونية للتحرش الإلكتروني. التحرش الجنسي مسلك أو تصرف مجرم أو محرم قانوناً، سواء في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية المختلفة، ومع هذا نجد أن التحرش شائع ويتخذ أشكال مختلفة، بعضها قد يكون في صورة تحرشات إلكترونية من خلال التقنيات الحديثة. ويمكن للأشخاص الذين يتعرضون للتحرش، سواء كان ذلك بتلقيهم رسائل تنطوي على تحرش جنسي أو استخدام المتحرشين لصورهم أو كتابة عبارات غير مناسبة عنهم في مواقع على شبكة الإنترنت أو عن طريق الرسائل فورية، التقدم بشكوى رسمية لمراكز الشرطة، حيث أن غالبية الدول لديها أجهزة أمنية خاصة بالجرائم الإلكترونية. ورغم أنه لا يوجد في جميع الدول قوانين خاصة بالتحرش الإلكتروني فضلاً عن التحرش الجنسي المباشر، واختلاف القوانين بين دولة وأخرى، إلا أن وجود عقوبات على الجرائم الإلكترونية وإزعاج الآخرين عن طريق الإنترنت والأجهزة الإلكترونية يسمح بملاحقة أصحاب هذه الحسابات والأجهزة والتعرف على هويتهم الحقيقية، بالتالي تعرضهم للملاحقة القانونية. ثانياً، المواجهة المجتمعية بعيدة المدى. أما الحل بعيد المدى، فهو وضع برنامج اجتماعي شامل لتنمية فكر وثقافة احترام المرأة وتغيير نظرة المجتمع إليها ومحاصرة القيم الاجتماعية الجديدة التي تختزل المرأة في البعد الجسدي، وتطوير الخطاب الديني وتعميقه، وإعادة الأسرة لدورها الريادي في التنشئة الاجتماعية، وتلقين الأجيال الجديدة كل القيم الإيجابية المتعلقة بالمرأة باعتبارها كائناً اجتماعياً إنسانياً يشارك بقوة في نهضة الأمة. ولا شك أن للقيادات النسائية والرجال المهمومين بقضايا المرأة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والإعلام دوراً كبيراً في تفعيل ذلك البرنامج وإنجاحه.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: مع بداية العام 2026 دخلت تعرفة جمركية جديدة ونظام إداري إلكتروني موحد يسمى أسيكودا حيز التنفيذ في العراق، بعد أن ضمت نحو 16,400 بند جمركي ضمن نظام تعريفي جديد للرسوم تراوحت نسبتها بين 5% و30% بحسب نوع السلعة. أعلنت الهيئة العامة للجمارك أن إيرادات الجمارك ارتفعت إلى 2,500 مليار دينار خلال 2025، وهو رقم غير مسبوق، وأنها تتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات إلى أكثر من 10 تريليونات دينار بحلول نهاية العام 2026 نتيجة تطبيق النظام الجديد. لكن على الأرض بدأ الاختلاف بين بيانات الحكومة وردود فعل الأسواق شديد الوضوح. أسعار السلع ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق الرئيسية، حتى في مواد يميل المواطنون إلى اعتبارها ضرورية. تجار في بغداد وذي قار وغيرهما نظموا احتجاجات ضد الإجراءات، معتبرين أنها تعسفية وتفاقم الأعباء. دعواتهم في منطقة كردستان لمفاوضات خاصة حول الرسوم الجمركية وأثرها على السوق المحلية. هنا سنحاول تفكيك الواقع خلف الأرقام الرسمية ونستمع إلى آراء المواطنين والخبراء حول المشهد الاقتصادي الذي يعيشه العراق اليوم. قبل أن نستمع إلى رأي كاظم الحسيني الموظف في إحدى دوائر الدولة والذي اعتبر أن قرارات مجلس الوزراء الحالية غير مهنية وتفتقر إلى الكفاءة، دعونا نتوقف عند واقع الأسواق اليوم. أسعار السلع الاستهلاكية تتصاعد وقدرات الأسر العراقية في تراجع مستمر، وفي الوقت ذاته الحكومة تؤكد أن السلع الأساسية لم تتأثر بالرسوم العالية، لكن الواقع يقول غير ذلك حسب تجارب التجار والمواطنين.
1: قرارات من مجلس الوزراء تعكس تخبط فاشل ما تدل على نهج صائب وصحيح وينبع من مهنية وكفاءة، وأيضا ينبع من رؤية اقتصادية سليمة لاقتصاد البلد. دائما من 2003 لليوم حكومة عن حكومة ووزارة عن وزارة، وبالتالي فشل ذريع، وهذا ناتج لعدم وجود الرجل المناسب بالمكان المناسب. يعني ما يشتغلون برؤية سليمة بحيث يختارون الكفاءات الصحيحة، يضعون برنامج صحيح للإصلاح الاقتصادي، للإصلاح المالي، المواطن يعرف شنو اللي عليه، دائما تحت أزمة وشون ردت فعل. أعتقد هذه القرارات الأخيرة ردت فعل على بما يسمى بالأزمة الاقتصادية أو الأزمة المالية وارتفاع الدولار. احنا مع أي نظام سليم يحارب الفساد، ومع أي نظام يعكس تطور للبلد وتقدمه، وما أعتقد نظام السكودا إلى علاقة بهذا مما يجري في قرارات مجلس الوزراء الأخيرة. هذا متفق عليه مع الأمم المتحدة لتحديث البلد، لتطوير البلد، لإصلاح اقتصاد البلد.
0: علينا التنويه إلى أن الساحة السياسية العراقية تشهد حكومة تصريف أعمال منذ أشهر وسط تحديات اقتصادية كبيرة. كثير من العراقيين يرون أن القرارات المالية الكبيرة لا يجب أن تتخذ في هذا الظرف، وأن هناك أولويات أهم كمعالجة الفساد والهدر المالي قبل فرض ضغوط إضافية على المواطنين. المتقاعد جمعة الزيني حدثنا بقوله:
2: أولا، هذه القرارات اللي اتخذت مؤخرا هي قرارات غير مدروسة وخارج صلاحيات الحكومة الحالية، هي حكومة تصريف أعمال، والله ما مدروسة وليس من صلاحيتها، وأكد هاي عبارة عن ردة فعل لا أكثر ولا أقل، يعني نتيجة التخبط بالسياسات الاقتصادية. يعني قرارات مستغرب، يعني بصراحة مثل هكذا قرارات وحكومة اللي بلغ العجز عدها 32 تريليون، لكن هذا نسبة عجز عالي العام، يعني وحتى البرنامج اللي جرى التزام به ما قاعد يجري تطبيقه بالشكل الصحيح. يعني دائما ما تلجأ هذه الحكومات إلى إجراءات تنهك بها كاهل الناس الكادحين، بدلا ما يلجأ إلى معالجة الفساد المستشري كل دوائر الدولة واللي تنهب به أموال العراق أن يتم تعويضها بهكذا قرار رغم عدم صلاحيته. هذا يفترض أن ترحل للحكومة القادمة من صلاحيته وتدرس بعناية.
0: الدكتور نبيل المرسومي الأكاديمي والمتخصص في الاقتصاد حدثنا عن نظام أسيكودا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام أطلق كمنصة آلية للتدقيق الجمركي وزيادة الشفافية وتقليل التلاعب والتهريب، وهو ما تعده السلطات خطوة إصلاحية. الملاحظ أن تطبيق أسيكودا على نطاق واسع مع التعرفة الجمركية خلق أعباء تكاليف امتثال عالية على المستوردين، ما زاد من تكلفة السلع في السوق ودفع بعض التجار إلى التحويل التجاري نحو منافذ بديلة مثل كردستان أو موانئ خارجية مثل تركيا، بحثاً عن تسهيلات أو فروق أقل في الرسوم والإجراءات.
3: يعني نظام سيكويدا هو نظام متقدم يطبق في 180 دولة، وهو نظام الأتمتة الجمارك وربط الجمارك بالمصارف، وهو يمنع الفواتير المضخمة والمستندات غير المزعومة، بمعنى أنه غير المطابقة للمواصفات. ولكن هذا النظام عندما طبق بالعراق فرم 1-12 طبق على 4 مجاميع من السلع: الهواتف، النقالة، والسيارات، والذهب والمجوهرات. لكن عندما تم تطبيقه في 1-1 على كل السلع وجدنا هناك زيادة في الطلب على الدولار في السوق الموازي، ارتفع سعر الدولار إلى 148 ألف دينار بسبب زيادة الطلب عليه من قبل التجار. معظم التجار تحولت تجارتهم نحو أقليم كردستان، ففضلوا يشترون الدولار بالسعر الموازي بسبب كلفة الامتثال الكبيرة الناجمة عن تطبيق نظام سيكودا، وبسبب وجود منافذ كردستان المفتوحة الرسمية وغير الرسمية. وبالتالي وجدنا إعادة توزيع للجغرافيا التجارية في العراق، بحيث تحولت التجارة من الوسط والجنوب إلى كردستان، اختفت الشاحنات، قلت حركة الشاحنات في المنافذ البرية. أما السفن التجارية حاولت وجهتها من ميناء قصر إلى الموانئ التركية. مع تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة أعتقد بأنه الوضع الاقتصادي سيزداد سوءا إذا ما انعكس، وهي بالتأكيد ستنعكس سلبا باتجاه رفع أسعار السلع الداخلية، وهذا سوف يؤدي إلى انخفاض في الدخل الحقيقي وبالتالي زيادة معاناة العراقيين.
0: وبالعودة إلى كاظم الحسيني ومن وجهة نظره الشخصية، يضعنا أمام حقيقة في السوق وعالم التجارة، وهي أن التاجر يجتهد في سبيل تحقيق الأرباح مهما اختلفت القوانين أو الأساليب التجارية، ويرمي الكرة بملعب الجهات المتخصصة بإدارة المنافذ الحدودية والموانئ.
1: التاجر يريد ايش قد يربح، ما هم مصلحة البلد، ما هم ان يكون أتمتة واكو مراقبة لما يدخل البلد وما يطلع من البلد من موارد مالية. فالتاجر يهم مصلحته، وهذه معروفة. يعني المؤسف ان هناك من يفتح حدوده واراضيه لدخول بضائع خارج القانون، أو خارج مثل ما يذكر بأن هناك منافذ عديدة يتجاوز عددها 20-22 منفذ، وهذا ما أدري ليش الحكومة ساكتة عن هكذا سلوك. وين مراقبة الحكومة؟ وين جيشها؟ وين حرس حدودها؟ وين إمكانياتها حتى تفتح منافذ يدخل البضائع الرديئة اللي تضر المواطن وتضر بصحته، أدوية تعمانة، أشياء خارج القانون تدخل البلد، مخدرات وغيرها، ومن أجل أن يرضون هذا الشخص أو ذاك الشخص، هاي الجهة أو تلك الجهة اللي هي صاحبة نفوذ بهذه المنافذ الحدودية.
0: تبدو الصورة اليوم في الأسواق العراقية معقدة ومتناقضة بين ما تسوقه الجهات الرسمية من إنجازات وإيرادات، وما يشعر به المواطن والتاجر من أعباء وصدمة في الأسعار. فمن جهة الحكومة هناك سعي لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين النظام الجمركي عبر أتمتة الإجراءات، ومن جهة أخرى يرى المواطن أن هذه الإجراءات فرضت دفعة واحدة في وقت غير مناسب وأثرت على القدرة الشرائية وأسعار السلع الأساسية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات والمخاوف. بين الأرقام الرسمية والهموم اليومية يبقى السؤال: هل هذه الإجراءات ستعيد التوازن إلى الاقتصاد العراقي أم أنها ستزيد من معاناة المواطن؟

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: لمن يسمع؟ لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع؟ لمن يسمع؟ برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع؟ صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. لمن يسمع؟
11: وجوه البصرة الستة. للبصرة صفات راحة يد سحرية تنمحي تارة لتربت على أكتاف الأحزان، وتتعرج بخطوطها لتلقيك في تيه أزلي تارة أخرى. هي سحلية من النوع الطيب، تتناوب في خلع ثوبيها السرمديين الحرب والحب لتستعيد في الآخرين رغبتها الجديدة، أو هي جنية بارعة في اقتناص الملاذ وهدره في دماء الذين يرونها كما تشتهي عيونهم. فتضج الأسئلة في الرؤوس وتجيب البصرة بلسان واحد في أكثر من وجه.

الوجه الأول أنهار تجري في عروقنا، ما عليك إلا أن تقف على حافة أي نهر في البصرة ثم تنادي بلسانك أو بإشارة من يدك حتى ينساب إليك القارب برفقة البلام المترنح مع تداعية الأمواج التي يثيرها الصبية البصريون وهم يلقون بأجسادهم الزيتية في النهر، يغيبون لدقائق كأنهم يؤدون فروض تحية ما، وكسمك مسموم يطوفون من جديد وقد انسدلت شعورهم المبتلى على عيونهم كثيرة الإحمرار والرمش والمراقبة، يخوضون في الماء بنصف أجسادهم حتى تتصورهم واقفين بسيقان طويلة، لكنك ستكتشف براءتهم ما أن ترى حلماتهم البارزة في صدورهم المضلعة كثمار توت.

0: عندما يقترب البلام منك سيشعرك وجهه المغسول ببركات الشمس أنك ستركب مع سيد الأدلاء. اسأله إن شئت عن قصة النجمة التي سقطت في النهر وكسته حلة ذهبية وملأت شباك الصيادين بأسماك عجيبة تفتن النظر. إن كان حقا بلاما بصريا عن أب وجد سيخبرك أيضا عن القصر والعبد والفتاة الجميلة الذين يطفون على سطح النهر كل ألف عام. راقب البلام جيدا وهو يسرد الحكاية وستراه يميل بإحدى أذنيه إلى النهر وكأنه يصيخ السمع لنداء الفتاة الجميلة من نافذة القصر وهي تقول: يا أهل البصرة الجدد، أنا ابنتكم التي سجنها الحب والحرب. البلام رجل أدمن الحديث في النهر وبالنهر، فلا تنسى أن تسأله عن سمك القرش، فسوف يهم حينها يرفع ثيابه أو ثياب أبيه أو أجداده ليكشف لك عن أسنان القرش في الجسد. ويتحدث البلامة عن كيفية صناعة القوارب التي انحسرت في يومنا هذا كما اختلفت الموديلات باختلاف الزمان.
1: بالنسبة لهاي المهنة مارت المشاحيف ورثناها عن آبائنا ورثتها عن آبائهم اللي هم أجدادنا. احنا بطفولتنا حاولنا نقعد يم آبائنا فنظرنا شلون مثلا يشتغلون بالمشحوف كبداية تشريح الخشب وجمع الغراض مع المشحوف، مثلا الخشب من يجيبونه شلون يفصلونه. مرور الزمن خلونا وياهم كبداية وعرفنا شلون يبدأ المشحوف وشلون نشتغل، تعلمناها المهنة من عندهم. مرور الزمن فترة بعد فترة فترة بعد فترة صرنا يعني ممارسين بالعمل زين، يعني خذيناها على قوة العمل. قبل على زمن بهاتنا يختلف عن هذا النوع هسه اللي احنا قاعد نشتغل به. قبل على زمن بهاتنا يسمونها طرادة، أم 12 أم 13 صدر، يعني تجي ليها تلقاها الصدر مالها عالي والأخير مالها اللي هو المؤخرة مالتها هابطة. هاي يسمونها طرادة أو كلابية، هم يلقبونها مرة ثانية كلابية. هسه لا، هسه من الأهوار انقرضت، يعني صار قليل ممارسة بالأهوار. رغبة والمشاحيف يسمونها مشاحيف الصيد.
2: أبن عن جد، يسترزق البلامة في شط العرب مستثمرين بذلك أيام الأعياد والمناسبات والعطل، حيث أن العديد من العوائل تعشق أن تتجول وتستمتع في شط العرب.
3: أنا ورثت هاي المهنة من والدي، والدي كان ورثها من جدي. بديت بهاي المهنة يعني من صغري، درست كملت دراسة بس رجعت عليها ما عفتها. إحنا شغلنا إحنا على السياحة النهرية، هاي الزوارق كودة هي يعني من تراث البصرة القديم، ومحافظين على أصالتها ونموذج مالها والتصميم مالها، ما غيرنا بشيء. شغلنا احنا دائما نتركز بالأعياد، أعياد نيروز، أعياد عيد الفطر أو عيد الأضحى، وهاي العطل يعني عطل الصيفية أو عطل نص السنة، والخميس والجمعة يعني هاي السبت، هاي دائما الناس يعني تتكاثر بها على الكورنيش تطلع. هي صناعة الزورق تتكون من الخشب عامة، الخشب أنواع الخشب يستخدمونه الصاج أغلب شيء، والجاوي والتوث، وأكو يعني يضيفوا له مثل يسموه الشاصل بداخله، هذا الخشب الجنجل يسموه خشب الجنجل قوي، والمحرك مالته جي أم الروسي قديم هذا يسمونه.
2: إنها أكثر من 600 نهر، منها ما هو صغير وكبير أراقها الله على ضفاف الجمال الرائع. أبو الأنهار هو شط العرب، حيث يبلغ طوله من قضاء القرناء التي قيل عنها قديما إنها الموقع الشهير لجنات عدن، وحتى مدينة الفاو 118 ميلاً، ويبلغ أوسع عرض له 300 متر وعمقه 9 أمتار، كما تبلغ عدد الأنهار الواقعة على جهته الشرقية 164 نهراً، وعلى جهته الغربية أكثر من 4000 نهر، وعدد الجزائر في شط العرب 12 جزيرة.

ثم يفيض ماؤه ليصب في الخليج العربي منجبا نهر العشار الذي يشق مركز المدينة مثل الكحل في العين. كذلك نهر الخورة ونهر الأبلة القديم ونهر الجبلة. امضي هنيئا لك المسرى والمرسى، وستجدنا أيها الغريب ننتظر رجوعك إلينا هنا، فنحن البصريين نحترم الضيوف والمواعيد ونعشق الحديث عن مدينتنا، لكنك ستحتاج إلى موال عذب وشبكة صيد وضربة حظ لتعود علينا سعيداً.

0: الكاتب أحسان وفي قصة مرائي يصف تلك الأنهار التي لم تكن كما كانت في السابق منحصرة إلى عدد قليل، مشيرا إلى أن التطور العشوائي قتل الأنهار في مدينة كانت تسمى بندقية الشرق.
1: تاريخيا هي جانبين، الجانب الشرقي والغربي. الجانب الشرقي حسبهن في وقت عبد القادر

0: أربع شعيان حدود 600 نهر حوالي، هاي الأحواس يسموها حوس. فبقتها حسبها أنهار منطقة حمدان ويوسفان والصنقر والكذا إلى وصولا إلى مركز البصرة اللي هي الأنهار نهر العشار، هذا اللي يمتد منك إلى المستشفى الجمهوري، ونهر الرباط الخندق، وكانت مجموعة أنهار أخرى كوت الحجاج وغيرها. لكن أيضا تطور هاي التطور المخربط دفنهن دمرهن يعني. مجاري البصرة كلها تغيرت. سابقا نهر العشار هو النهر الرئيسي اللي يجي يشربون من عنده أكثر الهالة، وبنفس الوقت أنه هو تصريف المياه يمشي ما دام دوار. هاي المسألة اختلفت، صارت به عقر وصار طين، ورغم أن النهر مبلط بالكاشي من زمن الأتراك يعني ترجع إلى 1910 فالمر حاول سعد عياش عريم الله يرحمه في وقتها أنه يسوي دورة حتى أنه المي حتى لا يركض يمشي ويدور، هم من المستشفى وسخ قدر كلش يعني. النهار كانت تجي المهيلات تدخل، أتذكر من العشار جايبة إلى ثانوية البصرة وثانوية الملك فيصل كانت اللي موجودة. هذه الأمور راحت. هسه الآن صار أشبه بقمامة للبصرة اللي عنده زبل يذبه بالنهر. هذا جزء من الإهمال، لأن البصرة كقاعدة كيفن جاء للبصرة بال55 دا يسوي شغلات تخطيط للمدينة، قال هاي مدينة قنوات، كانت الأنهار مستمرة من شط الترك وانت جاي، يعني حوالي 100 نهر داخل البصرة، هاي الجزائر يم عبد الله بن علي قبله كلها أنهار. هذه كانت قاموا الجزائر كلها أنهار، الفرسي ما فرسي كلها دفنوها. فشنو اللي صار؟ راحت انتهت، ما بقى إلا هذا المجرى الرئيسي مال شط العرب والخندق. زين والخندق أيضا كانت كل العلوات واللي يبيعون كله هناك. هسه روح شوفوا شنو. زين يوقف وينتهي لفترة من الزمن وركض، لأنها راحت والزوارق انتهت وانتهت الحياة بي.
1: الابن البار لدجلة والفرات شط العرب النهر الأبرز وهوية مدينة البصرة. تختلف الآراء حول طوله، ويصوب الأستاذ الجامعي شكري الحسن الرأي الأصح حسب قوله:
2: فإن شط العرب هو حصيلة لالتقاء نهري دجلة والفرات في منطقة القرنة، وهو بذلك يبلغ من الطول حوالي 195 كيلومترا. وهنالك رأي آخر يقول بأن نهر شط العرب هو نتيجة لالتقاء دجلة بنهر الفرات في منطقة القرمة وبطول 116 كيلومتر، إلا أن الأصوب حاليا هو الرأي الأول.
1: الوجه الثاني النخيل عرائس من الذهب. كي تتعرف على أنواع ثمار النخيل في البصرة ننصحك أن تتمسك بمسبحة وتبدأ بإنزال خرزة من البرحي. أعداد النخيل الحقيقية في يومنا هذا مؤلمة، فقد انحسرت كثيراً بحسب الخبير الزراعي الدكتور محسن عبد الحي.
3: الأرقام أعطيك إياها بالدقة، حتى مطلع الثمانينات يعني عام 1980 كان مجموع النخيل في العراق 33 مليون نخل، ما نسبته فيه أو مجموعة من محافظة بصرة 13 مليون نخلة و500 ألف فقط في محافظة بصرة. الآن الحقيقة لا يوجد جرد دقيق، ولكن جرد تخميني بعض الدوائر المعنية في مديرية زراعة البصرة. هذا طبعا الجرد التخميني يعتمد على بعض المنح أو بعض المساعدات التي تعطيها مديرية زراعة البصرة أو دائرة التجهيزات الزراعية، وبالتالي هنالك بعض البطاقات لدى الفلاحين، فبالتالي نعطي رقم تخميني بلس ماينس يعني عدد معين لا بأس به. والآن كل الدلائل تشير إلى أنه فقط 2,600,000 نخلة، هذه إذا ما تراجعت لقل هذا الحد، لأن لا زالت عمليات التجريف مستمرة، والحقيقة لا زالت بعض العمليات الاعتناء لا زالت قليلة، وكذلك عزوف بعض الفلاحين عن عمليات الزراعة حتى إن كانت ليس هناك إصابة أو عدم وجود عمليات تجريف، لكن عزوف الفلاحين الحقيقة بسبب

0: الحلانة، إنها هدية البصرة التي لا تقل قيمة عن الذهب، لذلك حين نسأل عن موقعنا في العراق نجيب بفخر: نحن من مدينة عرائس الذهب التي أبت أن تموت حتى بعد أن قطعت الحروب رؤوسها. سبحان الله، إنها كلمة الله في النخيل أن ينمو الرأس فوق الجسم من جديد. المؤرخ البصري الدكتور حميد الحمداني يؤكد بأن الحروب هي السبب الرئيس في تناقص أعداد النخيل لسبب أو لآخر، متفائلا بأن البيوت البصرية تعرف قيمة النخلة. هذا ما يبشر بخير حسب قوله.
1: ميزة النخيل هذه نفعت أصلا في الحرب العالمية الأولى، لأنه كانت يصير ماكن للاختباء، فعملية القذائف اللي تطلع من النهر باتجاه الجيش العثماني الموجود داخل على الأرض كانت عملية يعني تشوش بحكم كثافة النخيل الموجودة على شط العرب. بعدين مرور زمن بدأت تتساقط أعدادها، ليش؟ بحكم ظروف، يعني بدأ يصير عمليات الحروب خاصة بالثمانينيات، الكثير من النخيل ذهب هدرا، يعني قطعت أو ماتت أو أحرقت، وقطعت لإحداث مواقع عسكرية، وأنا شاهدت أكثر من موقع عالي على حساب الأرض الزراعية هذه. وأقصى شيء أنا أشوفه أن أجد نخلة تموت، وإلى اليوم لو أجد أي نخلة اللي بذرة في أي مكان في أي شارع، والله أسأل الله أن يبقيها، أشعر بالفرحة الكاملة. أنا أحب النخلة إلى بعد الحدود، ولذلك كنت أتألم حينما أشوف النخيل يزاح أو يقتل. 77 كان هناك في حدود على ما أتذكر بين 16 إلى 17 مليون نخلة في البصرة. بالآونة الأخيرة سمعت قبل أسابيع أو أقل من أسابيع أنه العدد نزل إلى ما يقرب بضعة ملايين، وهذا فشيء محزن جدا. ولكن أنا سعيد وين؟ أنه هم يحسبون النخل في البساتين، في حين كثير من البيوت البصرية تتمتع بوجود نخيل فيها من 3 إلى 4، في الأقل 2، نادر أن تجد بيت فيه نخلة واحدة، ومن أجود أنواع التمور. وهذا بالذات بدأ يعني يحقق نوع من التكاثر. حاولت جامعة البصرة أن تلجأ إلى عملية يعني التكاثر عبر النسيج، ونجحت واحدة من إحنا عندنا مركز دراسات النخيل، وما زالت هذه الجهود تشتغل لمكاثرة عن طريق النسيج، ولكن مع ذلك ليست شائعة بالكثافة اللي أو بالكثرة عفوا اللي هي نقل فسيل وزراعته في مكان إلى مكان. وطبعاً الفسيل حينما ينقل عن أمه هو صنفها وليس أي صنف آخر.

0: إضافة إلى الحروب والتجريف، ثمة عوامل أخرى ساهمت بهذا الانحسار الرهيب، منها ارتفاع نسبة الملوحة.
1: والله الماي ماكو ودعم الحكومة ماكو، هل شو أنت الوضع كله تعبان، بالنسبة للنهر تعبان، البساتين كلها تعبان، لاكو دعم من الحكومة لاكو ارتواء مال النهران، وهل شو الوضع كله تعبان بالنسبة للفلاح ماكو، يعني شغلته دعم الحكومة ما عنده، والشغلة هل شوف الماي كله ضال على حطته، يعني المجاري كلها انترس اللي صارت عندي بعيد المجاري، هل وضع هلا؟
2: بالنسبة للمعاناة اللي يعانون من عندها أهالي بالخصيب عامة، هي أولا شحة الماء، إضافة النوب إلى هذا دعم ماكو من الجمعية الفلاحية. قبل ذاك الوقت يعني كان زمن الثمانينات أو التسعينات كان يعطون مواد كيميائية، مبيدات حشرية، مكافحة النخيل. هسه لحد الان كل شيء ماكو، من 2003 لحد الان كل دعم للزراعه ماكو، لا كبريت لا دعم زراعي لا مكاين سقي لا، يعني كل دعم للمزارع ماكو.

الوجه الثالث، في الأسواق يزيد الهم ويحترق الزمن. في أسواق البصرة تجد نفسك منشغلاً على الدوام، ضرب من تحدي الصمت والعزلة. من أين نبدأ؟

سوق البصرة القديمة، نتمنى أن نغمض عيوننا عن جزئه الغائب من ذاكرة تاريخ السوق الممطوط بفعل الحروب والحصار على الرصيف الطويل. فها هنا باع أهل البصرة أثاثهم وثيابهم وخجلهم وكتبهم كي يبتاعوا الدقيق الأسمر والزيت والرز والسكر. وعلى هذا الرصيف هدر الشباب البصري أياما من إجازاتهم الدورية القصيرة وهم يروجون على مضض لقمصانهم الملونة كي يحصلوا بعد بيعها على مصروف الالتحاق إلى وحداتهم العسكرية. هم نفسهم الآن الواقفون على الرصيف يحتالون على البطالة بكذبة الربح السريع.

هل تشم رائحة النشالين في هذه الثياب المبعثرة؟ إنها ثياب الغرباء، نسميها البالات، وتطلق عليها عجائز البصرة السلابات نسبة لاستعمالها مسبقاً، أو ربما هي طريقتهن في جمع كلمة سلب. ولا نرجع التفسير الأخير، لأن البالات أو السلابات كانت موجودة قبل سقوط صدام بكثير. على العموم، نحن نحب هذه الثياب ونكون لها العرفان بالجميل، لأنها سترت أجسادنا الفقيرة وجعلتنا نعيش ذلك الحلم السعيد في أن نجد عملة منسية في جيوبها. في سوق البصرة القديمة تباع الطيور والأسماك والكلاب والقطط والسناجب والأرانب والأفاعي، لكن تظل الطيور عنوانا لهذه السوق المثلثة، تأسيسا بقصة بائع الطيور البصري المهووس أو الحكيم قبل مئات الأعوام، عندما وقف ذات صباح قديم في وسط هذا السوق وأخذ ينادي على الناس قائلا: هلموا هلموا، سأريكم الخسارة والربح. وعندما اجتمع الناس حوله شاهدوه وهو يفتح باب قفصه الخيزران الكبير ليملأ فضاء السوق بألوان الطيور الطليقة. بعدها سمعه الناس وهو يحدث نفسه قائلا: الآن سأملأ هذا القفص الفارغ بالفئران التي أكلت كتبي.

0: والآن فلنتجاوز أسواق خمسميل والتنومة والفاو وأبو الخصيب والزبير والدير والقرنة والمدينة وبني منصور والهوير، كونها لا تختلف كثيرا عن تلك السوق، ولنجعل نهاية مطافنا في سوق العشار، إنه مرجع الأسواق. دعونا نترك الأسئلة الآن عن دكاكين الكتب وصناعة النسيج وأدوات الصيد وصنع المراكب والأواني الفخارية والعطارة والأدوية العشبية ومتاجر بزازي القماش وسوق الأسماك والجزارة ونجاري التوابيت وغرف الأعراس وتكتكة الساعات الكثيرة في الدكاكين الضيقة، ونتوجه إلى الحاج نعيم ساري البقية الباقية من ذاكرة سوق الخضارة المجبول على الضجيج. نسأله أولاً عن سر جلوسه في دكانه الضيق الفارغ إلا من صورة قديمة قابعة في الركن، سيقول لك بلهجة واثقة أنه ينتظر قدوم الزعيم عبد الكريم قاسم. ستشك أنه ممسوس، لكنك حين تنظر إلى الصورة بشكل دقيق ستكتشف أنه الأقدم في بيع البهارات. حاول أن تضع إصبعك على الرجل الثاني في الصورة وستعرف أي نوع من الإخلاص ذلك الذي سيجعل الحاج نعيم ينتفض من مكانه ليقول لك شاتما: ارفع إصبعك عن الزعيم يا نذل. باعة السوق الأصليون يؤكدون أن السوق مر بتحولات كبيرة على مر العقود المنصرمة، ما أدى إلى تغيير شكل السوق وبضائعه.
1: كان سابقاً سوق التنكتية في الخمسينات والأربعينات، والصفارين يبيعون صفر ويبيضون الصفر، بعدين تحول بالتدريج إلى بقالين، ويا زمن يعني بناء الجامع مكتوب عليه التاريخ والله ما أعرف إيش قد
2: أكثر من 100 سنة عمره. ليش؟ لأنه قريب للشط، وسابقاً تجي البضاعة من الهند وغير الهند بواسطة اللنجات، فهون ينفضوها منطقة سموها العشر، وانطلقت كلمة العشار من كلمة العشر. فهنا هذا السوق أقدم سوق هو بالبصرة، اسمه سوق سابقا سوق موسى العطية، بس هسه هو المشتهر سوق الأمير، لأن هذا يضم السوق سوق الصفافير وسوق الإحبال والشبك مال الأسماك وسوق هرج وسوق الصرافين، كانوا بالأول هنا الصرافين، وسوق معامل مال الحمض حلو والشكليات، فهذا هو السوق. وسوق كانوا يبيعون به أفراد، يعني قبوط غير قبوط، ما شنو هاي الشغلات، لأنه قريب للمقام الأمير علي بن موسى رضى عليه السلام، هذا هو قبالق على بعد 5 مترات، فسموه سوق الأمير. أي هذا سابقا كان بالخمسينات سوق الصفافير، الصفافير منها والصفافير بهاي الشارع الوراي. اي فتعرف بعد اجت الصناعات طغت على النحاس، الالومنيوم والستيل والبلاستيك، فبقى احنا نتعامل، لانه احنا اصلنا صفافير من اقول لك من 100 جد، فما استغنينا عنها حبا بيها فباقين.
3: هذا السوق يعني اكثر من 30 سنه، يعني كنت انا طفل اجوي عمامي كانوا هنا بالسوق يبيعون هاي الشغلات، حبال وشباك صيد، وكان بالأول يبيعون سلالي وعلاليق وحصران. طورت الشغلة، وكان عدد قليل محلات، ما يتجاوز 10 محلات، الآن أصبح حوالي 40-50 محل لبيع المستلزمات صيد الأسماك. توسع السوق، اختلف الآن، تنوعت الحبال، كان حبال بالأول حبال محدودة قطن وحبال جنب وليف، الآن هسه أصبح دخل مادة النايلون، حبال النايلون، حبال القش، حبال النايلون وأشكال الحبال. اللنجات كانت شوي البحر كان مفتوح قبل التغيير، فكانت اللنجات تطلع للبحر، يحتاجون شباك الصيد، يحتاجون حبال، مستلزمات الصيد من رصاص وحبال وهالشغلات هاي، فكان هذا سوق مزدحم. الآن خفت مو مثل الأول، لأنه الصيد قل والبحر أصبح ما نقول ضيق على أهل اللنجات.

0: الوجه الرابع، المناخ براءة من العتب. نحن المصريين نكثر من التأفف والشكوى في الصيف والشتاء، لكن هناك من يجيبنا مبررا جزعنا بأسماء نستجلي معانيها حين ندرك ارتباطها بضرورة ما، مثل البارح وغسالة الجواخين ومشهاب العجوز والأزرق والصيهود والشلة الكبيرة والصغيرة، وثمة وقت لزواجهما يسمى مزوج الشلتين، نسمعها لنتلمس الإطمئنان ونغض الطرف عن غيابها في قواميس الجغرافيا، مؤمنين بأنها قراءة المدمنين على الشمس والأنهر والزرع والصيد، أو السائرين في ضوء القمر بأقدام مشققة حاملين بعضهم بعضا بحكايات لا يقطعها صيف جاف وحار جدا، أو شتاء نادي وبارد جدا، أو الهبوط السريع من الظهيرة إلى المغرب. الدكتور عبد الستار الزهيري، الأستاذ الجامعي في جامعة البصرة المتخصص في علم النفس، يرى بأن ثمة تأثيرا سلبيا لارتفاع درجات الحرارة على مواطني البصرة في وقتنا الحالي.
1: الأثر النفسي للحرارة الجو خاصة البصرة اللي دائما تتجاوز 50 يعني وتصل إلى درجة 60، يعني أكيد إلها تأثير عالي على الإنسان. تسوي عدة ضغط نفسي، الضغوط النفسية إلها تأثيرات سلبية على كل وظائف الجسم، كل الوظائف. أنت مثلا مرات بنتعصب دائما، حرارة هاي الحرارة احتيادي تولد حالة سلبية على نفسية الإنسان. تشوف الضجر، الإنسان يكون ضجر مهما يسوي معالجات، لأنه إحنا دائما نريد تبريد، ولو إحنا تعودنا على هاي الحرارة وتعودنا على هذه الانقطاعات، بس دائما تأثيرات الحرارة هذه القاسية علينا أكيد تأثيرات سلبية.

0: لكن ثمة وقت للعصر في ذاكرة أهل البصرة كحلوى تذوب سريعة في الفم. نسرق من بريقها المنعش أطيافنا البهيجة برغم سموم الصيف أو برودة الشتاء، ونظل نرفع لائحة من التأفف والشكوى بأننا أحباء مدينة لا ترحمنا لتطرفها بفصلين. للأنهار والكثافة الزراعية الأثر البالغ في تلطيف جو المدينة، هذا ما بينه الكاتب أحسن وفي قسم الرأي.
1: الأنهار كانت مخففة، شلون هذا نسيم البر والبحر من تجي النخل الموجود البصرة كلها بالخصيب إلى الفاو إلى رأس البيشة، ملايين النخيل اللي كان من انقطعت صارت الأرض صحراوية، صحرة قام الهواء يجيك حب قبل زين، ماكو شيء خف، لهذا جحيم البصرة. احنا في بالسبعينات وبالستينات بالبصرة وبالخمسينات ماكو بيت كان بي اير كونديشن، مكيفات هواء ومبردات. هذه أذكر بس اللي عنده مركز أو اللي بس المعقل كانت به، ولا احنا بنحث البصر عيش. ليش؟ لأنه أرض يخفت ساعة ساعتين وقالوا شملت، من يتحول الجو بارد الأهالي تطلع. هسه أثر نسيم البر والبحر على المدينة أنها من رأس البيشة إلى القرنة راحت، ماكو شيء الآن، ما يمكن شكد هاي هذا الاير كونديشن لولا هسه الكهرباء ليشتغل ولا جهنم. تطلع بالشارع هواء والرائحة وسخة انطمرت كل النخيل والأشجار، هاي البراطية كلها أنهار هسه كلها هذا نهر يمنى سدوه هذا الرئيس، ولهذا طفحت كل المجاري. فالقضية قضية يجب أن تحل المشكلة أما بإعادة الأنهار وأما حفر المجاري، لأن قام يبنون على النهر، وهاي هي المأساة يعني. في حين كانت مخففة، وأتذكر بالكتاب مالي ذكرت في وقتها أنه ميلك يمكن كان الحاكم العسكري نزل شبه بيان قال يا جماعة زرعوا الدفلة، كنا تطلع من يم الثانوية مال التحسينية وتجي إلى أن توصل إلى أحشار أشجار دفلة على الطريق يم النهر ونخيء وعفو تكي وغيره، جميل أول مشهد جميل جدا. هسا لا بقت نخلة ولا بقت أي جزء من تدمير المدينة. جو مثل ما قلت يعني تمشي بالكورنيش، أنت كنت تمشي بالكورنيش تمشي 10 خطوات تدخل برطوبة رهيبة، وراء 10 خطوات تدخل في جو نسيمة مثل الجنة ثلج. هاي قاعدة ليش أنا وكلها، والمدو الجزر يوصل يدخل بالفروع ويتلألأ الأرض كلها ويبقى حوالي 4 ساعات وينسحب. هسه صعد القاع لي فوق، من يصعد القاع ما يصعد بعد ملح صار، ولا هاي المناطق من الرومية وحمدان والسبيليات والصنقر يعني ونهر خوس، هذه كلها كانت يعني من تطلع العصر كان عندي أنا أشغال أطلع بيها لؤلؤة جميلة جدا.
0: سطح الكوكب يتعرض مؤخرا إلى تطرف مناخي هائل، إضافة إلى ذلك تعاني المدينة من الانحسار الكبير في أعداد أنهارها وأشجارها. الدكتور محسن عبد الحي يشير إلى توافر هذين السببين في مدينة البصرة ما أدى إلى أن يكون مناخها جافاً في أيامنا هذه.
2: فعلاً هي ظاهرة يعني الحرارة هي تقسم إلى شقين، يعني الحقيقة هي ظاهرة عامة وظاهرة محلية أو خاصة. الظاهرة العامة متمثلة بظاهرة الاحترار العالمي، أي تسمى بالجلوبال وورمر، أي أن الكرة الأرضية حتى العقد الأخير قبل 9 إلى 10 سنوات الحقيقة بدأت الكرة الأرضية بأكملها تتعرض إلى ارتفاع درجات الحرارة. الأسباب معروفة، يعني هي السبب الرئيسي استخدام الغاز، استخدام العمليات الصناعية التي نتجت عنها الغازات الدفيئة. هذه الغازات الدفيئة يعني مثل ما يعرف الجميع نتيجة المصانع، استخدام الغازات الملوثة، كثرة عوادم السيارات، هذا الموضوع كله أدى الحقيقة إلى زيادة تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو. وبالتالي كل المراكز البحثية في العالم أشرت أنه المعدل الطبيعي يجب أن لا يتجاوز 110 ppm أي جزء بالمليون، الآن وصلت تراكيز إلى 120. أي أن هناك فارق بزيادة 10 ppm. هذه الحقيقة على مستوى الكرة الأرضية مؤشر خطر، وبالتالي هذه غازات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة تؤثر على طبقة الأوزون. هذه طبقة الأوزون في غلاف الثاني من الكرة الأرضية الذي يبعد 16 كيلومتر، يسمى بغلاف الأتموسفير، يكون على شكل واقي، على شكل حامي من أشعة الشمس. عندما تزداد تراكز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، الحقيقة أدت إلى ثقب في هذه الطبقة، وبالتالي اختراق لأشعة الشمس وزيادة شدتها. هذا المصطلح مهم جدا، يعني ليس فقط إشعاع أو سطوع شمسي، وإنما شدة أصبحت.

الوجه الخامس، التماثيل شواهد الأجيال. ولأن التماثيل تلعب دورا مهما في تحديد هوية الأمة ومخيلتها، صار للبصرة وجه في تماثيلها التي تحظى بحياة أخرى ما بقية المدينة. تنتصب في ساحات ومداخل مدينة البصرة ومناطقها العشرات من النصب الفنية التذكارية التي أبدعها أبناؤها الفنانون لتكون هويتها الثقافية والحضارية ورمز تطورها الفني. تكمن أهمية هذه التماثيل في جوانب مختلفة، أهمها الجانب الفني والحضاري والثقافي. فمن جهة تشير هذه النصب الفنية إلى مستوى التطور الفني في المدينة واهتمام السكان بالفن النحتي، كما تظهر لزوار المدينة الهوية التاريخية للمدينة لكونها تمثل نقاطاً بارزة في تاريخ السكان المحلي.

0: أما من الناحية السياحية فإن هذه التماثيل تمنح المدينة منظراً سياحياً جميلاً وتصبح عاملاً من عوامل الجذب السياحي، خاصة إذا أقيمت في مداخل المدن وساحاتها الرئيسة وبشكل حضاري وأنيق، مع ضرورة اهتمام الجهات المعنية بنظافتها وصيانتها وإحاطتها بمساحات خضراء، إلا أن تماثيل المدينة عانت هي الأخرى كمعاناة النهر والشجر. وحول هذه التماثيل وأهميتها الحضارية يتحدث الكاتب والباحث إحسان وفيق السمرائي قائلا:
1: هذا النصب مال الجامعة في وقتها، وهذا مال الفراهيدي اللي كان يمنى بالعباسية وتاليها جابوه وسووا إلى ابن غزوان، خلوه على الكورنيش، وكان الجرة اللي موجودة بالساحة مال ما بين شارع 14 تموز وهاي الفلكة الموجودة سواها بقت السعودي، وأم البروم العفو ساحة السعد سووا أيضا الكردي والعربي وتعليم راحت كلها، والعامل بقت مع الفنان عبد الرضا بتور، هذا بس هذا البقى وحولوا ما بيها أجانب بقية وما كنت ماثيل بعد جابوا تمثال هسه حشروا على المزابل مال المعقل المزهر الشاوي الله يرحمه، السياب هذا بقى كل يوم مغيرين مكانه وما عندنا تنسيق، تهت في حين أن الخطة الموجودة بال 69 أذكر أنا كنت بها لجنة حددت البيوت الأثرية وشنو نخلي شارع الجزائر شنو التماثيل عربات في سبيل أنه نقيم ونمطي المدينة، هذه الجوانب كلها راحت. قاموا الآن احتلوا الساحات وقاموا يشتغلون كل ساحة بنوها وضافوها وصارت أملاك خاصة وراحت.

0: أن هذه الأعمال النصبية والنحتية تشكل ضرورة كبيرة من أجل دفع الحركة التشكيلية بما توفره من قاعدة جماهيرية تربط الفن بالمجتمع وتجعله وثيق الصلة به وبتاريخه وأحلامه، وتكون جسراً لتذوق الفن التشكيلي بصيغه المختلفة. ومن هنا تأتي أهمية تصدي الدولة لمثل هذه الأعمال والاستمرار في إنجازها لإنعاش الحركة التشكيلية وزرع القيم الجمالية والمفاهيم القومية في نفوس الأجيال القادمة التي تشتتها الثقافات الوافدة بما تحمله من قيم سلبية كفيلة بسلخها عن تاريخها وتمزيق عراها الاجتماعية والقومية.
1: الوجه السادس، الشناشيل، صورة البصرة الأنيقة. عند حلول الظلام يضيء البصريون منازلهم ليخترق النور زجاج الشناشيل التي تجمع تأثيرات هندية وفارسية وإسلامية، فتمتد خيوط ملونة بالأخضر والأحمر والأصفر والأزرق على طول الشوارع. وكانت كل منازل التجار البرجوازيين أو أبناء الطبقة الأرستقراطية المحلية في البصرة مزينة بالشناشيل المصنوعة من عارضات خشبية مغلفة بشمع طبيعي مقاوم للماء والنار، تجعل من تلك البيوت عملا فنيا فعليا. يروى أن الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق كان ينزل خلال زيارته للبصرة في بيت الوالي الواقع على ضفة النهر الذي يقسم المدينة، ولم يعد الآن سوى مجرى ضعيفا للمياه تطفو على سطحه النفايات. خبير الآثار هاشم البطاط يوضح بعض الضوابط الآثارية التي بموجبها تم اعتماد هذه البيوت كإرث فني ومعماري تاريخي.
2: الشناشيل المطلق عليها هذه الكلمة هي بالمفهوم الدور التراثية، والدور التراثية اللي يتحدد عمرها بمئتين سنة فما دون، هاي تشملها الفترة الزمنية اللي انبنت بهالفترة. بس هم لازم إلها مقومات، إلها طراز معماري مميز، المواد المستخدمة، الزخارف، العقود، بحيث تصير لها صيغة فنية وجمالية حتى يطلق عليها كلمة تراث، تراث الماضي. فما يصير نجيب لنا فد بناية هيك عشوائية، بناها عادي جدران قائمة كذا ونقول تراث. فهاي المباني اللي تتحدد بهالعمر 200 سنة فما دون. أما 200 سنة فما فوق اللي هي آثار، كل بناية أو شيء منقول أو غير منقول بالنسبة للآثار اللي نسميه اللقى والمباني الثابتة، فهذاك تتحدد عمره من 200 سنة فما فوق إلى العصور الحجرية والقديمة. فالتراث الحقيقة اشتهرت به مدينة البصرة استخداماته، وبغداد وكربلاء وبعض المدن العراقية، بس البصرة لها خصوصيتها وميزتها بالنسبة للتراث لكثرتها ولتنوع طراز عمارتها، رغم أنه يقول لك أنه بيها بعض الشغلات ما تخص المدينة، يعني من ناحية الفنانين اللي اجوا، لأن تعرف استقطبوا البصرة عن الهند عن إيران عن كذا، فالصناع أو المعماريين أو البنائين من يجيك عنده معلومات كالفنان يجي من باريس دارس الفن كذا التشكيلي والكذا يطبق ما درسه، إضافة ينطي المسحة مع البلدة. فهذه هم صار بيها شيء.
0: الفنان التشكيلي أحمد السعد بيّن أن للبحر التأثير الأكبر في تشكيل هوية الشناشيل، معتبراً أن التلاقح الثقافي بين وافد البصرة وبين فنانيها وبنائها الأصليين، موضحاً أن المناخ في مدينة البصرة يتأثر بالبحر والنهر، إضافة إلى أن مواد البناء المستعملة في مدينة البصرة آنذاك هي ذاتها ما كان يستعملها الهنود والفارسيون.
3: الشناشيل يعني لا تعدو عن كونها طراز معماري شرقي مناسب للبيئة في المناطق الحارة عندنا في البصرة أو في بغداد أو في أي مكان آخر، وهو طراز يعني شرقي صرف موجود يعني في الهند وفي المناطق القريبة من العراق، بالإضافة إلى مناسبته يعني ليس الأجواء فقط، يعني المناخ المعروف عن العراق مناخ يعني صحراوي، وأيضا قرب البصرة من المناطق من البحر يعني وجود الرطوبة، فهاي الأجواء يعني هي مشابهة لما موجود في دول كثيرة مجاورة لنا. وتعرف يعني هاي قضايا ثقافية، ينتقل الطراز المعماري يعني خصوصا للدول أو المناطق القريبة من البحر أو المناطق الحدودية، يعني يصير تلاقح بين الدول، تنتقل يعني الطرق المعمارية وطرق العيش والمناطق الأمور المستعملة في المأكل وغيرها من منطقة إلى أخرى.
0: تم ترميم بعض هذه المنازل لتستضيف اليوم عدداً من المؤسسات الثقافية كاتحاد الفنانين البصريين والمراكز المخصصة للتراث واتحاد الأدباء البصريين وقصر الثقافة في البصرة، وأعيد تأهيل منزل الشاعر الكبير بدر شاكر السيب الذي كان تحول إلى مكب للنفايات قبل أن يرمم ويصبح مركزاً ثقافياً. كما تمت إعادة هندسة كل الزخارف والحلى الخشبية بشكل متماثل. الدكتور كريم عبود يرى بأن ثمة قيمة جمالية لهذه البيوت توازي قيمتها التاريخية، وهي بذلك الشاهد الحقيقي لطريقة عيش البصريين في تلك الحقبة.
4: يعني بيوت البصرة اللي نطق عليها في لغة الفن والمعمار بالشناشيل تشكل في داخل ذاكرة الأيام الحلوة، عندما كنا نتنقل بين في محلة الباشا وفي محلة السيف، أو عندما كنا ندخل في محلة الصفا على جماليات بيت باش عيان وشناشيله والشرفة الساحرة الذي يخرج منها شيخ عبد القادر باش عيان كل جمعة وهو يسلم على الناس وإلى آخره. مساحات جميلة وفرها معمار فضاء المدينة، وهذا المعمار طبعا كما تعلمون هو يرتبط ارتباطا تاريخيا بجذور المدينة المعمارية الذي ساهم فيه مجموعة كبيرة من المهنيين والمعماريين والحرفيين وإلى آخره لكي يبنوا هذا البيت. البيت البصري الموصوف بالشناشيل هو ليس بيتا للممارسة الحياة الاجتماعية فقط بقدر ما هو بيت للاحتفاء والاحتفال.

0: لم يبقى من هذه المنازل اليوم إلا ما يقارب 425 إلى 450 داراً تراثية موجودة في البصرة. وبحسب السكان المحليين كان ثمة مكتبة يهودية يتعلم فيها الشبان التوراة، وحمام نساء، ومنزل شيخ كويتي، لكن لم يبقى منها سوى جدران متداعية وأعمدة خشبية نخرها النمل الأبيض.
1: لمن يسمع؟ لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع؟ لمن يسمع؟ برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع؟ صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. لمن يسمع؟
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل، أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل. ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل، وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل. بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا، هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل، هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا. تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل، خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفل غداة كل فم من خوفه خرس وكل رجل لهول الملتقى شلل لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم لخط النار قد وصلوا نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل نحن الذين سعى في نقصهم زمن وسنة الكون أن البدر يكتمل كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا نجما فنجما على أحضانها نزلوا وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.
4: من قلب البصرة.
5: من قلب البصرة.
4: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: هل حقا نعيش زمن التفاهة؟ تقول المعاجم إن التفاهة من تفهة هي نقص في الأصالة أو الإبداع أو القيمة وإن فلانا حين ينشغل بالتفاهة فهذا يعني أنه ينشغل بما لا أهمية له وتشير معاجم أخرى إلى أن تفه شيء أو شخص ما يعني قلت قدرته أو خف وزنه أو ذهب طعمه ويتخذ كثير من المنظرين والمثقفين والحكماء من التفاهة موضوعا لهم يكتبون عنه ويفرضون الفكر والنقاش والجدال حوله ويعتبرونه نقطة انطلاق نحو اللحاق بزمن يصفونه بأنه زمن التفاهة أرض الواقع عامرة بالتفاهة منذ بدء الخليقة المثير أن أهل كل زمن يعتقدون أنهم وحدهم الذين يعانون التفاهة والمنتمين إلى كل جيل يظنون أن الأجيال التالية لهم وحدها التافهة كذلك فإن للتفاهة منظوراً طبقياً لا تخطئه عين وإن تحاشت الغالبية التطرق إليه خوفاً من الوصم بالطبقية أو العنصرية أو الفوقية اكتسبت التفاهة شعبية جارفة بين الملايين ربما لا تشكل كل المخزون المعرفي أو تهيمن على كامل الاهتمام لكنها بكل تأكيد حفرت لنفسها مكانة غير مسبوقة في العرف الشعبي والغريب أنها مستمرة في توسعها ومتنامية في تأثيرها ومحققة نجاحات في القدرة على النفاذ إلى كل الطبقات والأعمار.

أدبيات التفاهة في العالم تتطرق بين الحين والآخر إلى شرح أعراضها والتطرق إلى أسبابها، فبين الإصرار تارة على أنها سلوكيات فردية واختيارات شخصية، والتأكيد تارة أخرى أنها نظام عالمي ممنهج تغذيه وتقوي شوكته التقنيات الرقمية متمثلة في الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تدفع المستخدم من دون أن يدري نحو الإبحار في محتوى تغلب عليه السطحية. تختلف الشروح وتتغير الأعراض، وتبقى التفاهة ماضية قدماً في طريق الهيمنة. وتشير كتب ومراجع ألفها مهتمون بتقفي آثار التفاهة أو السطحية إلى أن التاريخ حافل بجهود الترويج لقصص غريبة أو أكاذيب أو أساطير يرويها قصاصون محترفون لإلهاء الناس. ويتطرق آخرون إلى قرارات واعية يتخذها بعضهم للغوص في التفاهات وسفاسف الأمور وسيلة دفاعية في وجه الإحباط أو قلة الحيلة، أو وسيلة هجومية ضد الظلم أو فقدان البوصلة أو ضياع الهدف. عالمياً يتبنى كتاب ومفكرون نظرية التفاهة المنظمة التي يقصدون بها الخوارزميات التي تكافئ أو تروج للمثير حتى لو كان سطحياً والجذاب مهما كان منزوع القيمة والحسي، ولو كان غرضه الوحيد الإتجار بالمشاعر ودغدغتها. والأدى من ذلك أن منه ما يعرض نفسه على المتلقي مرتدياً عباءات الالتزام ومتنكراً في صورة فتوى.

التفاهات كثيرة والحصانات عدة والترشقات بتهمة التفاهة أيضاً عدة. الأجيال الأكبر تعتبر الأصغر عنوان التفاهة، والأجيال الأصغر ترى أن عين التفاهة هو ما يشكل أولويات الأجيال الأكبر. المثقفون والمتعلمون تعليماً متميزاً يعتقدون أن التفاهة سمة لصيقة بمتواضعي الثقافة والحاصلين على تعليم متوسط أو حرموا منه. متواضعو الثقافة والتعليم يرون الواقفين على طرف النقيض تافهين، إذ تقتصر رؤاهم على توافه الأمور ويتناسون مشكلات الحياة الحقيقية، والأثرياء يتعاطفون مع الفقراء الذين ضربهم فقرهم في مقتل، فأصبحوا تافهين لا يشغلهم سوى البحث عن قدر إضافي من المال. والفقراء ينظرون إلى الأغنياء بعين ملؤها الوصم بالتفاهة، حيث أولويات إنفاقهم سفيهة. الرجال يعتبرون النساء عنوان التفاهة، مع العلم أن النساء على يقين بأن التفاهة رجل يرتدي ملابس الجدية والعبوس. أعداء العصر الرقمي والسوشيال ميديا يحملون القابعين في هذا العالم الافتراضي مسؤولية نشر فيروس التفاهة، وسكان الواقع الافتراضي يعرفون في قرارة نفسهم أن أهل الواقع تافهون لأنهم اختاروا الطريق الصعب في الحياة ورفضوا خيار التلطيف والتخفيف.

دراسة حديثة نادرة عن التفاهة والتافهين انطلقت من فرضية اعتبار الشباب والسوشيال ميديا عنوان التفاهة. اعتبرت أن البشرية تعيش مرحلة غير مسبوقة بعدما سيطر التافهون على جميع مفاصل الدولة الحديثة، وهي السيطرة التي تأتي مصحوبة بوضع قواعد تتسم بالرداء والانحطاط المعياري. وسلمت بأن التفاهة أصبحت ظاهرة إنسانية منتشرة في العصر الحالي، وأنها سيطرت على كل مجالات الحياة، فشملت الكتب والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة والفنون والتصرفات الساذجة التي مست كل الطبقات ووصلت إلى السياسة والسلطة، وأنها انتشرت كالوباء وسيطرت على عقول البشر وأخضعتها لسيطرتها، وأرجعت قدرة التفاهة على غزو المجتمعات إلى قدرة التافهين، وذلك عبر دعمهم بعضهم بعضاً ومن خلال السوشيال ميديا. ورأت الدراسة أن التافهين اصطحبوا معهم أذواقهم المنحطة وفرضوا أنفسهم على المتلقين، وأصبح التافهون أمثالهم يقضون معظم الوقت في مشاهدة المحتوى التافه الذي يقدمه التافهون، فأصبح المشهد تافهاً يتحكم فيه تافهون ويتلقاه تافهون.

وعلى رغم أنها تقر بأن التفاف الجماهير حول الخرافي واللاهي والتافه والغرائبي والمضحك والفوضوي والمسلي في مقابل ضآلة الجمهور الجاد والعقلاني أمر تاريخي، وعلى رغم استشهادها بأفكار عالم النفس الاجتماعي والطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون وصاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، الذي رأى أن الجماهير تنفر من العقلاني والجدي والصادق وتنجذب بشدة إلى الخرافي واللاهي والغريب، أي أن التفاهة ليست قاصرة على الزمن الحالي، فإنها رأت في تحول صناع المحتوى الذين تهيمن عليهم أفكار سطحية وتافهة على السوشيال ميديا إلى قدوة للأجيال الصغيرة والشابة تستوجب الدراسة والتدخل بغرض الإنقاذ. وفي إطار مقارنتها بين التفاهة فيما مضى وتحديداً في عشرينيات وحتى ستينيات القرن الماضي، وقت كانت التفاهة فشلاً في تفسير ما هو رصين إما لضعف لدى التافه أو لعدم رغبته للعودة إلى الجذور بطريقة أكاديمية أو علمية، وبين التفاهة المعاصرة التي لا تهدف إلا إلى تحويل الأمور الجادة إلى حال من التفاهة والسطحية، تشير إلى أن انتشار الشاشات الذكية بين أيادي الشباب وأنصاف المثقفين المنبهرين بهذه التكنولوجيا جعلهم يتلذذون بإنهاء دور المثقف الأكاديمي الجاد. كذلك تطرقت إلى التافهين من صناع المحتوى التافه الذين لا يبتغون إلا الشهرة وتحقيق الربح المادي، والجمهور الذي لا يبحث إلا عن التفاهات والملاهيات للهرب من الواقع عبر بوابات الترفيه والتسطيح والابتذال.

الملاحظ أن التفاهة انضمت إلى قائمة الأدوات التي يتراشق بها كل من الإسلاميين وغير الإسلاميين، إذ يعتبرها هذا الفريق نتيجة طبيعية لتوليفة البعد عن الدين وكراهية المتدينين، مطالبين بمزيد من تدين الدولة والمجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن ترك الدولة متأرجحة بين الدولة الدينية والدولة المدنية أدى إلى جهود ضارية يبذلها الإسلاميون لترجيح الكفة لصالح الدولة الدينية، مستخدمين سلاح التفاهة الدينية من موضوعات عقيمة، لا سيما تلك المتعلقة بالجنس والنساء وسفاسف الأمور التي تجذب البسطاء وتدغدغ مشاعر العامة. يرى بعض المتخصصين بأن الثقافة توجه نحو الأمور السطحية الخفيفة والمفرغة من القيمة الحقيقية التي تميل نحو اللاجدية وترك القضايا العميقة والموضوعات المهمة لصالح ما هو سهل ومستهلك، وأنها باتت ظاهرة تشكل مكوناً رئيساً من مكونات الحياة لكثر. واعتبر انتشار وسائل الإعلام المرئي والسوشيال ميديا حيث الفيديوهات القصيرة والمحتوى السطحي الذي لا يتطلب تفكيراً عميقاً السبب الرئيس لانتشار التفاهة. منصات مثل انستغرام وتيك توك تمجد البساطة الفارغة على حساب المعرفة والتحليل على رغم إمكان استخدامها لتعميق الثقافة، وهناك من يقوم بذلك، لكن عندما تصبح التفاهة هي المعيار السائد يقل الميل لدى الأفراد لممارسة التفكير النقدي والتعمق في القضايا، يفضلون التلقين السريع والآراء السطحية من دون أي محاولة للفهم أو التحليل، وينتج من ذلك تراجع في مستوى الحوار الثقافي والمجتمعي، وبدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية مثل العدالة والحرية والتنمية ينشغل الناس بالقضايا الهامشية والفضائح والمحتوى الترفيهي الذي لا يضيف شيئاً إلى الوعي الجماعي بل ينتقص.

على الرغم من انتشار التفاهة في المجتمع بدءاً بالموضوعات الأكثر قراءة والفيديوهات الأكثر مشاهدة والكلمات الأكثر بحثاً مروراً بالتساهل والتهاون في اتباع معايير موضوعية في اختيار الكفاءات وتفضيل الممثلين لا القادرين، وانتهاءً بتحصين التفاهة عبر تمويهها بخطاب ديني غارق في تفاصيل لا تقدم ولكن تؤخر، أو عبر إضفاء هالة من العمق عليها، فإن التفاهة تحيط بالكوكب كله من دون استثناء. المرجعية في تأصيل النظام العالمي الغارق في التفاهة هو أستاذ الفلسفة والكاتب الكندي آلان دونو، صاحب الكتابات العديدة عن التفاهة والسطحية والأنظمة الرأسمالية. أحد أشهر كتبه نظام التفاهة، الذي وضع فيه أسس نظريته عن تحول المتوسطية، والمقصود بها تمكين القدرات والمهارات المتوسطة لدرجة التواضع وأصحابها من الهيمنة الاجتماعية والسياسية من السلطة بأنواعها. هؤلاء يعملون على تضبيط السعي نحو التميز والتفكير النقدي لصالح القبول الجماعي للمعايير والقيم والأشخاص العاديين المائلين للتفاهة. ويصف دونو ملامح عصر التفاهة في حكم الشخص المتوسط أو العادي القدرات، إذا السباق لا يكون صوب القاع بل في اتجاه المنطقة الوسط، وهو عصر يستبدل بالكفاءة الامتثال، وفيه يجري ترجيح كفة الأشخاص ذوي الكفاءة المتوسطة الذين يجارون القيم والمعايير المتوسطة بدلاً من الأفراد ذوي المهارات المتفردة والقادرين على التشكيك في جودة الوضع الراهن.

ويتسم هذا العصر كذلك بالغباء الوظيفي، إذ يجري بسط سطوة ضرورات أيديولوجية مثل الدين السياسي أو اليمين المتطرف أو القومية المتطرفة، وتصبح أسلوب حياة وتفكير وسلوك. وفي نظام التفاهة الراهن كما يراه دونو، تهيمن الحوكمة التي يعرفها بأنها نهج إداري يركز على تلبية التوقعات المحددة سلفاً والمدفوعة بقوى السوق، بدلاً من السياسة بمفهومها الشامل والمرن والمتحرك والمبدع. وكل ما سبق يؤدي إلى تسطيح الحياة العامة وتجريد العقل من حسه الفكري وانتشار اللامبالاة الثقافية والسياسية والإغراق في التفاصيل الفرعية والموضوعات السطحية. محلياً، يعتبر كثر التفاهة نتاج ثقافة غربية مستوردة تهدف إلى هدم القيم الأصيلة وتفتيت الأساسات الإسلامية الراسخة، ويتجاهل أصحاب هذا الاتجاه شكوى الغرب نفسه من انتشار التفاهة، لكن بأشكال ودرجات مختلفة، وكذلك بدرجة وعي وإقرار مغاير بوجود مشكلة فيما يتعلق بهيمنة التفاهة، وكذلك في ظل وجود حوائط صد وهوامش حماية إضافية تتمثل في علم وتعليم وحقوق وتعدد مصادر المعرفة وغيرها.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب؟ ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة

0: ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معاً. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئاً يهدد استمرارية رزقه.
1: بالنسبة للكهرباء صح أكو قطوعات بس نوعاً ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صار الشهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما أقدر أشتغل، تنقطع مثلاً ساعتين باليوم أو ساعة باليوم وإحنا موجودين، ما أقدر أشتغل، لازم عندي خطان مثلاً، هذا القطعة تشتغل على الأمبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيرية، فلازم أشتغل بدون كهرباء ما أقدر. إنارة زي من تنقطع شلون، هي كلفة إضافية، بس إحنا نرجع ونقول لك كهرباء أفضل من الأول بهوات، أفضل من الأول بهوات كلفة، لأن أنت شهرياً عندك مصاريف شهرية، عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات، وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعة مثل ما نقول يعني. أنت الفواتير تصرفها منين تطلعها غير من العمل؟ الأمبيرية تطيها غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
0: فنياً يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لرفد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
2: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل، وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لرفد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة ومعاملنا والمتوفرة لديها، حتى أكون دقيق بكلامي، الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حاليا وفق الجدول الزمني له.
0: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
3: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود 1,000,000 برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من 3,000,000 برميل يوميا. انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
4: إحنا الغاز اللي موجود هو الغاز، شركة غاز البصرة مثلا أو حتى غاز الشمال، هي تعالج الغاز المصاحب للنفط، فعندما انخفض انتاج النفط انخفض الغاز المصاحب. انتاج الغاز المصاحب المستثمر كان 1,700، اليوم نتكلم عن 700.
0: يبقى الغاز العراقي المحروق في الأفق قصة ثروة ضائعة تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة، وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة، ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدراً يلاحق العراقيين.
5: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ، لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ، فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ، كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.

التسول قصة أكبر من دواعي الفقر والعوز. قصص المتسولين الذين يتركون ثروات طائلة ويكتشف أمرها بعد وفاتهم أكثر من أن تعد أو تحصى. التسول أشكال وألوان وفنون لا يخضع لقواعد ثابتة أو يتبع معايير جامدة، فيه قدر غير قليل من الفن والابتكار، يتوارثه البعض ويقرر البعض الآخر أن يحترفه. تبقى أسبابه والعوامل التي أدت إليها مثار شد وجذب وسبباً للاختلاف، بل وفرصة للانقضاض على الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية. وفي كل الأحوال فإن هدفه الأبرز ثابت لا يتزعزع على مر الأجيال وبمرور العقود والقرون، ووسيلته الأشهر أيضاً قلما تتغير. الهدف حسنة قليلة، والوسيلة تمنع بلاوي كثيرة. منظومة مطالبة الغرباء بحسنة أو قدر من المال عبر مد اليد أو تخصيص علبة أو إناء، وذلك في مقابل منع بلاوي كثيرة من الحدوث لهم، قديمة قدم الحضارة الإنسانية. بحسب دراسات موثقة عن تاريخ التسول، فإن أقدم سجلاته تعود إلى بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة. في هاتين الحضارتين كانت موجات من الفقر تضرب البعض بين الحين والآخر، إما بسبب كوارث طبيعية أو نشوب الحروب أو بسبب التسلسل الهرمي الاجتماعي. واتخذ التسول شكلاً أكثر تنظيماً في اليونان القديمة، إذ ظهر المتسولون بصورة واضحة وصريحة، لدرجة أن أرسطو ناقش المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتسول والمفاهيم المجتمعية المرتبطة بإعطاء المقتدر قدراً من المال للمتسول. ويتطرق عديد من الدراسات والبحوث إلى شرح وسرد التطور التاريخي والديني لمنظومة العوز وسبل التعامل معها، سواء من منطلق برامج وأنظمة تضعها الدولة لمساعدة الفقراء، أو من خلال مؤسسات دينية تتعامل مع العوز والفقر والتسول من منطلق يخلط المعتقد بالإنسانية، يحث البشر على ترجمة التعاطف إلى فعل. ومضت منظومة الفقر والعوز وارتباطها أحياناً بالتسول، وحدثت طفرة كبرى في طلب حسنة قليلة مع عصر الثورة الصناعية في القرن 19 وما صاحبها من تحضر أو تمدن، بمعنى التحول السكاني من المناطق الريفية إلى الحضرية، وهو ما نجم عنه تغيرات اقتصادية كبرى، منها نمو سكان الحضر الفقراء. وتشير إلى أنه أصبح للمتسولين حضور واضح في المدن الصناعية المزدهرة، وهو أحد الأعراض الجانبية لازدهار المدن الصناعية الكبرى وظهور الفروق والمشكلات الاقتصادية وكذلك الاضطرابات الاجتماعية.

اضطرابات السويد. وعلى الرغم أنه لا الاضطرابات الاجتماعية أو المشكلات الاقتصادية تشكل معضلة كبرى في السويد، وعلى الرغم أن مدن السويد أحد عناوين الرفاه في العالم، لتأن تحت وطأة التسول والمتسولين في الأقل مقارنة بدول أوروبية أخرى، فإن جهودا رسمية يتم اتخاذها من أجل منع التسول ومناهضة المتسولين. إنها الجهود التي يسميها البعض على سبيل التفكه والسخرية جهود تجريم الفقر. أسئلة عديدة مثل: هل يتم القضاء على الفقر بتجريم التسول؟ وهل إزالة المتسولين من الشوارع والميادين يعني انتهاء الفقر؟ وهل يختفي الفقر باختفاء المتسولين؟ وغيرها تطرح نفسها منذ ندد حزب الديمقراطيون السويديون بالأشخاص الذين يأتون السويد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتسول على أبواب المتاجر السويدية، وإن السويد لا يمكنها القيام بدور ضمير أوروبا. ما أعلنه الحزب في مؤتمر صحفي أتى على خلفية خطط تجريم الفقر التي تمضي على قدم وساق، وكان ائتلاف الأحزاب الحاكم بالتعاون مع حزب الديمقراطيون السويديون قد قدم خططا لحظر التسول في أرجاء السويد قبل فترة، وتعتمد الخطط على تحقيق لمدة 9 أشهر يجري خلالها حظر التسول. وقال الائتلاف اليميني الحاكم إنه في حال نجاح الحظر التجريبي فإن هذا يعني إمكانية تحوله إلى قانون حظر التسول، ويشار إلى أن حظر التسول هو أحد الوعود الانتخابية التي تضمنها برنامج الديمقراطيون السويديون اليميني.

رخصة متسول. في السويد يجد المتسولون أنفسهم مادة للخلاف السياسي ووعدا انتخابيا وساحة للصراع الأيديولوجي بين الليبراليين واشتراكيين وبشر عاديين يرون في تجريم التسول جريمة، وبين يمينيين بمختلف أطيافهم وآخرين يعتنقون نهجهم ممن يعدون التسول في شوارعهم صداعا في الرؤوس وقبحا في المدن وتصديرا لمشكلات الآخرين من دون وجه حق. يذكر أن للسويد سابقة على صعيد مواجهة التسول عبر سبل شديدة الابتكار مثيرة لكثير من الجدل. ففي عام 2019 أصبحت مدينة إسكيليستونا غرب ستوكهولم أول مدينة سويدية تنص على الحصول على تصريح رسمي قبل التسول. على الرغم في التسول، التقدم بطلب رسمي مع سداد 250 كرونة أي نحو 25 دولارا للحصول على ترخيص. فترة سريان ترخيص التسول 3 أشهر، وتيسيرا على المتسولين يمكنهم التقدم بالطلب عبر الانترنت أو في مراكز الشرطة، شرط أن يكونوا حاملين بطاقة هوية سارية. وهذا يعني بالضرورة أن المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين من دون أوراق رسمية غير قادرين على إصدار رخصة متسول.

جانب من التسول في عدد من الدول الأوروبية أصبح مرتبطاً بمنظومة الهجرة، لا سيما غير النظامية أو غير الشرعية. وشهد العقد والنصف الماضيان زيادة ملحوظة في أعداد الدراسات والاستطلاعات التي تجري في دول المقصد والتي تربط بين الهجرة والتسول. وعلى الرغم أن جنسيات المتسولين في دول المقصد صارت أكثر تنوعاً مع ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، فإن مكون الروما أو الغجر القادمين من رومانيا يظل رئيساً في جموع المتسولين، لا سيما في الدول الإسكندنافية. وبعيداً من أصل المتسول وجنسيته والمكان الذي اختاره للتسول، يبقى التسول منظومة لا تنقصها الإثارة أو تفتقد التجديد. الفقر والإعاقة ونقص الموارد والأمية والمرض والبطالة، إضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الاجتماعية والنفسية مثل تدني مفاهيم الكرامة والاعتداد بالنفس وغيرهما، هي الأسباب الكلاسيكية التي تدفع الشخص إلى التسول. التسول إحدى الصناعات التي تمارس بكثافة من خلال قطاع الاقتصاد غير الرسمي في العالم، لا سيما في المدن حيث ينشط سوق العمل غير الرسمي. والبعض من المتسولين يرى أن التسول وسيلة عادلة يحصل من خلالها على نصيبه الذي يستحقه في مجتمع غير عادل لم يوفر له الحماية المناسبة ضد الفقر، ونظام لم يؤمن له العمل المناسب، أو نظام تأمين اجتماعي يقيه العوز. التسول شأنه شأن الأنشطة البشرية الأخرى، ليس جامداً أو ثابتاً. وإذا كان الجوع والمرض والكوارث والمصائب تدفع البعض من البشر إلى التسول، فإن عوامل نفسية أخرى باتت تفرض نفسها في العصور الحديثة، وبعضها يخضع للقياس والدراسة والتحليل، منها عدم احترام الذات والشعور بعدم الأهمية وافتقاد الأمان والشعور بالذنب والعار وعدم الرضا والدونية. إن البعض يتفنن في إظهار إعاقتهم أو التسول بصغارهم، وكذلك الدقة على أوتار دينية يصل بعضها لحد الابتزاز العاطفي والتلويح بالعقاب الإلهي لمن يملك ولا يعطي. في مصر القديمة وكذلك بلاد ما بين النهرين ارتبط التسول بأولئك الذين لعنتهم الآلهة أو أصابهم سحر السحرة، وهو ما يقول المؤرخون إنه يفسر عدم مد يد العون لهم من قبل الحكام باعتبارهم ملعونين ويستحقون لعنتهم ومن ثم فقرهم. لحسن الحظ فإن لعنات الآلهة لم تستمر طويلا، أو في الأقل لم تكن سمة منظومة التسول في كل مكان، كما لم يرثها المتسولون في العصر الحديث، وإن ورث البعض فكرة الوصمة، إذ تواجه أعراق وأثنيات بعينها رفضاً مجتمعياً في بعض الدول يحول دون حصولها على فرصة عمل.

مد اليد طلباً للمال صارت عبارة رمزية، إذ لا تعني بالضرورة مد اليد، فقد تمتد اليد ولكن للدق على الشاشات طلباً للمساعدة المالية والعينية التي يمكن تحويلها إلى حساب المتسول البنكي أو عبر إحدى تطبيقات تحويل الأموال. وبعيداً عن مدى حاجة المتسول الفعلية للمال أو انتمائه لعصابة تحترف النصب على الآخرين عبر دغدغة مشاعرهم وابتزاز أحاسيسهم، فإن عالم التسول اخترق الشبكة العنكبوتية من أوسع أبوابها، تدوينات وتغريدات وفيديوهات طلب المساعدة عبر منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام وغيرها، تدشين صفحات تحمل أسماء من شأنها أن تؤثر في أصحاب القلوب الرحيمة، مثل أمراض أو كوارث أو حروب، مع قصص وصور لأشخاص يفترض أنهم أبطالها، والإعلان عن مؤسسات افتراضية تقول إنها تقوم بجمع المال من أهل الخير بالنيابة عن المحتاجين حفاظاً على كرامتهم وصوناً لآدميتهم وغيرها كثير من نماذج التسول الإلكتروني فرضت نفسها فرضاً في عالم التسول. حسابات وهمية، أرقام هواتف تتغير كل بضعة أيام، صفحات تقوم على الوهم والخيال والإدعاء، والبعض منها يمزج بين أصالة التسول أيام زمان ومعاصرته هذه الأيام، حسنة قليلة ونداء إلى المحسنين والمحسنات وفاعلي الخير وغيرها، صفحات تظهر وتختفي على منصات السوشيال ميديا وتحمل قصصا غير موثقة وتبث حكايات لا يعرفها إلا مؤلفوها، تختفي اليوم لتظهر غدا باسم جديد مع أرقام هواتف لا يستدل عليها بعد مرور بضع ساعات. من هو المتسول؟ سؤال صعب في زمن أصعب. في عالم مثالي خال من الكذب والإدعاء، المتسول هو شخص أو أسرة تفتقد الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان استمرار حياتهم وتوفير متطلباتهم الرئيسة بصورة شبه مستدامة، وتنعدم المساعدة أو البدائل المادية، فيضطر أحد أفرادها وأحياناً كل الأسرة للخروج إلى الشارع طلباً للمساعدة من المارة، وذلك بهدف توفير الحاجات الرئيسية، غالباً الطعام والشراب وربما الدواء لليوم وليس للغد. العودة إلى أرض الواقع تشير إلى أنه في وقت تظل فيه منظومة التسول مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفقر، إلا أنها تمددت وتوسعت لتشمل فروعاً عدة مثل اقتصاد التسول وحياله وغرائبه، إضافة إلى الصراعات والحروب في العالم التي تدفع الملايين للهجرة غير النظامية والاضطرار للتسول، كذلك سياسات معالجة الفقر في الدول والأوضاع الاقتصادية والكوارث الفجائية، وكذلك توارث المهنة أبا عجد. وعلى الرغم قوائم عدة تحدد دولا بعينها باعتبارها خالية من المتسولين مثل سنغافورة والإمارات وفنلندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا واليابان، فإن واقع الحال يشير إلى أنه لا تخلو دولة من التسول والمتسولين، ولكن العبرة بالنسب والأعداد وأماكن الانتشار وسبل مواجهة الظاهرة.

الطريف أن أحدهم خصص موقعا إلكترونيا ليقدم النصيحة والمشورة للمتسولين الجدد كيف أصبح متسولا ناجحا. سؤال يلقى عديدا من الإجابات المتأرجحة بين جدية النصائح ودعابة الساخرين. من بين الناصحين من قدم خطة عمل كاملة تضمن التسول الناجح بدءا باختيار المكان المناسب ثم المطاعم الفارهة للدق على أوتار الأغنياء أو كراجات سيارات السفر دقا على أوتار رغبة المسافرين في السلامة ومرورا بدراسة ديموغرافية المكان ونوعية الناس المرجو الدق على أوتار قلوبهم ومشاركة ما في جيوبهم، وانتهاء بسرد أو اختلاق قصة مقنعة ذات بناء درامي محكم تحوي حاجات محددة مثل الطعام والشراب والكساء والدواء، وكذلك الحفاظ على حد أدنى من النظافة الشخصية حتى لا ينفر أهل الخير. تظل الحسنة القليلة ربما قادرة على منع البلاوي بحسب اعتقاد الكثيرين، ولكنها لا تمنع الفقر أو تعالج أسبابه إطلاقاً.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
3: إحنا نطلب أكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. أنا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية. مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
2: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة حتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية. كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة. قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز مراكز المحافظة هي مدارس أهلية، مع الأسف مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
2: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
5: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
2: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
3: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
2: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة يريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترودولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون، البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين، رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
2: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
6: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
8: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
9: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
8: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
10: بأكد كتير.
8: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
11: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة، حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
12: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
13: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. يا حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، لقاء جديد من لقاءات برنامج القصة خون. على الخير والود والمحبة نلتقيكم، ونتمنى يا رب تكونون بخير جميعا في لقاء جديد نفتح به باب قصة من قصص التاريخ، نطل بها معا على الماضي القريب لنتمتع ونعتبر ونتدارس شؤون البلاد والعباد في تلك الأحقاب. يا سادة يا كرام، أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوني سواء من موجتنا الثابتة 102.5 لو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، منصات البودكاست. حياكم الله جميعا ويا رب تكونون بأفضل حال. موضوعنا اليوم نتكلم عن واحدة من المصالح العراقية المهمة اللي وردتنا في السابق يعني أسئلة عنها، وهي الخطوط الجوية العراقية. صراحة الخطوط الجوية العراقية تعتبر في مقدمة شركات الطيران المدني التي تسير طائراتها داخل العراق وإلى البلدان المجاورة، وصارت لها شهرة وسمعة طيبة خلتها موضع ثقة واطمئنان الجميع من عراقيين وأجانب. زين، شلون تأسست هاي مصلحة الطيران العراقية المدنية؟ صراحة لكون هذه المصلحة من المصالح الحكومية ولم تكن شركة في بدايتها، نقدم خلاصة عن تاريخ هذه المصلحة. قبل عام 1945 ما كان في العراق شركة أهلية أو مصلحة رسمية تتولى مسؤولية تسيير مصالح جوية في العراق أو خارجه، إلا أنه في عام 1945 خولت إدارة سكك حديد الحكومة العراقية بتأسيس مصلحة فرعية لها باسم الخطوط الجوية العراقية لتقوم بهذه المهمة. يعني الخطوط الجوية خلينا نقول هي بت سكك الحديد، طلعت من سكك الحديد. ونظرا لافتقارها في ذلك الوقت إلى الطيارين العراقيين الحائزين على مؤهلات لازمة لمباشرة الطيران التجاري، فقد طلبت إلى شركة الخطوط الجوية البريطانية إعارتها بعض الطيارين، مو بس طيارين وإنما فنيين، وطلبت أيضا إجراء بعض المشورات الفنية. يعني هاي شركة جديدة، وتعرفون مسألة الطيران مو مسألة سهلة، يعني تحتاج إلى خبرة تراكمية، وبما أنه هاي المصلحة جديدة فبالتالي تحتاج من تستشير إلى أن الكادر مثل ما نقول يوقف على رجليه. وبالتالي نصت الاتفاقية المعقودة بين خطوط الجوية العراقية والبريطانية على وجوب تدريب العراقيين في جميع فروع المصلحة حتى يتسنى التخلي عن الموظفين المعارين تدريجيا وإحلال العراقيين محلهم. هاي أول ما فكرت الدولة أن تسوي خطوط الجوية العراقية. بالحقيقة الطيران شيء مهم جدا جدا جدا، أولا كنقل، نقل مباشر للإنسان، يصل حقيقة إلى المرادة بسرعة وبجهد أقل، و كذلك أيضا الطيران مهم جدا للمسائل التجارية، نقل وشحن البضائع والبريد الجوي. أيضا عند دخول الطيران قفزة النقل والبريد وخدمة المراسلات قفزات هائلة. فبالتالي كانت الدولة الفتية في العراق تنظر إلى الخطوط الجوية بمثابة ركيزة من ركائز تدعيم الخدمات الاستثنائية الجديدة التي تقدمها للمواطنين. أي دولة محترمة حقيقة تكون خطوط الجوية مالتها محترمة. ممكن أن تقيس انضباط الدولة وتقدم البلدان وازدهارها ووعي شعبها ونظامها من خلال الخطوط الجوية مالتها. شكد ما كانت سمعة الخطوط الجوية رائعة وتصنيفها عالي و تتمتع بشعبية، قد ما تعرف أنه وراها إدارة صحيحة ومجتمع واعي ودولة قوية.

أما الطائرات أصدقائي فقد استطاعت مصلحة الخطوط الجوية استئجار 5 طيارات هي كانت الأسطول أو بداية تأسيس الأسطول العراقي من نوع دي هافيلاند رابيد، وجابوها لبغداد، وبتاريخ 29/1/1946 بوشر بتسيير مصلحة جوية، يعني أول رحلة بين بغداد والبصرة، والبصرة ما شاء الله حاضرة دائما في أوائل الأشياء، كل شيء بأوائل نحكي هم يقولون والله هذه مناطقية وهذه عنصرية. في شهر 3 من نفس السنة فتحوا خط جوي بين بغداد وبيروت، وخلال السنة هاي تم استئجار طيارتين غير الخمسة الأولانية من نوع داكوتا، وتم تمديد الخطوط بحيث بلغ مجموع ما قطعت الخطوط الجوية من الأميال خلال سنة واحدة من 1946 لحد 1947 670,000 ميل، وهو رقم هائل بالنسبة لخطوط في سنتها الأولى. وبالسنة اللاحقة سنة 1948 باشرت الخطوط باستخدام 3 طيارات جديدة من نوع فيكارز فايكينج و3 طيارات من دي هافيلاند دوف، وكانت هذه الماركتين أو النوعين أخواني من أحدث الطيارات المعروفة بذلك الوقت. هتنشوف أنه إحنا كيف كانت البلاد تتصرف بواحدة من أهم المصالح مالتها مثل مصلحة الطيران. بعدين بدت خطوات للسير بأعمال هذه المصلحة الناشئة نحو التقدم والازدهار، وكان من تلك الخطوات توصلها إلى إجراء تصليحات عامة لمحركات طائرات دوف، يعني قدروا يخلقون أو يسوون كادر يقوم بعملية تصليح محركات الطائرات، وهذا كان فتشي حقيقة متقدم جدا في ذلك الوقت، بل استطاعوا أن يقوموا بالفحوص الخاصة لمنح شهادة الجدارة الجوية للطائرات من أنواع فايكينج وبيجز ودي هافيلاند، يعطون شهايد أنه أنت تتدرب يومهم، يقول لك أنت تقدر تدير هاي الطائرة أو تقوم بعمليات تصليحها. هاي معناها أنه هناك كادر فني متطور في خطوط الجوية العراقية في ذلك الوقت، ومو بس هاي، هذا معناه أنه وفر على الدولة تكاليف إرسال هذه الطائرات إلى إنجلترا لتلقي الفحوصات اللازمة.

إدارة الخطوط الجوية العراقية كانت هناك استراتيجية واضحة لكي تدار بأيادي عراقية على الجانب الفني والجانب الإداري وفي مختلف حقول العمل، يعني ما يردون يعتمدون على أنه يستوردون من برا أو يجيبون تصليح من برا، لأن الدولة كانت حريصة على أن الموارد اللي تحصل عليها تصرفها في احتياجات المجتمع بشكل دقيق وحريص. بالتالي بدأت كل المصلحات والدوائر والشركات الحكومية تتخذ كل الإجراءات اللي من شأنها تقليل مبالغ الصرف وتوفيرها والاعتماد على الكفاءات الوطنية والأيدي العاملة العراقية. فبالتالي كان لدى المصلحة، مصلحة الخطوط الجوية، في عام 1945 11 موظف بريطاني، بين طيار، بين مساعد طيار، بين فني، وما كان بينهم أي عراقي يحمل هذه الصفة. لكن بعد مرور أقل من 10 سنوات بقى من هؤلاء 11 بريطاني 5 أشخاص فقط، وتم تسريح 6، وأصبح عدد العراقيين الذين يعملون في المصلحة

23 طيار وضابط للمخابرة السلكية. وكان قسم الهندسة الفنية عند تأسيس الخطوط الجوية يتألف من 10 فنيين بريطانيين، وما كان بينهم أي فني عراقي. لكن وراء 10 سنوات صار عندنا 13 فني عراقي يشتغلون جنبا إلى جنب ويا زملائهم الإنجليز. مو بس هاي، تم إيفاد في عام 1947 طيار عراقي للتدريب في إنجلترا، واستمروا تدريب العراقيين في أعمال هندسة الطائرات وفي معاملات النقل الجوي، وأنيطت بهذه المصلحة وكالات عامة لست شركات من شركات الطيران العالمية، وتم إيفاد 6 تلاميذ آخرين لاحقا إلى إنجلترا للتدريب على الطيران. ذولي من رجعوا بدوا يدرسون العراقيين ويحصلون على شهادات، ممكن ما أنا أدزهم بإنجلترا وأخسر عليهم إيفاد أو بالعملة الصعبة أدرسهم في بلدي بعد أن أجيب لي كم عراقي أدربه وأعلم المنهج. هو هذا الشغل استراتيجي لبناء الدولة بشكل صحيح. ولا هاني أظل أجيب من الكوادر الأجنبية وما أستخدم القوى أولادي أولاد الوطن، هذا يخسرني فلوس ويخلي أولاد الوطن حقيقة بلا عمل، بطالة، حنق اجتماعي وتخلف علمي، مثل ما جاي يصير هسه بالشركات النفطية الأجنبية. كل كوادرنا لو من الصين لو من الدول العربية، والعراقيين محدودين وفي مكانات هامشية، ما أدري، وكأنه ما عندنا مهندسين مال نفط، ولا كأنه عندنا جامعة وكليات وأقسام تعنى بصناعات النفطية والبتروكيماويات والمكائن وغيرها وغيرها. ولا احنا هسه بعد 25 أو 22 سنة من الصناعة النفطية بعد يعني سقوط النظام، المفروض عندنا كادر نفطي عراقي 100% من أصغر عامل للأكبر عامل. ما معقولة إحنا نجيب هذول العمالة الأجنبية بآلاف الدولارات وبامتيازات وطائرات خاصة وبحمايات وهذه، ونكلف الخزينة هاي الأموال كلها، وولدنا باقين بلا شغل.

أعزائي، بطبيعة الحال بما أنه بغداد موقعها يكون في مركز مهم أو نقطة مركزية من الشرق الأوسط، بالتالي كان من الطبيعي أن تكون الخطوط الجوية العراقية متمركزة في بغداد ومنتشرة من بغداد إلى مختلف الجهات للاتصال بأهم المدن الواقعة حوالي العراق، وهكذا تم تأسيس خطوط نقل مباشر أو ملاحة مباشرة بطائرات الفايكنج من بغداد إلى طهران والقاهرة ودمشق وبيروت والكويت والبحرين والبصرة والموصل وكركوك. تخيلوا أخواني، يعني أنا هذا الموضوع صادمني صراحة. في بالأربعينات أكو طيران من بغداد إلى البصرة، أكو طيران من بغداد إلى الموصل، أكو طيران من بغداد لكركوك بالأربعين يعني.

هاي رحلة البصرة بغداد، بغداد بصرة هي هاي. والحقيقة هذه يعني زحمة، يعني عيب. احنا عندنا اسطول كبير جدا، وعندنا حركة طيران، خاصة عندنا هذه السياحة الدينية مستمرة على طول السنة. على طول السنة العراقيين يروحون الكربلة والنجف، ويروحون السامرة، ويروحون البغداد. فليش ما أنا أسوي يعني رحلات داخل المحافظات؟ وهاي فرصة أن أشغل أكثر ناس وأكسب فلوس، وأشغل هذه الخطوط الجوية وأنشطها، وأسوي الأسعار، هم أسوي الأسعار مناسبة، أسعار مدعومة. يعني الدولة جاي تدعم كل شيء، جاي تدعم البطاقة التموينية، تدعم البنزين، تدعم الكهرباء، تدعم أجور المي، ليش ما تدعم النقل؟ أنا حقيقة مستغرب من هذا الموضوع. ليش العراقيين إلى اليوم وإحنا بالقرن 21 ناخذ السيارات وبهاي الشوارع المتهالكة في الطرق الخارجية، ويومية إحنا عدنا ضحية عائلة تنفجع، لحد ما وزارة التخطيط ووزارة النقل تقول عدد ضحايا العراقيين من الحوادث المرورية أضعاف الحوادث الإرهابية. عندنا إرهاب اسمه إرهاب الطرق الخارجية، طرق الموت حتى سموها العراقيين. زين أنا إذا ما أقدر أصلح هاي الطرق الخارجية السريعة على الأرض وأرحم الناس من الحوادث، على الأقل خلا أفعل دور الطائرات. هسه ما لازم هاي، ما قلنا يا بقطارات سرعة الطلقة هذه اللي الصينية اللي تبلغ من سرعتها 300 كيلو بالساعة، يعني توصل بغداد ساعة ونص، ما نريدها عمي. طيران وخلي الناس تروح بفلوسها، يعني عجيب. بال 46 طيران بين المدن العراقية، وب 2023 أو 22 ما عدنا طيران بين المحافظات. المهم في ذلك الوقت أصدقائي كان عدد المواطنين الذين يتنقلون أو يستقلون الطائرات العراقية 3000 مسافر عراقي في الشهر.

اللطائف أصدقائي، بما أنه جاي نحكي قصة الخطوط الجوية العراقية في القصة خون، أنه الناس في ذلك الوقت ما كانت عندهم ثقافة السفر بالطيران، كانوا يخافون منها حقيقة، بحيث حتى اللي يريد يسافر مساء يعني يرايح للحج فرضا، ما كانوا يفضلون ركوب الطائرات في بداية انطلاق الخطوط الجوية بالأربعينات، منتصف الأربعينات، إلا يعني قريب المنتصف الخمسينات، بداية الخمسينات، 52-53 بدأت هناك إقبال، وبدأ الحجاج حقيقة يسافرون بواسطتها، لحد ما بلغ مجموع الحجاج اللي نقلتهم طائرات الخطوط الجوية العراقية خلال السنوات الخمسة الأولى من الخمسينات تقريبا 5000 حاج ذهابا وإيابا، تقريبا 1000 حاج في السنة هو معدل السفر. ومو بس هذه، صار أكو ازدياد لرغبة الناس شيئا فشيئا على اختلاف طبقاتهم، حطوا خط جوا هاي العبارة، على اختلاف طبقات العراقيين كانوا يستطيعون ركوب الطائرات والسفر بها. بالتالي الطائرات العراقية ما قامت تقدر تلحق في منتصف الخمسينات، فقامت مصلحة الخطوط بمسايرة هذا التطور، وبال 53 سوت طلبية لدى شركة فيكرز أرمسترونغ وقالت لهم يابا جهزوا لي بأحدث طائرات عندكم، وجابوا 3 طائرات من الفايكاونت اللي كانت حقيقة في تلك الفترة هي أكثر الطائرات المدنية تطورا، كانت بها 4 محركات توربينية وتشيل لها 50 راكب، وكانت عندها قدرة على تحمل الضغط الجوي، كانت ترتفع إلى 20,000 قدم ومكيفة لتحمل الضغط الجوي، وكانت السرعة مالتها هي هنا يعني ضربة السرعة في تلك الفترة كانت سريعة جدا، توصل 320 ميل في الساعة، وبالتالي كانت يعني نقلة نوعية في مسار الطيران المدني. وبالفعل وصلت هاي الطيارات مرة سنتين وبوشرة باستخدامها ابتداء من شهر تشرين الثاني سنة 1955، لا سيما في الخطوط الجوية بين بغداد وعواصم الشرق الأوسط.

من الأمور الجديرة بالذكر أصدقائي حتى نعرف بلادنا شلون تأسست وشلون تأسست مصالحها. الخطوط الجوية المدنية العراقية تأسست من فائض ماذا؟ من فائض حملة للتبرعات أجرتها الدولة العراقية. الدولة العراقية في نهاية الثلاثينات قالت يا أبو حنجة نأسس الجية، شو نريد نسوي لنا قوة جوية؟ تذكرون بوحدة من حلقات القصة خون لتأسيس قوات الجوية، قلنا أنه هي تأسست قوتنا الجوية بالتبرعات الخيرية لأبناء البلد. هاي التجمعات اللي أسست الخطوط الجوية الحربية أو القوة الحرب الجوية العراقية زادت من يمها فلوس، فاستثمروا فائض حملة التبرعات الوطنية الشاملة. خلينا نعيد، استثمروا فائض التبرعات، يعني ما نزل شيء بالجيب، تبرعوا الناس وهذه التبرعات جابوا بيها طيارات حربية وزادت عندهم فلوسات. قال لك يا احنا ليش ما نفتح بيها خطوط جوية مدنية؟ وفعلا اشتروا 15 طائرة. بالبداية اشتروا الطيارات الحربية، كانت 15 طائرة قاصفة ومقاتلة إيطالية نوع بريدا وسافوي، والفائض كان قد الفائض توقعون 23,000 دينار. قدروا بيها يشترون 3 طيارات مدنية بريطانية اللي ذكرناها لكم في بداية الحلقة، دي هافيلاند ودراغون ورابيد، ووصلا للبلد في نهاية الثلاثينات. كانت الرحلات الأولى للطائرات العراقية هي من بغداد إلى إيران وسوريا، وبعدين بدأت شوي شوي تتطور وانضمت الخطوط الجوية العراقية إلى مصلحة الخطوط الجوية العربية. وحقيقة من أهم الشخصيات التي أدارت هذه المصلحة وهذه الدائرة كان النجل الأكبر لنوري باشا السعيد، صباح نوري السعيد، اللي كان أيضا طيار ومن الشخصيات البارزة حقيقة في ذلك الوقت.

ففكرة أنه تأسيس الخطوط الجوية المدنية من تبرعات الناس، سوينا قوة جوية وخطوط مدنية، هذا فتشي يعني فتشي عبقري، وفتشي يدل على أولا وعي الناس من ناحية ونزاهة الحكومة من ناحية أخرى. ومن الأشياء اللي كانت التعجب من خلالها أنه إحنا في هذا الوقت يعني فضلا عن تراجع سمعة الخطوط الجوية العراقية، مسألة التبرعات يعني هسه إحنا أي تبرعات ممكن تقوم بها الدولة ما حد يتبرع من الناس، لأن يقول لك هاي الفلوس ما راح تكون بأيدي أمينة وربما ما توصل الهدف المنشود. فهذا التاريخ يراوينا تبدلات المجتمع، تبدلات الشخصية العراقية من خلال الحوادث والوقائع والوثائق اللي قدام عيننا، يعني تخلينا نعرف ماضينا شلون كان وش قد صار تبدل. ولا بالأربعينات طيارات أو خطوط طيران بين المحافظات، وهسه بالألفين وكسور ما عدنا طيران بالمحافظات وشوارعنا محفرة والضيم ياحانا. وشوي شوي بدت تزيد الرحلات وتزيد الخطوط والوجهات، وصارت مصلحة الخطوط الجوية العراقية في شهر نيسان من عام 1956 تسير رحلات لأول مرة بين بغداد ولندن، وبين بغداد وكراتشي وبومبي في الهند. وخلال 10 سنوات أو أقل تمركزت الخطوط الجوية العراقية على أساس متين كمصلحة طيران تستند إلى سمعة طيبة جدا في ماذا؟ في تأمين سفر سليم وآمن جويا، وعنصر الاعتماد والدقة في المحافظة على المواعيد، مضاهية في ذلك أي خطوط جوية عالمية في ذلك الوقت. تخيلوا، بينما هسه احنا جاي نشوف المقاطع الفيديو اللي تنقل لنا عن مهازل حقيقة مؤسفة جدا، طيران بأوقات يعني غير منضبطة، ماكو دقة، مخالفات خطيرة جدا في أمور السلامة، في أمور التفتيش. شفنا خوب الطفل اللي اخترق المطار النجف وصعد للطيارة حتى يستجدي، هذه حقيقة كارثة. يعني هذه وصلت الخطوط الجوية العراقية إلى إحنا اليوم عندنا حظر ما نطير، يعني طياراتنا ما تطير في أوروبا، ممنوعة بسبب جملة من المخالفات، جملة من ضرب قيم الاعتماد العالمي في الطيران، صرنا هالشكل. وهذا تراجع كبير للأسف علينا تداركه وعلينا كلنا أن نتحمله. ما معقولة أنت بالطيارة، حتى المواطن مسؤول، نعم المواطن مسؤول عن سمعة طيران بلاده عندما يلتزم بالنظام ولا يخالف ولا يهدد القانون من خلال والله لو يدخن، لو يستخدم تليفون، لو يأكل ويشرب براحته، لو يصعد أشياء ممنوعة وغير متعارف على حملها داخل الطائرات وغيرها من المخالفات. وبالتالي بسبب هاي المخالفات قدامنا وقت طويل حتى نرجع سمعة الخطوط العراقية عالميا إلى النحو الذي كانت عليه في السابق. ما لازم يا بننافس الخطوط الجوية العالمية أو خطوط الإمارات أو الأردن أو تركيا، على الأقل نكون خطوط يعني طبيعية تقدم خدمات وغير متعرضة للحظر ومشاكل من هذه المخالفات حقيقة، اللي تجعلنا إحنا نخسر واحدة من المصالح المهمة مثل مصلحة الطيران الجوي المدني. والحقيقة أنا دائما أكد وأقول أنه تأسيس لثقافة جديدة مثل هيجي لازم تبدي بالنشأ الصغير، لازم تبدي بالمدارس، تبدي بالروضات، لازم نعطي للأولاد الجدد للجيل الجديد دروس في كيفية المحافظة على النظام، احترام القوانين العامة، الحرص على المال العام وهكذا. ونعلمهم أنه أكو شيء اسمه ثقافة وطنية والحرص على سمعة البلاد. هذه المفردات إذا ما ندرسها للطفل بالمدرسة من الصعب جدا أن ينشأ عندنا جيل يختلف تصرفاتا وسلوكا عن الجيل اللي الآن موجود، واللي حقيقة تراجع المواطن العراقي كثيرا في في في ركب الحضارة بسبب العنف والحروب والصراعات. علينا أن نعد جيل يحاول أن يعيد للعراقي
والمجتمع العراقي هذا الزهو والحضارة واللمسة الإنسانية.

بلا شك أصدقائي بشكل عام، مو بس يعني مصلحة الخطوط الجوية ولا مسألة المواصلات، بكل عام بكل مجالات الدولة بشكل عام بناء الإنسان أهم من بناء المنشآت، لأن الإنسان هو الذي يدير المنشآت ويديمها، وهو الذي ممكن أن ينميها وممكن أن يحطمها بنفس الوقت. شو الفائدة أنا أسوي لشارع مبلط مخدوم بشكل جيد، لكن أنا الناس اللي يستخدمونه ما عندهم وعي، وبمجرد ما تكمل المشروع وتنسحب الإنشائيات من العمل، اللي يحفر له حفرة حتى يفتح له مجرى، واللي يخلي له دتشة اصطناعية من هذا الإسفلت ويخرب الشارع، واللي يفتح الماء 24 ساعة فالتبليط يخرب. حقيقة ما سوينا شيء، صح لو لا؟ وكذلك شو الفائدة إنه أنا أسوي أحلى الحدائق إذا عندي يعني أطفال يفوت من الشتلة ويشلعها؟ شفتوا، أنا بعيني شفت فيديو لأطفال عراقيين حقيقة يفوتون من إحدى البيوت وهو زارع، أو البيت زارع شتلات، فالكاميرا تطلع هذا الطفل وهو يمر على الشتلة بعدين يرجع عليها، ما أدري إذا شايفيه له لا، ويكسرها، يكسر الشتلة المسكينة بالنص ويذبها بالقاع على الرصيف ويروح. فحالة كلش غريبة تستحق دراسة سيكولوجية نفسية لطبيعة النشأ. يعني هذا إذا شجرة بحالها ما عافها، من يكبر شي يسوي؟ نرجع لقضيتنا وقصتنا في تأسيس الخطوط. حقيقة في السبعينيات من القرن العشرين سمح للطائرات العراقية أن تهبط في المطارات الأمريكية. قبلها ما كان العراق، يعني بالحد السبعينات ما كانت هناك رحلات من أمريكا إلى العراق وبالعكس، وكانت أول طائرة عراقية قد هبطت في مطار جون كينيدي العالمي في نيويورك، وكان هذا حدث حقيقة ونقلة أيضا من نقلات الخطوط الجوية. بالتأكيد الحرب أثرت، بدأت الحرب الخليج الأولى، لكن لم تؤثر بشكل جاد على رحلات الخطوط الجوية مثل ما أثرت حرب الخليج الثانية اللي هي توقفت فيها الرحلات بصورة شاملة نتيجة لفرض الحصار الدولي على العراق من قبل الأمم المتحدة. وقبل غزو العراق عام 2003 كان العراق يمتلك 17 طائرة لنقل المسافرين، تم نقل معظمها إلى أماكن سرية دول مجاورة مثل الأردن وإيران، والبعض ودوها لتونس. وبعد غزو العراق عام 2003 وتحديدا في 30 مايو 2003 قررت الخطوط الجوية معاودة رحلاتها، وكانت حقيقة أول رحلاتها من بغداد إلى عمان عاصمة الأردن في 3 أكتوبر 2004، وفي 6 نوفمبر 2004 تمت أول رحلة بين بغداد وطهران في إيران. خلينا أصدقائي شوية ناخذ فكرة أيضا عن الشركات التي كانت تشتغل في العراق، شركات الطيران في بداية تأسيس الخطوط الجوية. الحقيقة كانت الشركة الأهم والأكبر هي شركة الطيران الإمبراطورية، والتي تسير رحلاتها بين مطار غرويدن في لندن وأستراليا، وتنقل البريد والبضائع والمسافرين، وتستبدل طائراتها في باريس وكراتشي والإسكندرية وسنغافورة. الشركة الأخرى القوية المؤثرة اللي كانت مسيطرة على السوق هي شركة الطيران الهولندية، وكانت تسير رحلاتها بين أمستردام وبيتافيا في جاوة، وأيضا كانت تنقل البريد والبضائع والمسافر. الشركة الأخرى هي شركة الطيران الفرنسية التي كانت تسير طائراتها بين باريس والمستعمرات الفرنسية آنذاك في الهند، وكانت تستخدم بيروت مكانا لصيانة الطائرات وتبديلها ومعالجتها. طبعا أكو كانت شركات أخرى عديدة تأم طائراتها المطار الجوي العراقي بالثلاثينات بأوقات مختلفة، ومنها طائرات شركة النفط الفارسية وطائرات شركة النفط العراقية وطائرات شركة نيرن. يعني المطار مو بس للمسافرين، كان للطيارات اللي تستخدم في الصناعة النفطية، وكان هذا أيضا يصب في مجال تنشيط الحركة الجوية والملاحة الجوية العراقية.

0: من الآراء أصدقائي اللي ذكرها المختصين في سبيل مشاكل معالجة مشاكل الخطوط الجوية، الدكتور وليد الحيالي رئيس الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، اللي قال أنه مشكلة العراق خاصة لما وقع تحت طائلة البند السابع والديون المتراكمة عليه بعد غزو العراق أثرت بشكل كبير على الخطوط الجوية العراقية، ومن هنا فإنه كانت محاولات الخروج من طائلة البند السابع ومن تبعات التعويضات طريقة وأسلوب في حل مشكلة الخطوط الجوية. من جانبه كانت أراء الباحثين تشير إلى أن مشكلة الفساد الإداري التي تجتاح بشكل عام بلدان الشرق الأوسط، علاوة على أن مؤسسات النقل العراقي تعاني من تخلف بيروقراطي بالأنظمة بالسيستم بالهيكلية، تؤثر بشكل كبير على الخطوط الجوية. وبس هاي مسألة البنية التحتية أخواني تلعب دور كبير في تخلف خطوطنا الجوية العراقية. البنية التحتية واحدة من المشاكل الرئيسية في كل صناعة وكل في كل مجال حيوي من مجالات الدولة، والبنية التحتية في الجانب الجوي حقيقة تعرضت إلى الكثير من الخراب بسبب الحروب، بسبب الإهمال، بسبب الفساد الإداري. الحقيقة يعني إحنا مطاراتنا لما تجي تقارن صورها وخدماتها بالخدمات العالمية تكتشف إنها تعاني معاناة كبيرة، وفيها تراجع في البنية، في المعدات، في الأدوات، في أجهزة الاتصالات، في الرقابة. أصلا هو المطار، المدرج مال المطار، الخدمات المحيطة به تعاني كثيرا من تخلفها مقارنة بالمطارات المجاورة، مما يجعل حقيقة العامل الاقتصادي أيضا إلى دور مهم. توصف خطوط الجوية العراقية خاصة بالفترة الأخيرة أنها مؤسسة غير ربحية للأسف، يعني مصاريفها أكثر من عائداتها، ولهذا كثير من الخطوط الملاحية توقفت خاصة داخليا بسبب أنه الواردات قليلة، بينما تكاليف الرواتب، الوقود، صيانة الطائرات وغيرها من التفاصيل اللوجستية تأخذ الكثير من خزانة الخطوط الجوية. المهم حقيقة ماضي هذه المؤسسة ماضي مشرق، وتحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى بحوث ودراسات معمقة حتى تعود إلى وضعها الطبيعي. ربما يكون خصخصة هذا القطاع واحد من النتائج أو واحد من الأساليب اللي ممكن أن ترتقي به، لكن هل الخصخصة تكون على أسس مبنية بشكل دقيق بحيث ما يصير بيها مشاكل مثل ما صارت لاحقا بمشاكل في جورة التراخيص مثلا، وبدأوا الباحثين يكتشفون ثغرات في هذا القانون. دائما الخصخصة ودخول الاستثمار شيء جيد، لكن عليه أن يراعي أولا دخل المواطن الفرد وإمكانيته على التمتع بهذه الخدمة. أنا ما أروح أخصخص قطاع الخطوط الجوية وأخلي الناس ما تقدر تشتري تذكرة. يفترض هناك توازن بين السياقين من أجل أن تقديم الخدمة بسعر معقول. إذن أصدقائي الوقت أعتقد أدركنا، أكتفي بهذا القدر. أتمنى تكون الحلقة اليوم ممتعة ومفيدة وقدمت شيء بسيط ومتواضع عن تاريخ تأسيس الخطوط الجوية المدنية العراقية. أتمنى لهذا القطاع كل التوفيق والخير ولباقي قطاعات الدولة حتى نلتقي لقاء قريب قادم. تقبلوا أطيب التحيات، هذه تحياتي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وتحيات الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: منذ انتخابات 11 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، والعراق يدور في حلقة مفرغة اسمها الانسداد السياسي. لا رئيس للحكومة ولا وزراء، فقط وجوه تطارد السراب في كواليس المنطقة الخضراء. وشعب ينتظر على قارعة الطريق. في مقهى من مقاهي العشار تتزاحم الكراسي وتختلط الأحاديث. جلسنا نستمع، لا نسأل كثيرا، فالحديث هنا لا يحتاج إلى افتعال، فكل زبون هو نائب عن نفسه، وكل حكاية هي عنوان لمعاناة لا تنتهي. ننتقل بكم الآن إلى داخل المقهى لنترككم مع هموم الناس وأحاديثهم، لعل في ضجيجهم جوابا. على إحدى الطاولات كان الحاج أبو محمد المتقاعد يقلب بيده مسبحة منهمكا بالحوار مع من يجاوره. لم نقدم أنفسنا كثيرا، جلسنا نقلنا الميكروفون نحوه ليلتقط لوعته. حديثه لم يكن عن أسماء المرشحين بل عن شيء آخر.
4: الحكومة الله يحفظها إن شاء الله ويطول عمرها، ما تنظر للناس البسطاء، تنظر لأعضاء الحكومة المتنفذين، تنظر للبرلمان، للوزارات، تنظر للدرجات الخاصة، المديرين العامين، هذه تنظر لهم. أما إحنا الناس الفقراء اللي خدمنا البلد قبل وجودهم وقبل سيطرتهم على البلد، حاليا إحنا كنا خادمين البلد. أنا عندي خدمة 37 سنة عسكرية ومدنية، وإذا تصور راتبي ما يتجاوز 500,000، ما يتجاوز، وكل هذا وساكتين، لأنه يعني ما بدينا شيء نسويه ونغيره. لناس بسطاء عايشين على المعاش الشهري، أما كل شهر يأخرون يومين وثلاثة وأربعة، ليش؟ شنو السبب؟ ليش البقية ما يتأخرون مثلي أو مثل الناس البسطاء؟
3: وفي جلبة الطاولات كانت نظرة مختلفة تطل من زاوية أخرى. الزميل السيد صادق العلي رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة كان جالسا مع مجموعة من الأصدقاء، انسحبنا للحظة واقتربنا من دردشتهم، التفت إلينا، تحدثنا ليضع يده على جوهر المشكلة.
5: ومو جديدة هاي الانسداد السياسي، هاي كل انتخابات هاي الاسطوانة تشتغل زين، الأكراد بصبحة والعرب بصبحة، وإحنا تطلع روحنا على ما يشكل البرلمان ورأس الجمهورية ورأس الوزراء والأحزاب، وبعد بالتالي هذه المحاصصة موجودة ومعروفة زين، كل مناخب خصة وترجع علينا الطلايب في هاي الشغلة، ما مو جديدة يعني، لا انسداد ولا شيء، حلوها هم اذكياء بهذا الموضوع ويحلوها وراح تشوفها بعينك زين.
3: لم يكد السيد صادق ينتهي من حديثه حتى عاد إلينا الحاج أبو محمد ليرجع بذاكرته إلى الوراء، إلى عقود خلت. استحضر شبحا قديما يرى بأنه يلوح في الأفق.
4: أنا رجال متجاوز 70، بس أنا عندي قلق على أولا بلدي، وثانيا أولادي وأحفادي من بعدي، والناس البسطاء. انظروا لهاي الناس وساعدوهم حتى يساعدوكم، حتى يثبتوكم، حتى يعطوكم قوة للسيطرة على البلد. انتم ليش تسوون يا العالم البسطاء؟ انتم تتذكرون أو سامعين؟ انتم ما تتذكرون، سامعين بنوري سعيد رجال خدم البلد وسواه بعصمة الأمم المتحدة وسعلوهم الشارع، فكيف أنتم إذا الله لا يقدر عليكم وصار غير تغيير؟ دول عظمى مثل ما غيرت النظام البائع تقدر تغيركم بيوم وليلة، ومن يعفيكم؟ من يحميكم؟ إذا رعب الخير أغادي، من يحميكم غير شعبكم؟
3: خارج صخب المقهى وضجته وبعيدا عن زحمة الآراء، كان لابد من قراءة باردة للمشهد. الأستاذ شكر العامري عضو مجلس محافظة البصرة متابع للملف عن كثب، حدثنا من مكتبه عن التعقيدات الدستورية والكيمياء السياسية الصعبة، عن رغبات الداخل ورغبات الخارج المتنفذ التي تزيد الطين بلة.
6: ينبغي أن يكون التعامل مع الدول هو تعامل المصالح المشتركة. اليوم للعراق تعاملات دولية وعلاقات دولية مع كافة الدول دون أن يكون مع محور من المحاور، وهذا شيء جيد وهذا ندعمه بشكل كبير وبقوة. أيضا اليوم العراق هو ضمن منطقة جغرافية حساسة اللي هي داخل الشرق الأوسط، ويعتبر ممر رئيسي للسلع والخدمات في حال اكتمال طريق التنمية. لذلك من مصلحة العراق اليوم أن يكون خط وسط بين الجميع، وأن لا يكون منحازا إلى طرف دون طرف آخر. بالنتيجة اليوم العلاقات الدولية تحكمها المصالح المشتركة.
3: بالعودة مرة أخرى إلى أحضان المقهى وضجيج الحياة الذي لا يتوقف، الزميل صادق العلي لا يزال على طاولته، لكن نبرته تغيرت. تحدث بلسان المواطن الذي سئم الانتظار، تحدث كمن يرى سفينة البلد تغرق ببطء ولا أحد على الرصيف يمد حبله.
5: الموضوع السياسي بالعراق أصبح موضوع ممل، يعني ما أشوف بجدوى حتى الحديث عنه. كون الأزمات يعني صارت 23 سنة هاي الأزمات مستمرة، مشكلة ما تعرف لا رأسها ولا تعرف شلون يعني ممكن أنه توصلها للحل. الآن يعني وضع السياسي على جانب، لكن الوضع الاقتصادي اللي يهم المواطن وهذا المهم. الغريب الأمور جاي يصير يعني بشكل غريب، يعني المواطن العراقي غير قادر على تحليله. يعني مثلا تقول للنوم ثاني يوم تحس أنه أكو أزمة اقتصادية، شنو سببها ما تعرف. طبعا المواطن البسيط ما يدخل بالأمور اللي ممكن يعني يدخلها أصحاب الاختصاص. يعني هو كل ما هنالك يريد وضع اقتصادي مستقر يأمن لقمة العيش. المتقاعد يحتاج إلى راتبة يحسب أيامه 30 يوم حتى يوصل للتقاعد، وبالتالي ممكن أنه يبرمج أيامه على ضوء هذا المبلغ اللي هو بالأساس ما يسد الحاجة. الموظف أيضا هكذا.
3: أيها السادة في بغداد، هذه الأصوات لم تكن أحاديث عابرة في مقهى. هذا هو نبض شعب مل من الانتظار، مل من أن يكون مصيره ورقة يتناطح عليها المتنفذون. حين تتعطل الرئاسات يتعطل الرزق ويتأخر الأمل، كفى تغليبا لمصلحة الكرسي على حساب معاناة الناس. إنما يحدث ليس قدرا وإنما هو خيار، خياركم أنتم أيها السياسيون، خيار البقاء في دهاليز المصالح الضيقة بدل الخروج إلى نور إرادة الشعب. إن الساعة التي تتحاربون على عقاربها تدق في جيوب الفقراء قبل أن تدق في قاعات المؤتمرات، فهل من واع أما من سامع لصرخة الناس قبل فوات الأوان؟
7: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معاً. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئاً يهدد استمرارية رزقه.
8: بالنسبة للكهرباء صح أكو قطوعات بس نوعاً ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صار الشهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما أقدر أشتغل، تنقطع مثلا ساعتين باليوم أو ساعة باليوم وإحنا موجودين ما أقدر أشتغل، لازم عندي خطان. مثلا هذا القطعة تشتغل على الأمبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيرية، فلازم أشتغل. بدون كهرباء ما أقدر. إنارة زي من تنقطع شلون، هي كلفة إضافية. بس إحنا نرجع ونقول الكهرباء أفضل من الأول بهواي. افضل من الاول بواس كل فل. يعني انت شهريا عندك مصاريف شهريه، عندك ايجار، عندك كهرباء وطنيه، عندك امبيريه، كلها اضافات وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعه مثل ما نقول. يعني انت الفواتير تصرفها منين؟ تطلعها غير من العمل؟ الامبيريه تطيها غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
7: فنيا يرتبط انتاج الغاز في العراق بانتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لربد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
9: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لربد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة ومعاملنا والمتوفرة لديها، حتى أكون دقيق بكلامي، الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حاليا وفق الجدول الزمني له.
7: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
10: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود المليون برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
11: إحنا الغاز اللي موجود هو الغاز، شركة غاز البصرة مثلا أو حتى غاز الشمال، هي تعالج الغاز المصاحب للنفط، فعندما انخفض انتاج النفط انخفض الغاز المصاحب. انتاج الغاز المصاحب المستثمر كان 1700، اليوم نتكلم عن 700.
7: يبقى الغاز العراقي المحروق في الأفق قصة ثروة ضائعة تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة، ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدراً يلاحق العراقيين.
12: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
13: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمال تسوق فكرة: اختر نفسك ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة، والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطا؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مذن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكانا، أو يسلك طريقا معاكسا حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً.

فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك تخرج أفعالك من مكان الحب لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية، هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها. يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات، يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
2: بالحكيمية مالح مي الحكيمية، يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح. يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماء حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج. يعني شو مثل ما نوازن روحنا، ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا نص طن، اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن، اي بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا، اكيد هذا مات المعامل.
1: ومن الحكيمية الى الجزيزة الصورة لا تختلف كثيرا، لكن نبرة الصوت تحمل هذه المرة عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذرية وشاملة تعيد للبصرة هيبتها المائية. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
3: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا. تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو، هذا للشرب. بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا، بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر، يعني شوي جاي تحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ما أسد، بس لو بيدي غير أجل منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
1: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
4: ممكن السد يعالج لنا 50% اللي هو احنا اهل البصره، نفتخر ان هيك مقاول. بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر ان انتم نعمل، لكنه انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوسكم.
1: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السيء.

0: الثالث الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
1: احنا بالمحاربين والله الفترة السابقة كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحة، حتى تأذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الإسالة. بس بالوقت الحاضر لا، شوي أفضل، شوي صار أحسن الماء، أقل ملوحة. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات، كان ب12 يجينا مالح، بالليل حسب أوقات يضخون الماء الحلو.
0: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا، مدير شركة خطيب عالمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
2: تم اليوم بوجود سيد المحافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ، والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية، وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة، ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء، وهي ضمن المدد المتوقعة لها، والأعمال في المواقع كافة قد بدأت، ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها، وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
0: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة، حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم، لا سيما التمويل المالي، كاشفا عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
3: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصيا من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية، ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله بغضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
0: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والإكزيزة وغيرها الكثير، وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
4: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه، نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه، وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقا أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازا أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق. لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة، وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم. نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: باللحظات التي تكتب فيها هذه السطور تشهد البصرة غزواً من نوع آخر، غزواً حول جلود البشر إلى ساحات قتال وجعل من السكينة حلماً بعيد المنال. هي حرب الدبابيس السامة التي استهدفت أجساد الصغار والكبار مستورة كانت بالثياب أو عارية. فلا حصان اليوم أمام هذا الضيف المشاكس الذي استباح المدينة، وكأننا في مشهد هوليودي لفيلم رعب طويل. تتدفق قوافل البعوض لتغزو البقعة المأهولة، لتشارك البصرة العالم اضطراباته وحروبه، لكن بطريقتها الخاصة، حرب مع البعوض الدامي الذي لا ترهبه المبيدات ولا توقفه المواد الكيميائية التي صنعت خصيصا لإبادته. لقد بات يسرح ويمرح فوق وجوه الأطفال، مخلفا وراءه دمامل موجعة وصرخات لا تهدأ. بدأ الأمر حين انهمر المطر الغزير والنادر من سماء المدينة، فلهجت الألسن بالدعاء: اللهم اجعله مطر خير. ولكن هل كان خيرا حقا؟ أم أن هذا الغيث كان إذانا بانطلاق جيوش لا ترى إلا بآلامها؟ إذاعتنا تقف اليوم عند هذه الظاهرة لتبحث عن إجابة. يصيب المواطن عبد الكريم حسن في طرح شكايته ومناشدته لإذاعتنا قائلا:
1: مناشدة حكومة، يا ريت انه تشوف يعني مبيدات فصلية فصول السنة اللي يتكاثر بها البعوض، هاي المستنقعات اللي يتكاثر عليها البعوض، طبعا هو دائما يتكاثر بالاماكن الرطبة والمظلمة والماء، فيا ريت يعني الحكومة تتفضل علينا وتتكرم على شعبها المقرود والمقروص وتشوف حل، يعني يا ريت والله، وما يعني انه تاخذ هذا الموضوع على مأخذ الجد والأهمية القصوى.
0: تعدى هاجس الخوف لدى المواطن البصري من تلك الظاهرة إلى القلق والتوتر من ظهور كائنات حشرية، خاصة في المناطق الزراعية التي حولتها الحاجة إلى مناطق سكنية، الأمر الذي قاد إلى مناشدات صارخة لوضع حد من جهات مسؤولة بهذا الشأن. وسكوت عن ظاهرة تكاثر البعوض وغيره من الحشرات قد يقود إلى أمراض صحية وبيئية خطيرة. ومن باب الحصر اكتفت إذاعتنا بمناشدة المواطنة وفاء أم حسين قائلة:
2: احنا نناشد الجهات المختصة، الانتشار البعوض وانتشار الحشرات والناموس والجيدان اللي بالأرض، يعني جاي نعاني معاناة مو طبيعية بالنسبة للأراضي الزراعية، وهاي معاناتنا. يعني سابقا كان اكو طيارات تذب مبيدات وسيارات تذب مبيدات، حاليا كل شيء ماكو، فكل اللي جاي نتأذى. فاحنا نناشد الحكومة، نناشد الجهات المختصة النظر ان من هاي الناحية، احنا حتى انتشار امراض جاي يصير بهذه المناطق الزراعية عن طريق هذا البعوض والحشرات، رجاء انه النظر انه ومعالجة هاي الامور والوقاية من عندها.
0: وفي سياق متصل اوضحت لإذاعتنا مديرة منظمة أوزون للخدمات العامة والتنمية المستدامة الأستاذة فدوى طعمة عن الأسباب المحتملة لانتشار البعوض في مدينة البصرة قائلة:
3: في الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاع أعداد البعوض في محافظة البصرة، صراحة صار هو يشكل مصدر إزعاج وقلق للمواطنين، طبعا إلى عدة أسباب، هو تراكم النفايات اللي موجودة بعض المناطق السكنية وخاصة بعض القطع المهجورة الخاصة بالمواطنين ورميها، طبعا وجود مياه راكدة من سبب الأمطار أو من المياه الثقيلة طافحة، فأكو مناطق طبعا فيها هذا الموضوع، يعني يزداد عدد البعوض. يعني ما شهدنا حملات رش مثل هذه السنوات السابقة، فنحتاج إلى معالجة دورية بالمناطق. هاي الظاهرة تتطلب معالجة فورية لأن جاي شكل بصراحة خطر، إحنا خاصة بالبيوت اللي ما كانت عندنا يعني بعوض، فطبعا السبب مخاطر على الصحة والبيئة.
0: وعن خطورة ظاهرة البعوض واعتبار مدينة البصرة الأرض الخصبة لهكذا توسع حشري خطير، بيّنت الدكتورة زينب السعد الكثير من المعطيات التي من شأنها أن تكون الحافز البيئي لولادة هذا الخطر قائلة:
4: المدينة تعتبر يعني من المدن البيئة خصبة لتكاثر هاي الحشرات. هو يشكل خطر صدق حقيقي. ليش؟ لأنه يعتبر ناقل بيولوجي لمسببات الأمراض الخطيرة. فشنو مثلا الأمراض اللي يمكن ينقلها هذا البعوض؟ ينقل لنا الملاريا. الملاريا هي مرض طفيلي سبب طفيلات اللي هي يسمونها المتصورة. حمى الضنك اللي هي تعتبر من أبرز التهديدات الوبائية بالبصرة. ينقلها بعوض نوع يسمونه البعوض الزاعجة المصرية. ليش؟ لأنه هو يتكيف بشكل يعني بالعيش بالقرب من البشر داخل المنازل. عادي تلقى بالخزانات مات ماي أواني يعني المواعين والإطارات القديمة وكلش. إنه هذا المرض معناته شو يصير؟ بيصير ارتفاع شديد في درجة الحرارة وألم بالعظام والمفاصل، يعني حتى يسموها الحمى مالتها حمى تكسير العظام.
0: واستأنفت السعد حديثها متطرقة إلى الجانب الطبية التي يخلفها قرص البعوض، قائلة:
4: مشاكل جلدية يعني بسبب الحكة المستمرة، صار تورم بالمكان وبسبب الحكة ممكن تدخل بي يعني صار التهابات وصار مشاكل بكتيرية. ممكن هاي تتطور أصلا هاي المشاكل البكتيرية وتزيد يعني وتصير مضاعفاتها أكبر.
0: لا عجب من قدر غزو البعوض لمدينة البصرة، وذاكرة أبنائها تقول إنها المدينة الإسفنجية التي تمتص المصائب ولا تثكل. لا نريد التطير ورفع صحائف الشكايات، لكن عندما يصل الضرر إلى سكينة الناس وصحتهم في أجواء بيئية مسمومة، فعلى من يهمهم الأمر بلوغ السرعة في وقت آفة البعوض المتفشية في أجمل محافظة عراقية طالها الإعمار والاستثمار، وبانت للناظر عروسا تتجدد رغم النكبات. فلطفا بمن يحب تلك المدينة ويحرص على سلامة ناسها بالاستجابة السريعة لمناشداتهم المتوترة، فذلك أقل واجب وأتم عمل.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
7: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
7: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
9: روح القصة حكاية،
8: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
9: وروح الحكاية تجربة.
8: ولأن قيمة التجربة عبرة،
9: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
8: برنامج حكايتي،
9: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
9: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

أجزم في حكاية اليوم أنها لا تحدث أو قد لا تحدث مرتين بصراحة. تفاصيلها من الممكن أن تكون مشوقة لكنها غريبة، لكن أكو مصادفات لا يمكن أن تحدث مرتين. هذه النصوص اللي راح أرويك، هذا النص اللي راح أرويكم إياه، هذه الحكاية هي اللي من الممكن نسميها حكاية. راح أرويها لكم. عمار جندي شاب يعمل في وزارة الدفاع، جندي مطوع أو متطوع. طبعا اللي خلاه يذهب للتطوع إلى سلك الجيش هو حبه لبنت اسمها حوراء، حبه من أقربائه، فزج نفسه بالجيش حتى يكون عنده راتب ويكون عنده وارد مستقل ويستطيع إدارة مؤسسته الاجتماعية اللي هي العائلة. طبعا هو عنده أخوان وعنده أخوات، أب على قيد الحياة وأم أيضا. تزوج الولد، لما تزوج السنة الأولى السنة الثانية ماكو حمل. طبعا هذه الضغوطات الاجتماعية العائلية، الأم تحديدا اللي يما تزوج غيرها راجعوا كان ملوا، مو مهم بحسابات عمار، سحب حسابات عمار الأمر عادي جدا، اللي يهمه هو حبيبته. يا ناس مو هي هاي القصة، راح تجيكم القصة. سارت الأمور بخير رغم الضغوطات من قبل الأم. إجا سقطة الموصل، إحنا جايين نحكي بعام 2013 من الزوج ومن راح للجيش. مهم سقطة الموصل بيد داعش، كتيبة اللي يعمل بيها تحركت إلى أطراف الرماد وقريبا من الموصل. واحدة عسكرية، كتيبة عسكرية، كان موجود من ضمن هذه الكتيبة هو عمار اللي توسلت به أمه، توسلت به زوجته أن لا يذهب، أن يتقاعد. قال هذا ما سمع كلامهم وراح التحق. الكتيبة تعرضت إلى إحاطة من قبل داعش.

نعم طوقوا الكتيبة من كل جهات، قطعوا على الكتيبة العسكرية اللي بيها عمار، قطعوا الإمدادات العسكرية من ماء، من أكل، من تجهيز سلاح. الذخيرة اللي استخدموها في المواجهة كادت أن تنتهي، بل بقوا لأيام طوال مواجهات عسكرية بالرصاص والهاون ومدافع. لكن حسبوا حسابهم، قائدهم حسب حسابه أنه إحنا نظل في هذا الضيق، هذه الإحاطة والسيطرة من قبل داعش اللي تمنع دخول الإمدادات، إحنا راح ينفد عندنا، ينفد عندنا الماء، ينفد عندنا الأكل، الماء اقتصدوا، الأكل اقتصدوا، ثلاث وجبات صارت وجبة واحدة، وأيضا خلي ناورهم بالسلاح بين حين وآخر إلا أن نشوف أين يمكن أن يمضي الحال. فعلا سمعوا رأي قائدهم وبدوا يشربون ماء قليل. ثاني شيء بر، يعني مكان ودرجة حرارة مرتفعة، وفي صيف شنو اللي يقدرون يسوونه؟ جو حار، اقتصدوا بالماء، اقتصدوا بكل، بدوا يأكلون وجبة واحدة على أمل أن الله سبحانه وتعالى يفرج. بل كانت تجي قوات عراقية ومن الحشد أيضا يمكن أن تناور ويمكن أن تفك هذا القيد بالنص. الحال من أسوأ إلى أسوأ.

نعم الحال من سيء إلى أسوأ. بدت الوجبة الوحدة تصير نص، والماء أقل، والعتاد يكاد أو كاد أن ينتهي، وإذا كان موجود القليل منه لا يكفي لمواجهة بهذه الكمية من القناصات والقصب داخل الملاجئ. بقوا هذا الحل الوحيد، بدأوا داعش يرمون على هذه الكتيبة، والكتيبة ما ترد، لكن في ظن داعش أنه هم يعني عندهم خطة عسكرية تحول دون الرد. بالتالي داعش إذا ظلت تضرب هذه الكتيبة أيضا لا جدوى، وهناك أيضا رصاصات منهم ومواجهات خفيفة، يقول لك لا أكو شيء، ليش إحنا نهدر سلاح؟ هذا ما يظنه عمار أو قائدهم. انتهى كل شيء، اجتمع بيهم القائد، قال لهم احنا يعني 2% نموت، فاحنا ليش نبقى هنا؟ نكاد أن نكون مصيدة فئران باقين هيك، خلنا نجو بأنفسنا. كيف؟ قال لهم أن نبقى ننضرب ويدخلون علينا وانتهينا يعني، وثاني ذولي ما عندهم رحمة ولا إنسانية ولا دين، فبالتالي يمثلون بجثثنا، وهذا يعتبر نصر لهم وإحنا ما نريده. قالوا له سيدي شنو الحل؟ قال لهم عندكم ما؟ قالوا له لا سيدي. عندكم أكيد؟ قال لهم لا. يا بعدكم سلاح تدافعون به وتهجمون وأنتم شجعان؟ قالوا له لا سيدي. إذن حرب خاسرة؟ نعم خاسرة، هي حربنا حرب الانتصارات ما شاء الله، لكن هذه الثيمات أو الجزئيات دائما في الحروب. شاهد مرات في السينما الأمريكية أنه عندما يأخذون قصة من واقع حرب كبيرة، لكن تكون قصة مؤثرة جزئية، لوحة سوداء من ألم وفقد وخوف، وهذا اللي راح يحدث لي ما كايت. قالوا له شو نسوي سيدي؟ قالوا اللي يسوونه أنه مجموعات يطلعون، يعني 4-5 يطلعون، 4-5 يطلعون وبالليل تسللوا على كيفكم. سيدي زين هذا حل؟ نعم هو هذا الحل، مالكم انت مالكم علاقة به. اتفقوا، سيارات ماكو، تنسمع إضاءة، تنسمع تنشاف العفو، فبالتالي ما سوينا شيء. اللي يبيه حيل احنا منا مقتولين، فلعل الله سبحانه فرج الله كبير. سيدي ما نعرف الاتجاهات والكذا، بس نعرف الشارع. هذا يعني كلامهم كلام الجنود. سيدي احنا اذا طلعنا بس من دل الطريق، هذا الطريق الرئيسي، الشارع الرئيسي اللي نجي منه ونطلع، ما نعرف يعني احنا تايهين. قال لهم كيفكم؟ هذا رأيي. نعم اتفقوا على هذا الرأي، وبدأوا يطلعون جماعات. اللي طلع اللي مجموعة عمار كانوا 4 من ضمنهم عمار، طلعوا في الليل راجلة إلى ما لا يدرون.

نعم طلعوا مجموعات، مجموعة عمار أربعة نفرات، معتهم سلاح، معتهم زمزمية، معتهم أكل، وطلعوا بالليل في بر، والبر بضباء، البر بذئاب، يعني بيئة فاعلة احتمال. راحوا على بركة الله ورحمته، ما يعرفون وين راح يروح، وين راح تأخذهم أقدامهم، ما يعرفون جغرافيا المكان، يعني ما يعرف هو زين، ما يعرف جغرافيا المكان الصبح، فكيف يعرف جغرافيا المكان بالليل؟ ندم بعضهم أنه مشوا برأي القائد، لكن رأي القائد فعلا ليش يبقون داخل المصيد؟ لا أكو مثلا اتصالات مخطوعة، الاتصالات ويخابرون تعزيزات أو انتهى كل شيء مقطوع. لكن سبحان الله، مهم وصلوا إلى بدوا يمشون ويقعدون يمشون، ماكو شيء اسمه استراحة قليلة، استحون شوية يمشون، بدوا يتهالكوا. شو يصير بهم قبل طلوع؟ مشوا مسافات كلش طويلة. قبل طلوع الفجر اتفقوا وقعدوا وقالوا لهم راح يطلع علينا الصبح، راح ننشف وراح الدنيا حارة، فخلي ننزع ثيابنا. واحد اقترح فكرة، قال لهم إذا احنا أربعة واللي جماعتنا راحوا، البقية راحوا هم على شكل مجموعات، اللي ينجو يخبر قيادته بأنه المركزية، بأنه احنا في واقع حال كذا، وقعدنا أمرنا بكذا، وتصرفنا كذا، وتوزعنا على شكل مجاميع في هذا البر الهام. زين، فشنو احنا ايضا لا نظل نمشي اربعتنا بخط واحد، وبالتالي ربما نموت سويه، مستحيل يعني، متراميه، صحراء بريه متراميه، شو يسوي؟ فقال لهم يابا خلي ننطلق، انت روح بهذا الاتجاه، احنا اربعه وكل من يروح باتجاه، واللي حالف حظ النجاة يبلغ بانه جمعت بهذا الحال وتوجهوا بهذا الطريق. امتثلوا إلى هذا الرأي وتفرق إلى أفراد، كل من راح باتجاهه.

نعم كل من راح باتجاه. عمار بطل حكايتنا طلع باتجاه، ظل يمشي نزع ثيابه. طبعا هذه المرحلة هي مرحلة خطرة في البرية، من أنت تثقل عليك ثيابك ما تحملها. يعني هو قميص تحس بيه تشايل بلوك، شايل قونية مال طحين أو كيس اسمنت، ما مو هكذا يعني. هذه خفة الثياب، لا تصير ثياب ثقيلة. هذه المرحلة الخطرة حسب تجربة بعض الأصدقاء، يقول هي أنا أشوفها هي مرحلة ما من تصير ثيابك الخفيفة ثقيلة عليك، إذا أنت وصلت إلى مرحلة ما قبل الغيبوبة، وبعدها توصل ما تشوف الأشياء صحيحة قدامك، وبعدين تنتهي تموت عطش وجوع ومسيرة طويلة. حتى لو كان شاب، حتى لو كان عنده طاقة استنفذها، إنسان طاقة، حتى لو

شناف أنت ليش أنا أنسى الألم ليش تذكرني؟ لكن مثل هكذا قصة مثل قصة عمار اللي يمكن أن تحدث مرة. نفس اللي راحة وجماعة اللي راحة وأيضا عندهم حكاياتهم، لكن حكاية عمار هاي مختلفة، مختلفة بتداعياتها القادمة، بقدرياتها وأشكالها وتحولاتها. سبحانك ربي عندما تريد أن تكتب الأقدار. المهم ظل يمشي ذب الثياب، بقى بس بسروال الداخلي وفانيلته. الفانيلة أيضا ثقلت عليه، حسبي ثقيلة ما تنحمل. نزعها لكن استثمرها بيما، خلاها بيدة لعل يهتدي إلى شخص بعيد، مكان بعيد يقدر يحركها يلوح بيها. وكان لونها أحمر يعني أو ماروني، تكون واضحة ظاهرة. ظلت بيده وظل يمشي، ظل يمشي، بدأ يقعد يسحف، لا تعب، ظل لا يعرف إيش قد استغرق هذا الوقت اللي هو كان منكب على وجهه، إيش قد كان الوقت من نام وبعدين فز ما يعرف. لكن اللي عرفه إنه الشمس بدأت تغيب، يعني إيش قد ماشي بالشمس هذا الشاب غير المشي مال الليل. ففز مشاله شوية وشاف من بعيد بيت شعر، ثلاث خيمات لبيت شعر. تحامل على نفسه، مشى صعد إلى تلة، حتى يكون تلة صغيرة حتى يكون على مرأة من الناظرين، وأيضا ليتأكد ما يراه الآن هو حقيقة لو كذب لو شنو، لو هو هذا وهم التعب شنو اللي جاي يشوفه فعلا. ثلاث خيم، هل الله سبحانه وتعالى يعني نعم رحمة الله موجودة. الغروب بدت الشمس تغيب، يعني ما راح يشوفونه إذا صر يعني إذا حرك. فخلي يستغل هذا الوقت يشوف أكو ناس تتحرك، يعني أجساد تتحرك. فكل اللي سواه وقف، يعني حامل على نفسه وقف، جسمه ثقيل عليه ما يقدر يشيله، تلويحته صعبة. قبل الفانيلة اللي بيده وبدأ يحرك بيها وما يقدر يصرخ، صوت ما يقدر يطلع، صوته منتهي، طاقته لكل شيء مفقودة. بدأ يلوح بالفانيلة مرتين ثلاثة، حاول أن يصرخ صوته ما يعينه. شاف واحد وكأنه انتبه له، وقف باتجاه، ظل يلوح له يلوح له، تعب طح. ما حس إلا أنه أكو بيك دب القمارة، بعدين شالتها أربع ثلاث شباب شالوه حطوه بالبيكب ودوه للخيمة، جابوا له تبه إنه يتذكر إنه شالوه وما يقدر يشوف اللي شايلينه، ويتصور اللي لقوه هم دواعش، لكن هو الآن مستسلم التعب والإنهاك والعطش والجوع وغياب الطاقة وعدم قدرته على فتح أجفانه. تخيلوا استسلم، شالوا حطوا بالبيكب وراحوا إلى خيامهم، نزلوا جابوا، بدأ ينتبه إنه ذولي بدو العرب البدو، أطمئن. جابوا له وصلة مال، نقعوها ماي وخلوها على شفايفة، ويريد أكثر يريد ما أكثر، لكنهم عندهم دربة وخبرة من يعني عرفوها من خلال تجربة المعيشة في البوادي والبراري. لو احنا اذا اعطينا ماء هذا عطش، اذا اعطينا يموت. فظلوا يمارسون هذه العمليه بشكل بطيء، يحطون على شفايف ماء بعدين يقطروا له في فمه، بعدين يظلوا يعطون جرعات بمقدار اقل من نصف فنجان، ظل يشرب ماء ماء ماء شويه، تركوا ساعه بعدين يعطون كذا، منتهي. تسلخات كلها، نزعوا جلكم الله بسطانه، تقرحات في رجله بسبب المشي، غسلوا رجليه، مسحوا وجهه، منتهي هيكل عظم. ارتاح، طو وجبه، اكل قليله اكلها حتى لا يعني يتداعى وينتهي وجعان. انتبه، قالوا له تعال احكي لنا انت شنو، من قدر يحكي يعني، طو مجال، طو مجال انه يرتاح. ما سالوه، شكرهم، قال لهم يابا بسرعة، أنا من قصتي كذا، إحنا من الكتيبة الفلانية قاعدنا كذا، أطلعنا مجموعات، كل المجموعات تفرقت، إحنا أربعة.

جماعتي راحوا باتجاه حسب نصيحتهم. هذه اجتماعتي يعني أنا أوصفه بأنه اجتمعوا وقالوا هذا القرار كل من يروح باتجاه هاي يعني الله دليم دليم هما من دليم من عشائر الدليم. شوف النخوة خب يقولون ما لنا علاقة شنو ذول اجتاحوا جنود والتهس أقول يا الله الحمد لله والشكر وصلت وعلى قيد الحياة ويمكن اللي قالك حلول وترجع له لك. قالوا لي ليه أنت تفرقت؟ قال له والله يمكن ساعات بس هسه ما أعرف ركبوا هذا وعبوا بنزينهم اللي كان عندهم راحوا يسلاحهم وياهم راح يدورون بالبرية يشوفوا لهم واحد حتى لو جندي ميت على الأقل يشيلونه أو بالنزع الأخير وأيضا ينقلونه. ابتروا ورجعوا قالوا لهم والله ما ابترينا كل الأماكن إذا طلعنا زايد كتلونا ذول الدواعش بس إحنا مشينا بالممكن ما لقينا ربعك ارتاح أنت الآن والأمور فيما بعد سهلة لكن عليك أن تعرف أنه إحنا في داخل دائرة داعش الآن. إحنا ناس أهل بر ونطلع ومرات نروح نترس ماي ونرجع سيطرات دواعش وعفونا إحنا الدواعش. إحنا نعرف أنه الاستمكان للدواعش الآن في هذه المنطقة الحدودية بين الأنبار والموصل بمعنى أنه أنت راح طول بقاءك كمنا إلى حين الفرج.

نعم مقيم. بعدتي طبعا بالمناسبة الصدمة والدهشة مو لا مو ما رويت لكم لا بعد قادم. قلهم يعني ايش قد ابقى؟ قالوا له ابقى احمد الله وشكر انه انت الله سبحانه وتعالى نجاك دون غيرك، يمكن تصير سبب او كذا. فقال لهم يعني ايش قد ابقى ما نعرف في هاي الحرب ايش قد، والحروب عندما تبدا لا نعرف متى تنتهي بصراحه، تطول او تقصر. قالوا له هو هذا تطول او تقصر. طبعا شنو؟ اربع اخوان، خامسهم واحد اسمه عبد الله. قال له اطمئن انا عندي فكره أطلعك منها وأرجعك وأوصلك لأهلك. شنو هالبشرى هاي العظيمة؟ نجاة ومن ثم أمل. أرتاح حسن. المهم بقعتهم أيام، رجعت لعافيته، طوى ثيابهم سبح وارتاح ونام بشكل جيد، قدر يعني يوقف على رجليه وطاب الجرح رجله وكذا. المهم قال له ولا شنو الفكرة كانت أنه قال له إحنا عندنا تنكر مال ماي، راح أخذك بالتنكر أعطيك مايك وأعطيك أكلك ونمشي. طبعا بين المكان اللي هم بي وبغداد والعاصمة تقريبا 430 إلى 40 كيلومتر، فمو سهلة وأكو سيطرات دواعش كثر. قال له فبحكم أنا عرفوني رايح جاي أترس ماي بالجريكان بالتنكر، فأخليك بالتنكر خلي أكلك ونمطلع. أمه قالت لا لا يا عبد الله أنت ذا تروح نجاتك 2%، وقد ما أعرف أنا ما لتروح وخال الولد بالتنكر أنا ما أموت. قال لها يا أمي أنت أمن الوحدة وإحنا عدتش خمسة، إذا رحت أنا شنو يعني؟ شوف الشهامة والغيرة، ساني عرض نفسه. الله أكبر، إيش قد أكو ناس يستحقون في هذه الدنيا الثناء يعجز عنهم الثناء. لما شنو يقدم لك إنسان؟ مرات واحد يقدم لك المال شكرا، يقدم لك فد حاجة بسيطة تسهيل أمر ظل مديون، فكيف الذي يغامر ويراهن بحياته؟ هذا شو تطي تحتار شو تطي وينقذ حياتك تطي روحك بعدين ما تحتار شو قدم لهذا؟ المهم قالت لأمي ما تروح، لا أنا أروح وياكم، أنا ما قلت لك لا مقدر ولد أنا أروح وياكم. الأبو قال له إيه حكي أمك صحيح، تأخذ مستمسكاتكم وأمك مرة صح يعرفونك بالسيطرات، لكن أمك مرة كبيرة ويشوفونها وترحب بهم وتسلم وكذا ويعطيكم الحيل والعافية وكذا وأهلا بك. شوية المرأة دائما في عاطفتنا في العاطفة الجمعية، المرأة الكبيرة مصدقة وإلها قداسة، هذه القداسة منين تجي؟ تجي من محبتنا لأمهاتنا. نعم قالوا أوكي، حطوا لزادة وسووا هم تنكر وتنكرهم يعني ما خربا، بس حتى لأن هذا إذا يبقى بالتنكر يموت، فش سووا ما بالتنكر حديث جديد، تخيلوا أنه يزرفونه سووا له فتحة من جانب معين من فوق من الزوايا على مود حتى يدور للهواء. ليش؟ لأنه من الغطاء اللي بالوسط لازم هذا ينفتح الغطاء، إذا ما يثقبون منه ومنه ويبدي يدخل الهواء قريب منه، لازم رأسه قريب من الفتحة، لذلك راح يسدون الفتحة وينفسون أو نفسوا التانكي التنكر من الجانبين بطريقة ما. هذه أيضا هذه هم خسارة، هذه التضحية، هاي عطايا. أخرب تانكي من أجل رجل غريب أقول له إذا حتى لو وصلت أقول له مع السلامة، لكن هذه الشهامة أنا أشوف هذا الدافع، ومو دوافع مو دينية أحيانا، دوافع أخلاقية بنية اجتماعية أو نظام أخلاقي أو عزمة. على كل حال رتبوا الموضوع، الأم ركبت انطلقت السيارة، الله وياكم، وصلوا للسيطرة الداعشية الأولى، الله يساعدك. عرفونه هلا بيك عبد الله، عرفونه هذا الراعي ولد شنو علاقة بي ما يشكل لهم خطر، عرفونه راح يترس ما يسلموا على سلمت عليهم الحجية وكذا سوت هذا أبدا ما فتشوا كما يحصل دائما. عبروا السيطرة الأولى، عبروا السيطرة الثانية، سلام عليكم السلام، وقفتهم سيطرة واحد غريب ما يعرفه قال له شنو؟ قال الآن الراعي اللي عندنا حلال راح أجيب ماي تنكر ماي ترسل حلالنا وشربنا والغسلنا. قال لهم واحد قال له إيه عرفه هذا؟ قال لهم لا فتشوا لي. بحوار قالت للحجية يعني ما شنسوا احنا مثلا نهرب سلاح لو يعني شنو انت؟
وانا سكات ان حر واشوف لا تبريد ولا هاي مرة عجوزه. قال لا حجيت ايش تسوين جايه وياي؟ قالت لي يما انا اختي نقت، انا مريضه واريد اروح عن نفسي، ليش اريد اشوف الطريق وانا اشوف البار؟ قال لا لا ما انطلقوا ما فتشوا. الحمد لله. اذا كان الوجود المرأة العجوز الام دور كلش اساسي ومهم في تسهيل المهمه. مشوا مشوا مشوا ماكو استراحه وماكو يفتح لك التانكي والتنكر ويقول لك يلا اطلع شوي ارتاح وبعدين ننطلق، لا ماكو. النواظير موجوده، النواظير موجوده في كل مكان ممكن ان نشوفها. خليني امشي، المهم مشوا وقطعوا مسافه كلش كبيره الى حين وصولهم الى سيطره عراقيه.

نعم، وصلوا إلى سيطرة عراقية في مكان بعيد عن دواعش، قريب من الجنود العراقيين، سيطرة عسكرية عراقية. من بعيد لازم هاي سيارة جاية من طريق العدو، يعني جاية من داعش وتنكر، وارد جدا أنه هذه سيارة مفخخة. ما أخذ احتياطاته هذا عبد الله، مو كأنه شاب صغير، يعني شاب 21 سنة، لا ما أخذ احتياطاته، مسوي العلم، رفع العلم على مسافة تقريبا بينه وبين السيطرة العراقية، يعني 1000 متر أو أكثر. وقف، نزلت الحجية وهو كاظ العلم ومشى قدامهم. اجت القوات العسكريه بمدرعه، دخلت سير مسبحه، مشيت ماخذين احتياطهم انه هذا مفخخ، هو يتقدم، هم يتقدمون والعجوز وياه. والله بساله بالله العظيم، قربوا قالوا له انت منو؟ انبطحوا على الارض، انبطحت الحجيه، انبطحوا يا باش موضوعهم. قال لهم انا احكيكم لا شدوا دي ولا كذا، هاي سيارتنا ترى ما مفخخه، بس بيها شاب جندي عراقي تعرض إلى هرب من طوق داعش، وهرب من وحدة العسكرية مع مجموعة، هو اللي نجى ولقيناه وظل عندنا وهربناه حتى لا ينقتل. زين ما يصدقون، قالوا لا ايش تعود لك أمك، عندك مستمسكات؟ شافوا أوراقها، أوراق الحجية هم يعني بطاقتها، أمه قابل يغامر أمه. قالوا له روح افتحنا، احنا مننا وسلاحهم بيتهم، موجه. قالوا له احنا ندمرك اذا طلعت كذاب، فجر نفسك من بعيد، فجر السيارة، بس روح افتح لنا التنكر وطلع لنا هذا الشاب. وراح خطيه هو وامه، خلوا امه العفو عندهم، قالوا له روح افتح التانكي. راح فتح غطاء التانكي، طلع الشاب عمار. اجى عمار بزي دجلاشه، وصل يومهم قالوا له شنو موضوعك؟ قال لهم انا جندي وكذا، قائدي فلان فلان، يعرفون هذا القائد معروف، يعني امر الوحده، يعني امر الكتيبه معروف، ونائب ضابط فلان والضابط فلان والضابط فلان. قالوا له نعم صح. سووا اتصالات لاسلكي له كذا، اسمه الكتيبه الفلانيه تعرضت، قالوا له ذاك بال بادوها، والعقيد اللي كان قائد الكتيبه انقتل او اسروا ما ندري، والجنود أغلبهم طلعوا ما نعرف، المهم هي تهيكلت وكذا واحتلها داعش. صحيح يا بحجي، جزاك الله ألف خير، أنت يا عبد الله عرف عن اسمه، فقلوا له عم أنت بطل، تعال يمنا حتى أسوي لك شهادة، شهادة يعني كرمك قيادة. ما أريد، أنا وصلت هذا الشهادة، بس أريد من عندكم خدمة، كملوا لي هذا التنكر ماي حتى من أرجع السيطرة، تقول لها عبيت ماي، مرات يأخذون من عندي ماي. قالوا له سهلة، تريده ماي حلو، قالوا ترسوا التانك ماي حلو. الحجية وياهم غسلت، تريقت، جابوا له أكل بنقطة عسكرية كرفان، قعدت تريقت خطية، سعوا له شاي، شكروها، غسلت وجهها وياهم عمار. قال له امشوا ياي للمدينة، خلي بس أرد لكم هذا الجميل. قال له جميل رب العالمين يرده، الله سبحانه وتعالى هو راد الجميل، فإحنا كل اللي يريدك توصل بسلامة والحمد لله. المهم اتوادعوا، حجية وابنها رجعوا، ترسلهم التانك ماي ورجعوا إلى مكانهم بيت شعرها، وكذلك أكيد لاقوا ما لاقوا في الطريق، والولد بقى مرتاح يمهم إلى أن قاموا بإجراءات إدارية عسكرية وكذا، وراح لأهله.

نعم راحل. تخيلوا واحد يجيهم خبر أنه ابنهم اللي بالكتيبة الفلانية والكتيبة حسب الإعلام والأخبار انتهت، مات هذا، ويجيهم هو بالريف، الدنيا انقلبت، إعراضات الدنيا، يعني هو ساكن بين عمام. المهم تجعلهم القصة وكذا وكذا، والدنيا يعني أكو رأي يتمنونه، يعني أنه يابا والله لو الظروف تسمح كان كنا رحنا إحنا وعمامنا وعشيرتنا كلها راحت تشكرت من هذول الناس، بس وين هم الناس بنستعش خطي؟ عاش بخير وسلام، هدى إجازة طويلة، عالج بعض الأمور والاضطرابات اللي صارت، وبدأ يداوم ويعمل وكذا. والزوجة تفاجأ في يوم أنه زوجة في حالة تستدعي الذهاب إلى الطبيب، ودهن الطبيب سووا لها تحليل طلعت حامل، وكارثة وسعادة ما بعدها سعادة، نجاته من الموت والحمد لله سبحانه وتعالى، رزق الله سبحانه وتعالى بهذا الحمل اللي أيضا كان به احتفال كبير ورعاية أكبر للزوجة. وتمر الأشهر يفحصون ويطلع عنده توأم، ولد اثنين، ولد اثنين، الفرحة أكبر والسعادة أكبر، يعني قرابة 8 سنوات 7 سنوات هو ما عنده ذرية، وكانت الأم تريد الذرية وتذكرت قال لي يما لو ميت وكاتلي نقداعش لو عندك واحد يعني من الذرية كان شوي قلل ألمنا. قال لها الله سبحانه وتعالى طاش اثنين وإن شاء الله خير يا أمي والأمور طيبة. ظلوا بانتظار هذا الاثنين وفعلا أنجبوا، جابتهم ولد حلوين اثنين، وفرحة ما بعدها فرحة، وهذا اللي يجيب خروف وهذا اللي ينحر له عجل، وعمامة سعيدين به. في يوم هم في منطقة ريفية احتاجوا بعد الولد اثنينهم يعني صار عندهم نوع من التحسس المعين، راح للطبيب، هو الولد عسكري، أم الولد اللي هي عمار أخذت المرأة هم تحل تفحصها وتشوف وضعيتها وصحتها، وهم يروحون للطبيب ليشوفوا الأولاد التوأم شوف صحتهم لأنه يقحون وكذا. برجعتهم من الطبيب إلى قريتهم اجت التريلة، هذه التريلة ضايقتها سيارة أخرى فاندفعت باتجاه التاكسي اللي مستأجرت أم عمار وزوجته وأولاد الثنين، انقلبت بهم السيارة طلعتهم من الشارع العام وذبتهم على الترابي. وشنو صار بعدين؟

وشنو اللي صار بعدين. طبعا هذه الأحداث صارت يعني مر عليها 6 سنوات من الله نجاه أو نجوه ذول البدو. اللي صار شنو؟ يدق على أمه ما جاوب، يدق على زوجته يتصل ما جاوب، اتصل على زوجته فرد رجل قال السلام عليكم. قال له عليكم السلام، أنت منو؟ قال له أنت منو؟ قال له أنت شنو تصير لصاحبة هذا التلفون؟ قال له هذه التلفون زوجتي. قال له زوجتك بخير وأمك بخير وأنا يحسب المستشفى هي جراح بسيطة والكذا وتعال احنا في المستشفى الفلانية. بعد تخيلوا واحد أولاد الاثنين اللي تانيهم وأمه وزوجته، شو يقدر شلون يصرف؟ أنت صاحب التريلة شنو؟ قال له من تجي تعرف إن شاء الله. يا مستشفى الفلاني أغلق التليفون ورقضوا أخوته وأبوه، الدنيا انقلبت، الأم بالمستشفى وأخوانه وأبو البنية زوجة عمار رقضوا وركض. طبعا بسرعة من عرف هذا الرجل أبو التريلة، من عرف أنه صحة المرأة زينة والثاني على قيد الحياة، إجت الشرطة طبعا إجراءات اعتيادية، أنا دعمت كذا، خذوه الشرطة. إجراء الشرطة السريع والذكي دائما، هذا كل حادث والأهل الحادث ما يعرفون به شو تسوي الشرطة، بسرعة تروح تخليه بالسجن أي أو تحجز عده حتى لا يجون بحالة الانفعال وقتلونه. فسجنوا هذا الرجل أبو التريلة، ولد شاب كبير. فإجى الولد أمي، قالوا له أمك تحكي لك شوية رضوض وكسور بسيطة تحكي، قالت له روح شوف مرتك شلون هذولا. راح إجا للطبيب قال له والله زوجتك الحمد لله بخير يعني كل زينة، أسعفناها رضوض بسيطة في صدر في قفص الصدر مشاكل، لكن بصراحة أولادك الاثنين توفوا. الله أكبر، ظلوا يصرخ، ظل يشك بملابسه، ظل حزين وبأس. على كل حال كلهم ملتمين يما يصبرون عليه، كل اللي يشوف يقول يعني اللي ماتوا من عند كبار، لكن هو ينتظر واثنين. على كل حال قالوا له وين اللي دعمه؟ قال له أقتله، قال له بالسجن يا سجن كذا. راحوا كلهم للمركز ووينه ودعم طاب شنو قضيه شنو ولد مو من لكيف قاصد يقتلهم وشنو هو بتريله زين. شنو اللي يصير وشنو الإجراء؟ إجراء إنه الولد اللي بيسجن خابر حمامه، قال له ما ندعمت سيارة وبيها بنية وامرأة وولد اثنين توام قتلتهم واللي عرفتن وكذا وكذا، هذا ما يصير عنده ورق الله القاتل. فالحدول إجت الواجهية وما يسمونها تكو كلمة الجاهية وكذا، إجت وين؟ دخلت على بيت عمار، ناس بعقل وشفاف ودخلوا هم هالقرية، راحوا إلى شيخ عشيرتهم، سلام ولبوا المضيف، السلام عليكم وعليكم السلام. يا بحنا طبعا نشوف الحركة الذكية من أبناء الولد، اللي عمومة الولد راحوا قبل بدون إعلام حتى لا ينتظرونهم ويصير صدام ويمكن يطلق عليهم رصاص، راحوا دخلوا إلى مضيف الشيخ، سلام هلا بكم، أنا الشيخ الفلاني من كذا، أهلا وسهلا بي يا با، القصة كذا وكذا وإذن بالسجن وبنكم وقتل هالوليدات سنون أن يقصد وسائق تريلر. قال لا بعد إحنا أصحاب حق والحكي يم أبو الأولاد الاثنين اللي هو عمار، والحكي يم أبو وعمام الولد، احنا اللي راح نجيبه راح نطلب الاب شاي بدون ان يعلم ابنه. دز لناس اجى الشاي والسلام، ولقى ناس قاعدين السلام عليكم وعليكم السلام. يا بستريح يا بن، ذول الناس عمومه الولد اللي تسبب بالحادث. الرجال طبعا مقهور هاي ما قدر يقول لهم اهلا وسهلا بيكم، سكت. قال له جايين شنو تريدون العوائل وشنو تريدون الكذا؟ ف قال له والله احنا انا الحق حق ابني ايضا، ابني له راي. دزوا على الولد كانه الامور معه، دزوا على طب الولد عصبي صيح بالمضيف، انا ما اتنازل، انا اريد الدم بالدم. لا حول ولا قوه، اهدأ يا ابا اهدأ، ما اتنازل. وكظونه ودجداسه سودة ولحيته طويله، اقعد. قال انا مخلي قعد هو هدأ، ظلت تحكي الخيره، هذا اللي ابوه يضرب لاي قران، يحكي لاي قران، هذا اللي سولف كذا.
أتساكت تبعوا اللي قاعدين. قالوا له هابني اهدأ اهدأ، كل شيء رب العالمين اللي جاب لك الثين يجيب لك، وإحنا ما علينا سوى العوض، نعوضكم بالمال واللي تطلبونه إحنا خدام. قالهم خلي يحجبون، قال لهم إحنا بعد راح اللي راح، وهم اثنين وجهال والله سبحانه وتعالى ما كاتب لهم، أنا أريد 500 مليون. وقال ساكت الولد يتبع الخاطر الشيخ الفلاني والخيرين إجوا ودخلوا والناس دخلت الطيبة، صارت 300 مليون. يا أبا موافقين أموافق عمار أبو الوليدات الاثنين؟ قل لهم مع احترامات الأبوي مع تقدير العمامنة ومع تقدير الشيخ عشيرتنا، هذن الفلوس ال 300 مليون طايحات جوا فراشكم، وطايحات جوا فراشكم بالعرف العشائري كانه دخلا روح فداء ما ريتن. تعجبت عمامه، تعجبوا عشير، شنو السالفه؟ قال لهم عمي ذني انتم غير فلان وفلان وفلان، بس لا اللي مسجون عبد الله. قالوا له ما شلون تعرفه يعني كذا تعرفنا؟ قالوا عمتم ما تعرفوني؟ طبعا ما يعرفون، اذا هو جاي لهم مترب وهل كانوا عرقان وضعفان وكان تعبان، وبوحدة العسكرية وعليهم طوق ومشى هاي المسافات كلها وراح تعبان ذبلان، وهسه مرت سنوات استعاد عافيته وست سنوات كفيلة بأن تغير من شكله ولحيته طويلة، ما عرفوا عمار. قال لهم عمي أنا عمار اللي انقذتوني، وعبد الله اللي هسه تسبب في وفاة أولادي الاثنين التوأم هو اللي وداني هو والحجية أمكم، إذا عايشة يعني الله يطول بعمرها، وإذا ماتت فالله يرحمها. قالوا له والله طلتكم الله تأسف. قال لهم هذا أنتم هسه من عرفتكم أنتم اللي ابنكم عبد الله أو تحديدا عبد الله هو الذي تسبب بهذا الضرر اللي يفقد أولاد الاثنين التوأم الرضع، أنتم هسه وكأنه قلتوا لي عرفتكم أنتم المتسببين، وكأنه أنتم اللي غسلتوا حزني. يا بأهلا وسهلا بكم، وذبحوا لهم وسووا لهم وكل شيء، وراح طلع الولد من السجن وحضنه وجابه والعشاير والمضيف باتوا بي وذاك والذبائح وكأنه عرس. سبحان الله على هكذا سببي، سبحان الله على أن تسوي المعروف يعني لله وللإنسانية وشوف جزاته بعدين. اللي تسبب بإنقاذه من الموت هو الذي تسبب بموت التوأم اللي انتظرهم بفارق الصبر، وسببية أنه هذا هو اللي تسبب في هذا الضرر. يمكن هم يموتون دولي الأولاد بقدر آخر، سبحان الله. خلنا ننظر إلى المفهوم العادل لهذه التجربة أو لهذه الحكاية، شلون يمكن ما يموتون بمرض اثنين، يموتون بمرض، لكن الله سبحانه وتعالى صنع أو شكل هذه التجربة بهذه الطريقة على موت حتى لا يحزن الولد أبوهم، إذا ماتوا بمرض راح يحزن حزن شديد، لكن اللي صار أنه ماتوا بيد دون أن يقصد، بيد واحد ما يعرف شلون يرد للدين فوفى الدين. شوف عدالة الله سبحانه وتعالى. وعمار صار عنده ولد، صار عنده ولدين، صارت عنده بنية، عاش حياته بخير وسعادة، وبينه وبين ذيك العائلة تواصل ومزاورة. انتهت هذه الحكاية التي لا تتكرر، وربما أو أعتقد مرة واحدة في الحياة.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل وناس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من هنا
2: راديو تايم سكوير
1: من أرضنا
2: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى راديو تايم سكوير
1: من بصرتنا
0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين
3: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة
3: تحدثنا المدن ونحاور الملوك
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين
3: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا
0: عراق بيديا إعداد وتقديم
3: الدكتور عادل هاشم

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في حلقة هذا اليوم نناقش قضية تاريخية متصلة بواقعة الطف أو ما بعد واقعة الطف، والركب الذي سار من كربلاء إلى دمشق. في حلقة عراق بيديا لهذا اليوم معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الهندسة الصوتية الأستاذ عمار مشتاق.

في حلقة سابقة تكلمنا عن المسير التاريخي للإمام الحسين عليه السلام من مكة أو الأحرى من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة إلى كربلاء، واستعرضنا في هذا التحقيق التاريخي الجغرافي المحطات والمنازل التاريخية التي مر بها الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء. اليوم نقرأ أيضا بجو الجغرافيا التاريخية للمحطات التاريخية أو الطريق الذي سلكته قوافل أو قافلة السبايا من كربلاء إلى دمشق. طبعا واضحا في التاريخ أن العاشر من المحرم، يعني هذا متفق عليه، يعني وافق 9 من تشرين الأول سنة 680 ميلادي، يعني 61 هجرية استشهاد الإمام الحسين يوافق بالميلادي 680. وبعد أن وطأ جيش عبيد الله بن زياد الذي كان قوامه تقريبا 30,000 مقاتل المعركة، وأزدل الستار على المعركة، فتح فصل جديد. هذا الفصل لا يقل سوداوية إن صح التعبير عن المعركة نفسها. هذا الفصل هو تجميع بقية الركب الحسيني أو ما بقي من الركب الحسيني من النساء والأطفال وتحويلهم إلى سبايا، وهذه السبايا سيقت نحو الكوفة ومن الكوفة إلى دمشق التي كانت عاصمة الدولة الأموية في ذلك الوقت. هسه مفردة سبايا يعترض عليها بعض الباحثين، يعترضون على مفردة سبايا ويقولون هم ليسوا سبايا، هم أسرى. هذا الأمر فيه نوع من يعني الشحن الطائفي المبطن، أنا ما أدخل في هذا الموضوع لأني أتكلم في التاريخ، لا أتكلم في قضايا العقدية والأمور الطائفية. يعني رحلة السبايا من كربلاء إلى دمشق بعد معركة الطف هي واحدة من أكثر الفصول التي أثرت في ذاكرة الدولة الأموية أو في ذاكرة التاريخ الإسلامي عموما، يعني ما بعد الطف، أو تأتي بمنزلة ما بعد الطف. ليش؟ لأنه هذه الرحلة أو هذا الأسر أو هذا السبي حمل في طياته أبعاد إنسانية وسياسية ودينية، وكثير من المحققين، كثير من المؤرخين، كثير من الباحثين بذلوا جهدا في تتبع الخطوات التي سارها الركب الحسيني ركب السبايا من كربلاء إلى دمشق. هذا الركب المحزون، يعني هذا الركب المعتم هنسميه. طبعا التحقيق للمختصين، خصوصا المختصين بالبلدانيات، يعني مختصين بالجغرافيا التاريخية، حاولوا التوفيق بين المنهج التاريخي وبين التحقيق الجغرافي حتى يبينوا المنازل التي مر بها ركب السبايا بدقة متناهية. طبعا يأتي في مقدمتهم الشيخ المحقق محمد صادق الكرباسي، هذا نجفي، اعتمد على مصادر منها الأقدم طبعا مقتل الحسين لأبي مخنف. أبي مخنف متوفى في 157 هجرية، وأيضا كتاب نور العين في مشهد الحسين، هذا لأبي إسحاق الإسفرايني، هذا متوفى ب 316، إضافة إلى المعاجم الجغرافية مثل معجم البلدان لياقوت الحمور. في تتبع طريق السبايا من كربلاء، تتبع تاريخي جغرافي طريق السبايا من كربلاء إلى دمشق، أو يعني قبل لا نستعرض الطريق الذي سلكه الركب الأموي بسبايا الإمام الحسين، نقرأ أو نستعرض الطرق التي توصل كربلاء والكوفة بدمشق، يعني ما هي الطرق المتوفرة في ذلك الوقت والمتاحة في ذلك الوقت التي توصل كربلاء أو توصل الكوفة. كربلاء طبعا ناحية، تعتبر توصل الكوفة بدمشق. هناك 3 طرق توصل كربلاء أو الكوفة بدمشق. الطريق الأول هو طريق البادية، طبعا هذا أقصر الطرق. طريق البادية هو يمتد من الكوفة إلى عين التمر إلى القائم إلى تدمر سوريا إلى دمشق،
تقريبا هذاني خمس مدن أساسية. طبعا خمس مدن أساسية تربط دمشق بالكوفة. لكن هذا الطريق وإن كان قصيرا اللي هو طريق البادية اللي قلنا كوفة عين التمر موجودة الآن كربلاء القائم تدمر دمشق، وإن كان قصيرا لكنه به صحراء قاحلة وشديد الجفاف ويكاد يخلو من مدن رئيسة أو من محطات أو من منازل. يعني فقط هذه المدن الخمسة الرئيسة اللي هي الكوفة عين التمر قائم تدمر دمشق، وهذا كما قلنا هو أقصر الطرق اللي هو تقريبا 1000 كيلومتر من الكوفة إلى دمشق. هذا لم يسلك طريق، استبعد هذا الطريق، يعني بعد أن جمعت السبايا في الكوفة وأريد بهم أن ينقلوا إلى دمشق استبعد هذا الطريق بسبب أن هناك كان هدف سياسي وعسكري. ليش؟ السلطة الأموية هي حقيقة لم تكن تبحث عن السرعة في إيصال السبايا من الكوفة إلى كربلاء، لا، هي كانت تبحث عن الإعلام والترهيب، وهذا طبعا خاصية عند الدولة الأموية، لأنه العبور في هذا الطريق، العبور من الكوفة إلى دمشق بهذا الطريق الصحراوي، هذا طريق خالي من السكان، وبالتالي يحرم الدولة الأموية أو يحرم السلطة الأموية من إظهار النصر والتشهير بالسبايا أمام الحواضر، لأنهم عادة الأمويين كانوا يعني مو بس يتشفون بأعدائهم، لا، يجعلون منهم عبرة لباقي المدن التي قد تثور، خصوصا أنه يعني يزيد في بداية خلافته لأبيه معاوية أراد أن يثبت حكمه بالقوة. زين، قضية أخرى أنه استبعد هذا الطريق، طريق البادية اللي هو قلنا كوفة عين التمر قائم تدمر دمشق اللي هو أقصر الطرق، استبعد، لم تسري به السبايا لأنه خالي من اللوجستيات العسكرية، لأنه هذه القافلة بها مئات الجنود والخيول إضافة إلى النساء والأطفال وكلهم عطاشة وكلهم مجهدين. فعبور صحراء الشام أو بادية الشام اللي هي سبادية الرمادي حاليا في ذلك الوقت دون محطات مائية كافية يعني كان يعد انتحارا للقافلة كلها، سواء إلى النساء والأطفال أو إلى الجيش الأموي الذي يرافق هذه السبايا. لذلك استبعد هذا الطريق الأول اللي هو قلنا طريق البادية طريق الأقصى، على أنه بعض المحققين يقولون بأنه هذا الطريق طريق البادية هو القصير، هو يعني أصبح لاحقا طريق عودة السبايا من دمشق إلى كربلاء. طبعا هذا أمر أيضا مختلف فيه، بعض المصادر تقره وبعض لا يقرون. إذن هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي يربط الكوفة بدمشق هو طريق نهر الفرات والتحول عن نهر الفرات. هذا هو مسار أصلي، لأن تعرفون أنه نهر الفرات يعني يدخل إلى العراق عن طريق سوريا، والمسار الأصلي الذي يربط الكوفة بدمشق عن طريق الفرات يبدأ صعودا من الكوفة مع مجرى نهر الفرات، ونعتقد يعني أعتقد ليس جازما هو نفس الطريق الذي سلكه إبراهيم الخليل عليه السلام عندما غادر العراق من بابل إلى الكوفة إلى النجف اللي كانت تسمى بانيقية وصولا إلى فلسطين. هو سلك صعودا مجرى نهر الفرات. طبعا المحطات أو المدن التاريخية التي يمر بها هذا المسار الثاني، مسار الطريق الفراتي أو مسار طريق نهر الفرات، هو يعني من الكوفة إلى كربلاء إلى طبعا كربلاء الحالية شمال كربلاء أقصد، إلى الأنبار، إلى هيت، إلى عانة، إلى القائم، إلى البصيرة، إلى الرقة، إلى بالس، ثم إلى حلب، ثم جنوبا نحو دمشق. هذا الطريق طبعا به مزايا مهمة، وهو يعني أفضل من الطريق السابق الصحراوي، لأنه يسير مع نهر الفرات، وأكيدا أنه بمجرى نهر الفرات هناك محطات وهناك مدن وهناك واحات وهناك سكان يمكن الاطلاع عليهم. طيب ليش لم يسلكه الجيش الأموي بسبي أطفال ونساء الحسين؟ يعني لماذا لم يسلك الجيش الأموي أو ركب السبايا هذا الطريق، طريق الفرات، مع أنه طريق ممتاز؟
التحقيقات التاريخية تشير إلى أنه القافلة بالفعل بالبداية هو أرادوا أن يسلكوا هذا الطريق، يعني محاذاة نهر الفرات، لكنهم واجهوا مقاومة شعبية في بعض المدن الفراتية. وعن العجيب العجيب أنه هذه المدن الفراتية اللي قلنا عليها من الأنبار وهيت وعانة والقائم لم تكن تعلم بمقتل الإمام الحسين، لذلك أنه بعد العاشر من محرم وصل إليه هذا الخبر، حاولت بعض المدن أن تثور ضد السلطة الأموية، لذلك أنه ركب السبايا تجنب السير على مدن نهر الفرات اللي هي الأنبار وهيت وعانة والقائم والبصيرة والرقة، وخوفا طبعا من المقاومة الشعبية والاضطراب، اضطراب المدن الفراتية سواء كانت بالجانب العراقي أو الجانب السوري حاليا، خصوصا أنه بعض المدن في ذلك الوقت كانت ذات ميول علوية. بالمناسبة يعني الأنبار لاحقا أصبح يعني أصبحت علوية بحتة، أو أصبحت عباسية، أو أصبحت تابعة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنه الدولة العباسية عندما أسست الدولة العباسية التي قامت بشعار الرضا من آل محمد، عندما أسست الدولة العباسية أول عاصمة اتخذت للعباسيين قبل بغداد قبل الكوفة هي هاشمية الأنبار. هاشمية الأنبار أول عاصمة اتخذت للدولة العباسية، فإنه هذه المنطقة كانت يعني علوية يعني لاحقا أصبحت ذات ميولات مختلفة. عموما مع انتشار خبر الإمام الحسين أثيرت صدمة يعني وغضب بين السكان، هذا السكان أنا جاي أتكلم الآن عن المدن الفراتية، المدن التي تحاذي الفرات. فلتفادي الصدام الحربي ولحماية القافلة التي كان بها سبايا الإمام الحسين، صدرت أوامر عسكرية من السلطة الأموية أن ينحرف الركب بالانعطاف شرقا نحو الجزيرة الفراتية. طبعا أكو طريق يربط الفرات بدجلة اللي هو يعني عبر تكريت وعبر الموصل، يعني عبر أعتقد عبر الحبانية بهاي المنطقة. هذه كانت تخضع لسيطرة وإدارة عسكرية أموية أكثر إحكاما في ذلك الوقت، لذلك صار الرأي الأموي أنه تنقل السبايا أو ينقل ركب السبايا من الطريق الفراتي الثاني إلى الطريق الثالث اللي هو طريق نهر دجلة صعودا ووصولا إلى دمشق.

إذن عندما نتكلم عن الطرق الجغرافية التي تربط الكوفة بدمشق يجب أن نستعرض جميع الطرق الموجودة المتاحة في ذلك. استعرضنا الطريق الأول، قلنا هو طريق البادية، طريق قصير لكنه لم يسلك. والطريق الثاني طريق الفراتي، هو مسير مع نهر الفرات، بالبداية سلكه ركب السبايا لكنه تحول وانعطف نحو دجلة للأسباب التي ذكرناها. الطريق الثالث، طبعا هذا طريق أطول طريق من الكوفة إلى دمشق، هو طريق نهر دجلة، طريق مع نهر دجلة أو يسمونه الطريق السلطاني. هذا الطريق تصور يعني احنا بالطريق الفراتي قلنا يمر على الأنبار وهيت وعانة والقائم والبصيرة والرقة وبالس، يعني سبعة مدن. الطريق الأول طريق البادية يمر على خمس مدن، كوفة وعين التمر وقائم وتدمر ودمشق، أيضا لم يسلك لا الأول ولا الثاني. سلك الطريق الثالث هو طريق نهر دجلة بعد أن انعطفوا من نهر الفرات، وهذا الطريق ضم 38 منزلا، يعني تصور 38 محطة مروا بها وضعف المسافة ساروا بها بسبايا الإمام الحسين وبرؤوس الإمام الحسين وبرؤوس الشهداء مع الإمام الحسين. طيب لماذا اتخذت السلطة الأموية أو اختارت السلطة الأموية أن تسير بالسبايا وبرؤوس الشهداء على هذا المسير؟ كما قلنا المحقق الكرباسي اللي هو يعني من أفضل من حقق في هذا الأمر الشيخ محمد صادق الكرباسي يقول أنه هذا الطريق امتاز بالعمق الجغرافي والسياسي. يعني شنو؟ يعني المدن التي مر عليها طريقية مدن أساسية ومدن رئيسة ومكتظة بالسكان في ذلك الوقت، وتفصل بينها أو يفصل بينها واحات ومدن ثانوية وقصبات، تبدأ من الكوفة ثم تكريت ثم الموصل ثم ديار بكر، ديار بكر يعني جنوب تركيا حاليا، ثم حلب ثم حمص ثم بعلبك، تصور يعني يوصل إلى لبنان ثم يرجع إلى دمشق. تاريخيا هذا يسمى بطريق البريد أو الطريق السلطاني، هذا سلطاني يعني لاحق في الدولة العثمانية، وهذا كما قلت هو كان مأهولا بالسكان بشكل كامل، فيه قلاع، فيه عيون، فيه محطات استراحات حكومية، خانات يعني هنسميها، وفيه محطات استراحة، وفيه أيضا واحات، وكلها تضمن سلامة الجند الأموي والحفاظ على سبايا الإمام الحسين من الثورات التي قد تواجههم في بعض المدن. طيب طبيعة المنازل هاي 38 منزل التي مر بها ركب السبايا، بعضها كان مجرد استراحة للتزود بالماء، يعني مروا عليها بساعات وغيروا الخيول بها، وبعض منها كانت يعني بلدات مدنية. هذه مهمة، البلدات المدنية التي مروا عليها، هم اختاروا الطريق لأنه تكثر فيها هذه البلدات لكي يستعرضوا الرؤوس، يستعرضوا بالسبايا، ومروا بها لأيام عدة مثل حمص وبعلبك. والبعض الآخر من هال 38 موضع اللي مروا عليها سبايا الإمام الحسين كانت فيها أديرة مسيحية، طبعا هي المنطقة منطقة غرب كربلاء، غرب الأنبار، شمال يعني جزيرة الفراتية، منطقة داخلة على الموصل، هاي منطقة كلها مسيحية حتى الآن. هسه وين ما تحفر بالصحراء الغربية تلقى قبور مسيحية، تلقى أديرة، تلقى كنائس. فبعض منها كان أديرة مسيحية مثل دير الراهب، التي يعني هذه الدير نزل بها الجند وكانت بعيدة عن المدن التي ثارت على السلطة الأموية نتيجة لسماعهم بمقتل الإمام الحسين. يعني طيب لماذا اختاروا هذا الطريق، الطريق الثالث؟ عبيد الله بن زياد والي الكوفة والي البصرة في ذلك الوقت، والي العراقين كما تطلق عليه المصادر التاريخية، أمر بأن يسلك الموكب الطريق الطويلة المضاعفة اللي هو بين الكوفة ودمشق عبر الجزيرة الفراتية والشام الشمالي،
وكما قلنا هذه الطريق تقريبا ضعف الطريق الصحراوي، يعني الطريق الصحراوي ألف هذا 2000 كيلومتر. وبالفعل تم له ذلك وأنجزت في ظروف استثنائية من الإرهاق كما يذكرها بعض المحققين. الغرض كما قلت، الغرض هو التشهير بالأسرة أمام أكبر عدد ممكن من المدن والقبائل، وتصوير الأسرة والسبايا، سبايا الإمام الحسين، أمام الرأي العام العربي على أنهم خوارج. يعني ترى احنا هاي المعركة اللي كنا بيها في العراق في الكوفة كانت ضد الخوارج الذين خرجوا على خليفة شرعي وهم ليسوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر إذا احنا يعني مو غريب علينا لما نسمع هيك، يعني هيك تبرير ليش؟ يعني مو غريب علينا انه نعرف انه عبيد الله بن زياد قال لهم لا تروحون على الصحراء، لان الصحراء ما بها مدن، ما بها مدن ولا بها ماء ولا كذا، بعدين ما حد راح يشوفكم، ما حد راح يعني يتعظ من قوة السلطة الأموية في حربها ضد أعدائها بين قوسين الخوارج. وما قالوا، ما قالوا لهم انهم من أهل بيت النبي. وهذا الأمر كما قلنا ليس بغريب، لأنه المشهد الإعلامي الأموي سيطر على الشام عقودا كاملة، بل سيطر حتى على العراق لعقود كاملة. يعني أهل الشام كانوا يجهلون جهلا تاما بهوية هؤلاء السبايا حتى من دخلوا إلى الشام.

السيدة زينب الكبرى أنها تحدثت إلى الجموع، يعني بدأت الصور الحقيقية تنكشف للناس. فقضية أنه يعني طيف بهم بهذه المدن، بهذه المدن، هو للاتعاظ أو لاستعراض القوة الأموية ضد كل من يحاول أن يثور ضد السلطة الأموية. وبالفعل تم السير على هذا الطريق، بالبداية على نهر الفرات، ثم تحولوا مع مجرى نهر دجلة حتى وصلوا إلى دمشق في الشام.

إذن بعد أن قررت السلطة الأموية أن تسلك طريق نهر دجلة أو طريق البريد أو طريق السلطانية الذي هو بالمسافة مضاعفة لطريق الصحراوي. هذا الطريق يعني هنقسمه إلى ثلاث مراحل. مرحلة العراق اللي هو من الكوفة إلى الموصل، هسه راح ناخذها بالتفصيل، وكل حدث في كل منطقة نزل بها هذا ركب الحسين أو عفوا ركب السبايا. المرحلة الأولى اللي كما قلنا هي من الكوفة إلى الموصل، بالكوفة من 12 إلى 13 محرم. وصلت السبايا من كربلاء إلى الكوفة تقريبا 12 على 13 محرم، واحتجزوا في قصر الإمارة، احتجزوا تقريبا لأيام أو ليومين احتجزوا. وشهدت الكوفة خطبتي السيدة زينب والإمام السجاد عليهم السلام، هذه الخطبتين التوبيخيتين لأهل الكوفة وما تلاها من محاجة السيدة زينب لعبيد الله، هذا كان في الكوفة. ثم انطلقوا من الكوفة أو يعني قبل أن يدخلون الكوفة وصلوا إلى مسجد الحنانة. الحنانة معروف طبعا، هو يعني يقع شمال شرق النجف، ومسجد الحنانة المعروف اليوم. وضع الرأس الشريف ورأس الإمام الحسين الشريف في هذا الموضع، موضع الحنانة، قبل دخول موكب السبايا إلى الكوفة. الروايات تذكر يعني بعض الروايات الدينية الشيعية بين قوسين تذكر بأن جدران المسجد قد حنت حزنا على الإمام الحسين. حنت يعني بمعنى مالت، يعني انحنت. و بعض من يؤثل أو يؤصل لاسم الحنانة يقول سمي المسجد بالحنانة لأنه جدران المسجد قد حنت، يعني مالت حزنا على وضع رأس الإمام الحسين الشريف في هذا المكان. طبعا هناك كان نصب قديم معماري في موضع إيداع الرأس. محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر يقول إنه الإمام الصادق عندما وصل إلى هذا المكان المائل صلى ركعتين وقال هذا موضع رأس جدي الحسين بن علي عليهما السلام. بعد ذلك حمل إلى عبيد الله بن زياد. طبعا مروا أيضا على بعض المدن التي مر عليها الركب الحسيني عندما جاء من مكة. ركب السبايا مر على الخورنق، قصر الخورنق، مر على القادسية، مر على شرف، واقصة، لعذيب، عذيب الهجانات، قصر بني مقاتل، القطقطانة، هذني مر عليهن رجوعا، مع العلم أنه يعني تبعد عن عن عن الكوفة، لكن هذه الأماكن كانت بمثابة نقاط تفتيش ومخافر عسكرية لتابعة لابن زياد، وتضمن الركب وتأمين المؤن عفوا للجيش الذي يرافق السبايا. يعني هو ما رجع مباشرة. طبعا احنا نعرف الكوفة قريبة جدا على كربلاء. هسه احنا بالجغرافيا الحالية، هسه من يسمعني يعني يتخيل الجغرافيا الموجودة انه الطريق بين الكوفة وكربلاء قريب، لكنه تصور هو رجع من كربلاء الى بمسمياتنا الحالية الى الديوانية، ومن الديوانية التف على الجانب الغربي ودخل إلى الكوفة من الجانب الغربي. ليش؟ لأنه هذه المناطق اللي قلناها، الخورنق، القادسية، واقصة، العذيب، عذيب الهجانات، هذه كلها كانت نقاط تفتيش، خلنا نسميها نقاط تفتيش أموية تابعة لعبيد الله بن زياد، حتى يضمن أنه لا يتم الهجوم على ركب السبايا ومهاجمة الجيش الأموي الذي كان يرافق السبايا. ب14 محرم نزل الركب ركب السبايا في منطقة أو في قصر هبيرة. طبعا قصر هبيرة هو منزل مائي تاريخي قرب بابل، نزلت فيه الجند، أراحوا الخيول جند الأمويين، وبدأت بوادر القلق يعني تخالج أفراد الحراسة بسبب التذمر الشعبي من قبل القبائل المحيطة بهذه المنطقة. يعني حتى هم الجيش بدوا يعني
ينقلب بعضهم على بعض بسبب أنه تذمر شعبي أصبح، كيف تقتل الحسين بهذه الطريقة؟ مهم، من 14 محرم انطلقوا من قصر هبيرة إلى الأنبار، ونزل ركب السبايا في ظاهر أو الأنبار، في ظاهر الأنبار نعم. بين الأنبار هناك مسرى لنهر الفرات يرتبط بدجلة، أعتقد هو الحبانية الحالية يعني. وبهذا المكان حاول أعوان الأمويين أن يظهروا الفرح، لكنهم يعني أقصد يعني من كان يرافق سير الركب السبايا، من كان يرافق السبايا من السلطة الأموية من الجيش الأموي حاول أن يظهر الفرح، لكنهم واجهوا عجيب، واجهوا صمتا وتذمر من العوائل القاطنة في الأنبار في ذلك الوقت، لأنهم قد عرفوا لاحقا هوية الأسرة وهوية السبايا. 14 هجرية إلى 15 هجرية انتقلوا من الأنبار إلى تكريت. طبعا بالمناسبة تكريت قبل الإسلام مدينة مسيحية بحتة بحتة. أنا أتذكر يعني في التسعينيات أثناء الحفر في المباني في في في تكريت تم العثور على مجموعة من الكنائس في تكريت، ولا تزال طبعا لا يزال العثور على كنائس في تكريت. مدينة مسيحية قبل الإسلام. ب 15 محرم مر ركب السبايا من الأنبار إلى تكريت، وعندما علم أهل تكريت بقدوم رأس الحسين وسبي نساء أعلنوا الحداد، تصور، وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه الجيش الأموي. من يحاول أن يؤجج الطائفية في هذه القضية خلي راجع التاريخ ويشوف، يعني وإن اختلفنا في المذاهب لكنه يعني توحدنا تاريخيا في قضية الإمام الحسين. يعني تصور أهالي تكريت عندما علموا بقدوم رأس الإمام الحسين وسبي نساء وأطفاله أعلنوا الحداد وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه الجيش الأموي، وحتى رفضوا أن يبيعوا الماء والطعام إلى الجيش، مما اضطر الجيش الأموي المرافق لركب السبايا أن يبيتوا خارج أسوار مدينة تكريت.

إذا بعد أن وصل ركب السبايا إلى تكريت، كما قلنا أهالي تكريت قاموا بإعلان الحداد وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه الجيش الأموي، ورفضوا بيع الماء والطعام للجيش الأموي بعد أن علموا أن ما يحمل على الرأس هو رأس على الرمح هو رأس الإمام الحسين. المهم انتقلوا من تكريت إلى منطقة تسمى السن. السن هذه منطقة عند مصب نهر الزاب في دجلة، نزل بها الجيش وتزودوا بالماء. أيضا استاء الأهالي من قدوم الجيش الأموي بركب السبايا، سبايا الإمام الحسين. في 15 محرم وصلوا إلى منطقة دير عروة. طبعا هذا دير مسيحي نصراني نزل فيه قائد الحرس بالرأس الشريف. تذكر المرويات أن راهب الدير قد رأى نورا يسطع من السماء. طبعا أنا جاي أنقل من المصادر التاريخية السنية بالمناسبة، حتى لا أحد يقول يعني أنا أميل إلى جهة أو أخرى أو أوفق بين الروايات. يقول أنه في دير عروة 15 محرم وصل ركب السبايا، قائد الحرس الأموي نزل بالرأس الشريف رأس الإمام الحسين عليه السلام في الدير. راهب الدير يذكر أنه رأى نورا يسطع من السماء من هذا الرأس نحو السماء، فأبدى حزنه وتضامنه مع السبايا. طبعا هذا كله بعدهم ما واصل الموصل. وصلوا إلى الموصل ب16 محرم. الموصل تعد من المحطات الكبرى والمفصلية في مسير السبايا. الموصل يتبعد 600 كيلومتر عن الكوفة. فالقائد الأموي قبل أن يدخل إلى المدينة طلب من والي المدينة أن يستعد للاحتفال، لأنه الموصل كما قلنا يعني مدينة كبرى في ذلك الوقت وإلى الآن. فطلب منه أن يستعد للاحتفال بدخول ركب السبايا ويظهر الفرح ويساعد الحرس، حرس الأموي الذي كان يرافق السبايا. لكن أهل الموصل كان موقفهم كما هو أهل الأنبار وكما هو أهل تكريت. أهل الموصل ثاروا صور واجتمعوا في 40,000 فارس من الأوس والخزرج لمنع دخول الرؤوس والسبايا لمدينتهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صور أهل الموصل في ذلك الوقت، أقصد قبائل العربية من أهل الموصل في ذلك الوقت اللي كان من عندهم من الأوس ومن الخزرج، واليهم طلب منهم أن يستعدوا للاحتفال بدخول الحرس الأموي بسبايا الإمام الحسين. رفضوا هذا الأمر، ثاروا كما قلت، اجتمعوا 40,000. تصور جمعوا 40,000 فارس. هسائل 40,000 فارس لو مودينها الكربلة كان غيرت الموقف. على أي حال 40,000 فارس بالموصل رفضوا أن تدخل رؤوس الشهداء والسبايا للموصل كرامة لرسول الله. لذلك نزل الركب والحرس الأموي مع السبايا، نزلوا في ظاهر البلد يعني بعد فرسخ كما تذكر المصادر، ووضعوا الرأس الشريف على صخرة فقطرت منها أو قطرت عليها قطرة دم من رأس الإمام الحسين. تذكر بعض المصادر أنه هذه القطرة صارت تنبع وتغلي كل سنة في يوم عاشوراء، وكان الناس يجتمعون عندها من الأطراف ويقيمون مراسم العزاء. وبقي هذا الأمر، هسه هي القطرة تفور ما تفور، صار بها ينبع ما ما ما ما تنبع، تغلي ما تغلي، لكنها أصبحت مكان يتجمع بها من أراد أن يواسي أو يقيم العزاء أو المآتم في منطقة الموصل. بقي هذا الأمر إلى عهد الملك، عفوا عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي، الذي قام بنقل هذا الحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين، وبنوا مقام سمي لاحقا بمشهد النقطة، يعني نقطة الدم التي نزلت من الإمام الحسين في منطقة الموصل. طبعا هذه المرحلة الأولى اللي هي كما قلنا هي المرحلة الأولى من الكوفة إلى الموصل. أهم ما يميز هذه المرحلة أن أهالي تكريت، أهالي الأنبار، أهالي الموصل وبالأخص الموصل، عندما علموا بأن السبايا التي ستدخل مدنهم هي سبايا الإمام الحسين أو آل الرسول صلى الله عليه وسلم، رفضوا
خصوصا في تكريت والأنبار، وبالأخص الموصل التي جندت فرسانها من الآس والخزرج ومنعوا دخول الرؤوس والسبايا لمدينتهم كما قلنا كرامة لرسول الله. هذه المرحلة انتهت، بدأت لاحقا مرحلة أخرى اللي هي نسميها مرحلة الجزيرة الفراتية والحدود. هذه تبدأ منين؟ من تل عفر وسنجار ونصيبين وحتى تدخل إلى الحدود التركية في هذا الوقت، مناطق ديار بكر وعين الوردة وحران، ومن ثم إلى المناطق السورية القديمة.

0: إذن بقراءة تاريخية جغرافية لمسير سبايا الإمام الحسين مع الحرس الأموي من الكوفة إلى دمشق، كما قلنا كانت هناك ثلاث طرق محتملة لهذا المسير، اللي هو الطريق الأقصر، طريق البادية عبر الصحراء، ثم الطريق الفراتي، ثم طريق الفرات دجلة. اختارت السلطة الأموية أن تسير بسبايا الإمام الحسين وبرأس الإمام الحسين والشهداء على الطريق الأطول، اللي هو يمر من الكوفة إلى الأنبار، إلى تكريت، إلى الموصل، ثم إلى ديار بكر، ثم انعطافا إلى مناطق سوريا. قرأنا معكم كيف أن أهالي الأنبار، أهالي تكريت، أهالي الموصل رفضوا، بالأخص الموصل رفضت أن تدخل أو يدخل ركب السبايا وتدخل الرؤوس إلى المدينة كرامة للرسول الله. طبعا هذه كانت المرحلة الأولى من سير القافلة، قافلة السبايا والحرس الأموي من الكوفة إلى دمشق. المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله نناقشها معا في حلقة قادمة من برنامج عراق بيديا. هذا ما اكتفينا به لهذا اليوم من برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
1: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
2: لطالما نسمع عن سبيل المعروف كثقافة أخلاقية للعيش، لكن حينما نكتشف أن عيشها هو مأزق يدخلنا في دائرة ندم لا مفر منها، فلا مناص أن نعيد حساباتنا السلوكية للفعل الذي بدا ظاهره خيرا ومحتواه شرا، وبينهما وجه كمثل من يبحث عن شاهد فقد وجوده، وأبقانا نطرح الأسئلة التي لا تحمينا من جرم لم نرتكبه في نية العمل. القصص هي شواهد الحدث، والحدث بمحتواه الأهم هو جسد القصة. يا ترى هل سمعنا بقصة دون عنوان؟ فارس التميمي يقترح علينا بقصته أكثر من عنوان.
3: مقابل طريق الحي العسكري للأسف الشديد شفت حادث سيارة كية ومصطدمة بسيارة أرنب، جرحى ونساء ورجال وأطفال على الشارع. اللي باوع يشوف الوضع صراحة يدور وجهه ويمشي ما يوقف، يقول أبتلي خاف يصير كذا. أخذتهم صعدتهم وطلعت بهم إلى مستشفى أبو الخصري، وصلتهم إلى مستشفى للطوارئ، قالوا أنت دعمتهم أنت كذا، أنا زين أظل أشرح لهم والبنية تنزف قلت لهم يابه هالسويت ريت ودوني ودوني بس عالجوهم، كون ما يصير بالبنية شيء، ما يصير بهاي الثانية. هواي أصدقاء هناك شيء موجود، قالوا مدام فرصة اشرد، إذا راح تجي الشرطة وتأخذك والسجنك وتحقق وياك. قلت لهم يابا مو مشكلة، السجن شريد يصير، أنا مدام ما غلطان. فصدفة إجا رجال يسأل، قلت له موجودين هنا. فقال لي انت دعمتهم؟ النوبر اتفق نفسي من عنده ماكو، لزمني من ايدي. قال لي انت اليوم ما هدك، اخذت زوجتي. قلت له اخويا انا من قبل لا اقول له شيء. قلت له هذا نعم الله عليه الرجل انقذنا وجابنا بسيارته. طبعا للعلم سيارتي كلها صارت دم، يعني لو ماخذين اجراءات قانونيه بحقي يعني. وهذا الرجل ما جاي، او البنيه صاير بها شيء، شنو راح يكون مصيري يعني.
2: يبدو أن قصص سبيل المعروف لا تنتهي عند حالة، بل إنها حكايات تجد نفسها عند كل سبيل معروف. غريبة هي الحياة عندما نعيشها بوهم المبادرة التي تكلفنا مشقة اختيار الأكثر صدقاً، لا بل أحسن القول الأضمن فعلاً. المواطن ماجد أمين ابن قصة التجربة يقول:
4: صادفت مرة تنزل من الرصيف، سيارة جان قريبة، البنيد مال السيارة قريب على الرصيف، فخلت إيدها على البنيد تتجي عليها وتنزل، فالظاهر هي رجلها معوقة، فمن نزلت من الرصيف عثرت وطاحت. أنا نزلت شلتها، قلت لها أخو ما بيتشي، قالت لا ما بي حيل رجلي ما أقدر أقوم، فعاونتها بالقومة مالتها وشلتها وديتها صعدتها بالسيارة. وين بيتكم؟ قالت بيتنا فلان مكان. أخذتها وصلتها لبيتهم، طلع رجلها زوجها طلع هم يعني عرف صديق، يعني مو صديق وإنما عرف من المنطقة. فقلت له فلان يعني أخو ما محتاجين شيء؟ قال لا بس يمتى إن شاء الله تجون تحاولون علينا؟ فأنا استغربت، قلت له حاول عليك شنو مناسبة؟ قال مو الحجية تقول أنت دعمتها. لا عمي أنا ما دعمتها. على كل قال لا هي تحلف. قلت له على كل ماك مشكلة. كان بكتها رمضان يعني، أخذت أخوي وصديق عندنا هم بالعشيرة، رأيش عشيرة ثانية همه، ورحنا لهم العصر قبل الفطور. قال والله إحنا أخذناها سونا تحاليل وشكطة وهذه، وإحنا خو ما ناخذ منكم فصل وهذه بس تداوي، وهاي هي إن شاء الله، إحنا إن شاء الله جيران من السوالف هاي. قد المبلغ صار التداوي؟ قال صار 135,000، يعني فد مبلغ هم تافه ما استحال نفسه هو. شريت له مبلغ طلعت هي طلعت هجوم مشيت.
2: تقودنا الحياة لمعرفة الخسارة والربح، الحب والكراهية، الصدق والكذب، الفرح بوصفه نكتة يطول ضحكها أو يقصر حينما لا نكون مجاملين في تعبئة الوقت بالسخافة. كل شيء ممكن لما يقودنا الملل للترهات، لكن علينا أن نتوقف قليلا بعد إدراك أن حياتنا في خطر تنتجه إنسانيتنا الجاهلة ربما، لمن يصنع خطرنا الأكثر درامية بطريقة لا يقبل العقل تصديقها، حينما يكون لك واقع حتمي لا يقبل الزوال. المواطن ماجد أمين يستأنف الحديث قائلا:
4: عندي ما جاء أحرك رأسا، شفت شخص لزم طفل دفع قدام السيارة، لزمت برايك. المهم الطفل يعني الحمد لله ما بكته، ما صار بي شيء يعني، بس مجرد رضوض أو فحصه وهذه وخذه، طلع عنده رضوض ومن هالشغلات هاي وزلوب. يا بقى احنا بعد شغلة العشائر معروفة انه ناخذ عطوة معدهم على مود الشغلات هذه، ما انطونا عطوة، ظلت معلقة الشغلة شهر شهرين ثلاثة أربعة، يوميا بين كل اسبوع كل اسبوعين دزوا علينا. يا بالولد تخربط بسبب الدعمه، نروح نلقى المرض مالته ما له علاقه بالدعمه ولا كذا، لو صخونه لو فلاونزا. اخر مره طبعا من بعد هاي المعاناه اشهر طويله، خابرونا بالليل قالوا الولد متخربط وراح يموت ويزوع وكذا، ويا بالحقوق مستشفى الموانئ اللي في بالمصره. رحنا دخلنا لقينا الطفل مسوي له غسل معده صراحه، مع كل باقله وبيض وما ادري شنو دهن قوي هذه، فصار ما متحمل يعني، صار عنده تسمم. طلعت له يعني قلت له شو اقول لك يعني، بعد ثلاث مسختوها كلش مسختوها عمي، خلينا نفصل فصل ميت وخلينا نخلص من هالطلبه هاي اللي احنا صرفنا على الطفل بقد ما ننطي فصل للميت. اجاب معدته، اجاب ظهره، اجاب راسه، والله ما عرفت.
2: عندما نسمع من يقول ان الناظر للجريمه او فعلها شاهد يثاب او يكرم، هل للدين رأي يحمي فاعله في الدنيا والآخرة؟ الشيخ وعد التميمي يجيب إذاعتنا قائلاً:
5: أما القضية الشرعية أنا أختصرها بيعني جملتين أو كلمتين، وهي العمل بالتكليف ودع النتائج على الله. أعمل بالتكليف أمام الله إنقاذ البشر، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. عشان تطلع النتائج إن كانت إيجابية أو سلبية أتحمل تبعاتها، لأن الأمر الشرعي مقدم عندنا احنا، والحمد لله رب العالمين، والله يوفقكم.
2: في حياتنا تستمد خيارات الإنسان طريقها وفق قانون واقع الحال الذي لا قانون له، لذلك نتكبد مشكلات الواقع دون حلول تحدنا لقول ختامي تنتابه الخيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنه حسبنا دون شكاية.
6: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
7: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
6: نبض من وحي الكلمات.
8: مرحبا بمستمعي إذاعتنا الكرام، اليوم ناخذكم برحلة نتعرف بيها على تاريخ مكابس التمور بالبصرة. الزميل حسين عبد الباقي كتب قصة الحاج أيوب يعقوب أحد تجار التمور في بصرتنا الحبيبة، واصلوا الاستماع. بصوت يحمل نبرة الزمن يروينا الحاج أيوب وهو صاحب مكبس تمور البصرة وجذع النخلة شلون دخلت مكابس التمور للبصرة وكيف تغير وجه المهنة تبعاً لضرورات تطور العصر.
9: مكابس التمور اللي موجودة في البصرة من بدايتها في ذلك الوقت من بعد الحرب العالمية الثانية، الدول اللي أرادت أنه أن تزرع النخيل الأراضي الفارغة زرعت النخيل مكانها، أعطت مبالغ إلى أراضي الذين يملكونها أصحابها بدون نخيل، فزرعوا النخيل وأثمرت من بعد الجهد اللي هم ذاك الوقت والدعم، فمن خلالها كان من أنتج التمر ثمار مالها أخذتها هي استوردتها الدول اللي كانت مساعدة للفلاح أو للتاجر، فنشوف التمر الفسائل النخيل تسعد لأن العراق كان يسمونه أبو المليون نخلة، فكانت لا توجد حروب ولا توجد مياه مالحة، لكنه من بعد هذا أصبحت الحروب موجودة وأصبحت المياه الفيضانات موجودة، فقضت انقضى على أغلبية النخيل، فبقى منها النادر إلا النادر إلا القليل، فالعراق هنا بهالحالة أخذ يبذل جهد بهذا الجانب فزرعوا قسم من عادة النخيل، وأصبحت مكابس التمور ذلك الوقت من ما يقارب من السيبة إلى المدينة ما يقارب 200 مكبس موجود في البصرة.
8: البصرة كانت قبلة للباحثين عن العمل، وهنا يحكينا الحاج أيوب شلون كانوا الرجال من كل محافظات العراق يجون للعمل بهاي المكابس سعياً للرزق.
9: هاي الميتين مكبس بذلك الوقت كانت حتى العمالة تجي مين؟ تجي من باقي محافظات وقت الثمار، يعني هو موسم إنتاج التمر موسمي، فمن يصير يجون يشودون ويسوون لهم قصب بذلك الوقت، يبنون لهم بيوت قصب ويستفادون من هالفترة هاي في المعيشة مالتهم. بعدين تطورت الإنسان، تطور صارت الهجرة من الريف إلى المدينة، فقلت البساتين ما قاموا يزرعون النخيل، اندثر أثار أثار الحروب اللي موجودة، فبقت قسم من المكابس ماكو دعم لها بالفترة اللي إجت من بعد الحروب، لأن كانت شركات موجودة، شركات تدعم منها أفريكين أندرويد هسب لذر، هذه كلها شركات كانت تدعم المكابس بذلك الوقت. ليش؟ لأن كانت التمور العراقية بذلك الوقت الجو يساعد والنخيل يساعد والخدمة موجودة، فيستوردون هذه التمور الجيدة ويعملونها في في في في الخارج ويصدرونها لباقي دول.
8: بخبرة 25 سنة الحاج أيوب يشوف إنه ماكو حدود للمعرفة، هاي المهنة مثل النخلة كل ما تعتني بيها أكثر تثمر أكثر.
9: أنا كان عمي يشتغل بهذه الشركات، في شركات هندرويد وبتشوك ذاك الوقت، فعند الخبرة اللي موجودة على هذا الجانب، فكان يصمم لهم ويقرأ هو، فعلمني على هذا الجانب، فتعلمت من عنده بحكم الخبرة اللي أخذتها ما يقارب 25 سنة. أنا سمت مرس بيها لأن أقدر أميز التمرة الصغيرة، أميز التمرة من الذوق مالها، أقدر أصنعها بتصنيع بمواصفات. هذا جانب. الجانب الآخر التطور هسه اللي المنظمات اللي موجودة جاي تدعمنا وجاي تعلمنا، هم فادتنا في في في أشياء. هاي النقطة. النقطة الأخرى هي الاحتكاك بباقي الدول، السفر المعارض اللي جاي نشارك بيها خارج العراق وداخل العراق فادتنا، عرفنا من خلالها أنه الدول الجاية الصنع الحديثة الواصلة إلى ركاب التقدم، جينا خذينا الفقرة واكتبسنا هذه الحالة من عندهم وجينا صنعها في هذا المهل، فصارت خبرتي كلش يعني عالية.
8: تمر البصرة قصة ما تنتهي، الحاج أيوب يشوف محصولة بعين الاعتزاز وكل ثمرة تحمل جزء من روحه ومن روح المدينة.
9: تصدرت إلى أمريكا ولندن وكندا وباقي الدول العربية وتركيا، وصار إقبال جيد جدا على هذا التمر العراقي لأن إلى ذوق مذاق كل جيد بالنسبة للباقي الدول الأوروبية. صدر أنواع، لأن العراق ما يقارب من 620 نوع من التمور العراقية موجودة في العراق، قسم منها اندثرت. أما التمور هسه الحالية، التمور الراقية، ليش أستعمل أشتريها بأغلى سعر؟ ليش؟ لأنه أنا أشترك في معارض خارج العراق، دول راح تشارك تمورها جيدة جدا، فأنا أريد أنافس هذه التمور. صح هي تمور جيدة لكنه بقى بيها مذاق، بيها طعم خاص. فلذلك العراق بالنسبة للنخلة اللي غرست وأنبتت في العراق لها طعم خاص من خلال التربة التي عاشت بها.
8: وعن أنواع التمور اللي يستخدمها يقول الحاج:
9: بالنسبة للتمور اللي استعملها هي تمور نادرة جدا، الخيارة، الأشرسي، أم العمود، الساعي، البلقة، البرحي، التمور اللي أشوفونها إلها سواق في المولات وفي الأسواق الحرة، لأن أنا أجهز كارفور، لأن اسمي موجود في الكارفور، كارفور أجهز، تايم سكوير اسمي موجود بيها تايم سكوير، وأجهز الأسواق الحرة بغداد باقي فيصير عليها إقبال أزمة. أما من ناحية التصدير يعني خبرة تاجر شو اسمه القطاع الخاص، خبرته يستعملها من خلال ممارسة عمله، كميات حسب طلب التاجر الموجود أو حسب الدولة، لأن بيها مواصفات التصدير، بمواصفات وبي عدة وبشهادة وبآفات وبالآفات الزراعية، خالي من الآفات الزراعية، وعملية النقل أن يكون عن طريق البحر أو عن طريق البر وهكذا.
8: البرحي مو أفضل الأنواع مثل ما يعتقد معظم الناس، أكو نوع اسمه البلقة، أغلى ثمناً وأشد طعماً حسب الحاج أيوب.
9: أغلبية الناس اللي هي تطلب البرحي، فهسا إحنا جاي تطلع عندنا تمور نادرة، جاي هم ظاهي التمور البرحي ولها مذاق كلش جيد، يعني هسا عندنا البلقة طلعت عندنا ظاهي البرحي، أسعارها أغلى من البرحي يعني بصراحة، لأنه الطن مالها بحدود 7 ملايين، البرحي احنا جاي ناخذه باثنين وربع ثلاثة اذا كلش هذا الشيء. فالناس تريد على الرغبة وعلى الذوق، وبها ثانيا على التصنيع، خبرة التصنيع، هذه الدورات اللي يدخلها صاحب المصنع فائدة إليه، راح يتعلم.
8: وعن تحديات المهنة وأحوالها نختم قصتنا مع الحاج أيوب صاحب مكبس تمور البصرة.
9: احنا مصنعين تابعين للرقابة للتنمية الصناعية، جايز تابعين للرقابة الصحية، تابعين للضمان الاجتماعي، تابعين للضريبة. اكو شيء هو يزاحمنا به وينافسنا به، الناس الغير مرخصين، هذا الشيء اللي هو يأثر علينا. اول ياخذ يطرح منتوجه في السيستم ويبيعه بارخص سعر، وثانيا مردود عليه من مردود على المنتوج العراقي، يقول لك يابا شوف هذا المنتوج العراقي اللي انتم جاي تجيبونه، يابا تعال انت للمنتوج اللي الناس اللي خاضعه الى هذا الشيء، تعال شوفه شنو يوازي هذا مثله غيره في شنو الشوائب اللي موجوده. هذه معوقات اللي احنا جايين نحصل النشاط، دعم حكومي ماكو.
6: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
10: تايمز سكوير اف ام عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.
12: يا هلا ويا مرحبا بكم.
13: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
12: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
14: لا بأكد كتير.
12: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
15: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
16: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
17: من قلب البصرة،
18: من قلب البصرة،
17: من مول بصرة تايم سكوير،
18: بصرة تايم سكوير.
17: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
19: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
20: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الودي والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. تحية طيبة وخالصة لكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي أبي عبد الله وذكرى عاشوراء الأليمة. حلقة اليوم نطل فيها من جديد على عالم الكتاب والثقافة، نحاول أن نستزيد منها ومن معارف الكتب والكتاب ما ينفع وما يفيد إن شاء الله. خليني أذهب إلى فاصل أول ثم ننطلق في قراءة سريعة، نحاول قدر الإمكان أن نحيط بكتاب حماسة حسيني أو الملحمة الحسينية للكاتب المعروف مرتضى مطهري. فاصل ونبلش أصدقائي في حلقتنا من مجاز، حياكم الله.

أحبتي، الكتاب الملحمة الحسينية لمرتضى مطهري وثيقة فكرية ووثيقة تصحيحية بالغة الأهمية في المكتبة الإسلامية المعاصرة. الكاتب انطلق في هذا العمل من رؤية تجديدية تهدف إلى قراءة حادثة كربلاء، قراءة واعية تتجاوز التسطيح، مستهدفا حماية النهضة الحسينية من الروايات الدخيلة التي بحسب الكاتب غيرت معالمها التاريخية، ومحاولا بعث الروح الحماسية والرسالية في وجدان الأمة الإنسانية. القسم الأكبر من الكتاب يتمحور حول ما يسميه مطهري التحريف بأشكاله اللفظية والمعنوية التي طالت السيرة الحسينية، ويرى أن الواجب الشرعي يفرض على العلماء والمستمعين تصفية المنبر من الأساطير، من القصص المختلقة التي تهدف إلى استدرار الدموع فحسب، من دون الوعي بمقاصد الحركة الحسينية. هو يقول في واحدة من الصفحات أنه لقد أراد أئمتنا الأطهار أن نحيي مجالس العزاء الحسينية، وهذا أمر صحيح، أن فلسفة إقامة مجالس العزاء الحسيني فلسفة صحيحة رفيعة المعاني للغاية، ولكن للأسف الشديد فإن البعض لم يدرك هذا المعنى، وصاروا يتصورون بأن الاجتماع في تلك المجالس والبكاء على الحسين بحد ذاته دون التعرف على أهداف المدرسة الحسينية والتعرف على فلسفة النهضة الحسينية ومعرفة شخصية الحسين التاريخية يكفي ويكفر عن الذنوب. هو يفرق تفريق حاسم بين التواجد في العزاء والدموع الناتجة عن الوعي بالبطولة وتلك الناتجة عن مجرد تصوير المشاهد المأساوية. هو يرى أنه قضية الإمام الحسين مو بس قضية معركة، مو قضية أشخاص يقتلون بطريقة وحشية. التركيز على هذه المسائل وحدها نعم ممكن، لكنه يقلص ويخلي نهضة الإمام وحادثة الإمام يحصرها بحدود الحرب، بحدود المعركة، لكن هي فيها معاني كبيرة. المأتم الحسيني يفترض أن يكون فرصة استثنائية، شهرين أكو مآتم، أكو إقبال من الناس على المآتم، أكو حضور جيد، أنا أستغل المجالس الحسينية في أن أوسع معارف الناس، في أنه أصعد مستواهم الفكري، في أن أحلق بهم مع روح الإمام الحسين، سيرة الإمام الحسين، سلوك الإمام الحسين، كيف كان يتصرف، كيف هي أخلاقه، كيف هو حرصه على العلم، كيف حرصه على حسن التعامل مع الناس، وأربط هذا مع سلوك الناس في حياتهم اليومية. أحيانا حقيقة نشوف أنه المنبر الحسيني يتكلم بقضايا هي أقل وأصغر من مقام القضية الحسينية، يعني أحيانا تنجر الأمور إلى صراعات جانبية إلى حالة من الاستعداء وإلى حالة من الاستقطاب وإلى حالة من تصوير المأساوي فقط للحادثة، أو البكاء والنعي لمجرد البكاء والنعي، حتى صار أكو فد نوع من الانطباع وكأنه إنه والله القارئ أو القارئ الذي يقرأ المحاضرة من يبكي أفضل هو الذي تتجه الناس له، والله هذا الملة خوش ينعى، هذا الملة خوش يبكي. هي القضية مو بالبكاء أصدقائي، قضية الإمام الحسين قضية سلوكية، قضية تقويمية، قضية أنه الإنسان يفرز بين الحق والباطل ويقف بوجه الباطل ويواجهه بشجاعة. كذلك فرصة المجالس، وأؤكد على هذا الشيء مرة ثانية، هي فرصة استثنائية حتى أنا أعلم الناس، حتى أربط الناس بالمعرفة، حتى أقولهم الآيات والأحاديث التي تنمي عندهم رغبة العلم. مجتمعاتنا بحاجة إلى نهضة، وهذه النهضة الجناحان لها هو الجانب العلمي والجانب الأخلاقي والديني والروحاني.

0: بعدين يمتد أو تمتد رؤية الكاتب في كتاب الملحمة الحسينية مرتضى مطهري، فتشمل الجوانب التحليلية لطبيعة المجتمع، كذلك يمر على الأدوار التاريخية. يعني هو لفت الانتباه إلى الدور المحوري والعميق اللي لعبته المرأة في صياغة مخرجات هذه النهضة، وحاول تصحيح المفهوم السائد عن ضعف الأثر النسوي في الأحداث العظمى. وفي هذا السياق يقدم مرتضى مطهري اقتباس نفسي واجتماعي لافت، يقول فيه: إنكم ستتعجبون بالتأكيد لو قلت لكم إن التحقيقات التاريخية والدراسات النفسية قد أثبتت أنها المرأة التي تؤثر في شخصية الرجل أكثر مما يؤثر الرجل في شخصية المرأة، ولذلك فإن تأثير الغير مباشر للمرأة في صناعة التاريخ أمر مفروغ منه لا يمكن إنكاره. إحنا أحيانا يعني أنا ليش مرات أقول إنه الأناشيد واللطميات الشعراء عليهم مسؤولية تاريخية كبيرة؟ مرات أسمع أنا بعض الأناشيد، بعض اللطميات، بعض تقدم المرأة بطريقة ضعيفة جدا، بطريقة حقيقة حتى فيها نوع من الخدش لمشاعر الناس، فيها نوع من أعتبر نوع من التجاوز على مقام الأئمة أو مقام السيدة زينب. السيدة زينب إنسانة قوية وإنسانة حقيقة أكملت ما بدأه أخيها الحسين عليه السلام، لذلك إظهارها فقط بأنها تعرضت لما تعرضت من هذا الكلام، ضربوني علمتوني وسحبوني قدام الناس وهذا الكلام، نعم قد هو المراد منه استدرار عواطف الناس، التأثير في الناس بالجانب العاطفي، نعم ممكن، لكن علينا أن لا نخسر أصدقائي الصورة الأيقونية لزينب عليه السلام. الصورة الأيقونية، علينا أن نحافظ على زينب القوية، زينب التي استطاعت أن تقف أمام نظام متسلط وأن تخطب الخطبة الشهيرة وأن تقلب الرأي العام على يزيد في معقله بين ناسه بين أهله بسبب قوتها، بسبب أنه والله الشمر وفلان وفلان قدروا واستطاعوا أن يسيئوا إليها. هاي مسائل حقيقة جوهرية، هاي مسائل تعطي قوة لبناتنا، تعطي قوة، تعطي انطباع أنه أنت تقدرين تسوين، تقدرين توقفين بوجه أكبر ظالم ومتسلط وتطلعين حقك. يعني هاي أبسط الأشياء اللي ممكن واحد أنه يستخلصها من عبرة الإمام الحسين. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن كتاب الملحمة الحسينية للكاتب الشهيد مرتضى مطهري، ونرجع في مجاز.
1: في عمق القراءة التاريخية يبرز كتاب الملحمة الحسينية للمفكر الشهيد مرتضى مطهري كواحد من أكثر المؤلفات إثارة للجدل والنقاش المعرفي في العصر الحديث. لم يكتب مطهري هذا العمل ليكون سيرة تقليدية تسرد الوقائع والتواريخ، وإنما صاغه ليمثل صدمة نقدية وبنيوية في طريقة تعاطي المجتمعات مع الرموز التاريخية

0: والقضايا الروحية الكبرى، ينطلق التقرير المعرفي للكتاب من تفكيك مفهوم الحماسة، إذ يرى المؤلف أن اختزال الثورات الكبرى في طابع المأساة الحزينة يسلبها قدرتها على صناعة التغيير، ويحول القادة التاريخيين من نماذج ملهمة للاقتداء والتحرر إلى مجرد ضحايا يستحقون الشفقة والبكاء. من هنا يشن مطهري هجوماً فكرياً صارماً على المؤسسات الخطابية التي تساهلت في نقل الروايات الضعيفة، معتبراً أن ترويج الأساطير والقصص غير الدقيقة تاريخياً يمثل خيانة عظمى لجوهر حركة الإصلاح الحسينية، ويساهم في تخدير وعي الجماهير بدلاً من إيقاظ هممها لمواجهة الانحراف والظلم الاجتماعي. يكتسب الكتاب أهمية مضافة بالنظر إلى سياق صدوره وتأثيره في البيئة الحوزوية والثقافية، فقد واجه مطهري بسببه ممانعة شديدة من بعض الأوساط التقليدية التي رأت في نقده الجريء للمنبر الحسيني مساساً بالطقوس الموروثة وتضعيفاً للعاطفة الدينية. غير أن القيمة الحقيقية للكتاب تجلت في نجاحه على المدى الطويل في فرض منهج علمي صارم يحاكم النصوص الروائية التاريخية بميزان القرآن والعقل، ويجبر الباحثين على تحري الدقة والابتعاد عن المبالغات العاطفية. إن الملحمة الحسينية دليل عملي يبحث في واجبات الفرد والمجتمع تجاه قضايا العدالة، ويؤسس لوعي حركي يربط بين الاعتقاد الديني والممارسة الأخلاقية والسياسية. لقد استطاع الشيخ مطهري من خلال محاضراته المجموعة في هذا الكتاب أن يزرع بذور ثورة فكرية داخل القراء، محولاً عاشوراء من مناسبة سنوية عابرة للاستذكار إلى محرك دائم للوعي الإنساني، ومنطلق لصناعة أجيال ترفض الخنوع وتتحمل مسؤولية الإصلاح في شتى ميادين الحياة.
1: طبعاً الكتاب كبير، أنا ما أقدر في هذه الفسحة الصغيرة أنه أتناول كل أفكاره، لكن تفكيك الأسباب خلينا نسميها الأسباب الإعدادية لنهضة الحسين، كربلاء برأي مطهري كانت نظام متكامل من القيم، يعني تتلاقى فيه المسؤولية القيادية للرجل مع ماذا؟ مع القدرة التربوية والصمودية للمرأة، بالتالي تتحول الواقعة من مجرد صدام عسكري محدود بالصحراء إلى مدرسة خلينا نسميها مدرسة تاريخية، مدرسة عابرة للأجيال والأزمنة. لهذا التجديد عند مطهري إخواني يكمن في أن هو يصر على إحياء الجانب الملحمي المشرق والممتلئ بالعزة، ومحاربة الصورة الانهزامية الكئيبة اللي يحاول البعض الحاقها بالإمام الحسين وأهل بيته من أجل جلب التعاطف والشفقة والبكاء أنا دائما حقيقة، وليش أنا حبيت أن أقدم هذا الكتاب، دائما أحب أتذكر الإمام الحسين القوي وأهل بيته الأقوياء اللي استطاعوا أن يواجهوا بشجاعة هذا الجيش الجرار. ما أحب حتى الأناشيد واللطميات اللي بيها عتب على الإمام وبيها تصوير كئيب وبيها إمعان في إظهار الإمام بصورة منكسرة بصورة غير مناسبة، وأيضا حرم الإمام وأهل بيته من النساء. إخواني إحنا مسؤولين، كتاب القصائد جزاهم الله خير، الملحنين أيضا اللي يقدون، الرواديد عليهم مسؤولية تاريخية كبرى في أن يحافظوا على تقديم القضية الحسينية بطريقة عزيزة، بطريقة كريمة، بطريقة تقدم القيم، تقدم. ولهذا أكو مقرئين رائعين حقيقة. أنا يلفت نظري الولد النجفي كرار أبو غنيم، حقيقة كرار يقدم أفكار جيدة، يقدم قصائد مستواها جيد، أداءه هو أداء رجولي، ما بي يعني دندنة وغنغنة وهالسوالف، عندهم موشح يقدم حتى موشحات، أنماط اللي يشتغلها أنماط كلاسيك

نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ العزيز مصطفى نزار. أحبتي، أكو حروب ما تبدي بالضرورة بإطلاقات نارية أو مدافع وطيارات وقصف، كثير من الحروب تبدأ بصورة صامتة، تبدأ بنظرة باردة، أو تبدأ مثلا بجملة ناقصة. ممكن اجتماع ينتهي بدون مصافحة، هذا يكون إعلان عن حرب. أحيانا أخطر المعارك اللي ما يعترف أحد بوجودها، سواء داخل المؤسسات، داخل الإعلام، داخل السياسة، داخل حتى العوائل. أكو صراعات، دائما أكو صراعات تتحرك تحت السطح. الناس تشوفهم يبتسمون، يتكلمون بشكل طبيعي، لكن أكو جو مشحون بفد شيء ما ينشف، نوع من التوتر، توتر صامت يستهلك الجميع ببطء. ليش يخفي الناس أو البشر صراعاتهم؟ علم النفس يشرح أن الإنسان مو دائما يدخل المواجهة بشكل مباشر، أحيانا يخاف من خسارة صورته أو نظرة الناس عنه أو موقعه أو علاقاته، فيلجأ إلى أشكال مختلفة من الصراع ومن العداء أكثر هدوء، هي مثلا المقاطعة الباردة. هواي ناس يشوف مثلا تصرف معين من شخص مكان ما يواجهه بشكل مباشر، يروح يقاطعه، يهمشه، يعتبره ما موجود، يأخر التعاون وياه، أو يتخذ خطوات عدائية أكثر، مثلا ينقل الكلام حوله، كلام السيء، أو يخلق فد نوع من المسافات النفسية داخل المكان، داخل العمل، داخل العائلة، بينه وبينه. صراع هنا يتحول من مواجهة واضحة إلى حالة من الإدارة، إدارة المواجهة، مسألة نفوذ ومسألة تخطيط ومسألة إحنا نسميها باللغة العامية حفر.

والصراعات متنوعة، ممكن واحد يعني الصراع على المكانة. بيير بورديو تحدث إخواني عن فكرة رأس المال الرمزي، حكينا عنها في مرة من المرات، أن البشر ما يتنافسون على المال، مرات يتنافسون على المكانة، يتنافسون على الاعتراف، يتنافسون على القرب من السلطة، يتنافسون على الشعور بالأهمية. نص شنو نص كل جهود الناس على السوشيال ميديا هو هدفه أنه أنا أحصل على مكانة. تلقى ناس تكتب يومية، وناس تلبس يومية، وناس تنشر يومية، وناس تذبح روح على النت يومية في سبيل أنه يحصل على مكانة. ترى هو شنو يعني، هو تتخيلون أنه هو شنو يريد يعني مثلا من النشر مالته؟ ولهذا تشوف الناس اللي هم ما ينشرون غالبا دول ما عندهم قلق بخصوص مكانته عند المجتمع وعند الناس. هاي المسألة مو مهمة عنده، مو جوهرية، ما يريدها، ما يحبها، ما يركض وراها، ما يحسها أنه هي فتملي فد شيء بي. إذا الناس يدرون عني أنه أنا قرأت، أو يدرون عني أنه أنا عندي هاي الفكرة الفلانية، أو يدرون عني أنه أنا متبني هذا الموقف العلاني، ما يفرق عنده. أكو ناس لا، أكو ناس هو من يفتح عينه لحد ما يسد عينه، هو بدون وعي أو بوعي يحاول يعزز فت مكانة وفت صورة وفت اهتمام بأذهان الآخرين. فتلقى مثلا مدير يغضب لأنه موظفه صار محبوب في بعض الأقسام والشعب أكثر من يمه، وتلقى موظف ينزعج لأنه زميل مثلا إلى يلفت الأنظار أكثر، وتلقى قسم كامل يشعر بالاستياء من قسم آخر لأنه والله العلاقة بين المسؤولين، مسؤول هذا القسم وهذا القسم، متوترة وياما وياما تصير عندنا.

0: المؤسسات تشبه الكائنات الحية، المشاعر تنتقل بداخلها بسرعة مثل ما تنتقل الفيروس داخل جسم الإنسان بسرعة أخواني. يعني إذا كان المسؤول متوتر أو عدائي تنتقل هاي الحالة إلى الموظفين، وإذا كانت الإدارة تعيش انقسام خفي يبدي العاملين بها يشعرون بالخوف، يشعرون بالحذر، يشعرون بفقدان الثقة، ما يسمى بالعدوى العاطفية. ولهذا بعض أماكن العمل تكون مرهقة نفسيا، حتى لو كانت الرواتب جيدة، حتى لو كانت المهام واضحة. كذلك خطورة الحروب الصامتة أنه الخلاف المعلن يمكن أن تفهمه، ممكن بالتالي أن تعالجه، لكن الصراع الصامت هذا يخلق حالة من الاستنزاف المستمرة. تحس شخص يعاديك وهو ما قايل لك، تحس شخص يكيد لك وهو ما مواجهك، ما مصارحك، فأنت تجيك النتائج وما تعرف عدوك منه. عدوك جبان ما عنده شجاعة المواجهة، وهذه طبعا تسبب حالة من الإحباط، استنزاف الحماسة، نوع من الضعف بالتعاون خاصة في البيئة، بيئة العمل المشتركة. تحس أن الشغل اللي يكثر به الشكوك ويكثر به الغموض ويكثر به الخوف من الآخر يصيرك تراجع بالأداء، تراجع بالإبداع. الإنسان يدخل الدوام وهو يفكر منه ضدي، منو ينقل الكلام عني، منو يحاول أن يسيء لي أو يكيد لي أو يحرض المسؤول علي. وهنا تتحول الدائرة من مكان إنتاج إلى استهلاك نفسي، إلى ساحة حرب، رايح حتى يقاتل، قاتل زملاء أو يقاتل مسؤولة أو يقاتل أول استعلامات ناقل عنا كلمة، وأول مدري منو ناقل كلمة، وأول بصمة هيك قالوا، أول الجراج المعين هيك نقل. مصيبة حقيقة. وهذا يلفت نظرنا إلى مسألة أنه القادة أو المسؤولين حقيقة يشعرون بوحدة كبيرة، لأن كل ما ارتفع الإنسان بالمناصب صار أكثر حذر بمشاعره. القيادي يعرف أنه كلمة واحدة ممكن تخلق اصطفافات، تخلق حساسيات داخل المؤسسة. ولهذا كثير من المسؤولين حقيقة هم الأذكياء والمميزين والإسباع، يتعلمون ويعرفون قيمة أن يخفون غضبهم أو يخفون تفضيلاتهم، فلان أحسن من فلان، وفلان شاطر، وفلان مدري شنو، حتى مشاعرهم تجاه الآخرين. المفروض أكون فصل بين ما هو شخصي وبين ما هو عملي، بين المزاج. أنا يجي مزاجه هو تعبان، تعارك ويا مرته، لو اليوم مريض ما له خلق، لو ما نايم البارحة طالع ويا جماعته ومصدع، يعكسها على الموظفين. ليش؟ لأنه هو رح يحس طبعا، إذا نعزل اللوقية بالعمل، يعني لأن اللوقية ذولي لا سلو يدوس على راسهم يبقون قريبين منه ويتلوقوا له، لكن الإنسان الموظفين المحترمين اللي يحترمون نفسهم هذول ينعزلون، ينسحبون من يمه، فبالتالي يحس بالوحدة إذا كان يحس. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الحروب الصامتة، حروب غير معلنة، وبعد الفاصل نتكلم عن جوانب أخرى مما تتعلق بالحروب الصامتة، من ضمنها مثلا المستفيدين من الصراع. ثم نختم أحبتي، نسمع التقرير وراجعين، خليكم ويانا في مجاز.
1: في أبجديات الحروب يترتب على إعلان الحرب استعدادا وتأهب، أما الصمت والتجاهل فغالبا ما تكون مؤشرات على أن المعركة قد بدأت بالفعل. في المؤسسات صراعات صامتة خطيرة أيضا، مثل النزاع على النفوذ والسيطرة والتقرب من متخذ القرار بأي ثمن، ومنها أيضا صراعات الصقور والحمائم القائمة على مبادئ أو مدارس فكرية متنافرة. وبعض الصراعات لا يجرؤ أطرافها على تسميتها لأنها صراع على المكانة لا على المصلحة، أو سباق محموم نحو الكرسي. ولذلك تخلف الصراعات الصامتة برودا في التفاعل وانخفاضا في الحماسة وتقديم الحد الأدنى من الأداء. والمفارقة أن ذلك كله يحدث في جميع الاتجاهات، فهناك من يخشى من هو دونه رتبة أكثر مما يعلوه في السلم الإداري، أما لضعف مهني فيه أو كسل أو عقدة نفسية تضخم قصوره وقدرات خصمه. ولذلك ما يدخل المرء في صراع صامت تجده يتجنب الحوار وتتلاشى ثقته بنفسه ويكثر سوء ظنه، يربك نفسه ومن حوله، والأسوأ أن يجير المسؤول قطاعه كله ضد قطاع آخر فقط بسبب خصومته مع رئيس ذلك القطاع، فيمنع أفراد إدارته من التواصل والتعاون والثناء العلني. هذه طبيعة بعض النفوس البشرية، لكن علماء الإدارة وجدوا أن مشكلة الصراع الصامت تنتقص من الرضا الوظيفي، وتخفض الإنتاجية، وتدهور معنويات العاملين، وتكبر مثل كرة الثلج إن لم يوقفها أحد. ولذلك يبرز مفهوم مهم، وهو إدارة المشاعر، وهي إحدى أبرز خصال القيادي الفاعل، فلا يعرف من حوله بمشاعره الحقيقية تجاه أقرانه. ولذلك كلما ارتقى المسؤول في السلم القيادي زاد شعوره بالوحدة، لأنه لم يعد بإمكانه البوح بمكنوناته تجاه الآخرين. ولعل أخطر ما في الصراعات الخفية أنها قد تشتعل فجأة إثر كلمة أو رسالة بريد إلكتروني أسيء فهمها. في كل صراع يدخل مستفيدون جدد عبر محاولات النفخ ليحققوا أجندات خفية، ولذلك كان من الحكمة عدم تجاهل أي صراع صامت ووأده في مهده على يد متخذ القرار أو أحد أطراف تلك المشكلة. الصراعات المعلنة يمكن احتواؤها، أما الخفية فغالبا ما تستنزف المؤسسات بصمت.
0: فأصدقائي، الصراعات الصامتة بها مشكلات اجتماعية. كيف؟ لما الاثنين يختلفون بوجهات النظر وما حد مصارح الثاني، ما حد مواجه الثاني، تلقاه يحكي مثلا طرف ثالث انه والله فلان ايش قد كريه، فلان مزعج، فلان ما ادري شنو. هاي الأزمة الصامتة تخلي تصير بيئة نشطة ومثالية لنمو أشخاص طفيليين يعيشون على نفخ الهواء في النار أو صب البنزين على النار. تلقى هذولي ينشطون، دولي هيك نمط من الناس ينشطون بالصراعات المخفية. ولهذا تشوف انت أحيانا في بعض المجتمعات الغربية احنا نقول عنهم انهم قسات فظين، بينما ما نقول عنهم انهم مباشرين. اللي بداخله يقول لك يا مباشرة، ما يضمه، ما يقوله بالخفية. أحيانا أنا من بعض الناس احتكيت مع بعض الصحفيين الأجانب، مع بعض الصحفيين حتى العرب في بعض المجتمعات العربية، بعض أهل بغداد مثلا، احنا نقول عنهم مثلا شوي قلبهم قاسي. حقيقة هو لو واحد يفكر شوية يشوفهم ان هم مباشرين، هو مو قسات أو فضين، هم مباشرين. اللي بباله يقول لك يا مباشرة. وأكو ناس الشكل حتى عندنا هنا بالبصرة يحكي، حتى لو الحكاية شوية تأذيك تجرحك أحسن ما يضم لك إياها ويروح يحفر وراك ويتحول إلى صراع، ويظل فلان يقرب راسه وفلان يكبر المسألة براسه. أحيانا المواجهة تحميك من نقل الكلام، تحميك من توسيع دائرة سوء الفهم، من الاستثمار بحالة التوتر. أكو ناس يستمتع، يعني متع فارغ تافه كل شيء ما عنده، يستمتع بأن يثير المشاكل. يستمتع إيش دعوة فلان ما أدري شنو سوى وياك ما أدري شنو. تلقى هو لا إلى ناقة، لا إلى جمل بالموضوع، لا المسألة تخصه، لا يم لا أحذى، ويحكي. وهاي عندنا مرض حقيقة اجتماعي خطير. تلقى وهاي تنتشر بالعوائل، مسألة الشناين والحموات وفلانة ليش تروح لبيتها، وفلانة راحت 3 أيام لأهلها ولازم احنا ولازم ترجع، وهذا عايف رجلها على حل شعرها ويسمع منها ويباوع الحلقها. هذا كله اخواني استثمار بالصراعات الخفية، الحروب غير المعلنة. تلقاها من يقعدن بالعيد لو يوم الجمعة مراقع البوس وجمعة مباركة وحبيبتي وما أدري شنو، وشيل جيب عنك الصينية جيب عنك مثلا، وهي مقطعتها بالواتساب. نفس الشيء الرجال، ترى الرجال يعني أحيانا صراعات الرجال بعد أكثر قسوة من صراعات النساء، لأن هذه بعد تصير بها ضرب بالمصالح وإزاحة عن الأعمال وصير شغل من نوع آخر. إذن أي مؤسسة بدءا من العائلة تتجاهل المشاكل الصغيرة قد تجد نفسها لاحقا أمام انقسامات كبيرة، والانقسامات الكبيرة بطبيعة الحال يصعب التعامل معها، يصعب إصلاحها. فربما ما تنهار المؤسسة، عائلتك بيتك ما ينهار بسبب أزمات كبرى، ممكن ينهار بسبب تراكم المشاعر الصغيرة، مشاعر تفرقة، مشاعر غضب، واحد شايل على الثاني، ما تتناقش، ما يصير بها مكاشفة، ما يصير بها مواجهة، تتأجل دائما، خصومة صامتة، سوء فهم يترك لينمو، تتحول المسألة إلى حالة من القنبلة الموقوتة، حالة من البركان الذي ينفجر فجأة إلى قطيعة وإلى حرب لا هوادة فيها.

حياكم الله أحبتي. بهاي الحياة اللي جاي نعيشها اليوم، اللي كل لحظة بيها حدث جديد، وكل شوية عاجل، وكل شوية مسألة جديدة تطفو على السطح، وكلها ركض، وكلها هوسة، وكلها إشعارات، إيش قص صار صعب ونادر ومهم إنه نعيش يوم بشكل عادي، يوم يمر هيك طبيعي وعادي، وكل شيء ما بيه، كل شيء ما يصير. نعمة صارت هذه، نعمة مفقودة إنه الإنسان يفتح عينه من الصبح ويعيش يوم طبيعي بسيط هادئ، بلا تفكير زايد، وبلا تفكير قليل، وبلا أحلام كبيرة، وبدون أن يعيش بلا أحلام أيضا. يوم طبيعي، يوم ما يفكر به الإنسان أن ينقذ العالم، وأن يكون أهم واحد بالعالم، وأن يكون محور الكون، وأن يدور على وجاهة، وأن يدور على قيمة وأهمية. يوم يشرب بيه شاي الصبح ويروح للدوام، أو يحلق شعره ويلبس ملابس حلوة ويتعطر ويروح يشوف أهله، أو يقعد له مع صديق قاعدة محبة، يضحك ضحكة صافية، يسولف بسالفة بدون ما بيها هم وما بيها غل وما بيها كراهية، وبمناسبة يخلص من كراهية العالم وكراهية الناس، وهذا يكيد له وهذا يحكي عنه وهذا ينافقه وهذا يحزده وهذا يراوي وجهه، ومن يبتعد عنه يشوفه غير وجه. الحياة اللي نسمع عنها واللي قرأنا عنها واللي نحلم بيها هي مو حياة مستحيلة، ترى مو حياة السفر الدائم للمكانات السياحية، ولا حياة الجنط الغالية والملابس البراندات والمطاعم الفاخرة. أنا أشوف أنه الحياة هي أن تكون متصالح مع نفسك، وأن تكون بسيط، وأن تكون مقتنع، وأن تكون راضي، وأن تكون حولك ناس حلوين وحبابين وطيبين يحبوك وتحبهم، صادقين معاك وتصادق معهم. هاي نعمة كبيرة، ونعمة للأسف ما عادت موجودة. وأنا أتصور أنه إحنا أيضا استسلمنا لهذا الشيء، يعني إحنا أيضا سلمنا حياتنا للإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي والهذي، بحيث نسينا الحياة، يعني صرنا نعيش من خلال ما تفرض علينا هاي التطبيقات، وما من خلال ما يفرض علينا الإعلام، ومن خلال ما يفرض علينا الآخرين. لكن إرادتنا إحنا ما نريد أن نمارسه ببساطة. أحيانا ممكن تلا تجيب لك ورقة فارغة وتقعد تشخبط بيها، ترسم بيها، تكتب بيها أي شيء، مو لا تكتب فقط قصيدة مهمة، راح تحس براحة أكثر مما أنت تفتعل فد شيء ما يشبهك وما يمثلك، حتى تبحث عن معنى لحياتك وعن معنى لوجودك. ولهذا مهم جدا أنه الإنسان يسأل نفسه بصدق، ما هو الشيء اللي يشبهه؟ شنو الشيء اللي يشبهنا؟ شنو الشيء اللي نحبه من صدق حتى نسويه من دون ما نخاف فلان شو يقول عنه، وعلا شو يقول عنه، وزحمة والعالم، وأنا فلان معروف عني فلان، شو أنا أسوي هيتشي؟ لا، ما أريد أقول إنه اللحظة اللي تروح ما ترجع، والعمر ماشي وخلي اللحق، ما هذا كل كلام كلكم تعرفوه، بس اللي نسيناه، أو يمكن تهيأ لنا إنه إحنا نسيناه، البساطة بالأشياء، حياة البسيطة اللي تشبه استكان شاي حلو ومطبوخ بشكل مميز ونادر، يترك فد نكهة في داخلك تنطيك سعادة.

وبالتالي أحيانا يكون أعظم حظ للإنسان أن يكون محاط بناس يفهموه ويحبوه بدون غرض أو بدون هدف أو بدون مقابل. هذه أعظم وأعمق نعمة ممكن الإنسان يحصلها بعد نعمة الصحة. الحياة هبة عظيمة علينا أن نستثمرها بشكل إيجابي، وعلينا أن نحاول قدر الإمكان أن ندفع في أن نحسن فرص حياتنا، أن نكون أمام إلى جانب الإنسان الإيجابي، الإنسان اللي يحبنا، الإنسان اللي يدفعنا دائما إلى الأمام، والإنسان اللي يتفهمنا إذا كنا في حالة من الشت داون وحالة من الركود وحالة من نفاد الطاقة. يمكن كلكم تشوفون الآن موجات الحر راح تبدي بالبصرة، والمزاج العام الحاد للمواطنين بالشارع وبالبيوتات، وانخفاض درجات انخفاض تجهيز الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، هذا كله راح يساهم بزيادة المزاج الحاد، زيادة منسوب أو نسبة الصراعات أو حالة النرفزة أو حالة عدم التفاهم وحالة المزاج الحاد. كله يحتاج إلى أيضا إلى وعي من يمنا بأن نساعد نفسنا على عبور الأيام بأفضل قدر ممكن، على أن نعيش ببساطة ونعيش بمحبة ونعيش بتفاهم ونعيش بشكل إيجابي ونعيش واحد يعاون الآخ ممكنة. بس أنه واحد يتربص للآخر راح تكون الحياة أصعب. بالحديث عن الحرارة، من الضروري جدا التذكير أنه إحنا علينا أنه نحرص على أحبائنا خاصة من كبار العمر في هاي الأيام الصعبة. بالشهرين المقبلة خاصة السابع والثامن درجات الحرارة تكون عالية، مستوى الترطيب منخفض، دائما نحرص أنه نبعدهم عن أشعة الشمس المباشرة وعن يعني بذل جهد في درجات حرارة عالية. شيء بالشيء يذكر.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أرجو في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في نهاية تحياتي علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات كبيرة من المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: لا يبدأ الإدمان دائماً بجريمة، ولا يولد من فراغ مظلم كما نتصور. أحياناً يبدأ بضيق عابر، بجلسة عادية، بحبة صغيرة تقدم على أنها راحة مؤقتة. هذه ليست قصة أرقام، ولا ملفاً أمنياً، ولا بياناً رسمياً. هذه حكاية إنسان، حكاية عقيل سقط، ضاع، خسر كثيراً، ثم قرر أن يعود. نفتح هذه القصة من اللحظة الأولى، من الخطوة التي بدت بسيطة وكانت في حقيقتها بداية الانحدار. لم يكن عقيل يبحث عن المخدرات، كان يبحث عن هدوء. جلسة في مقهى، رفقة، كلمات تقال بخفة، نص حباية تأخذها وتنام مرتاح. في البداية تردد، رماها من يده، لكنه عاد إليها حين شعر أن الضيق أقوى منه. نستمع الآن إلى عقيل وهو يروي لحظة الانزلاق الأولى.
5: رجعت من الكوفي، تقيت بولت، أنا أدري بيهم تعبانين بس ضايج، إذا قضى وقت قعدت يمهم. قال أقل لي؟ قلت لا. قال هاي نص حباية. قلت له شنو هاي؟ قال هاي نص حباية ستأخذها تروح تنام وترتاح وتطلع للشغل، لا شنك ولا شيء ولا شيات. قلت له وش تسوي هاي يعني؟ قال بس تريحك. قلت له شلون؟ قلت له أنا ما تخليك تطوطع شي شيات. قال لا. قلت له قال وقلت له أعطيني وحدة. طاني وحدة أخذتها، جايب لها وصلت يم الشط ذبيتها. رجع قال أنا شفتك ذبيتها. قال على مودك أنت شي ضايج يعني مثل ما تقول أذيتها من عنده. والله صدق خلال ساعة راحت منه الضيجة، نسيت لك والماكو. ثاني يوم تكررت عليه، قلت له أريد وحدة أما الطاني. ثالث يوم تقريبا لمدة 10 أيام أخذ من عنده، أعرض عليه فلوس يقول لي صدق شذي واحد يأخذ من أخوه؟ هو بلا أسود جانا مو أخو. المهم تقريبا هيك حوالي 15 يوم رحت له قلت له ريدن. قال ما عندي. قلت له شلون انا بلياه ما اقدر. قلت له بلياه ما اقدر. قال والله انا استحب بالبدايه حاجي كنت شيء مثل اخوي وهاي، وانا ما عندي فلوس قاعد هالايام ما اشتغل وهاي. قلت له عاد نشتري شا. قلت له بيش هو؟ قال والله هو الشريط ماله من ال 75 لل 50. قال موجودين يبيعونه. قلت له عاد نشتري.
4: لم تعد الحبه للراحه، صارت ضروره، صار الجسد يطلب والمال يذهب والايام تتشابه. الأخطر لم يكن التعب بل التغير، حين بدأ عقيل يشعر أن مكانته تهتز وأن صورته داخل بيته لم تعد كما كانت. هنا يتحدث عقيل عن المرحلة التي بدأ فيها يفقد احترامه قبل أن يفقد نفسه.
5: جبته الشريط يومين وقضى، بعد استحت كان كله هو يطيني شريط بين يوم ويوم 70. كنت النوب أخذ بالشغل، كان عدي الشريط بيوم يقضي يومية 70,000 وعاد الكوفة أطلع عذب لي ما أدري هالحكي تصرف ما ادري. بعدين اكتشفت شغله شنو حجي الشريط بيش يجيبونه، وهذا الولد يجيب 3 ب10 يبي عليه الشرط الشريط ب70,000. بعد انا شيء مرتاح لو كانت عندي فلوس، كان الحجي الله يطولنا بعمر الوالد وما ظل من عمره شيء من وراي غير الصدق واحد يحكي اشتغل بقال. بس يعني الحمد لله وشكر خير من الله انه بعدين قل احترامي، قلت هيبتي، لاك احترام بالبيت. كان ابوي منحكي حكايه واحد يعني مو خوف، يقول لإخوانا الكبار يقول لهم لا هو هذا يمشوا على رأيه. بعدين أصغر طفل أحكي حكاية ما يعترف بيه بيش كيلو الله خالقني، لا احترام لا تقدير، الشخصية ما تنقلب مثل ما تقول يعني قبيح.
4: حين يصل الإدمان إلى ذروته، العمل يتأثر، الدين يتراكم، والخطوط التي كنا نعتقد أنها لا تنكسر تنكسر. في هذا الجزء يعترف عقيل بأقسى مراحل رحلته، حين أصبحت الحبوب أولوية حتى على حساب الكرامة.
5: قمت أسوي سلف، السلفة اللي أستلمها من نانا قبل قامت تروح للدين منا، طلعت عن والدي، اشتغلت لوحدي وانطلبت، قام الوالد يسدد عني، قام يسدد يسدد يسدد بحيث قمت بأي صورة بأي صورة قمت آخر شيء أتجرأ أمد إيدي على الوالد أبوق فلوس من عنده بحيث شنو كون أدبر الفلوس أروح أجيبني وأجي، لا كرامة لا طيح كرامتك، لو كانت بالبداية شنو هالحكي تضر روحك، ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمد إيد البشر يقول له دايني، لو يطلب من عنده لو تاخذ من عنده تقول له يا بديني 25 فد باشر أمر عليك وأعطيك إياها وتعدى عليه وتقول له ما عدي فشله قدام الوالد وفوق هذا كله وتنذل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
4: قصة عقيل لا يمكن اعتبارها حالة فردية، هي جزء من تحد أكبر تواجهه مدينة كاملة في البصرة، حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
6: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية، ما عندنا يعني جرائم إرهابية، جرائم مخابراتية أو استخباراتية يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات، ملف المخدرات ملف مهم، الحكومة الاتحادية وزارة الداخلية الحكومة المحلية أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف، لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين و كثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون، لذلك هذا الملف عندنا تحديات به. مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقي القبض دائما على المتهمين في ملف المخدرات.
4: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنبا، من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
7: عمل طبي وعلمي أولاً بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة، فأسسنا مصحة طبعاً متكاملة في الشعب وموجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى، فتشكلت هاي المصحات وهي مصحة كلش مهمة جاي يتعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي بها أطباء مشرفين على هذه المصحة، كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء. تقريبا مصحتين، المصحة الرئيسية هي الشعبة وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي، يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعيا يروحون لهاي المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع، هم ذولا مرضى فالمجتمع دائما يصير طارد لهم.
4: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة إنما بالاقتناع، أحيانا كلمة واحدة من شخص نعرفه، قصة نجاح قريبة منا تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج، قرارا شخصيا لم يجبر عليه بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
5: لقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير عشان تعاطى وياي، والعموم هذا الشخص أنا علمته. قال والله عالجت. قلت له شلون؟ قال والله العظيم. قلت له وشنو شو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد، يعني شلون الطفل توه طالع من بطن امه وجاي للحياه من جده وجديد. قلت له تحس صدقته؟ قال والله العظيم، قال واقسم بالزهره، قال ترجع لك عافيتك، ترجع لك صحتك، يرجع احترامك تقديرك قدام الوادي، قال حكايتك تظل مسموعه، الك هيبتك الك اسمك الك كرامتك قدام الوادي. فهذا الشيء قررت، ما حد جبرني، لا والله العظيم الشباب البرا يعني اقول له مو احلفه، أترجى أبوسك بيدك، تكرم أبوسك بجازك، أنت طب تتعالج.
4: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن أن الطريق ما زال تحت السيطرة ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج فإن هذه الحكاية لم نروها عبثا. تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.